0: 227 700. أولى هذه المكالمات. ألو ألو ألو
1: ألو يا ألو عسلامة.
0: مرحبا
1: سيدي بس عليك.
2: الله يبارك فيك. السلام عليكم. مرحبا بك.
0: تفضلي. مرحبا بيك. شنو سؤالك؟
1: الله يخليك. نحب نسألك بالله.
0: تفضل.
1: عندي إرهاق كبير كي نجي باش نصلي.
0: هاي
1: عندي تعب معناتها كي نجي باش نصلي مع نولي نصلي جلوسا معناتها مانيش مبرمجة باش نصلي جلوسا. ضميري أنبني برشا فهمتني. وفيك أنا عندي مع تمريضة شوية عندي مرض الإبيليبسي دونك نخاف ديما ندوخ ونصلي. وعندي حالة أخرى إني صليت معناتها صليت الصبح ديما نصليها مؤخرا تو مثلا كي غير صليت صليت الصبح خاطر صحت الدواء نرجع نرقد. ما نجمش نصير معناتها في وقت الدواء.
0: واضحه الاسئله استاذ رضا.
2: واضحه.
0: باهي تسمعي الاجابه باذن الله. ابقي معنا شويه اختي. مرحبا بك. شكرا لك. يومك سعيد مبارك. عندنا مكالمه اخرى معناش به نجموا نجاوبوا في الاثناء في انتظار مكالمات الساده المستمعين اللي توصلنا ديما على رقم المباشر 78 227 700. تفضل.
2: نعم. طبعا أول نصيحة أولا نطلب من الله سبحانه وتعالى وندعوه أن يشفي هذه الأخت وأن يشفي كل مريض.
0: نعم. أمين.
2: أول نصيحة نتوجه بها إليها هو أنه ما نعرفش مشت للطبيب ولا أن تعاين الطبيب والطبيبة. نعم. يعني تذهب إلى الطبيب فقد يكون مرضا وقابل للشفاء والله سبحانه.
0: نعم.
2: وتعالى.
0: نعم.
2: خلق الداء وخلق الدواء.
0: نعم.
2: وجعل لكل داء دواء. نعم. نأخذ بالأسباب. أكيد. وندعو الله سبحانه.
0: نعم.
2: وتعالى.
0: هذا هو بالضبط.
2: أن يشفي.
0: نعم. نعم.
2: هذا أولا.
0: نعم.
2: ثانيا هي تقول أصلي جالسة لأنها يعني مرهقة وتعبة وما تنجمش تصلي قائمة. نقول لها فقط يزمك تفرقي وتميزي بين أن الإنسان فعلا مريض حقيقة وواقعا ولا يستطيع أن يصلي قائما وإلا هو مجرد كسل. أعتذر عن هذه الكلمة لكن كي نوضح المسألة. يعني إذا كان هي فعلا حقيقة لا تستطيع أن تقوم ووقتها تصلي جلسة وربي سبحانه وتعالى أجاز ذلك من باب التيسير. وبالنسبة لصلاة الصبح كذلك نحن ننصحها أن تجتهد كي تقوم للصلاة وتأخذ بكل الوسائل ولو أن تطلب من اللي معها من العيلة اللي في المنزل في البيت أنهم يحاولوا ينوضوها. إذا كان استحال عليها وهي تقول تأخذ في الدواء وربما الدواء هذاك يخليها تكون عاجزة تماما لا قدر الله فعندها يعني معذورة لغالب تصلي. نعم. وقلي تنجم وربي سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم.
0: نعم.
2: يعني فقط. نعم. فضل.
0: تفضل استاذ رضا. فقط باش ناخذ زوز مكالمات او ثلاثه مكالمات هاتفيه ومن بعد نواصلوا في الاجابه باذن الله. المكالمه المواليه. الو.
3: الو السلامه.
0: مرحبا.
3: السلام عليكم ورحمه
0: وعليكم
3: الله
0: السلام.
3: وبركاته.
0: مرحبا سيدي تفضلي.
3: السلام استاذ رضا.
2: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: بالله يا سورة الحمد لله رب العالمين
0: الفاتحة.
3: الفاتحة. بالله بسم الله الرحمن الرحيم آية من آية الفاتحة ولا
0: بيه. تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: والسؤال الثاني
0: ايه؟
3: على صلي ما غير ما في الصلاة المكتوبة ما غير ما نبسمل معناها في الفاتحة
0: ايه؟
3: صحيحة ولا
0: تسمع الإجابة كذلك بإذن الله.
3: السلام عليكم.
0: شكرا لك سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله. مكالمة الموالية. ألو ألو.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا.
4: أستاذ رضا تحياتي.
2: وعليكم السلام. مرحبا بك.
0: تفضل.
4: لا يا شيخ أستاذ رضا أنا في صلاة في صلاة في الجامع.
0: إي.
4: الجامع. ساعات نسهى على بعد تلاوة الفاتحة الإمام نسهى باش نقول آمين. حد يستبتر عليها الحكاية هذه.
0: باهي. تسمع الإجابة. واضح واضح. تسمع الإجابة بإذن الله. مرحبا بك خويا. شكرا لك. المكالمة الموالية. ألو معناش مكالمة موالية. بيه نواصل في الإجابة في انتظار مكالمات السادة المستمعين الهاتفية أستاذ رضا.
2: نعم، ديما في مسائل الصلاة من جلوس، يعني واحد يصلي جالس وفي غيرها من العبادات، يلزم الإنسان يجتهد بطبيعة الحال، يجتهد مش باش يعمل يدقق بشكل حتى تولي المسألة عسيرة وصعبة عليه وتعمل له مشاكل نفسية وعقد نفسية، يجتهد باش يميز بين ما هو كسل نقولوا نحن بخل بالدرجة وبين ما هو عجز حقيقي، يعني هو غير قادر أن يصلي قائما، يعني يصاب بإرهاق كبير وربما حتى ساقاه لا تحملانه، فبالتالي إذا كان إنسان يعني مرهق جدا فيصلي جالسا.
0: بالنسبة للحالة متاع الأخت هذه، هي تقول إنها مريضة وإنها معناها تعجز إنها تصلي، معناها واقفة لدرجة إنها تخاف إنها دوخ، معناها هو تصلي جالسة بإذن الله. مكالمة هاتفية موالية. ألو
5: ألو،
0: مرحبا.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا سيدي، تفضل.
5: بربي كمال تريذا، عندي سؤال.
0: تفضل.
5: تريذا، أنا عندي سنوات نعم في ورد استغفار يوميا
0: أي
5: بالألف
0: أي،
5: الدرجة أني وليت مثلا ما كأنه كان الورد العامل وزايا ولا معناه بنفس الصلاة، يعني من منذكش حتى نهار، حتى كي نبدأ ساعات مشغول ولا حاجة يلزم نكمل الورد هذاك بالألف، وساعات للي معناه حتى نحس روحي حتى أني نتحامل على روحي. حبيت نسأل سيري بقى، يا لنظرة هذا يعتبر تكليف أو ما هوش تكليف؟
2: يعني يعتبر ماذا؟
0: تكليف.
5: تكليف معناه يكلف النفس، معناها أكثر لدرجة أنه معناها كأني نهارت نخلي الورد هذا كأني نحس في روحي خليت صالية وتو سنوات ما نكتش حتى نهار، معناها الورد نتاعي هذا ومشكورين
0: ويخدموا الجيش. تسمع الإجابة بإذن الله. مرحبا بك خويا وشكرا على الاجتهاد معناها والعزيمة هذه. المكالمة الموالية. ألو، ما بقاش عنا مكالمة. في انتظار مكالمات السادة المستمعين الهاتفية ديما على رقم المباشر 78 227 700. المكالمة الموالية. ألو
6: ألو، عسلامة. مرحبا
0: مرحبا مرحبا، تفضلي.
6: نحب نسأل الأستاذ لو سمحت،
0: تفضلي،
6: الفرق بين المغفرة والتوبة، هل المغفرة طلب الستر؟ وسامحني سؤال آخر لو سمح، ما فرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي؟ شكرا شكرا شكرا.
0: مرحبا بك. شكرا شكرا على الاتصال. نجاوب أستاذ رضا إذن على الأسئلة التي وردت علينا في هذه الدفعة الأولى من المكالمات الهاتفية.
2: نعم، السؤال الموالي، الأخ الكريم في صلاة الجماعة عندما يكمل الإمام قراءة الفاتحة، وارد في السنة وهذا ثابت أن المصلي مأموم وكذلك الإمام يقول آمين، ومعنى آمين يعني يكاد يتفق العلماء والمفسرون أنها بمعنى استجب يا رب.
0: نعم.
2: يعني آمين يعني استجب. نعم. يا رب. نعم. لأن الفاتحة هي صحيح قرآن لكنها دعاء.
0: نعم.
2: فبعد الفاتحة نقول آمين لأن ذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم. نعم.
2: لكن لو لم يقلها المأموم فلا تبطل صلاته، ترك الأولى وترك الأرجح والأفضل، لكن لا تبطل صلاته بإذن الله تعالى.
0: به
2: السؤال الموالي، الأخ الكريم يقول منذ سنوات عنده ورد بالآلاف ما شاء الله متاع الاستغفار يومي، مواظب عليه ويعني كما يواظب على الصلاة، وأحيانا يعني يصاب ربما بالإرهاق أو يولي يكلف نفسه أكثر من طاقتها. يقول حتى إذا كان عندي عمل ولا عندي شغل ولا ما يشغلني، يقول لابد أن أقوم بذلك الورد. يعني لو الإنسان يستطيع أن يفعل ذلك يا حبذا، لا نقول للناس لا تذكر الله، لا، وإنما يعني أنت تذكر الله سبحانه وتعالى بما تستطيع، لا تكلف نفسك ما لا طاقة لها به. هو سيد الذكر هو القرآن كما هو معلوم. الله سبحانه وتعالى يقول لنا فقرأوا ما تيسر منه.
0: نعم.
2: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون.
0: نعم.
2: يضربون في الأرض.
0: نعم.
2: يبتغون من فضل الله. ما معنى يضربون في الأرض؟ نعم. يعني يعملون ويشتغلون.
0: يسعون.
2: نعم. وآخرون يقاتلون في سبيل الله. وعاود كررها، فقرأوا ما تيسر منه.
0: نعم.
2: يعني الإنسان يذكر ربي سبحانه وتعالى بما يستطيع.
0: نعم.
2: وما يكلفش نفسه، ما يوليش يتعامل معك الحاجة اللي تعود عليها كما هو كان ينجم يحافظ عليها، هذا جيد.
0: نعم.
2: أما ما يردهاش كما الصلاة 5 صلوات في اليوم مثلا.
0: نعم.
2: ولا صوم شهر رمضان.
0: نعم.
2: كل عام إلى غير ذلك من الواجبات. فالإنسان لا يكلف نفسه أكثر من طاقته.
0: نعم.
2: كان ينجم يواظب عليها يواظب، ما نجمش
0: نهارت اللي عنده ما يشغله ما
2: فليذكر ما يجمش. أما أنه يذكر بما يستطيع، ولا إذا كان ما نجمش خلاص نهار. فالغالب ربي سبحانه وتعالى يعني يعذره، وربي ما طلبش منك أن تكلف نفسك أكثر من طاقتها.
0: نعم.
2: وهنا كان تسمح سي كمال.
0: نعم.
2: إذا كان ما فماش سؤال
0: فما مكالمة هاتفية نأخذها وبعد أن نواصله بإذن الله. ألو
7: ألو مساء الخير.
0: مساء الخير، مرحبا
7: وبيك أكثر. جمعة مباركة
0: نجمعين إن شاء الله. مرحبا بيك
7: وبيك أكثر.
0: تفضل.
7: أمال بالكيف.
0: مرحبا بيك، تفضل أختي.
7: بربي نحب نستفسر حاجة من السيد الشيخ. نحب نفهم واللي يفسر لي شوي على الفرق بين المنافقين، خاطر ساعات واحد كي يجامل العبد مثلا تفاديا المشاكل ولا كذا يحاول باش يجامله، يعني مجامله ما يقولوش حاجه توجعه ولا يقولوش حقيقته، خاطر تنجم تولي مشكله بعد. هذوما يتحطوا في الخانه بتاع المنافقين ولا
0: باه؟
7: نحب نفهم اكثر.
0: باه باذن الله.
7: وحاجه اخرى نتمنى منك عدينا سأقبل يا خالقي من جديد في الراديو، بالله نحب نسمعها في الراديو
0: إن شاء الله.
7: أنا ديما نسمع فيها الحقيقة. ولا قل لي لماذا لا تصلي؟
0: باهي إن شاء الله بإذن الله نحاول نبرمجوها، إذا ما هوش الأسبوع ذا الأسبوع القادم بإذن الله إن شاء الله. الله. شكرا لك على الاتصال، مرحبا بك أختي. مكالمة الموالية. ألو ألو معكم. مرحبا
8: يعيشك، تحياتي لكم كل مستمعين.
0: شكرا، مرحبا، تفضلي أختي.
8: يعيشك ربي يبارك لك ورب يعطيك ما تتمنى.
0: أجمعين إن شاء الله، مرحبا بيك، تفضلي.
8: يعيشك. أنا والله نحب نسأل سؤال.
0: أي
8: أنا ما نمشيش معناتها وسقايا الزوز معناتها مقدوسين، معناها المشكل إنه ما تربش ركبك الواحد إذا كان يمشي بيه البروتين.
0: إن شاء الله.
8: حبيت معناتها نعمل نداء لكل المستمعين ينجم يعاون في الموضوع هذا فيها معناتها بهون، وشكرا للمستمعين الكل وربي يعطيكم ما تتمنوا جميعا.
0: ان شاء الله ربي يشفيك ويبعث لك الشفاء العاجل.
2: امين يا رب.
0: معناها هذا صوت وصل معناها معناها الناس كل تقريبا اللي يسمعوا، واللي قادر باش يعاون باذن الله، والله لا يضيع اجر المحسنين. مكلمة الموالي. الو
9: الو
0: مرحبا.
9: صباح الخير اخويا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا، تفضل.
9: محمد خماسي من الدهمان.
0: مرحبا بك سيدي، تفضل. اي
9: بالله يا ما نجي نسبع يكسر عليا التثويب، ما عرفتش الناس
0: كل ما جيت تسبح هكا.
9: اي نعم، كل ما نجي نسبح الاول الساعه الحاضره نسبع يكسر عليا التثويب.
0: وتنعس ولا لا؟
9: نعم.
0: وتنعس بعده ولا لا؟
9: اي ننعس شوي. اي
0: السؤال
9: الثاني، هل يمكن للمرأة أن تمشي يوم الجمعة إلى الجامعة أم لا؟
0: به تسمع الإجابة. مرحبا بك سيدي
9: وبيك يا عايش.
0: شكرا لك، يومك سعيد مبارك. سلام. عندنا مكالمة موالية. ألو ألو
10: كمان. صباح الخير.
0: مرحبا، نهارك سعيد.
10: صباح الخير سيدي.
2: السلام عليكم. مرحبا بك.
10: بربي أنا عندي في سؤالي هذا ومن الأعجاز القرآني، ثم كلمات مؤنثة تكتب بالتاء المفتوحة.
0: أي
10: وهو من الأعجاز القرآني ولا شك في ذلك. حبيت نعرف سيريفا يوضح لنا هل تفعل مفعول الفعل أم لا؟
0: جاوبك. أسمع الإجابة إن شاء الله. مرحبا.
10: هل تفعل مفعول الفعل أم لا؟
0: به تسمع الإجابة إن شاء الله. مرحبا.
10: شكرا لكم.
0: شكرا. أنا مكالمة أخرى باهي، باش نكتفي بهذا القدر من المكالمات الهاتفية في الدفعة الأولى. نواصل في الإجابة أستاذ رضا وبعد نرجع إن شاء الله.
2: نعم. يعني بالنسبة للأخ الذي صار يكلف نفسه أكثر من طاقتها في الذكر. لا يعني الإنسان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا يمل حتى تمل، يعني أذكر الله سبحانه وتعالى بما تستطيعون. وكلنا نذكرك الحادثة نتاع الصحابي الذي كان واقفا على ساق واحدة في الشمس، فرآه الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما بال هذا؟ قالوا له نذر أن يصوم وأن يقف في الشمس وأن يقف في الشمس. قال لهم إن الله عن تعذيب هذا لنفسه لغني، مروه فليجلس وليستظل وليتم صومه. رب سبحانه وتعالى طلب منك باش تصوم، ما طلبش منك كذلك، طلب منا باش نذكروه بالقدر المستطاع، لا نكلف أنفسنا أكثر من طاقتها. الفرق بين المغفرة والتوبة، هي المغفرة جزء من التوبة. المغفرة هو أن نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يمحو وأن يزيل ذنوبنا، كي ولا يؤاخذنا بطبيعة الحال، لا يؤاخذنا بها، لأنه يمحها ينحها ينزحها. والتوبة، التوبة هو أن الإنسان يعاهد المولى عز وجل، يكون يعني فما ذنب معين يعني مدمن عليه ويقوم فيه، يعني يقوم بذلك الذنب، يأتي ذلك الذنب دائما، فيعاهد الله سبحانه وتعالى أن لا يعود إلى ذلك الذنب. وقال العلماء بشروط، الشرط الأول هو الندم، يندم عما فعل. والشرط الثاني يستغفر المولى عز وجل، يطلب المغفرة، يعني يطلب المغفرة جزء من التوبة. والشرط الثالث يعاهد المولى عز وجل أن لا يعود إلى ذلك الذنب. هذا معنى التوبة ومعنى المغفرة. فالمغفرة هي جزء من طلب المغفرة، هي جزء من من التوبة، من شروط التوبة. الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي، وتنزيد نقول الفرق أيضا بين هذين النوعين والقرآن الكريم. القرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى معنا ولفظا. مش معناتها معنا ولفظا، يعني اللفظ الكلام القرآن اللي نقرأ فيه نزل من عند ربي سبحانه وتعالى كما هو، بمعناه وبلفظه وبكلماته وبجمله، وهو ما هو موجود بين دفتي المصحف من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. هذا القرآن. الحديث النبوي هو حديث بطبع الحال ربي سبحانه وتعالى يوحي للرسول، لكن المعنى هو من عند الرسول عليه الصلاة والسلام. واللفظ يعني طريقة صياغته، كأن يقول لنا سبحان الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. وعادة يعني الطريقة اللي قدموا بها الحديث النبوي هو أن يقول يعني أهل الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا، أو روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، أو عن فلان عن فلان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. هذا معنى الحديث النبوي. والحديث القدسي المعنى هو من عند المولى عز وجل، وطريقة
0: تبليغ
2: التعبير
0: تعبير
2: اللفظ ومن عند الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن يسنده إلى الله، كأن يقول قال الله تعالى، أو جاء، أو يقول العلماء يعني جاء في الحديث القدسي أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة. فهذا يسمى حديث قدسي. أرجو أن تكون الأخت يعني قد فهمت الفرق،
0: هذا
2: بين
0: الفرق بين
2: هذه الأنواع. هل من يجامل
0: أقبل أستاذ رضا عن سؤال يتحدث على الفاتحة والبسملة في الفاتحة، معناها هل هي من الفاتحة أم لا؟ ويقول الأخ معناها أنه معناها ما يبسملش أحيانا في الصلوات الرواتب كما نقوله.
2: نعم، البسملة هي مسألة خلافية بين العلماء. ما معنى خلافية؟ يعني اختلف فيها العلماء. الإمام الشافعي يعتبرها فرضا أو آية من الفاتحة، ولا بد من الاتيان بها باعتبارها آية من الفاتحة.
0: نعم.
2: ومن لم يأتي بها فوفق قوله الصلاة لا تصح، لأنه نقص آية من سورة الفاتحة اللي هي ركن من أركان الصلاة أو واجب من واجبات الصلاة، في حين أن الإمام مالك لا يعتبرها كذلك، ويقول هي جائزة في النافلة، فالنافلة إن أتى بها فله ذلك وإن لم يأتي بها فليس عليه شيء، بينما تكره في الفرض. هذا قول الإمام مالك. ماذا يفعل هو أو نحن نحن المقلدين؟ إيش نعمل؟ هل نأتي بالفاتحة أم لا؟ هل نتبع الإمام الشافعي أو الإمام مالك؟ هنا نحن مخيرون بين أن نتبع الإمام مالك أو نتبع الإمام الشافعي، لكن انسجاما مع كون المذهب المالكي هو المعمول به في ربوعنا في تونس وفي المغرب وفي الجزائر تقريبا، يعني انسجاما مع ما هو موجود، يا حبذا أن يعني نعمل وفق الإمام مالك. لكن لو خالفنا وعملنا بما قاله الإمام الشافعي فلا حرج في ذلك بإذن الله.
0: نعم، معناها هي واضحة، معناها المسألة وإنها خلافية، ولكن أحيانا معناها فما حاجات ما تتقبلش، معناها منطقا وعقلا لا تقبل. هل هي معناها البسملة هل هي آية من الفاتحة وإلا لا؟ إذا كانت آية فمعناها ما عادش فما يولي معناها لا معنى للخلاف، ما عادش فما حتى معنى لكلمة خلاف في رأي، نعطي رأي ومعناها في أنها تقرأ ولا ما تقرأش. لكن فما حاجة أخرى أستاذ رضا، طيب نحن نقول آمين، وآمين ليست من القرآن وليست من الفاتحة، وننطق بها معناها بعد قراءة الفاتحة ومعناها ونجهر بها معناها في بطبيعة الحال معناها كل ما تكون الصلاة جهري، ولكن نأتي إلى البسملة وتولي موضع خلاف، معناها فما مفارقة في المسألة لهنا.
2: سأربط ذلك أستاذ كمال بالأحرف السبعة. وهنا اختلف العلماء في معنى سبعة، هل في الحديث النبوي أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف؟ هذا حديث مشهور. فضلا عن أنه صحيح ورواه يعني الشيخان ورواه حتى الست أصحاب الكتب الستة، الترمذي وابن ماجة وفي مسند الإمام ابن أحمد إلى غير ذلك. في سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لما أمر بكتابة المصحف، أما زيد بن ثابت وهو رئيس اللجنة يعني لما كتبوا المصاحف أخذوا بعين الاعتبار هذه الأحرف السبعة، يعني المصاحف التي كتبت في عهد سيدنا عثمان يعني راعت كل مصحف اشتمل على حرف من هذه الأحرف. فهناك مصاحف فيها البسملة ومصاحف ليس فيها البسملة، من أين ذلك؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقرأ بالبسملة وأقرأ دون بسملة. فلما ابتعد في الزمان زمانيا ابتعد الناس على يعني على الفترة النبوية بدأ ينشأ هذا الخلاف. لكن لو عدنا إلى المصادر وإلى الأصل، المصاحف هناك مصاحف فيها البسملة في سورة الفاتحة، وهناك مصاحف وهي قلة ليس فيها البسملة. فبالتالي المسألة كما مثلا باش نقرأ في قوله تعالى نقرأ تعلمون ويعلمون، ولا نقرأ دري ولا نقرأ دري هكذا.
0: نعم.
2: إلى غير ذلك من الاختلافات. فالبسملة كانت يعني كذلك هي من الاختلافات الموجودة في الأحرف
0: معناها منذ النشأة منذ البداية.
2: نعم، وهي ثابتة.
0: معناها هناك مصاحف عندما جمع عثمان بن عفان المصاحف كانت هناك مصاحف فيها البسملة في الفاتحة، وهناك مصاحف لم تكن فيها البسملة، لكن عثمان بن عفان جعل مصحفا واحد وأحرق بقية المصاحف، بمعنى أنه جعل هناك مصحف. هل أن المصحف الذي جمعه عثمان بن عفان والذي أصبحنا نقرأ منه، معناها تقريبا إن لم تكن هناك تغييرات فيما بعد، هل أنه فيه البسملة أم لا؟ معناها أستاذ رضا
2: سي كمال كنت أقول لك ليس مصحفا واحدا، رأو سيدنا عثمان مش هو الكتب، هو أمر بكتابة، أمر بجمع القرآن بكتابة، يعني اللجنة كتبت قيل 5 مصاحف وقيل 6 وقيل 7 إلى غير ذلك. مصحف احتفظ به الإمام عثمان بن عفان في دار الخلافة، والأخرى بعث بها إلى الأمصار يعني إلى البلدان، وكل بلد بعث إليه مصحفا بعثها معه صحابيا يتقن تلك القراءة الموجودة في المصحف. أحدها بعثها إلى مكة، يعني واحد احتفظ به في المدينة، واحد بعثه إلى مكة، واحد نقول نحن إلى الشام، واحد إلى اليمن، واحد إلى العراق، واختلفوا في عدد هذه المصاحف. فبالتالي اللجنة ما كتبتش مصحف واحد، كتبت يعني جملة من المصاحف. وذاك علاش نحن نلقوا توا مثلا في سورة الفاتحة مالك يوم الدين، ماهيش مكتوبة مالكي، مكتوبة مالكي، لكن في رواية حفص اللي يقرأها مالكي ماهيش مكتوبة مالكي، مكتوبة مالكي، لكن بجانبها الألف. علاش؟ قال العلماء يعني هذه المصاحف موافقة للغة العربية ولو احتمالا. ما معنى احتمالا؟ يعني نستطيع أن نقرأ الكلمة مالكي ونقرأها مالكي، وأحيانا الحرف يختلف تماما. ريت مثلا الصراط، يعني في مصاحف مكتوبة الصراط، لأن هناك من أخذها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسين الصراط، وهناك مصاحف مكتوبة فيها بالصاد، لأن هناك من أخذها عن الرسول عليه الصلاة والسلام بالصراط، كما مثلا قوله تعالى بسطة بالصاد وبالسين بالسين. ومسيطر
0: بالسين والصاد،
2: بالسين والصاد. فالمسألة هي من القرآن، ما يش دخيل على القرآن، هي هو القرآن كذلك. يعني نحن كيفاش نقولوا قرآن، كما نقولوا فيها 114 صورة وفيه صورة التوبة ما فيهاش بسملة، نقولوا أيضا رأوا القرآن فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، وهو من القرآن داخل فيه يعني تعدد الأحرف التي أقرأ بها الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه.
0: باي سؤال الموالي أستاذ رضا.
2: أحيانا الإنسان يجامل اتقاء لمشاكل أو لحدوث مضرة، يعني العلماء أجازوا المواريه، هو النفاق وكانوا نوع من المواريه والمجاملة، إذا كان القصد من ذلك هو يعني اجتناب مشاكل كبيرة ومضرة باش تحدث، لكن لا يكون ذلك على حساب الحق لصالح الباطل. الحق أحق أن يتبع، يجب أن نحق الحق وأن نبطل الباطل. أما إذا كان يعني باش نجتنبه دون أن يكون فيه مثلا إنسان بريء سيتهم، ولا إنسان يعني فعلا هو مجرم وسيبرأ ونحن متأكدين أنه هو الذي فعل تلك الجريمة وتلك الفعلة والسرقة أو إلى غير ذلك، فالحق أحق أن يتبع. أما إذا كان في مسائل العلاقات وربما تقع مشاكل وتقع خلافات وما نجمناش نتجنبها إلا بالموارات وبالمجاملة، فهذا أجازه العلماء بحول الله لن يكون نفاقا. مع العلم أن النفاق هناك نوعان، هناك نفاق مخطر جدا وهو نفاق العقيدة، يعني يظهر الإيمان وفي باطنه هو والعياذ بالله ملحد وكافر، وهناك نفاق السلوك، يعني يكون سلوكه غير موافق لأخلاق الإسلام، لكن هو مسلم يعتقد في الله ويعتقد في الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لضعف في شخصيته تلقاه يعني مثلا لا قدر الله يكذب، تلقاه ما يمشي بالنميمة، يمشي هذا يسميه العلماء
0: نفاق، يعني نفاق سلوك،
2: سلوك وحذائر، وما يعنيش أنه مش مخطر أو مخطر أيضا،
0: وقد سلوك المشي.
2: نعم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يعني إذا كان توجد فيه الصفات كلها ربما نذكرها فيما بعد يصبح منافقا خالصا.
0: ناخذ مكالمة هاتفية. ألو ألو صاحبة وصاحبة المكالمة. ألو
11: ألو عسلامة.
0: مرحبا.
11: صباح خير.
0: هارك سعيد، مرحبا، تفضلي.
11: بالله باش نسأل الشيخ سؤال.
0: اي تفضلي.
11: عندي كتاب قرآن تقطع عليه. قل لي شنو هو الحل، يعني ما نجمتش نلصقه، يعني باش نلصقه نرجعه كيف ما كان ما نجمتش. يقول لي شنو نعمل ليه؟
2: نجاوبك ان شاء الله.
0: مرحبا بك، شكرا لك على الاتصال. مكالمة موالي. الو.
12: الو.
0: مرحبا.
12: وبيتي عايش صح؟ سمعنا امرأة امية ما نعرفش ما معناها نقرا ولا حاجة، نصلي كان بالحمد لله.
0: اي
12: هل هي مقبولة ولا مش مقبولة؟ وبالله وعندي جارتي حشات جايبة ولد تو عمره 50 سنة.
0: نعم.
12: وحموها وهي ولد في رمضان، وحموها قال لها ما ترى ما ترضعيش على خاطر تفل يضيع علي قدام ربي، راه الناي المطلوب بصيامك. هل هو ذي مقبول زاده ولا لا؟ خاطر هي قالت بالله اسهل لي على السؤال هذا.
0: مش مفهومه. لا لا
2: ما لا لا ما مفهوم السؤال. يعني هو قال لها ما ترضعيش باش تصوم ولا كيفاش؟
12: يرحم والديك. هي زعم مش تصوم، هي زعم مش تصوم.
2: هاي.
12: لكن هو ما خلى حموها ما خلاهاش تصوم.
0: العكس.
12: على الولد. تو الولد عمره 50 سنه وهي ما ردتش الشهر هذاك، ما ردتوش. قالت معناها قاعد تسهل عليه. قال هو معناها ربي سبحانه يسامحها على خاطر هي خاطئه. والا لا.
0: تسمع لي جا.
12: وانا في روحي معناها ذي السؤال ذي علي انا. لا ما نعرفش نصلي. امي
0: أي واضح واضح. واضح سؤالك.
12: نصلي دون كلمة الحمد لله.
2: اي هاكي سألتي انا به. واضح.
0: واضح سؤال.
2: سجلنا السؤال. اي.
0: سلامة. شكرا لك، شكرا لك على الاتصال. عن مكالمة موالية. الو.
13: الو عسلامة.
0: مرحبا سيدي، مرحبا، تفضل.
13: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقص شوية الراديو بجنبك باش نجمو نسمعوك من التليفون بكدا يا خويا.
13: هاكا واضح.
0: هاي تفضل، هاي تفضل، مرحبا بك.
13: بيك عايش. كما بالله عندي زوز أسئلة. السؤال الأول.
0: تفضل.
13: نقرأ في القرآن في وقت قبل المغرب مثلا بدرج ولا بدرجين وعرضتني سجدة
0: تلاوة.
13: سجدة تلاوة يا رحم والدي. ألم ترى نسجد ولا وش نعمل؟ هذه لون. والسؤال الثاني، هل يجوز حجز الأماكن في
0: المسجد؟
13: في المسجد واحد زال صاحبه مازال ما دخلش المسجد ويشد له بلاصة.
0: شد له بلاصة.
13: مازال ما جاش خلاص ويشد له بلاصة يفرش له
0: الزربية. ولا نهار الجمعة يحطوا السجدات ويمشي تك على الحيط حتى تجي الإمام معناه.
13: يا رحمة الله.
0: باهي تسمع الإجابة سيدي، مرحبا بك، شكرا لك، يومك سعيد مبارك. أنا مكالمة موالية. باهي. باش نكتفي بهذا القدر من المكالمات هاتفية مبدئيا. تفضل أستاذ رضا نجاوبوا.
2: نعم. ثم الأخت الكريمة، أولا أنت دعينا لها نحن وربي يشفيها إن شاء الله. لكن أنا أريد أن أؤكد على جانب معين أحسست به لما
0: نعم.
2: هي تتكلم. هو على الطريقة المتأدبة جدا.
0: نعم.
2: وفيها احترام كبير. نعم. وهي يعني تطلب المساعدة.
0: نعم.
2: فاللي قالت راه تحب تعمل بروتيز، فما نزيدو ناكدوا على الاخيان اللي يسمعوا فينا اللي قادر على انه باش ينجم يعاونها. فعنده اجر كبير عند ربي سبحانه وتعالى.
0: نعم.
2: واكيد الرقم تاعها موجود
0: اكيد موجود. نعم.
2: نعم. باهي. الاخ الكريم يقول عندما اريد ان اسبح يكثر التثاؤب والنعاس وما الى ذلك. ديما نحن في الحاله هذه نقول له شوف طبيب. بالفعل
0: هذا هو
2: نجم يكون نوع من المرض، يعمل تحاليل اكيد. الطبيب يعرف وش باش يطلب منه. اكيد باش يطلب منه تحاليل او شيء من هذا القبيل. والا
0: لكن علاش مع التسبيح كل ما يشد السبحه باش يسبح؟
2: والا يراجع هو يراجع وتيره الحياه نتاعو اليوميه،
0: الاوقات
2: لعل مش لا لعل ناقص نوم. اذا كان ناقص نوم ارقد. لا بالفعل استاذ كمال، اذا كان ناقص نوم يعني بدنك يحتاج بيولوجيا وفيزيولوجيا يحتاج الى راحه، يحتاج الى نوم. فالانسان يرقد وتو كيفيق بحول الله يفيق يعني نشط. يعني واحده من اثنين، يشوف الطبيب يعمل تحاليل ربما عنده مشاكل، عنده فيتامين ناقص ولا كذا، والا يعني فعلا يكون هو ناقص نوم فعلا حقيقه. علميا هو يعني بالتجربه هو ناقص نوم فيعني
0: ولا يبدل الاوقات نتاع التسبيح
2: ولا يبدل الاوقات نتاع التسبيح
0: ولا ما يجيش في اخر النهار بعد ما يكمل الخدمه وكذا ويبدا تعب معناها
2: بطبيعه الحال باش يتاثر والا اذا كان ماهيش هذه هي حالته يعني هو ماهوش ناقص نوم مش كذا ومش مريض حل اخر كما ذكرت انت.

0: وعلى كذا وتمشي. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. إماء جمع أمة، والأمة هي أنثى العبد، كما نقولوا، لا كما يقول مثلا في الـ في الـ
1: عبيد.
0: لا تمنعوا عباد الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد. تمشي على رأي، تمشي كما يذهب، مش واجب عليها باش تمشي تصلي الجمعة، لكن يستحب لها ذلك لأنها تمشي وتسمع الخطبة وتربح الأجر وتصلي صلاة الجماعة وتسمع الإمام اللي يعلمهم من خلال الخطبة ويوعاهم وينصحهم ويذكرهم إلى غير ذلك. هناك كلمات مؤنثة تكتب بالتاء المفتوح،
1: نعم.
0: هل هي مفعول الفعل أم لا؟ هذه التاءات، وهذه التاءات المفتوحة، وتسمى في عرف علماء التجويد سكمال
1: نعم
0: بالتاءات المبسوطة،
1: مبسوط نعم.
0: لا علاقة لها لغة، لا علاقة لها لغة ب يعني أنها تفعل مفعول الفعل. لماذا؟ لأنها ليست مصادر، وهنا هي الأسماء التي يمكن أن تفعل مفعول الفعل، هي الأسماء اللي هي مصادر
1: نعم
0: ومأخوذة من أفعال، من الفعل، من الأفعال. مثلا استخراج كذا، وكأنه استخرج كذا، فهذا يعني استخراج هو مصدر وهو اسم، ويعني يفعل مفعول الفعل. لكن بالنسبة لهذه التاءات هي موجودة في أسماء،
1: نعم،
0: وهذه الأسماء لا علاقة، ليست مشتقة من أفعال،
1: نعم،
0: أسماء مؤنثة تنتهي بالتاء،
1: نعم،
0: في الأصل هي تنتهي بالتاء المربوطة،
1: نعم،
0: لكن هذه التاء المربوطة تكتب أحيانا
1: مبسوط
0: مفتوحة أو مبسوطة،
1: مفتوحة أو مبسوط،
0: كما مثلا رحمة، كما شجرة، كما امرأة، كما نعمة،
1: نعم.
0: وحذاري، نعمة ماهيش من أنعم،
1: نعم،
0: أنعم، أنعم يعني تعطينا إنعام،
1: نعم،
0: لكن نعمة، وأيضا في القرآن نجد نعمة بفتح،
1: نعم،
0: النون، يعني هذه الكلمات أحيانا تكتب بالتاء المربوطة، وأحيانا تكتب بالتاء المفتوحة أو
1: نعم
0: المبسوطة،
1: نعم.
0: شنية نتيجة ذلك أو ماذا ينجر عن ذلك؟ ما ينجر عن ذلك في علاقة بالنطق وليس باللغة، هو أنه لما نقف على هذه الكلمات رحمة، نعمة، امرأة، سنة، إذا كانت بالتاء المربوطة نقف عليها هاء بالهاء، فنقول نعمة،
1: نعم،
0: شجرة، امرأة، إلى امرأة،
1: نعم،
0: سنة، إلى غير ذلك،
1: نعم.
0: أما إذا كانت مكتوبة بالتاء مبسوطة أستاذ كمال،
1: نعم،
0: فنقف عليها بالتاء، وهذا برشا يعني يجهلوه برشا ناس. نرجع للمصحف ونثبته، إذا كانت التاء مكتوبة بالتاء المفتوحة المبسوطة،
1: نعم،
0: فنقف على رحمة، مش رحمة، سنة، امرأة،
1: نعم،
0: وامرأة فرعون،
1: نعم،
0: وامرأة، إذا كان وقفنا عليها وفعلنا النفس،
1: نعم،
0: وقوف اضطراري، فيعني الفرق هو في النطق لا غير.
1: نعم.
0: إذا كانت التاء مربوطة مكتوبة بالتاء المربوطة فنقف عليها رحمة، وفي التاء إذا كانت مبسوطة نقف عليها تاء،
1: نعم، نعم،
0: يعني رحمة، سنة، إلى
1: نعم
0: غير ذلك.
1: من اللغويين المعاصرين أستاذ رضا هو الدكتور فاضل السمرائي، وهو عراقي يبحث كثيرا في القرآن الكريم وفي الدقائق والفويرقات الدقيقة جدا معناها في القرآن الكريم. من ذلك يرى أن الاختلاف في الرسم التاء المفتوحة والمربوطة ليس مجرد اختلاف إملائي عشوائي، بل يرتبط بخصوصية الموضع والسياق والمعنى، أي هو يبحث في المعاني الدالة على رسم التاء مفتوحة أو مربوطة في موضعها الذي وردت فيه وفي سياقها الذي وردت فيه في القرآن الكريم، ويشرح ذلك من خلال المقارنة بين المواضع التي وردت فيها الكلمة بالتاء المفتوحة والمواضع التي وردت فيها بالتاء المربوطة. وقد ذكرت معناها أنت منذ قليل أمثلة عن ذلك: رحمة، نعمة، سنة، امرأة، شجرة، ومن ذلك قوله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين، بالتاء المفتوحة، وغيرها. ويشرح ذلك يقول: ليس كل اختلاف الرسم دليل على اختلاف المعنى بالضرورة، ولذلك لا

0: يصح أن نقول أن كل تاء مفتوحة لها معنى واحد ثابت في جميع المواضع. وفي الحقيقة هي معناها المسألة دقيقة وتحتاج إلى الكثير من التفسير
1: إن شاء الله.
0: وقد بسطت معناها أستاذ رضا أنت معناها البعض مما جاء في تفاسير اللغويين والباحثين والمهتمين بالقرآن الكريم ودقائقه وفوائد رقاته.
1: نعم نحن إن شاء الله
0: نعم.
1: في الحصة القادمة بما أنه الآن الوقت يعني نعم. بدأ يداهمنا نهاية الحصة يعني إن شاء الله في الحصة القادمة سنخصص حيزا من الوقت لنرى أقوال
0: نعم.
1: العلماء في مستوى المعنى. نحن رأينا في مستوى النطق
0: نعم.
1: سنرى إن شاء الله في مستوى المعنى والتأويلات
0: نعم.
1: التي ذهب إليها
0: نعم.
1: واستنبطها واستخرجها
0: نعم.
1: العلماء
0: نعم.
1: وإن كان يعني في الأخير نحن نقول القرآن نزل ورسم كذلك
0: نعم.
1: في الأخير نقول هذا
0: نعم.
1: لكن وهذا ربما هو الدافع الأساسي للعلماء للاجتهاد والبحث والاستنباط وما اختلاف العلماء
0: نعم.
1: إلا يعني دليل على نعم. هذه الاجتهادات
0: نعم.
1: وعلى هذه الاستنباطات المختلفة
0: نعم.
1: والمتنوعة
0: نعم. به على سؤال آخر أستاذ رضا
1: نعم الأخت الكريمة تقول أنها عندها مصحف وتقطع وهذا المصحف لا تستطيع أن تصلحه
0: نعم. ترجع الهيئة
1: اللي كان عليها ديما العلماء يقولون إذا كان ورقة فيها قرآن أو مصحف يعني أتلف بكثرة الاستعمال وكذا وعجزنا عن يعني إعادته أو حفظه إلى سالف هيئته أو لم نجد لم نتمكن من حفظه في مكان يعني يصونه ويحفظه ويحفظ يعني قدسية القرآن فنلجأ إلى آخر حل وهو الإحراق لأن سيدنا عثمان بن عفان بعدما يعني استنسخ استنسخت اللجنة المصاحف التي كتبت يعني أحرق ما سواها وقال العلماء كان ذلك بمحضر كل الصحابة بمن في ذلك علي بن أبي طالب
0: نعم.
1: فهو إجماع
0: نعم.
1: من الصحابة على أن على جواز إحراق المصحف للضرورة
0: نعم.
1: وأسحاق يعني إحراق أوراق فيها تتضمن كلام الله سبحانه وتعالى للضرورة بطبيعة الحال
0: نعم.
1: أما إذا كان الإنسان استطاع أن يحفظ في مكان آمن ويضمن أن يتحفظ فهذا هو الأفضل
0: نعم. به
1: نعم
0: زلان سؤال آخر
1: نعم الأخت الكريمة تقول هي أمية ولا تصلي إلا بالفاتحة نحن نقول لها باش تجتهد باش تتعلم وإذا كما تعلمتش فتصلي بالفاتحة وصلاتها نقول إن شاء الله صحيحة وإن شاء الله مقبولة يعني قلت هل صلاتي مقبولة يعني صحيحة وإن شاء الله مقبولة وكذلك صلاتنا جميعا
0: آمين يا رب العالمين
1: السؤال سي كمال يبدو أنك أنت فهمت أكثر مني وستساعدني على يعني تذكره تقول متمناش جارتها ولا شكون زوجها كولاها ولا حموها قال لها لا ترضعي الطفل وهكا ولا وقال لها يزمك تصوم لا هذا كلام يعني مخالف للأصل
0: نعم
1: علاش لأن ربي سبحانه وتعالى يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وفرض على الأب أن ينفق على الأم وعلى الطفل
0: نعم.
1: حتى ترضعه وآتوهن أجورهن فبالتالي يعني هذا كلام غير صحيح
0: نعم.
1: ومخالف للشرع يعني هي ترضع وإذا كان الإرضاع بشي الصيام بشي أثر عليها هي واللي على صحتها ولا بشي أثر على
0: نعم.
1: الوليد
0: نعم.
1: وعلى الرضيع وما يولي تولي ما تنتجش ما يكونش عندها ما يكفي من اللبن باش ترضع ذلك الابن فتولي تفطر وتقضي هي تقول راهي ما قضتش وعندها 50 سنه اذا كان تو هذاك الدين مسال فيه
0: نعم
1: اذا كان قادره تو على انها ترجعوا تو وتستغفر ربي سبحانه وتعالى على هذا التاخير واذا كان ما تنجمش غير قادره يلزمها تولي تطعم يعني تخرج الفديه
0: نعم
1: وتستغفر ربي سبحانه وتعالى على هذا التاخير وحموها هذايا اذا كان كانوا توفى، ربي يغفر ليه ويغفر لنا، وكان مازال حي عليه أن يتوب ويستغفر الله سبحانه وتعالى، ليس فقط من هذا الكلام، بل على أن يتصدر ويفتي الغيره بدون علم. رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أجرأكم على الفتوى، أجرأكم على النار، ونحن من هذا المكان أستاذ كمال لا نقدم فتاوى، نعوذ بالله من ذلك، نحن ننقل ما يقوله العلماء، وأحيانا نلخص، وأحيانا نتخير الأقوال المناسبة، أما أن نفتي، نحن لسنا بشوص إلى درجة أن يفتي، يعني أوتي جميع العلوم ووصل درجة الاجتهاد.
0: إذا عندنا ثم سؤال
1: أخير ننهي بهذا السؤال، يقول أحيانا يجيني سجود تلاوة نقرأ في القرآن قبل المغرب، فما السجود تلاوة قصوها على الصلاة، الأوقات اللي يجوز فيها الصلاة يجوز فيها، واللي ما يجوزش ما يجوزش،
0: نوافل
1: وخاصة الإمام مالك، لكن هناك من أجاز ذلك، وأنا في رأيي وأتخير أقول له أسجد. إذا جاك السجود تلاوة أسجد مهما كان الوقت. حجز مكان في المسجد لصاحبه، لا يجوز ذلك. نقطة إلى السطر.
0: شكرا لك يا أستاذ الإذاعة لما قدمت لنا في حصة هذا الأسبوع، نلقاك الأسبوع القادم بإذن الله في مثل توقيت هذا اليوم. شكرا لكامل الفريق العام معنا هذا الصباح، نلتقي بإذن الله، إلى اللقاء.

0: موسيقى من العالم مع إن أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكل عبر موجات راديو الكف في موسيقى من العالم اللي نبدوها معكم تويكا سويعتين من زمان حتى للحداش. نحيي كل الناس اللي تسمع فينا وين ما كنتم، كل مستعملي الطريق اللي برانشي معنا عبر موجات راديو الكف. زادا كيف كيف لفانز نتاع الباج نتاعنا نوتخ باج اوفيسيال والوحيدة اللي هي راديو كيف، زادا كيف كيف زملائي اللي معايا في تأمين الحصة هذه على الكونسوليت كل من عيد جنة دوبي في الغرفة الفنية المركزية خير الدين القرفي، ومعكم آمنة الخليفي من أمام الميكروفون. بالطبيعة موسيقى من العالم اليوم جو كبير، يعني بالأغاني اللي عنا، الأغاني الشرقية الغربية المغاربية الترابية، زادة برشا أصوات باش تسمعوها وبرشا جديد الليلة معانا في حصتنا. نحبو نبدأو بحاجة إيموسيونيلة، حاجة ترجعنا شوية للزمن الجميل، وبعد بطبيعة الحال نمشي ومع جديد باش نسمو جو داسان في ليتي انديان، باش نسمو زادة جورج مايكل في كارلس ويسبر. نبدأو بهم وراجعين معاكم بعد شوية في الأغاني الشرقية اللي عنا لليلة.
1: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurence. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

رجعنا معكم يا جماعة، مازلنا برانشي معكم عبر موجتنا موجة راديو كيف حتى للحداش بالطبيعة وقيت تويكا باش نمشيو مع الأجواء الشرقية مع جديد جديد اللي باش نبداوه مع نصيف زيتون في أغنية هدية هدية هدية اللي هي أغنية عملها كادو لولدو الياس اللي احتفل به يعني واحتفل بقدومه ما عندوش مدة طويلة. الجمعة اللي فاتت رينا طريقة التعميد نتاعو بما أنه معتنق الديانة المسيحية. باش نسمعو زادة رامي جميل سعد المجرد في ديول أول مرة مع بعضهم في ليلة ورا ليلة. رامي صبري زادة كيش كيف باش نسمعوه في غنية جديدة واللي هي لو تعرف واللي عاملة نومبر دو فيو كبير برشا على اليوتيوب فات المليون ونص. آدم اللي كان من بين الفنانين اللي كان ضيف سنة على ركح مسرح كارتاج وكانت حفلته من أروع الحفلات اللي عرفها سنة مهرجان كارتاج. باش نسمعوا له أغنية أحساسي. نختموا الكوكتيل الشرقي نتاعنا مع الشامي أنا بعدك، لكن قبل باش نسمعوا زادة صابر رباعي في أغنية طاير. باش نسمعوا مريم فارس ما بتعرفني، وبما أنه احنا نحكيوا على الفنانين كنا رينا دي سيكونس قاعدة دور برشا على التيك توك فيما يخص الفنانة أصالة نصري اللي إن شاء الله بروشينمون يكون عندها جديد ويكون حاضر معنا في برنامجنا موسيقى من العالم. أصالة اللي رجعت للشام بعد غياب دائم أكثر من 15 عام، وهذيك علاش يعني سجلت أغنية خاصة برجوعها للشام. دونك خلينا نمشي ونسمع الكوكتيل الشرقي هذية اللي حكيت لكم معلي، نسمع الأصوات اللي ذكرتها ونرجع معكم.

0: بيعل ابعد كده الوقت
1: كأنك ما بتعرف
0: بعرف شو لكن نسيتيني ورحتي معه
1: نسيتك؟ وانت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك
0: لكنه ليه؟

بالأغاني الشرقية والأجواء الشرقية وجديد اللي سمعتوه في الأغاني الشرقية اللي اخترناها تكون معنا وحاضرة الليلة في برنامجنا موسيقى من العالم. مش نمشي والأغانينا التونسية اللي هي زادت تسجل حضورها بعدة أصوات. ديفا أمينة فيخت حبينا نفتتح بها أغانينا التونسية في أغنية سلطان غرام. سلطانة غرام أغنية مزينة وحلوة. أمينة فيخت اللي كما نعرفوها ديما عاملة بوليميك بحضورها الربحي وهذه رينيه سنة في كارتاج رينيه زادة في مهرجان الحمامات الدولي. شيرين النجمي اللي كانت من بين الفنانين اللي جاوا للكيف في مهرجان بومخلوف كانت حفلة لقت إقبال كبير جماهيري. باش نسموها زادة كي تشوفني مع غيرك. يسرى محنوش زادة كيف كيف كانت من بين الفنانين اللي جاوا لمهرجان بومخلوف سنة وأحيوا حفلة من الحفلات الرائعة. باش نسموها في غنوا معنا أرمستا وأحمد السكني في أول تعامل بيناتهم مع أجواء الراي. نسمه ويلا ويلا مرتضى لفتيتي ووليد التونسي زادا أول مرة يتعاملوا مع بعضهم في ديو يجمعهم في غنية أمين عليك.

موسيقى من العالم مع مع موسيقى من العالم حتى للأحداث والموسيقى أكيد تويكا بشتزنا الأجواء الراية في كوكتيل يجمع كل من الشاب مامي حسني والشاب خالد نسمو وزيدة رضا الطلياني أمين رايدي اللي هو دي جي نتاع الميكس هذية. دونك خلينا نعمل أجواءنا الحلوة أجواء الراي لكل محبين الراي من خلالها نحيي والقطر الجزائري وكل الجزائريين اللي موجودين في تونس. نمشي ونسمو راي نرجو معكم.

رجعنا معكم. هذه أجواء الراي اللي سمعتوها، هذه رضا الطلياني اللي فارقنا مؤخرا، كان من أنجح فنانين الراي اللي عاشوا في الهجرة لفترة طويلة. من الراي باش نمشيو شوية للأجواء الغربية، أكيد برشا الناس يسمعوا فينا تويكا، تحيتنا لكم وين ما كنتم. نمشيو معكم للأجواء الغربية، اخترنا لكم فرانك سيناترا في My Way، براين أدامز في Please Forgive Me، معهم زيدا برونو مارس في Die With A Smile، ومعهم كيني روجرز في Lady. نسمعوا الكوكتيل هذية ونرجع معكم.

هذه كوكتيلنا الغربي اللي حبينا نسمعوكم، اللي اخترناه لليلة بطبيعة الحال، ونخلوكم مع الأجواء الترابية بصوت جميل، صوت حلبي. نمشي شوية للأجواء الحلبية بصوت ميدة في حبينا وتحبينا، النغم هذية اللي تعاملت فيه ميدة الحناوي مع الملحن بليغ حمدي. نمشي نسمعوا منه.

هكا نكون وصلنا ختام مشوارنا من سهرتنا الأولى من الموسيقى من العالم. مبقى ليكم باش نقول لكم لذتكم زينة في الأمانة بسلامة. أنا وفيك الكيب اللي كان معايا وحدا منهم ميرسي كنا عيد جنبيات حصلت خارج البركي في الغرفة الفنية المركزية. وإنا تحييكم ونقول لكم لذتكم زينة كنت وسط معنا.

أهلا وسهلا بكم، يمسيكم بالخير في حديثك الكبير برا هذه القافية قابلة بعضها. يمسيكم بالخير في حديثكم الكبير. ذاك اللي تعقبينا في الاستماع هذا هو التوقيت الخريفي الشتوي، الخريف الشتوي في حديثك كبير. حديث كبير نقيت هذا بالذات اللي نحكي فيه قبل ما ندخل على ما يبدو النسمة بدت تتولي ريحية تعجج شوية، يفهموني نحكو باللهجة البسيطة المبسطة نتاع كل يوم. باختصار نشم في ريحة غسالة النوادر، هي هذيك هي اللي تعلن نهاية الصيف ودخول الخريف. الفصل سيء، الصيف ضيف والضيف أنا له الرحيل، بدأ يلم في حويجاته، هذه إذا حط حويجاته من أصله هو ضيف باختصار، بيت ليلة ما عندهش حويج في لمياني. الصيف خفيف نظيف، تعدى خفيف نظيف، وربي بقي ستر ما عاد السخانة. نعرف البعض يبدأ يشكي برشا والبعض يقول لك عادي، هذه حكاية أخرى، ولكن اللي همنا غسالة النوادر. غسالة النوادر تغسل ما تبقى من الحصاد، الحصيد طرف القش وما تبعها تلمهم، في نفس الوقت الريحية ذيك اللي تجي معاها تنظف، وفي نفس الوقت تغسل النفسية اللي بعد صيف مطر فيه ناقصة شوية، يعني تكون المطر وحبيت المطر والمطر بكل ما فيها من معنى، تغسل النفسية وتفرهد النفسية وتخلي الفلاح حاضر روحه باش يزرع. بخسارة حكاية طويلة تتعاود كل يوم، حكاية تتعاود كل عام في نفس التوقيت هذا. وباختصار يمكن أكثر إنسان يحسه هو الفلاح أو الإنسان اللي في عارق أبو بيشرة بالأرض، في المدينة نحسوها أقل شوية، ولكن في كل الحالات غسالة النوادر حكاية طويلة. هذاك علاش اليوم باش نحكو على الانتقال الفصلي، غسالة النوادر هالوقيت هذية تحديدا اللي ارتبط بغسالة النوادر. صحيح اليوم نسمعوا تحذيرات على جميع المستويات لجان موجبات الكوارث في حالة انعقاد دائم وغيره، ربي عين يخمر الرعب، ولكن اللي همنا غسالة النوادر ارتبطت في تراثنا المادي ولا مادي برشا ذكريات، برشا حكايات، برشا تفاصيل. ذاك التعقبين في الاستماع اليوم حديثكم كبير باش نحكوا على غسالة النوادر هالانتقال الفصلي هذا بكل الحكايات المربوطة به. رقمنا تعرفوه، وأهل وسهلا بكم في حديثكم الكبير في التوقيت الخريفي الصيفي. الشبكة جديدة كل خميس من مساعة المدينة، رجعي أهل وسهلا.

الفولارة انتي مسرارة العشاقة منك محتاجة.

حياتي من حبك مقدورة، كوني مسرورة في كل ريحة فيها ستارة، الدور النعورة ما يدومش ود في تيارة.

يفهم ويفهم ثم اللي مساهم لطب السوق تجارة يبعد يتلطم من صغره خير.

سبب المنيا مدوه مش غنيا ليدهم الغوالي بسعاره هذه الدنيا دي ملحة.

0: انتي مزرع العشاقة منك محتارة يا بيا.
1: برافو برافو برافو.
2: طب وما قريناش الطب وموش عجب بنداو بدوايات عرب وطب طب ما قريناش دروس ولا لنا في الطب علوم، احنا نداو من غير فلوس، احنا نبرو الجسم المهموم وبضمايد على كل زنوس وعرعار جداري مرتوم، نضمد على الصبع المدحوس نكمد للجرح المعدوم، يا حميمة قوفة مدسوس من اللسعة يبري المسموم، جبار على شمس الروس العلقة للعاقر مفهوم، الفاجل لو كانك منفوس الحرمل للنافس ملزوم، كانك في المعدة مكبوس مروب الداوي المحموم، كانك مستبرد منقوص وطقلها كليلة مغموم، كانك من وذنك محسوس الرمث اللي يبريها معلوم، وكان عندك ريح المعكوس الشيح يجلي كل هموم، وهالشي مجرب ملموس وكان تحب تعالى للزهرة وجرب وطبة ما قريناش الطب. شبوا في الزهرة سيار وشوفوا هالدرس المهجور اللي عجزت فيه الشعار اللي يعجز فيه الدكتور، لاهو في معاهد تشهار ولاهو في الكرة

0: درسي في صحراء القيفار ودرسي في البر الممطور، درسي في حشايش وشجار وما ينبت في كل برور، درسي حلاب وعرعار ودرسي نوار القبرور، درسي قزاح وقبار ودرسي الترفاس المشهور، درسي الباقل يا صقار ودرسي المثنان المخبور، درسي في العرفج نوار ودرسي للخبازة نور، درسي للبلبال أمطار ودرسي للترثوث يزور، درسي عسك وما دار ودرسي للتمير يدور، درسي البشلامة يخضار ودرسي للمرغيد بخور، ودرسي عالسدرة قطار بنوت صب وتتنشى في الأرض عشب وطبة مقريناش الطب. ما زال الخاثر ما زال نعدد ونزيد التفصيل، نواصل منبوت وشعال وكراث ولازول طويل، صبطة طرفايا وازال وزيوان وحمير يميل، القرذاب وجفجف ينهال وقيز وبوقرعون جميل، وطقطاقة وفولة لابال وحذلان ورقمة وسبيل، والارطة والقندول طوال الجرجير بكل جراويل، المرخى والضمرانة على عقافة والنسل استخبيل، حلمة وعلندة تنجال الدفلة في الوديان تهيل، عفانة وغزير شمالك ريشة نعجة كل هميل، عثى وغباثة في رمال وحنظل يبري كل عليل، الجعدة والزعتر في جبال الصبغة والمشيغ قديل، قتات وغذام وبلبال عضيدة ونمص التخليل، عذم ولبانة في حفال الصب الصب ومنظرها يروي من القب وطبة مقريناش الطب. ما زال نزيد الترتيب نواصل ونواصل الحساب، وما زال نعدد ونجيب وما زال نصنف العشاب، لتلا والخنفور يصيبوا صفارة في كل شعاب، القطفة والحريق عجيبوني ينمع ما سيف غراب، وياسر في العدان صعيب يكيد الشاعر والكتاب، خسارة من كثر التحطيب غدت جوبا شينات شهاب، عيب على الحطابة عيب تجيب حمول على الكتاب، خلي حيوان التكسيب التاجر رخص عالجلاب، لا عادش زبدة وحليب ولا دهان معبي الحلاب، لا عادش عشة ولا كيب ولا بيت مسحد لطناب، لا عادش منبوط خصيب نزل قصة فاس الحطاب، وقعدة يعوي فيها الذيب وخلية الأشعاب والأسهاب، وعلى ذكرة الأذياب نصيب نشب ندب وللدرس الثاني نقلب وطبة مقريناش الطب. فالدرس الثاني الحيوان اللي عمر في كل صحون، المستروس في كل أضبان اللي خلى الشاعر مفتون، نبدأ من ريم الغزلان ولريا اللي يفرق لون بلون، وثعلب وفنك وضربان وقنفود وضب وفكرون، الفهد مع الذيب الجعان عنق الارضع موداد قرون، الارنب في وسط الوديان وتتقع على كل عيون، خاف من الصياد يبان ويصفقها برش الكبسون، خلي ذريها طشان خيت على الدهر الملعون، لريا الوانا في البطنانك من القتلة حب البلدون، عليهم تتبارى الجدعان وتظهر تصطاد بكميون، جيبوها شاه وجدياني خذ حظ الصحراء المغبون، ثروة كملت يا الأخوان وتاني نحب عليها دمع العين يصب وطبة مقريناش الطب. نبكي ميم العين دموع وقلبي متحرشم بوجاع، نخرد على الصحراء ونجوع وإن كان البدوي رباع، وإن كان الهوش الممنوع ونصلة قرشة والفاع، ثعبان وصوته مسموع وبوليلة كيف لساع، بعللو وحناش تروعه بفطيرة يلعب فجاع، قندي ورلو جربوع وفار احمر يحفر قصاع، وان كان الكوت الدعدوع يفلى في عشبة رتاع، لا غرمي تبقى للجوع وديما بالنوار شباع، اليوم هاهو برك مقطوع وما عاد يخش بكراع، سامحوني طوال الموضوع وما زالت في الهوش انواع، الزلمومي بعدها متبوع الجرد نقب وخبط المنداف الشقلب وطبة مقريناش الطب. ثالث درس من التعديد وفي طيور الصحراء عداد، ذكرني البرني تنزيد حدايا وقطايا جناد، حجرة وحبارة في البيد حمام قمري من وادي الواد، نسر وصقر اللون فريد وعقب عنا تشاف الصياد، الهدرج من كثر التصيد غبي حذرة من كل أسناد، الغراب مجند تجنيد وراكس على الحاشي شراد، قابوع وقليل نعيد وبوما تكمن فيه الهواد، كلب تدوع من الزبيد وبو جحارة ما بجراد، مكة والتنبيب يفيد ودمى لصغيرك فياد، البوب يشير ينق غريد وحكمة في صوته تنعاد، كان شر يكون بعيد وكان خير علينا عاد، سامحوني نحبس تحديد وبسلامي نختم لنشاد، سلامي على الحاضر في العيد بشوق وحبه من طول قصيدي نزرب وطبه ما قريناش الطب وموش عجب نداوه بدوايات عرب وطبه. شكرا
1: شكرا شكرا. اهلا وسهلا مرحبا بكم. احديثكم كبير هذا يا حديث الكبير بالقاسم عبد اللطيف لمها لمحالة طب وقنش طب خاصا في الإنسان اللي يفهم الكون يفهم الطبيعة يفهم طبيعة العباد يقرأ الطقس كي يتلفت ويخسر السماء يخسر البعيد يقرأ كل شيء. هذا هو الإنسان اللي فاهم الدنيا وخبرها وخاصا في علاقة مباشرة مع الطبيعة ياسر موجودين رجال كبار نساء كبار. ذاك علاش اليوم نحكو على ظاهرة تتعود كل يوم جزء لا يتجزأ من تراثنا الفلاحي التونسي المادي ولا مادي اللي هي خاصة المادي نحكو على مصطلح غسالة النوادر. هو صحيح مصطلح فلاحي تونسي قديم بالطبيعة نسموه على الأمطار الأولى الموسمية الغزيرة اللي تصب في أواخر الصيف وبداية فصل الخريف يعني بين شهر أوت وسبتمبر. البعض يقول لك التسمية الأصلية كانت غسالة المنادر مش النوادر باعتبار مفردها مندرة. مندرة هي البطحة الواسعة اللي نلموا فيها سبولة ونكوموها ومن بعد ندرسوها سوى بالزويل وبالجروشة في وقت من الأوقات. وأكيد الأمطار هذه تجي في نهاية فصل الصيف أكيد في فصل الحصاد. الحصاد قبل كان يتواصل أكيد جواجوي اليوم يجي يتواصل خطر يدوي يأخذ برشا وقت لكن المنادر تغسلها وبالتالي هي علامة على نهاية الصيف وبداية الموسم الفلاحي الجديد. احنا عنا في حتى في الموسم الفلاحي نحكو بداية من غرة سبتمبر يقول لك انطلق الموسم الفلاحي الجديد وبالتالي هالمطر هذه في العادة تكون قوية وفي وقت قصير ومعها ريح نوعا ما وريح قوية السيول متاعها بطبيعة تكون حادة شوية في متعلق مزيرة. ثم البعض تفكرهم ربي في الأول الأخير شو مطر في المدينة في المتلوي في الجنوب ربي يرحمهم أكيد ولكن في كل الحالات غسالة النوادر واللي المنادر اللي هي رمزيتها بداية موسم فلاح جديد تخلي الفلاح يقصد ربي يختم على روحه وتعني اللي هالمطر هذه هي إذانا ببداية الخدمة. هذاك علش بعض الجدود يقولوا خاصة وقت الجيل مطر القوية هذه في وقت قصير وتنجم تكون عندها أضرار أكيد وسبق وحكينا ولكن يقول لك خرابها ولجدابها عش السمية لجدابها يعني الجفاف صحيح الجيل مطر وأكيد في المطر هذه مربوطة ولكن لجدابها اللي هو الجفاف ونعرفه ضريبة الجفاف وأكيد هالمطر هذه مع التغيرات المناخية والتجي تظهر بتواريخ غير ثابتة نوعا ما في التغيرات المناخية. السنة في وقتها نشوفه فيها في وقتها ذيك علاش غسالة النوادر المصطلح هذا قاعدين نعيشوا فيه ممكن في السنوات الأخيرة خاصة بشكل مباشر عام الأول والسنة. غسالة النوادر كل واحد عنا ارتبطت عنده بحكاية أبائنا وأمهاتنا المسنين ثم البعض ارتبط عنده غسالة النوادر صحيح بالنسبة للكلام ده للصغيرات لم مساكك وحضر روحك القراية تبدأ من آخر أوت وفي سبتمبر وغيره صحيح الصيف مشي على روحه جاء وقت الجد وقت الخدمة وقت الخدمة لتلميذ قرايته وقت الخدمة الفلاح هي أرضه سوى يحرط ويفكر في العام الجديد شو بش يزرع وش بش يعمل وش بش يخلي وش بش البعض اللي الدويرة متاعه على دوبها تبدأ الدويرة سواء معمولة بالطين ولا مش مسقفة بالقداء البعض يفكر بش يعود يسقفها وخاصة نحكو على البعض من أبائنا من أمهاتنا يفهموني نحكو على معمولة بالرشق مسقفة بالخطر ولا برشق، المصطلح هذا ياسر موجود في الأرياف، يعاود يتفقد الزقف على ما ياتي كان ثم بلاصة قطر، خاصة إذانا بشتاء نجم يكون قاسي، وبالتالي لازم تكون برشا استعدادات. ذاك علاش المطر هذايا خلينا نحضر الرواح. البعض الفلاحة اللي محضر أو المربين الصغار، كلمة فلاح كلمة كبيرة مش نجنبها، مربين الماشي ما يهمش 10 نعاش 8 نعاش وغيره، المطر هذايا تخليه يفكر باش يغطي التبن نتاعو، وكلمونا الخباها للشتاء سوى تبن ولا غيره يغطيها، وفي نفس الوقت يتفكر المراح متاع الساية يحضروا للشتاء. في كل الحالات هالمطرة ذي هي إشعار أولي لبداية العمل. يزيكم أي الصيف ساي تعدى على روحه، نتخبوا من الشمس ومن السخانة ومن كذا، توا جاء الوقت نشمروا على الساعة ونخدموا على روحنا. ولا اللي يتبع ويركز مع الطبيعة، الطبيعة كتاب مفتوح ما نجموا يقروها كان الناس اللي في علاقة مباشرة معها، يعني بطبيعتهم سواء في علاقة مباشرة معها انطلاقا يمكن أكثر خدمة هي الفلاحة وخدمة الأرض وتربية الماشية، وسكنة الريف يمكن تخليك تفهم أكثر من سكنة المدينة باعتبار. ولكن في كل الحالات هالغسالة النوادر نحسوها بطبيعة حتى في المدينة، في العنج في الشوارع في غيره كلها تتنظف ما ربي سبحانه ما الطبيعي أكيد، وخاصة يمكن في الكيف نحسوها أكثر من غيرها باعتبار طبيعة الانحدار، أنه مدينة الكيف مبنية على آخر نقطة في سلسلة جبال الدير، ارتفاع أكيد يخلي هالمطر هذه عندها وقعها وبالتالي تبدأ هابطة وتنظف بطبيعتها. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع، مرحبا بكم. اليوم أحديثكم كبير، سوى تطلبونا تفعلوا معنا، نعرف البعض مازال الوقت مراهج شوية، التغيير الوقت يعني من نهار السبت من ماضي 3 إلى 4 نهار الخميس من مساعتي الماضي 3، مرحبا أهلا وسهلا، نذكر تعقبينا في الاستماع، مرحبا بكم. مازلت عن أغنية مزينة ترتقي لمساوى انتظاراتكم، رجعين.

0: اهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع، حديثكم كبير. نذكر اليوم نحكو على مصطلح فلاحي تونسي نعرفوه، اللي هو غسالة النوادر، غسالة المناظر، اللي هي هالتسمية هذه. خلنا نحكو سيدي على الكيف، الكيف العالية. يمكن معانا سي عماد الوسلاتي، اكيد تحكي كبير ليه، اللي يغزل دير الكيف يقول لك ثم غيمة مروق، ثم امطر جاية. المطر هذه ان شاء الله امطر الخير في علاقة بغسالة النوادر. سي عماد، هل الكلمة هذه عندها برشة معاني ومربوطة خاصة في ذهن الفلاح، في ذهن اللي يسكنوا في الريف، في غيره، اللي هي بداية جديدة للموسم الفلاحي جديد، وفي نفس الوقت حتى النفسية وغيره تعطي دعوة للنشاط وللعمل. مرحبا سي عماد.
1: البداية تحية ليك شفتي، تحية الفريق التقني اللي رافقك،
0: مرحبا،
1: تحية لكل المستمعين الأوفياء. نقول لهم راهي الشبكة الجديدة هذه ولت من الساعتين إلى ثلاثة على الخميس، تعود على بدء.
0: أي رجعنا،
1: يعني زينا من الشبكة بتاع الصيفية. نحن تولى في غسالة النوادر،
0: أيوة،
1: نغسلوا نمشوا الغبار على الصيف.
0: أي.
1: اللي انتهى، اللي هو ضيف.
0: أي.
1: نحن ضيف راهو نحسن استقبال ونحسن توديعه كذلك.
0: بالضبط.
1: نحن كنودعوه بالغسيل. الغسيل ما معنى الغسيل؟ لو باش يغسل راهو بيستعمل الماء.
0: أي.
1: والماء أساس الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حياة. نحن الماء نستعملوه، نشربوه، نستعملوه، نغسلوه، نستعملوه. لكن غسالة النوادر المصطلح هذايا، ونحن لو نحمد ربي أنه توا رجع لنا، لو الخريف خريف والشتاء شتاء والربيع ربيع والصيف صيف. نحمد ربي بالرغم نحن في يعني أي في موقع متاع تغيرات مناخية.
0: عملوا الوسنية حسيني يا سي عماد، الاستثناء كان سنة 2023، عام ما لا شفناش فيه حصاد، وكان عام صعيب برشا.
1: أي. كان صعيب شوية.
0: صعيب.
1: لكن احنا ديما نمشي بمشيئة ربي، ونحن رانا نسعوا في الدنيا دي ونبذلوا مجهودنا، وربي هو اللي يبارك، وربي هو اللي يسر، وربي هو اللي يقدر، وان شاء الله نقولوا قدر الخير.
0: ان شاء الله يا رب.
1: 2023 تو نحن في 2027
0: 26
1: وباش ندخل على 2027. يعني فما اربع سنين بعد 23 تقريبا.
0: بالضبط.
1: بالعام الصناعي. هذه سبت حيرة، وحسب التقويم الفلاحي وحسب علماء الفلاحة يسموها إناني سيكليك.
0: أي.
1: شو معناتها إناني سيكليك؟
0: جي بعد أي.
1: سيكل معناتها
0: سيكل. أي.
1: إناني سيكليك نحن ما يهمناش نحن معناها الحقيقي ولا يهمنا الميزات متاحة باش تتميز. إناني سيكليك تتميز أربع سنين كاترون سكسيسيف تكون فيها صعب.
0: أي.
1: سبحان الله. وما تجيش ديما ذي يا سي فتحي، تجيك تقريبا دو فوا بار سيكل،
0: اي مرتين في
1: حسب علماء الفلاحة. نحن تو رانا مازلنا في العام نتاع الصبر، جونا تو عامين ومازلنا ننتظروا في عامين سي فتحي.
0: الحمد لله.
1: 2023 موجانا صعيب شوي.
0: اي بعد صعب.
1: 24 و25
0: الحمد لله باهي ما شاء الله.
1: 26 و27
0: ننتظروا
1: هذوما العامين هذوما ان شاء الله بحول الله يكونوا باهي.
0: نحن
1: غسلة النوادر هذية راهي أمطار قوية في وقت وجيز، يعني أغسل الدنيا كلها تنظفها باش نستقبل موسم جديد. ولكن هذه عندها متعددة الأبعاد. شوف نحن لو كنحطوها بالمعنى الفلاحي رانا باش ننطلقوا في موسم الزرع. احنا حتى مثلا نقولوه من يزرع يحصد. نحن تو فترة الزرع، مش نزرعوا ما نزرعوش على الشياح. سيبك
0: اكيد
1: لابد اي الفلاح اللي يسمعوا فيا وهما ازرع واكثر خبرة
0: عثرة،
1: ما نسموش نزرعوا على الشياح، لابد من المطرة. المطرة هذه راهي تروى منها الارض اساسا بيش يتزرع انت بعد باش تنبت لينا، وفما برشا مراحل اخرى باش نوصل موسم الحصاد في الصيف.
0: اي
1: كيف كيف نحن توا غسالة النوادر جتنا في موسم العودة المدرسية.
0: اي
1: نحن سيدي شنو القاسم المشترك بيناتهم؟ ان نحن توا باش نزرعوا الرأس المال البشري اللي حشتنا بيه.
0: اي
1: اللي هو يعني باش ينقذ لنا آفة الجهل، باش يعني يبث الثقافة والعلم في البلاد، باش تتحرر به العقول هنا، لأن الاستعمار الحقيقي ديما راهو استعمار العقول. نحن نحرر، كنقولوا استعمال تحرير يعني راهي عبارة مصطلح في محله، راهو فهمتني، نحرر العقول بها. يعني في موسم الزراعة هذه مش نزرعوا لذاتنا، باش المدارس تستقبل ولادها في أحسن حلة، باش المربي يستقبل ولاده في أحسن حلة. راكم نقول المربي هنا راهو مش المعلم والأستاذ بارك الله، لا حتى الولي راهو مربي درجة أولى. يعني هو بيدو يلزمو يستعد، يستعد معنويا، يستعد نفسانيا، يستعد ماديا. هذه كل باش يدعم هكا الصغير هذاك اللي هو رأس المال البشري، باش يبعثوا لي حياة جديدة تستقبلوا اللي هي الحياة المدرسية. يعني إذا كان تزرع أحسن زراعة في البداية في شهر سبتمبر، راك باش تلقى أحسن حصاد في شهر جمعة. كيف لا كيف الفلاحة بالضبط. نحن كيما نفلحوا في فلاحة الأرض لنرى الفلاح، الفلاح راهو الفوز. الفلاح المعنى متاعه هو الفوز. الفوز بالفلاحة يعني على مستوى الأرض، يعني متاعنا كي نخدموها بالقداع ونعطوها حقها راهي باش تنتج لينا، نلقوا إين بون ريكولت. والفوز الحقيقي وقت يتميزوا لينا وليداتنا في الدراسة. هنا لو يشترط زراعة باهية نزرع في سبتمبر، ما نوخرش العودة المدرسية، بمعنى أنه يعني الاستعداد يكون تاما. صغير يكونك صغير بيموتيفي، يعني يكون مرغب متشوق يعني شغوف. وهذا يرى في حقيقة الأمر صفات خيرات تتضافر فيه كل المجهودات، مجهودات الولي، مجهودات المؤسسات تاع الدولة كل، ما نقولش مؤسسة تربوية برك، راويز مؤسسة تاع التشييد تاع البلدية وغيرها من الواحد. إذا كان مش نعبد الطريق بالقدا التلامذة باش يوصل للمدرسة، نسمى استقبلته في أحسن حلة، باش ما يحشرش بالأرق، باش ما يشعرش بالملل. إذا كان وفر وسائل النقل باش ما يضربش على رجله والدنيا مطر وغسالة النوادر ما ترحمش. يعني هذاك راهو باش يوصل في ظروف طيبة وتبدأ نفسيته باهية، ما هيش نفسيته ضايقة، راهو ينجم يقبل على التعليم معناتها بنفسية مرتاحة ويبدأ شغوف. وراهو الإنسان اللي يحب حاجة لو يبدأ فيه. هذا نجيو نشوفوا حتى حوايج أخرى، الاستعداد المادي راهو ماذا بينا. إذا كان صغير ناقص حاجة، ناقص كراسة، ناقص كتاب، ناقص كذا، راهو ما يلقاش باش يقرا، فهمتني. وأي تأخير بأي بنهار بجمعة بكذا راهو مش في صالحه. وهنا راهو مش ندعو للأسر برك، راهو الأسر اللي ما تنتقدرش ثم مجتمع مدني راهو لازم دولته تفكر فيه. نحن لو تعليم مجاني راهو نحبوا المجاليب أتى معنى الكلمة، يجيني أنت بركة نيتا ونوفر كل شيء، مش تتكلف. أي تتلم الناس كلها تحط يديها في يدين بعض. 25 ألف جمعية رنسية فتحي ومنظمة. أي مش قاعدين نعملوا نحن روى ذا عار علينا نحن، روى تحسب لينا نحن، روى ذا الكل. خلوا تلميذ من غير طابلية، خلوا تلميذ من غير صبات، خلوا تلميذ من غير طابلة، خلوا تلميذ من غير كراسة، تتكلف هذه الكل. احنا قلنا لكم ابنوا لينا ليسيات، ابنوا لينا مؤسسات تربويه، ابني لا يتلميذ هذاك خليه يقبل معناتها بشغف وبنفسيه مرتاحه. هذا يرى على مستوى الزراعه بتاع الراس البشري اللي حسيتنا به نحن ذاك. غدو باش نشوفوه خبره من الخبرات بتاع البلاد، باش ينور البلاد، باش يرفع العلم بتاع تونس، وباش يرفع الرايه خفاقه في كل السماوات. هذا اللي حسيتنا به نحن توا. شوف القاسم مشترك ما بين الفلاحة في البشر. يعني استثمارك ولا لا سيفتح
0: بالضبط، استثمار.
1: احنا باش نستثمروا في الصغير كما استثمروا في الارض. اخي الارض انت تتهملها وما تعطيهاش احسن سماد، وما تهتمش بها تعمل لها احسن سكة، بس تحرصها مليح.
0: اي اي
1: ها
0: ما عادش تعطي.
1: وتعطيها وقتها كما ينبغي،
0: اي
1: فهمتني؟ وتقلمك الأعشاب الطفيلية عليها هذيك، خليها نظيفة وتسقيها، تعطروها بقدا بقدا، وربي سبحانه تو كما قلنا يعطي فينا في كل شيء في
0: الحمد
1: وقته.
0: لله
1: ها،
0: الحمد لله.
1: ونستعد لغسالة النوادر هذه، تروي الأرض تتقرع منها. نحن
0: اي
1: نقول
0: اي
1: ها
0: اي
1: غدوة الحي كتسيح شوية، السكة بتاع المحرار
0: اي
1: تلقى صعوبة في فتحها،
0: صحيح.
1: تخدم خدمتها كما ينبغي. غدوة من كنت مش تتعب برشا، تعب شوية برشا، هو تعب لابد منه رب،
0: أكيد.
1: لأنه ما نشعر بالراحة ما نتعبوا نحن رب،
0: واللي يجيب
1: فهمتني؟
0: السهل يمشي بالسهل، معروف.
1: يرحم والديه، هذا اللي به الفايدة. نحن وظاهر حاجتنا بيه،
0: أي
1: نحن لنا نواعوا
0: أي
1: ونقول وراه الفلاح هو الفلاح، ونقول الفلاحة، عندنا فلاحة الأرض وفلاحة الإنسان، وفما وكلاهما راهم لا يقل أهمية على
0: أكيد،
1: الآخر راهو،
0: مربوطين
1: فهمتني؟
0: ببعض. أي
1: والفلاح اصطلاحا ولغة يعني الفوز. نقولوا نحن نفلح في الأرض ونفلح في الإنسان حتى نرى الفلاح، الفلاح راهو فوز، الفوز في الخدمة بتاعنا، ناخذ انتاج باهي ونحقق صبا باهية ونحقق اكتفاء ذاتي ونحقق اقتصاد باهي ونتجنب التوريد ونولوا نصدر، وعلاش لا كيما الصغار نتاعنا كي نفلحوا فيهم نشوفوا الفوز. نحن كي نشوفوا نحن اعلى المعادلات موجوده في تونس، اللي التلامذه اللي يقروا في الخارج يستقطبوا فيهم
0: أي
1: كطلبه، معناتها يفكوا فيهم فكين اصلا،
0: أيوة
1: يعني راهو التعليم في تونس راهو يحظى بمكانه كبيره ياسر بفضل
0: أي
1: الفلاح،
0: أي
1: بفضل الفلاحه،
0: أي
1: فلاحه الانسان.
0: سي عماد، ثم نقطة مهمة، كلامك مهم في الاستثمار في الإنسان، في
1: أي
0: البشر، ولكن ثم نقطة مهمة اليوم، كي حتى غسلت النوادر على مستوى الصوت، اللي هي كالسيمفونية الطبيعية، ثم تمشي اليوم في علم النفس، كي نسمع صوت المطر وانهمار المطر يفرهد، يعمل كيف، ولو انه راهو نعرف
1: يا
0: غسلت النوادر ثم شويه اضرار وغيره، ثم البعض فكرهم ربي نعرف، شوفوا شويه في اضرار في الجنوب،
1: أنا
0: ولكن
1: نعلق عليها صفات.
0: اي
1: شوف
0: اي
1: احنا لو عندنا الاكتئاب الموسمي صفات
0: اي
1: كبيرة،
0: صحيح.
1: فهمي؟
0: اي
1: عندنا الاكتئاب المبتسم مايلينج،
0: اي
1: يعني
0: سمايلينك.
1: عندنا هذه كلها اكتئابات،
0: اي
1: يعني الاكتئاب الموسمي انت كتشوف الاوراق نتاع الاشجار
0: ايوه
1: صفراء
0: اي
1: وهي تندثر معناتها قدامك وهزها الريح، يعني انت لك تصاب باحباط،
0: اي
1: يعني نفسيتك تبدا ضايقه،
0: اي
1: تحسش وقتيش انت تتحل عينيك وتشعر بالراحه وحالتك النفسيه تبدا منتعشه، وقتيش في الخضار. علاش برشا عباد تمشي للخضار؟ الخضار الطبيعي مش الاصطناعي، ماهوش الارتيفيسيال.
0: اي اكيد.
1: علاش برشا عباد تخرج للطبيعه؟ باش يشوف، يقول لك اخويا خليني نتمتع بالطبيعه، يعني يحب يمشي في الحشيش، يحب يشم ريحه الشجر، يحب يشوف الحيوان كيفاش يرعى، يشوف برشا حوايج هذيك انتعاشه بالنسبه لي هو. المطر، ثم ناس وانا واحد منهم كل صدق، وقت اللي نبدا نسمع في المطر تصب شباك، صدقني تجيني عليها نومه مش نورمال والله العظيم. يعني انسان يحس بانتعاش، انا مش فلاح،
0: راح
1: مش
0: اي
1: فلاح،
0: لا لا الفلاح تمس
1: ما
0: الجميع.
1: نملكش
0: اي
1: حتى ميت وين نوقف ما عنديش ما شافيه ما حدش، لا
0: اي
1: اما راهي فلاحه،
0: اي
1: راهي وقت يعمل خير تأمل للناس الكل،
0: الناس الكل
1: ومش من منطلق مثلا اني شجره باش تعطيني ولا تثمر، دي تقضي على المرض، ما فماش حاجه تغسل المرض
0: قد
1: تغسل
0: المطر.
1: وصلنا قد المطر،
0: اي
1: فيها حكمه من عند ربي سبحانه وتعالى. يعني المطر قديش الدنيا سخونه ياسر ياسر، علميا وقت تصب المطر تبرد، فهمتني؟ ريتو القريب في الشتاء
0: اي
1: راهو يجيك من البروده من الشياح
0: اي
1: اكثر من المطر، ماهيش من المطر. نتذكر عام 94 سي فتحي
0: اي
1: نقري في بقعه في الكريم،
0: اي
1: زي بس جيلية حاشم به العام هذاك سي فتح في ديسمبر دوزامبر لاسام
0: اي
1: ها
0: اي
1: واحد لابس نص
0: ايوه
1: العام هذاك
0: اي
1: يعني يصبح مقرر في الصباح
0: اي
1: يطلع النهار الشمس اللي تنقب المخ
0: ايوه من
1: يعني
0: نقيض
1: واحد
0: لنقيض، من
1: ايه
0: الليل بارد بشكل كبير،
1: لانه ما
0: هذه نشوفوها في
1: تمطرش
0: الجنوب، اي النهار سخون بشكل كبير.
1: لانه ما تمش مطر
0: اي
1: العام هذاك الطب من كانوا يلتحقوا بالكابيني نتاعهم على 10 10 ونص
0: اي
1: من 7 ونص الطب في الكابيني
0: صح
1: وقت يدخل ما نفس الحاله نتاع الجريب
0: اي
1: يدخلوا قيدوا لهم ب 80 واحد
0: صحيح
1: اي في
0: صحيح
1: بقوي
0: اي
1: في سقوي
0: اي
1: ما كانش مطر
0: قلت المطر بالضبط
1: اي
0: اي
1: تصب المطر هذايا
0: اي
1: تروي الارض راهو ماشي الارض المطر ذاك نتاع اكل تبخنس نقولوا نحن
0: هم
1: الى بلوفيوت
0: اي
1: يعني
0: بيوت اي
1: قطره قطره
0: اي
1: هذيك اللي ما تشبعش منها الارض ما تتقرعش
0: ايوه
1: تصب القدير
0: اي
1: ويخرج الماء وذاك سايل
0: هم
1: فك البركه وسايل فك البراجات وفك الوديان والواحد وفما بلايش تغرق بالقدير
0: اي
1: تحس روحك تحس بوجودك انت يعني مش على خاطر يعني منطلق انك عندك فلاحه ولا ما عندك
0: اي
1: لا لا لا لا لا لا ولو كي ما يجيكش شتا باهيه مطر باهيه ها
0: اي
1: يجيكش صيف باهيه
0: بالضبط
1: يجيكش ربيع باهيه
0: كل
1: يجيكش
0: شيء
1: خريف
0: مربوط
1: باهي
0: ببعض واي
1: ايه تمشي اون
0: اي
1: باراليل
0: اون
1: بطبيعه
0: باراليل
1: الحال نحن
0: اون باراليل
1: ورا
0: صحيح
1: كل بدايه ليه نهايه راه انت راك مش تبدا مش تعرف اللي فما نهايه في وقت معين حضر لك النهايه ذيك ها واعمل بدايه باهي
0: اي
1: البدايه يعني ان بون ديبار
0: اي اي اي
1: فهمتني
0: اي اي
1: كي نحن ما نخلوهاش راي كيك اعتباطيه وعشوائيه جت ولا ما جتش لو البالي ما عادش يمشي في الوقت هذا
0: اي
1: تو ده ما حد بل
0: اي
1: بل على بركته يعني ساعات حاجه اللي تلقاها اللي تمسها تدور بها
0: تجي
1: ما
0: ما شاء الله
1: تعتنيش به
0: اي
1: تجي بطبيعتها تلقاها عايمه شيخه الدنيا هو خويا حاجه ما تخدمهاش بالقديم ما تديهاش ما تنتظرش راهو
0: لا
1: تنتج به صدق راهو
0: اي اي
1: هي راهو في كل المجالات وفي كل القطاعات وتمشي اون باراليل الدنيا الكل وكل حاجه فيها حق اعطيها حق تستنى تنمو الفتره دي انه
0: اي
1: رجع علينا كل شيء في وقته راهو
0: الحمد
1: رجع
0: لله
1: علينا الشتاء
0: اي
1: شتاء ورجع علينا الصيف صيف والربيع ربيع وهذيك الكل معناتها تمشي باراليل يعني الانسان لازم يفيق شويه للامور هذيا ما يجري فما دي ديفيكولتي صحيح عندنا تغيرات مناخيه ولازم يجيك راهو بالشتاء يجي نهارات شمس ما تصورهاش ولازم في الصيف يجيك نهارات بارده يعني عادي جدا هذه تغيرات
0: الحل هو التأقلم أكيد أي
1: يلزمك تتأقلم نحن
0: واي
1: الحمد لله راهو في
0: أي
1: بلادنا رانا نتأقلموا
0: متأقلمين بت
1: بالله تتصور انت في
0: أي
1: فرنسا
0: أي
1: 35 درجة مئوية
0: أي
1: ماتت الآلاف
0: أي
1: نحن 45 درجة في الظل يعني بلسيس
0: أي
1: يعني 51
0: أي
1: ناس تحوش من غير ظل
0: أما يمكن الشيء اللي خلاها في فرنسا هي الرطوبة. الرطوبة أي
1: ونحن ما عندناش رطوبة
0: عندنا ما بدرجات متفاوتة مش كيما الكيف
1: لا
0: مش
1: شوف
0: كيما أي أي
1: الرطوبة شنو اللي اختلف
0: أي أي
1: اختلف البحر
0: بحر
1: وخلي
0: بالضبط أي مش
1: هاي
0: كيما المدن
1: المناطق
0: الساحلية
1: الساحلية
0: أي أكثر
1: هاي تعاني من الرطوبة
0: تعاني
1: عندنا
0: برشا
1: الرطوبة في بلادنا
0: أي
1: نحن في الكيف وشمال غربي بصفة عامة يعني من المناطق الجبلية
0: أي أبرك
1: نحن لو حمينا ربي
0: حامينا يا ربي
1: لأنه ما عندناش رطوبة
0: الحمد
1: بدي
0: لله
1: تسخن الدنيا
0: أي ديما لاباس
1: تعودنا
0: الحمد لله
1: وتعرف السخانة دي سيبات
0: أي
1: حتى دخلنا احنا في حديث
0: أي أي
1: دول بتاع جنوب افريقيا
0: أي
1: يعني يعني اللي موجودة في افريقيا الجنوبية
0: أي أي
1: تعرف لمويانات قديش سي فتحي
0: أي طايح
1: 50 سنة
0: 50 سنة أي طايح برشا
1: يعني وعليه من السخانة
0: بالطبيعة أي
1: ما فيش 50 سنة نحن
0: أي
1: 50 سنة مازال شابرة مازال يلوج باش يتزوج ومازال يتكون ومازال يعني نشوف لما ينال سنة
0: أي
1: نحن 75 سنة
0: بعيد برشا
1: شادي
0: بعيد
1: فيها
0: برشا
1: سيتياسيون معناتها
0: أي
1: شطر شطر نتاع 50
0: أي شطر بتاع 50
1: هي ما تفرجش شنو
0: شوف التبعات نتاعو الكل الشيء بعيد على بعض أي أي
1: مفعول سخانة
0: سخانة
1: هما دول ساخنة معناتها تلقاهم كحمت علاش تلقاه كل اسمر عليه
0: اي
1: وصفار عليه
0: اكيد هذه هي اللي كنا نحكوا فيه
1: هذايا مفعول السخانه،
0: السخانة.
1: انت كتحط حاجه
0: اي
1: بيضه
0: اي
1: احمر
0: اي
1: ومن بعد تسمار
0: وبعد
1: تولي.
0: تسمار
1: اي بس بيها
0: اي
1: كي
0: اكيد
1: حق مطلب هذه
0: اكيد
1: عوامل معناها. انا نقول له راهو ان شاء الله قصيرة النوادر
0: ان شاء الله يا ربي،
1: حضروا لها بنيه تحتيه باهيه
0: ان شاء
1: سيغطي
0: الله ان شاء الله ان شاء الله.
1: كبير فايده،
0: اي
1: ما
0: هو
1: خلوش
0: الصحيح،
1: البلوعات محلوله،
0: ايوه صحيح،
1: راهو يتعدى
0: اي
1: شيء كبير والفول
0: ينجم،
1: صغير ما
0: اي
1: يدريش،
0: صحيح،
1: يشوف الارض مشويه كل كياس كامل،
0: اي
1: يحط رجله هنا يحطها غادي قداش من واحد بلعته بلوعه
0: اي للاسف
1: تبلوك هاك البلوعه هذيك، من بعد زيد خرج تلقاها كا جويت كراد المحطوطه، من بعد هاي دهمت عليك الدوار هاي دهمت كذا،
0: اي
1: هو البشر يفكر كيك يقول لك
0: اي
1: خليها محلوله
0: اي
1: باش نجموا بك البيوش وبالواحد نصلحوها، راه
0: اما تنجم
1: هذا اللي
0: تتسبب،
1: يفكروا
0: اي
1: راه.
0: بالضبط
1: اي
0: بالضبط. وثم حاجة أخرى
1: هو
0: اللي هي
1: كيانه
0: سي عماد، اللي هي اللي ساعات الإنسان يوصل يفك المجرى الطبيعي نتاع واد ولا كذا، وبعد يجي يشكي انت فكيت مجرى الواد، والواد راهو يفك بلاصته حتى ولو بعد حين، تسوي
1: يا
0: تسكر
1: ولدي
0: الواد زاد.
1: راه شوف راهي
0: اي
1: الأنانية،
0: اي
1: لأنه المجرى ذاك ربما يتعدى ليه على داره هو،
0: اي
1: يتعدى قدام داره هو، لأنه هو بني باني عشوائي ما عندوش
0: بالضبط،
1: بلان.
0: ايوه
1: هذيك راهي المشكلة، ما
0: ايوه
1: عندكش رخصة
0: ايوه
1: لأنك ما عندكش مثال هندسي،
0: اي
1: دونك المال يكون موندو ذاك
0: بيجي عندك،
1: بطبيعة الحال
0: اي
1: مش يتحكى عليك مش يمشيك، تلقى
0: اي
1: موقع يلزم فيه زوز ديار وثلاثة ديار وتخلي 400 متر وبينك وبين جارك
0: اي
1: تلقى فيها 50،
0: اي
1: هي ما
0: صحيح،
1: باش تعدى الماء،
0: ايوه
1: ما باش يشق كي باش يشق شو اللي يعمل هو؟ يعمل مسرب آخر اللي باش يضر به غيره،
0: ايوه
1: شفت كيفاش؟ يعني تولي البيعة عشوائية ماشي
0: والطبيعة ما
1: بياكل
0: تظلمش،
1: فيه،
0: احنا نظلمه، احنا
1: هي
0: نغلطه،
1: مشكلة
0: اي
1: وعي يا سي بس،
0: وعي،
1: نقول
0: صحيح
1: لك بكل صدق نحن
0: صحيح صحيح،
1: يلزمنا برشا
0: اي
1: توعية وبرشا تثقيف
0: اي
1: وبرشا حوايج
0: هاي
1: وبرشا
0: فرصة،
1: مراقبة
0: هاي
1: وبرشا
0: فرصة، هاي
1: كلام
0: فرصة،
1: تسكر تحل الاخر مكتب تغم الاخر هذاك
0: صحيح
1: وجي، ولا اللي يحل تو انا عندنا مقاولين وعندنا
0: اي
1: واحد برشا لك كايسات تو
0: صحيح
1: موسم
0: صحيح،
1: خريف
0: اي
1: يجي يحفر راه ويحل راه يعدي
0: بالطبيعة،
1: رقاله ولا وش باش يعمل،
0: اي ويخليها كيك،
1: ويخليها مسيبة
0: اي
1: محلولة هذيك،
0: صحيح
1: خليها شكون باش يقد هذيك؟ شكون باش يقد بعد؟
0: صحيح،
1: البلدية يقول قدها التجهيز والتجهيز يقول البلدية والمواطن اللي يبقى كيف سيبر لي كونسيكونس بار لا سويت، يعني راهو عندنا نحن مشكلة وعي، مشكلة استهتار، مشكلة تهاون، مشكلة كذا، ونحن ما نحضروا الوحدة
0: كان
1: إلا
0: ما
1: ما
0: اي
1: نوصلوا للتوب، راه
0: واضح
1: ما
0: واضح،
1: استعدوش البلاء قبل وقوعه وما نعملوش، يعني كتصب مطرة قوية هاي تو خرجوا وك التراكس وك الدنيا وابدوا اجروا، ولا ما تجرهاش في الصيف انت فيك نموت، مش جيت تو الخريف قالوا بعد ما تخرجش غير مقروض، لحظة كيك نمشوا
0: اي
1: بالحق ما نعرفش
0: ان شاء الله
1: المسؤول
0: جاي خير، ان
1: واعي
0: شاء
1: ولا
0: الله
1: المواطن
0: صحيح
1: ولا والله العظيم،
0: صحيح،
1: ساعات واحد يدخل في متاهات
0: اي
1: والله
0: اي
1: العظيم يحط ايده على خده ويبقى يتفرج خير.
0: خلي يتفرج ونخرى الناس مع المطر نتفرد، وخلي على الله وان شاء الله ما يصير كل
1: ناس
0: خير.
1: مع المطر وناس مع السمفونية فهمتني،
0: اي
1: وناس مع الإيقاعات الكل على
0: اي
1: الدو وعلى على الدنيا الكل، واللي يحب يشطح خليه يشطح
0: اي
1: والدنيا كذا
0: هذا هو،
1: ومولاها ربي
0: ومولاها
1: قبل
0: ربي.
1: 150 هذا هو.
0: يعطيك الصحة سي عماد، يبارك
1: يا
0: لك،
1: سيدي طابت
0: شكرا،
1: ليلتكم ومسيكم
0: يعطيك
1: بالخير،
0: الصحة،
1: نشكر
0: يعيشك
1: اخويا
0: يعطيك
1: والحديث
0: الصحة،
1: معكم متاع الى
0: يعيشك
1: اللقاء
0: يعيشك،
1: سيبات
0: حديث كم تاع، شكرا جزيلا، يعطيك
1: شكرا
0: الصحة، يعيشك، مرحبا بك، أهلا وسهلا بكم. هاك وصلنا إلى ختام هذه الرحلة من حديثكم الكبير، هذا كنا نسمع أكيد في الحديث الكبير، شكرا سي عماد، شكرا. نذكر للتوقيت هذا هو الجديد نتاع الشبكة الخريفية الشتوية، خميس من مساعتين الماضي ثلاثة، الموعد الجديد نتاع حديثكم الكبير، نتقابلوا إن شاء الله في مواعيد أخرى وتكونوا تعودتوا على المواعيد هذه، شكرا جزيلا، نلتقي بإذن الله في الأمان.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل صباحنا هذا نازلا علينا بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، لا إله إلا أنت. كل إنسان في هذه الحياة يحب أن يكون محبوبا ممن حوله، مقبولا في مجتمعه، يحب ويحب. ولا سبيل إلى ذلك إلا بأن يحبه الودود سبحانه، ويحببه إلى خلقه، ويرفع له ذكره، وينشر له الثناء الحسن بين خلقه. فلا شك أن الود والمحبة كلها من الله سبحانه، فالله عز وجل هو الودود الذي يؤيد رسله وعباده الصالحين بمعيته الخاصة، فلا يخيب رجاءهم ولا يرد دعاءهم، وهو عند حسن ظنهم به، وهو الودود لعامة خلقه بواسع كرمه وسابغ نعمه، يرزقهم لعلهم يرجعون إليه سبحانه وتعالى. والله سبحانه هو الودود المحب لأنبيائه وملائكته وعباده الصالحين، وهو المودد الذي يوجد الود بين عباده ويخلق الحب فيما بينهم، وهو الودود المحبوب من خلقه، فلا شيء أحب إليهم منها. ومحبة الله في قلب المؤمن يجب أن تكون سابقة لكل محبة وغالبة لكل مودة. قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال جل وعلا: إن ربي رحيم ودود. وقال تبارك وتعالى: وهو الغفور الودود. أثنى الله تبارك وتعالى على ذاته العلية، فوصف نفسه بأنه الودود، وهو اسم يسعد العباد، محبب إلى القلوب والنفوس، كونه يرتبط بالحنان والعطف والرحمة والود. وقد ورد هذا الاسم العظيم في القرآن في سورتين، في سورة هود قال الله تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام مخاطبا قومه: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. والمرة الأخرى في سورة البروج في معرض ذكر عدد من صفات الله تبارك وتعالى قال سبحانه: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. والودود سبحانه هو المحب الذي يحب رسله وأنبياءه وأتقياءه وأولياءه، يتودد إليهم بالمغفرة والرحمة، يقبل توبتهم ويرفع أعمالهم، يرضى عن سعيهم ويحببهم إلى خلقه، كما قال في قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي سيجعل لهم محبة ووداد في قلوب العباد وقبولا عند أهل السماء والأرض. وإذا أحبهم الآخرون صار لهم في قلوبهم مكانة وقدرا، وتيسرت كثير من أمورهم، وحصل لهم من الخيرات والقبول ما تقر به أعينهم وتنشرح به صدورهم وتسعد به حياتهم. وفي الحديث القدسي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحببه. فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وكثيرة هي الصور الدالة والناطقة بعظيم ود الله لخلقه ورحمته بهم، ومن أهمها أن الكون مليء بما يتودد الله به إلينا، فمن لطيف وده بعباده في جميع أحوالهم أن تودد إليهم بنعمه المتوالية وما شرعه لهم من الأحكام الميسرة وقبول توبتهم إذا تابوا، ويفرح بذلك. ومن وده سبحانه رغبته في صلاح عباده ونيلهم خيره وفضله في الدنيا ونعيمه ورضاه في الآخرة، فهو يتودد إلى عباده بحسن خطاب وأجمل عتاب، فسبحانه من ودود يعاتبك بود ويقول: ألم يئن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ومن علامات محبة الله للمؤمن ووده له أن ييسر له الأسباب ويهون عليه كل عسير ويوفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات، وأن يقبل بقلوب العباد عليه بالمحبة والوداد، وأن يقبل منه القليل من العمل ويغفر له الكثير من الزلل. اللهم إنا نسألك ودك وحبك يا كريم. نفعنا الله وإياكم بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.

اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وشكر نعمتك وحسن عبادتك. نسألك اللهم قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك اللهم من شر ما تعلم، نستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأوقاتنا وأموالنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم إنا نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ما مننت به علينا من الغيث، وإنا لنسألك يا ربنا أن تسقينا غيثا مغيثا. اللهم تفضل علينا بالغيث يا ذا الجلال والإكرام، يا واسع الفضل يا عظيم الجود. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: الشمال الغربي في تبورسك على الذبذبة 102.2.
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: صوت الشمال الغربي في نفزة على الذبذبة 99.6.
1: إذاعة الكاف، صوت الشمال الغربي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس 88.2 ميجا هرتز، جريسة والقلعة الخصبة 96.2 ميجا هرتز، قلعة سنان 88.6 ميجا هرتز، نبر 100.1 ميجا هرتز، منزل سالم 96.2 ميجا هرتز، الساقية 95.8 ميجا هرتز. جندوبة عند راهم وفرنانا 90.3 ميجا هرتز، غرد ديما 94.1 ميجا هرتز، جندوبة وبو سالم 102.2 ميجا هرتز. باجة نفزة 99.6 ميجا هرتز، مجاز الباب تبرسق تستور 102.2 ميجا هرتز. سليانة قعفور وبعرادة 102.2 ميجا هرتز، الكريب ومكثب 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

0: عظيم.
1: صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

يا نفس لا تقنتي من زلة عظمت، إن الكبائر في الغفران كاللمم، لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك، واجعل حسابي غير منخرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم، بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على الحبيب وآل البيت كلهم.

أستغفر الله العظيم رب العرش العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون، يا رب العالمين. اللهم ما كان بيني وبينك فاغفره لي، وما كان بيني وبين خلقك فتحمله عني. يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، لا يخفى عليك شيء من أمرنا. نسألك يا رب مسألة المساكين، ونبتهل إليك يا رب ابتهال الخاضع المذنب الذليل. ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته، وذل لك جسمه، وفاضت لك عيناه. يا من، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء عمن ناداه. يا رب اجعل خير أعمارنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك، وفرج هموما أنت تعلمها، واغننا بفضلك عمن سواك، يا حبيب يا قريب يا مجيب. وإذا

اللهم إني أستغفرك من كل ذنب يعقب الحسرة ويورث الندام ويحبس الرزق ويرد الدعاء. اللهم افتح لي أبواب رحمتك وارزقني من حيث لا أحتسب، وأنت رب العالمين أرحم الراحمين.

اللهم نور لي دربي، واغفر لي ذنبي، وحقق لي ما يكون خيرا لي وما أتمناه يا رب العالمين. اللهم طهر قلبي واشرح صدري وأسعدني، وتقبل صلاتي وجميع طاعاتي وأجب دعواتي.

اللهم اكشف كربتي وهمي وغمي، واغفر ذنبي واصلح حالي، واجل حزني وبيض وجهي، واجعل الريان بابي والفردوس ثوابي والكوثر شرابي. اللهم اجعل لي فيما أحب نصيب. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي.

اللهم إني أنتظر منك فرحا قريبا يريح قلبي ويدمع عيني، فبشرني وأسألك الشفاء فعافني، وأسألك الشفاء فعافني، وارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمتي من سواك. يا رب رحمتك فارحمني، وراحة البال فارزقني. ربي إني أسألك بعزة عظمتك وجلالك أن ترحمني وتعافني وترضى عني.

أحتاجك عندما تحين ساعتي، بإذنك فاجعلها وأنا ساجد بين يديك، وقلبي ينبض من خشيتك أن تطهرني من كل ذنوبي ثم تقبضني إليك.

اللهم إني بعز عظمتك وجلالك أسألك بعدد من سجد لك في حرمك المكرم من يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة أن تحقق لي أمنياتي وأمنيات كل من أحبهم، وأن لا تكسر لي ظهرا ولا تصعب لي حاجة ولا تعظم علي أمرا ولا تحني لي قامة ولا تجعل مصيبتي في ديني ولا تجعل الدنيا أكبر همي ولا تكشف لي ستري ولا تفضح لي سري، فإن عصيتك جهرا فاغفر واغفر لي واغفر لي واغفر لي، وإن عصيتك سرا فاسترني، وأنت الستار وأنت القريب وأنت المجيب. وإذ

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، صلاة تزيل بها عني الهم والغم والحزن والمخاوف والأوهام، صلاة تشفيني بها من جميع الأمراض والأسقام والآلام، صلاة تحرسني بها في اليقظة والمنام، صلاة تغفر لي بها جميع الذنوب والآثام، صلاة تحفظني بها من نوائب الدهر ومن تقلبات الليالي والأيام، صلاة تسترني بها بسترك الذي من استتر به لا يضام. يا واهب النور والأنعام، تبارك اسمك يا ذا الجلال والإكرام، أنت ولي في الدنيا والآخرة يا حنان يا منان، أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك وبقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك أن تجمعنا بنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا في أعلى مقام، وارزقنا يا مولانا في جواره حسن الختام، وعلى آله هداة السلام، وأصحابه السادة الكرام، وأزواجه الطاهرات الكرام، ويسر لنا كل أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا.

يا أرحم الراحمين، اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولم نره، فمتعنا اللهم في الدارين برؤيته، وثبت قلوبنا على محبته، واستعملنا على سنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وأسكننا في جواره يا رب العالمين. دعوتك ربي فلا تخزني، وتقبل مني ومن كل من سألك بهذا ومن قال آمين. أعزائي المستمعين، قولوا آمين. إلى هنا ينتهي موجز الدعاء. دمتم في حفظ الحافظ الستار. إلى السلام.

0: السادسة صباحا.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أسعد الله صباحكم مستمعين، أهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لنهار اليوم. دعا وزير الفلاحة عز الدين بشيخ إلى ضرورة تسريع الاستفادة من آليات التمويل المناخية الدولية وتطوير مشاريع واقعية وقابلة للإنجاز ومرتبطة بالحاجيات الفعلية للقطاعات الفلاحية والمائية والبحرية. خصصت جلسة عمل انعقدت أمس بمقر ولاية جندوبة لمتابعة الاستعدادات لإنجاح موسم الزراعة الكبرى وموسم جني الزيتون وعصره وموسم زراعة اللفت السكرية. هذا وفيما يتعلق بموسم البذر، فقد تم خلال الجلسة التأكيد على ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج من بذور وأسمدة خاصة مادة الديابي. وبالنسبة إلى موسم جني الزيتون وعصره، تقرر افتتاحه في الأول من أكتوبر بالنسبة إلى زيتون الطاولة وفي الأول من نوفمبر بالنسبة إلى زيتون الزيت، وتفعيل دور اللجنة الجهوية لتنظيم ومتابعة سير الموسم، وذلك بهدف اقتراح حلول للصعوبات التي قد تعترضه والإذن بالقيام بالمعاينات اللازمة للمعاصر ومصبات المرجين بالجهة. تنتظم اليوم بمعتمدية عند راهم من ولاية جندوبة والمركبة الشبابي بكسرى من ولاية سليانة فعالية الدورة الثانية من تظاهرة المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وذلك ببادرة من وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وبالتنسيق مع المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة وبمشاركة مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية المتدخلة في منظومة ريادة الأعمال النسائية. تتواصل بمدرسة علوم التمريض بباجة عملية إجراء الفحوصات الطبية لحجيج ولايات الكاف وباجة وجندوبة وبنزرت إلى غاية أواخر أكتوبر القادم، على أن تشمل اليوم حجاج معتمدية بوسالم. استشهد أكثر من فلسطيني وأصيب آخرون بجروح جراء تواصل غارات الاحتلال الصهيونية على قطاع غزة. يأتي ذلك في وقت صعدت فيه قوات الاحتلال الصهيونية من غاراتها وعمليات القصف وإطلاق النار على أهداف عدة في مناطق متفرقة من القطاع. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: صباح الخير.

صباح الخير، نهاركم زين، نهاركم مبروك. مستمعينا ومستمعاتنا تابعوا فينا، تابعوا في إذاعة الكيف. اليوم جديد نستقبلوه مع بعضنا، اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026 ميلادي، الموافق ل 13 ربيع الثاني 1448 هجري. نذكركم ديما مستمعينا الكرام أنكم تنجموا تستمعوا إذاعة الكيف على موجة الاف ام وبحساب الميجا هرتز كالآتي: تستمعونا على 96.8، على 88.2، على 90.3 و 102.2. بالنسبة لأوقات الصلاة، اليوم جمعة 25 سبتمبر، الفجر كان في 4:45، الظهر إن شاء الله مع نص نهار و 24 دقيقة، العصر مع 3:43، المغرب مع 6:24، والعشاء في تمام 7:48. هذه أولى منوعاتنا الصباحية. أصبح الخير، تتواصل معكم حتى للتسعة ديما عبر موجات إذاعة الكيف. إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد، إن شاء الله نهاركم كله فرح وكله أخبار سارة. ديما نقولوا طريق السلامة للناس اللي شادين الثنية، ديما نوصوكم سيسر ويحكم واحدة واحدة حزام الأمان ومسافة الأمان، وتوصلوا سالمين إن شاء الله إذاعة الكيف تونسكم بطبيعة وين ما كنتم. نهاركم مبروك.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد وين ما كنتم مستمعينا مستمعاتنا، التحقتوا بنا الان عبر موجات اذاعه الكهف في صباح الخير لليوم. ان شاء الله نهاركم دقله وحليب وين ما كنتم، وخير ما نبدو به صباحنا كما كل نهار جمعه هو الدعاء. اللهم اني اصبحت في ذمتك وجوارك، اللهم اني استودعتك ديني ونفسي ودنياي واخرتي واهلي ومالي، توكلت على الحي الذي لا يموت، توكلت على من بيده نواصي العباد، اللهم إني توكلت عليك وفوضت أموري إليك، فأزل عني خوفي وكل ما يقلقني، بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على ما أعطاني ربي، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم هدوءا لنفسي ونورا لقلبي وبصيرة لدربي وقبولا باقتناع تاما لكل أقدارك، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا الصباح صباح خير لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمر، واجعل لنا في كل خطوة توفيقا وأجر. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم أستر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم يا أرحم الراحمين برحمتك أستغيث.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نهاركم مبروك سعيد ما كنتم مستمعينا مستمعاتنا، ونعطيكم فكرة على أحوال الطقس اليوم الجمعة 25 سبتمبر حسب ما جاء في الصفحة الرسمية للمعهد الوطني للرصد الجوي. ترتفع درجات الحرارة اليوم بشكل نسبي، حيث تتراوح القصوى بين 28 و 32 درجة، وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات، وتوصل حتى 33 درجة بالجنوب الغربي. بالنسبة للسحب اليوم تكون عابرة على كامل البلاد، تتكثف تدريجيا آخر النهار بالمناطق الساحلية مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية، وتكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر قليل الاضطراب فمتموج. بطبيعة في انتظار يكونوا معنا أصدقائنا من المعهد الوطني للرصد الجوي باش يعطونا أكثر تفاصيل عن أحوال الطقس اليوم والأيام القادمة.

يا علي سهل الأحوال بارك لي في كل عمل وارزقني من رزق حلال من خيرك ورجايا فيك يا علي سهل الأحوال بارك لي في كل عمل وارزقني من

يا فتاح يا رزاق يا ربي، العمل عليك، نعمر على ربي الناس الكل، ونبداو مع بعضنا نهار جديد. ان شاء الله نهار يكون كله خير وبركة وفرحة ان شاء الله على الناس الكل، ونخلو الامل هو الشمعة اللي تضيء طريقنا الناس الكل. مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع مستمعينا ومستمعاتنا اللي تابعوا فينا، تابعوا في إذاعة الكيف، نتواصلوا معكم حتى للتسعة في صباح الخير عبر موجاتنا، موجات إذاعة الكيف. وإن شاء الله نهاركم دقلة وحليب وين ما كنتم مستمعينا مستمعاتنا. مرحبا بكم، وطريق سلامة للناس اللي شادين ثنية ديما، نوصوكم حزام الأمان ومسافة الأمان. حبيت نحكي على رصد المخالفات المرورية آليا وكاميرات جديدة في الطريق قريبا. هذا ما أفاد به الكاتب القار للمجلس الوطني لسلامة المرور التابع للمرصد الوطني لسلامة المرور العميد فرج بن إبراهيم أمس، بأنه باش يتم اقتناء معدات وكاميرات لرصد المخالفات المرورية فور تنقيح بعض النصوص القانونية في مجال سلامة المرور وصدورها بالرأد الرسمي. وأوضح في تصريح ليه عقب جلسة عمل عقدها المرصد أمس لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لسلامة المرور 2025-2034 أنه المرصد انتهى من أعداد الأمر الترتيبي المتعلق بتحديد أجهزة وسائل إثبات بعض جرائم الجولان في انتظار استكمال مساره الإداري. وأضاف أن صدور هذا الأمر سيعقبه اقتناء معدات وكاميرات لرصد المخالفات المرورية كما تجاوز الضوء الأحمر أو استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة أو عدم لبس الخوذة أو عدم ربط الحزام. كما أفاد بأن الإصلاحات القانونية والترتيبية اللي تم الانتهاء من أعداد مشاريع تنقيحها تشمل بالخصوص تنقيح مجلة الطرقات وتنقيح الأوامر المتعلقة بنظام رصيد النقاط لكل رخصة والأمر المتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول. وأكد في السياق ذاته أنه المرصد استكمل أعداد كراسات الشروط الخاصة بصنع وتركيب وتوزيع الدرجات النارية ذات العجلتين ومشروع قرار مشترك يتعلق بالمواصفات الفنية.

0: الوضع على ضوء البيانات والإحصائيات المتوفرة، وحددت 84 برنامج يشمل 168 مشروع تنفيذي، باش يتم تعهيد كل مشروع منها الوزارة أو المؤسسة الوطنية المعنية في القطاعين العام والخاص. وركزت الاستراتيجية على 5 محاور رئيسية، وهي البنية التحتية وسلامة مستعملي الطريق والنقل الحضري متعدد الوسائط والعربات الآمنة والتدخل بعد الحادث، على أن يتم العمل في المحور الأخير على تكوين مليون مسعف بالتعاون مع وزارة الصحة والهلال الأحمر التونسي. يسعى المرصد باعتباره المنسق العام لهذه الاستراتيجية على التخليص على التقليص عفوا في عدد حوادث المرور بنهاية سنة 2027 بنسبة 20% مقارنة بسنة 2023، ثم النزول بها إلى 25% سنة 2030، ثم 50% مع نهاية البرنامج سنة 2034. هذا كما ذكرت في ما يخص الحوادث المرور ورصد المخالفات المرورية آليا والكاميرات الجديدة في الطريق قريبا. حبيت نحكي في الإطار هذا، وأنا نحكي على حوادث المرور، يعني ما تشهده يا مدينة الكيف ليلا، يعني من قلق بالنسبة للمتسكنين خاصة اللي على الطريق من الضجيج اللي نسمعه مثلا من الدرجات النارية ليلا، ضجيج كبير برشا بالحق يقلق راحة المواطنين، خاصة توا رينيه سيف كامل، وتوا حتى مازال وفي سيف ومازلنا نسمع يعني في الضجيج هذا للدرجات النارية، خاصة في الليل المأخر حتى نجم نقوله حتى طلوع الفجر، وهذا ما يقلق راحة الناس بطبيعة كما ذكرت، قلق وإزعاج لساعات متأخرة من الليل. إن شاء الله نشوف حل في الموضوع هذا في ما يخص يعني قلق و ازعاج يعني راحة المواطنين والصغيرات ليلا، خاصة أنه توا العودة المدرسية وصغار وناس كلها يقوموا بكري، وفي الليل ثم شوية قلق فيما يخص الدرجات النارية ليلا اللي تبدأ في الليل المأخر حتى مطلع الفجر. إن شاء الله نلقوا لها حل في القريب العاجل.
1: الحلوة دي قامت تعجن في البدرية،

0: صباح الخير.
1: السابعة صباحا.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: موعد مجاز لأهم الأنباء. مستمعي الكرام، أسعد الله صباحكم. تنتظم اليوم مع 2 دراهم التي جندوا بالمركب الشبابي بكسرة بسليانة فعالية الدورة الثانية من تظاهرة المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وذلك ببادرة من وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وبالتنسيق مع المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وبمشاركة مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية المتدخلة في منظومة ريادة الأعمال النسائية. تم أمس خلال جلسة عمل عقدت بمقر ولاية جندوبة متابعة الاستعدادات لإنجاح موسم زراعة الكبرى وموسم جني الزيتون وعصره وموسم زراعة اللفت السكري، هذا وقد تم التأكيد بالمناسبة على ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج من بذور وأسمدة وخاصة مادة الدي أب بي بالكميات الكافية وفي موعد نثرها. فيما يتعلق بموسم جني الزيتون وعصره، فقد تقرر افتتاحه في الأول من أكتوبر بالنسبة لزيتون الطاولة وفي الأول من نوفمبر بالنسبة لزيتون الزيت، وتفعيل دور اللجنة الجهوية لتنظيم وتابعة سير الموسم بهدف اقتراح حلول للصعوبات التي قد تعترضه والإذن بالقيام بالمعاينة اللازمة للمعاصر ومصبة المرجين بالجهة. أكد المدير الجهوي للصحة بالكف منصف الهواني أنه تم إنجاز المشاريع الصحية بمعتمدية الدهماني، ومن بينها مركز تصفية الدم الذي ينتظر أن يدخل حيز الاستغلال خلال السداسية الأولى من السنة القادمة، كما يتم التحضير لانطلاق استغلال الوحدة المتنقلة للإسعاف والإنعاش الطبية خلال الثلاثية الأولى من سنة 27 و2000، وذلك في إطار تطوير الخدمات الصحية المزداد للمواطن بالجهة. تتواصل بمدرسة علوم التمريض بباجة عملية إجراء الفحوصات الطبية لحجيج ولايات الكاف وباجة وجندوبة وبنزرت إلى غاية أواخر أكتوبر القادم، على أن تشمل اليوم حجاج معتمدية بوسالم. تنطلق اليوم الجمعة مدينة الحمامات فعاليات المؤتمر الوطني 8 الجمعية التونسية للطب الأورام الذي يتواصل إلى غاية 27 من سبتمبر تحت شعار نبتكر من أجل علاج أفضل، بمشاركة أطباء وباحثين ومختلف المتدخلين في مجال مكافحة السرطان، عافانا وعافاكم الله. ويندرج المؤتمر في إطار مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها مجال علاج الأورام وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف بين مختلف المتداخلين. أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس أن الشعب الفلسطيني لن يغادر وطنه ولن يقبل بالتهجير ولن يسمح لأحد بأن يقرر مستقبله نيابة عنها، مجددا التمسك بالسلام القائم على الشرعية الدولية بما يضمن الحرية والاستقلال والأمن والسلام لجميع شعوب المنطقة، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في موعد أخبارية لاحقة، إلى اللقاء.
3: صباح الخير.

0: ادي اليدي
1: صباح الخير، نهاركم زين، نهاركم مبروك سعيد وين ما كنتم مستمعينا ومستمعاتنا تابعوا في اذاعه الكيف. انتظار يكونوا معنا اصدقائنا من المعهد الوطني للرصد الجوي باش يعطونا تفاصيل عن احوال الطقس اليوم والايام القادمه. حسب ما جاء في الصفحه الرسميه المحل اليوم ثم ارتفاع نسبي في درجات الحراره. في انتظار بقيه التفاصيل ان شاء الله بعد ما نتحصلوا عليهم على اصدقائنا من المعهد الوطني للرصد الجوي. وزاره التجاره وتنميه الصادرات نفت في بلاغ ما تم تداوله على صفحات بمنصات التواصل الاجتماعي حول إقرار زيادات في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي، إضافة إلى جملة من المواد الغذائية الأساسية كالحليب والسكر والزيت النباتي المدعم والسميد والفرينة. وأكدت الوزارة أن الأخبار والأرقام المتداولة لا أساس لها من الصحة، وأشارت إلى عدم صدور أي بلاغ عنها يتضمن هذه الزيادات المزعومة أو الأسعار المنسوبة إليها. شددت أيضا على تمسك الدولة بمختلف أجهزتها بالخيارات الاجتماعية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وأكدت أنه مسألة الترفيع في أسعار المواد الأساسية غير مطروحة بالمرة. وفي ختام بلاغها دعت الوزارة وزارة التجارة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات واستقاء المعطيات والأخبار المتعلقة بالأسعار حصريا من القنوات الرسمية التابعة لها، سواء عبر موقعها الإلكتروني أو صفحتها الرسمية. هذا فيما يخص وزارة الدفاع، عفوا وزارة التجارة، والبلاغ حول اللي تنفي فيه الزيادة في أسعار المحروقات وبعض المواد الغذائية. هذه إذاعة الكيف، توقيت توا 7:23 دقيقة.

0: مباشرة لأن نمشيو إلى المعهد الوطني للرصد الجوي. صديقنا سي صبحي بن أحمد باش يعطينا فكرة عن أحوال الطقس اليوم والأيام القادمة. سي صبحي نهارك زين، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: صباح الخير أختي أمينة، تحية ليك الفريق اللي معك هذا الصباح وكل المستمعين بداية الكيف.
0: شكرا ليك. اليوم حسب ما جاء في الصفحة الرسمية للمعهد الوطني للرصد الجوي ارتفاع نسبي في درجات الحرارة.
1: نعم، هو نبدأ بيوم الأمس، معناتها تشكلت خلايا رعدية نشطة خاصة بمناطق الجنوب الشرقي. ولاية مدنين سجلنا بيجات حاسي جربي في مدة زمنية وجيزة 115 مليمتر، كذلك بيجات جرجيس 31 مليمتر، كذلك بصفاقس كانت الأمطار تقريبا ما بين 3 و8 مليمترات، بن قردان كذلك 10 مليمترات، وولاية نابل كانت أعلى كمية هي بوشريك 40 مليمتر. بعد قليل إن شاء الله تأتينا القائمة النهائية فيها أكثر كميات. نسأل كذلك السلامة للأهالي في ليبيا خاصة الضفة الغربية، معناتها حدود مع تونس كانت الأمطار غزيرة جدا وتجاوزت حتى أكيد 150 مليمتر في مدة زمنية وجيزة حسب ما تشير إليه صور القمر الاصطناعي من الجيل الثالث اللي ما ترصدناها يوم الأمس. ونحن كذلك التجأنا إلى إسناد اللون البرتقالي ليلا بسواحل الشرقية لبلادنا خاصة جهة جربة. إن شاء الله تكون غير نافعا غير ضار بطبيعة الحال. اليوم ما زلت تواصل هذه الأمطار لكن بفاعلية أقل، معناتها المنخفض معناتها اتجاه أكثر نحو الشرق، وبالتالي معناتها تبقى ديما تعطي بعض الخلايا الرعدية لكن بأقل فاعلية من يوم الأمس. هذا بالمناطق الجنوب الشرقي وكذلك وصولا حتى للجهة الشرقية للوسط. بالنسبة لبقية المناطق تبقى سحب عابرة تتكثف آخر نهار بسواحلنا الشمالية مع إمكانية ظهور خلايا رعدية وأمطار. بالنسبة للريح تبقى من قطاع الشمالي بالشمال وقطاع الشرقي بالوسط والجنوب. البحر مش يكون قليل الاضطراب على معظم السواحل، ما عدا بخليج قابس يكون مضطرب، والحرارة تقريبا في ارتفاع طفيف مقارنة بيوم الأمس، تتراوح القصوى ما بين 28 و 33 درجة، ما عدا بالمرتفعات الغربية تكون في حدود 25 درجة. بالنسبة للحرارة اليوم إن شاء الله بجهة الكيف تقريبا ستكون في حدود 28-29 درجة. وبالنسبة ليوم الغد تبقى معناتها بقايا الأمطار خاصة بالواجهة الشرقية الكل مع أمطار رعدية بأقصى شمال في الصباح. بالنسبة للرياح تتواصل من قطاع شمالي قوية، البحر بيكون مضطرب بالسواحل الشرقية الكل يوم الغد وقليل الاضطراب ببقية السواحل. وإن شاء الله الاستقرار يبدأ أكثر يظهر إن شاء الله ملامح الاستقرار بداية من نهار الأحد العشية إن شاء الله.
0: يعني نفس درجة الحرارة اليوم وغدوة؟
1: اليوم كيف إن شاء الله غدوة، يمكن غدوة أقل، اليوم ما زلت معناتها
0: متواصلة غدوة أقل.
1: أقل غدوة يمكن في حدود تقريبا 27
0: ويوم الأحد إن شاء الله.
1: نهار الأحد بالنسبة لدرجة الحرارة تنخفض شوية، بالنسبة لجهة الكيف نهار الأحد نسجلوا 26 درجة حرارة قصوى بعد الظهر. وبالنسبة للحالة الجوية ما فماش معناتها حاجات معناتها من ناحية الأمطار أو يمكن تبقى بعض السحب تتكثف بين الحين والآخر وكهو.
0: إن شاء الله ربي ينعم علينا بالغيث النافع. شكرا لك صبحي، شكرا، نهارك زين وإلى اللقاء.
2: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn. لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
0: فيسبوك عناوين النشرة. تحية طيبة مستمعينا في عناوين نشرة الثامنة تتابعون. اليوم انطلاق تظاهرة المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. بولاية جندوبة متابعة الاستعدادات لإنجاح موسم الفلاحية 2026-2027. تقدم تنفيذ المشاريع الصحية بمعتمدية التهماني من ولاية الكف. كانت هذه أبرز العناوين وأخبار أخرى تأتيكم مفصلة تمام الثامنة. إلى اللقاء.

صباح الخير، نهاركم زين، مبروك سعيد مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كنتم. ووزارة التربية نشرت أمس الخميس رزنامة الاختبارات التقييمية الثلاثية بالمرحلة الابتدائية للسنة الدراسية 2026-2027، واللي تضبط أجيال التقييم المستمر والاختبارات الكتابية وأسلحها، إلى جانب أجيال تنزيل الأعداد وتوزيع بطاقات الأعداد وعقد مجالس الأقسام. يشمل الثلاثي الأول تقييم مستمر لتلاميذ المرحلة الابتدائية من السنة الأولى إلى السنة السادسة في الأنشطة الشفوية والتطبيقية، وهذا من 22 نوفمبر 2026، بالتزامن مع السير العادي للدروس. وتجرى الاختبارات التقييمية الكتابية في مختلف المواد والأنشطة المقررة بالبرامج الرسمية من 23 نوفمبر ل 5 ديسمبر 2026 مع السير العادي للدروس. ويخصص المدرسون الفترة الممتدة من 7 ل 12 ديسمبر 2026 لإصلاح الاختبارات في يوم واحد وتسليمها إلى التلاميذ قصد إصلاح الأخطاء وتمكين أوليائهم من الاطلاع عليها، إلى جانب إنجاز أنشطة الدعم والعلاج في بقية الفترة. يتم تنزيل الأعداد بالفضاء الرقمي قبل يوم 10 ديسمبر 2026، على أن يتولى مدير المدرسة معالجتها بالفضاء الرقمي والمصادقة عليها خلال الفترة من 10 ل 12 ديسمبر 2026، فيما تسلم بطاقات الأعداد المدرسية بداية من يوم 10 ديسمبر وفي أجل أقصاه 12 ديسمبر 2026. بالنسبة للثلاثي الثاني، يتواصل التقييم المستمر في الأنشطة الشفوية والتطبيقية من 28 ديسمبر 2026 ل 20 فيفري 2027، بالتزامن مع السير العادي للدروس. وتجرى الاختبارات التقييمية الكتابية في مختلف المواد والأنشطة المقررة بالبرامج الرسمية من 22 فيفري إلى 6 مارس 2027 مع السير العادي للدروس. ويخصص المدرسون الفترة من 8 ل 13 مارس 2027 لإصلاح الاختبارات وتسليمها إلى التلاميذ قصد إصلاح الأخطاء وتمكين أوليائهم من الاطلاع عليها، إلى جانب إنجاز أنشطة الدعم والعلاج في بقية الفترة. تتولى المؤسسات تنزيل الأعداد بالفضاء الرقمي قبل يوم 5 مارس 2027، فيما يعالج مدير المدرسة الأعداد بالفضاء الرقمي ويصادق عليها خلال الفترة من 12 إلى 13 مارس 2027، على أن يتم تسليم بطاقات الأعداد المدرسية بداية من نهار 12 مارس وفي أجل أقصاه 13 مارس 2027. بالنسبة إلى الثلاثي الثالث، يمتد التقييم المستمر في الأنشطة الشفوية والتطبيقية من 29 مارس ل 22 ماي 2027، بالتوازي مع السير العادي للدروس. وتجرى الاختبارات التقييمية الكتابية في مختلف المواد والأنشطة المقررة بالبرامج الرسمية من 24 ل 29 ماي 2027 مع توقف السير العادي للدروس. ويخصص المدرسون الفترة الممتدة من 31 مايو ل 19 جوان 2027 لإصلاح الاختبارات وتسليمها إلى التلاميذ قصد إصلاح الأخطاء وتمكين أوليائهم من الاطلاع عليها، إلى جانب إنجاز أنشطة الدعم والعلاج في بقية الفترة. وتشمل الفترة نفسها تنزيل الأعداد بالفضاء الرقمي المدرسي ومعالجتها والمصادقة عليها من قبل مدير المدرسة. تتواصل الأعمال بالمدارس الابتدائية من 31 مايو ل 30 جوان 2027 وتشمل أعداد الحفل المدرسي الختامي واستمرار أنشطة النوادي الثقافية. وتعقد مجالس الأقسام خلال الفترة من 24 ل 28 جوان 2027، فيما يتم توزيع دفاتر النتائج المدرسية على جميع التلاميذ يوم 29 جوان 2027. ويشمل التقييم المستمر في الأنشطة الشفوية والتطبيقية التواصل الشفوي المحفوظات والقراءة الجهرية والتربية التكنولوجية والتربية الموسيقية والتربية التشكيلية. وتختتم السنة الدراسية يوم الأربعاء 30 جوان 2027 بإقامة حفل اختتام السنة الدراسية بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية للتربية والسلطات المحلية. هذا فيما يخص وزارة التربية ورزنامة الاختبارات التقييمية الثلاثية للابتدائي.

0: اليوم باش نحكوا كيفاش نجموا نحسنوا السلامة المرورية وكيفاش نجموا نحدوا من حوادث الطرقات. تونس تسجل جهود حثيثة لتحسين السلامة والحد من حوادث الطرقات عبر استراتيجيات وطنية وحملات توعوية مكثفة. عذاك علاش تونس أطلقت الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية 2025-2034 وتهدف إلى تخفيض حوادث المرور بنسبة 50% بحلول سنة 2034. تشير بيانات المرصد الوطني لسلامة المرور إلى استمرار التحديات المتعلقة بارتفاع عدد الضحايا نتيجة أسباب رئيسية أبرزها السرعة والسهو واستعمال الهاتف الجوال. أبرز أسباب حوادث الطرقات: السرعة تعد المتسبب الأبرز للعديد من الحوادث القاتلة على الطرقات التونسية. عدم احترام قواعد الجولان مثل تجاوز الأولوية وإهمال استخدام حزام الأمان أو الخوذة لسواق الدراجات النارية. السهو واستعمال الهاتف، هذا ما يشتت الانتباه أثناء القيادة وهذا يضعف رد الفعل السريع للسائق. إن شاء الله فيها زينة لكم الكل. إلى اللقاء.
1: ثنية زينة مع توفيق الشرقي.

0: تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف. من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: إشهار كل يوم في ام جي عنا ارخص ثوم. الويكاند هذا بولي غوتي ب 13 دينار و 680 في 16 دينار و 500.
2: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
1: اشهار
3: صوت الشمال الغربي في الكريب على الذبذبه 88.2.
4: صباح الخير، يوم سعيد للجميع. أهلا وسهلا بكم في أخبارنا الرياضية الصباحية لهذا اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026. المنتخب الوطني التونسي انطلق البارح في مشواره في تصفية كان 2027 بتعادل مخيب الأمال في ملعب رادس أمام المنتخب الأوغندي. أوغندا اللي منظمة البطولة مع كينيا وتنزانيا 2027 في جوان. كيف ما قلنا 2027 منتخبنا بدايته في الشوط الأول كانت طيبة، مقبول كان الشوط الأول، سجل خلاله هدف في دقيقة 12 عن طريق آدم عروس أحسن لاعب في المنتخب التونسي في المباراة، لكن الشوط الثاني كان خارج الخدمة المنتخب الوطني التونسي وكان منتخب أوغندا أكثر فاعلية وتمكن من تسجيل هدف التعادل عن طريق اللاعب روجر سماتو في دقيقة 68 ومردود محير لعديد اللاعبين في المنتخب الوطني التونسي لكرة قدم في هذه المباراة، خاصة في الشوط الثاني وين كان الفريق غايب عن المقابلة. نسمع المدرب معين الشعبين مدرب المنتخب الوطني التونسي وانطباعاته بعد هذا التعادل.
5: أول ماتش بالنسبة لنا بعد راحة كبيرة بالنسبة للجوار، أول رسامبلمان ماتش بطبيعة الحال كما شفتوا ما كانش سهل، لعبنا ضد فريق سور لو بلان أتليتيك وفيزيك جو بونس كان سوبريور علينا، أخذ برشا معناها لديويل دوزيام بال. على كل يوم شاركنا برشا لاعبين أول مرة يلعبوا

0: تيتولير هذا فريق نجم نبني عليه بروشين ما بتتر سحقوا أكثر وقت أكثر تجيع دي جور اللي هو المرة يلعبوا ماتش أوفيسيال قدام جمهور على كل بطبيعة مش فرحانين بالريزولتا ولكن فصان الماتش هذا كما تعرفوا الناس كل مش محسوبين لي بوان معناها حتى كان ربحنا ولكن لو بليز امبورطون انو نحضروا كوم الفو لي ماتش الجاي ان شاء الله.
1: مقابلة المنتخب الوطني التونسي الثاني باش تكون يوم الاثنين في الساعة 8 ليلا كذلك ضد منتخب بوتسوانا ودائما في الملعب الأولمبي حمادي العقربي بيرادس. المنتخب البوتسواني اللي عاد بتعادل البارح من ليبيا أمام المنتخب الليبي 2-2 زوز أهداف لمنتخب بوتسوانا في الدقيقتين 30 و42 وسجلت ليبيا في الدقيقتين 87 و90+6 من ضربة جزاء. لقاء كان شارك فيه لاعب النادي الإفريقي أسامة شريمي حتى الدقيقة 69 ثم خرج البارح. بعض النتائج الأخرى في المقابلات متاع التصفيات: ناميبيا فازت على الكونغو 1-0، موريتانيا على جمهورية أفريقيا الوسطى 3-1، الكونغو الديمقراطية على غيني الاستوائية 2-0، كوت ديفوار فازت على غانا 2-0، سيراليون بعد ما كانت متفوقة 2-1 تخسر ضد زيمبابوي 3-2، والكامرون فازت على جزر القمر 3-1. الهدف الأول في المقابلة سجله دافيد يينينغي لاعب الترجي الرياضي الجرجيسي ولاعب النادي أو لاعب الترجي مايل فرنانديز كان احتياطي كامل المقابلة. الجولة تتواصل اليوم 25 سبتمبر ماضي ساعتين ثم زوز مقابلات: موزمبيق السنغال، تنزانيا غينيا بيساو، الأربعة نيجر مع ليسوتو، الخمسة برشا مقابلات: نيجيريا مدغشقر، السودان إثيوبيا، توغو مع بوروندي، غامبيا تلعب ضد الصومال، ملاوي مع جنوب السودان 8 أيضا 5 مقابلات، الجزائر زامبيا، بوركينا فاسو بنين، مصر مع أنغولا، المغرب مع الجابون، ومالي تلعب ضد منتخب الرأس الأخضر. نواصل مع منتخباتنا الوطني والمنتخب الوطني أقل من 20 عام في دورة اتحاد شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة أفريقيا تعادل البارح في أولى مقابلاته في الإسماعيلية في مصر مع المنتخب الجزائري بنتيجة هدف مقابل هدف. في الجولة الأولى كذلك مصر فازت على ليبيا 2-0 والمغرب معفى في الجولة الأولى. منتخبنا يلعب ضد المغرب نهار لحد 27 سبتمبر في الساعة 6 مساء. إلى أخبار الفرق في تونس: الأولمبي الباجي لاعبو الفريق ما تدربوش البارح احتجاجا على عدم حصولهم على مستحقات مالية رغم وعود الهيئة التسييرية بتمكينهم منها عند دخول أموال صفقة انتقال الياس الضاوي إلى فريق سانت إتيان الفرنسي. الفريق يجري غدا لقاء ودي في باجة مع الأمل الرياضي ببوعوين. في الأثناء الإضراب موجود لكن اللاعب إسلام الشرغومي أكد في تدوينة ليه أنه لم يقاطع تمارين بسبب المستحقات فقط وإنما لأنه ما عندوش وينيبات لاعب يعني مع فريق محترف في الرابطة الأولى في 2026 ما يلقاش ويني بيت. هذا سؤال للمسؤولين في فريق الأولمبي الباشية.
2: إشهار. جابتا ريحة البرزجان، مجريسة، السيجية السرس وقلعة سنين، بلاد القصبة، تجروين والدهماني، مائدة يغرطة وصد ملاق العالي، يا حليلي على سيدي بو مخلوف وصليحة تغني في الملوف، هاك النهار الكاف العالية في المنار.

0: إشهار.
1: نرجع نواصل أخبار الرياضة. غدا انطلاق بطولة رابطة ثانية لكرة القدم أولمبيك الكيف، يلعب نهار الأحد في ملعب الكيف ماضي 3 ضد فريق اتحاد قصور السيف أولى جولات البطولة. والجهات الأمنية المجتمع البارح تمنح 1000 تذكرة لجماهير أولمبيك الكيف، 800 تذكرة مع 200 من أصحاب الاشتراكات. لقاء يوم الأحد باش يديروا الحكم نزار الرياحي وجندوب الرياضي، تتحول لقاء شبيب قروني، الحكم هو حسام الظهرية. المستقبل الرياضي كيف برنوسة في إطار استعدادات الموسم الجديد في الرابطة الثالثة المستوى الثاني، فاز البارح في تبرقة على أولمبي زاوية ليبي بنتيجة 0-1، وهي أول مقابلة ودية للفريق استعدادا للموسم الجديد. وأولمبي زاوية ينشط في الدوري الممتاز الليبي باش يلعب غدوة كذلك لقاء ودي ضد الترجي الرياضي التونسية. المنتخب الوطني التونسي لكرة الطائرة يلعب اليوم نهائي بطولة افريقيا في قصر الرياضة بالمنزة أمام المنتخب الكاميروني، لقاء ينطلق في الساعة 5 مساء من أجل التتويج بهذا اللقب. لقاء أكيد مش يكون صعب ضد منتخب كاميروني كان فاز في الدور نصف النهائي على المنتخب الجزائري 3-1. كرة اليد وقرعة بطولة افريقيا او بطولة العالم لأقل من 16 عام صغريات وضعت المنتخب الوطني التونسي في المجموعة الثالثة مع ألمانيا أوزباكستان والمكسيك. بطولة في نسختها الأولى باش تكون في المغرب من 16-24 أكتوبر 2026. خليجي 27 والجولة الأولى في المجموعة الثانية، الإمارات فازت بنتيجة عريضة على اليمن 4-0. الهدف الأول كان أو الهدف الثاني في المقابلة كان بتمريرة حاسمة من اللاعب التونسي المحترف هناك علاء زهير واللي أصبح عنده الجنسية الإماراتية. وفي نفس المجموعة قطر فازت على البحرين 2-0. كمل بدوري الأمم الأوروبية، المسار الأول البارح تعادل هولندا مع ألمانيا 1-1. نيميتشا دقيقة 32 لألمانيا وخاكبو دقيقة 90+2 لهولندا. النرويج فازت على الدنمارك 3-2 منها ثنائية لهالاند. صربيا تنهزم ضد اليونان 2-1. والبرتغال بمشاركة رونالدو 67 دقيقة فاز على بلاد الغال 1-0. هدف جواو فيليكس في دقيقة 22. زوز مقابلات اليوم 8:15، تركيا مع فرنسا وإيطاليا مع بلجيكا، وغدوة لقاء قمة بين إنجلترا وإسبانيا. ختام أخبار الرياضة على موجتنا، نلتقي قبل الساعة 1 في متابعات رياضية أخرى. إلى اللقاء.

0: كيس بي.
1: صباح الخير.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: إشهار كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم. الويكاند هذا بولي غوتي ب 13 دينار و 680 في 16 دينار و 500. إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
5: إشهار الثامنة صباحا.
6: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
5: أسعد الله صباحكم مستمعين، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. وفي أبرز عناوينها اليوم: انطلاق تظاهرة المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. بولاية جندوبة متابعة للاستعدادات لإنجاح الموسم الفلاحي 2026-2027. تقدم تنفيذ المشاريع الصحية بمعتمدية الدهماني من ولاية الكف. تنتظم اليوم بمعتمدية عند راهم من ولاية جندوبة وبالمركب الشبابي بكسرى من ولاية سليانة فعاليات الدورة الثانية من تظاهرة المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وذلك ببادرة من وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وبالتنسيق مع المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بمشاركة مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية المتدخلة في منظومة ريادة الأعمال النسائية. هذا وتنتظم هذه التظاهرة بشكل متزامن بعدد من المعتمديات في مختلف ولايات الجمهورية، حيث سيتم تخصيص فضاءات لتقديم خدمات التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق لفائدة النساء والفتيات الراغبات في بعث مشاريع أو توسيعتها وتطويرها. تم أمس خلال جلسة عمل انعقدت بمقر ولاية جندوبة متابعة الاستعدادات لإنجاح موسم الزراعات الكبرى وموسم جني الزيتون وعصره وموسم زراعة اللفتة السكرية. هذا وقد تم التأكيد بالمناسبة على ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج من بذور وأسمدة، خاصة مادة الدياپي بالكميات الكافية وفي موعد نثرها. وفيما يتعلق بموسم جني الزيتون وعصره، تقرر افتتاحه في الأول من أكتوبر بالنسبة إلى زيتون الطاولة، وفي الأول من نوفمبر بالنسبة إلى زيتون الزيت، وتفعيل دور اللجنة الجهوية لتنظيم ومتابعة سير الموسم، وذلك بهدف اقتراح حلول للصعوبات التي قد تعترضه والإذن بالقيام بالمعاينات اللازمة للمعاصر ومصبات المرجين بالجهة. وبالنسبة لانطلاق موسم زراعات اللفت السكري، فقد تمت الدعوة إلى الترفيع في المساحات المخصصة لهذه الزراعة ودعوة المركبات الفلاحية وشركات الأحياء وكبار الفلاحين للانخراط في منظومة اللفت السكرية بما يضمن ديمومتها ومردوديتها. أكد المدير الجهوي للصحة بالكاف منصف الهوانية تقدم إنجاز المشاريع الصحية بمعتمدية الدهمانية، من بينها مركز تصفية الدم الذي ينتظر أن يدخل حيز الاستغلال خلال السداسية الأولى من السنة القادمة، كما يتم التحضير لانطلاق استغلال الوحدة المتنقلة للإسعاف والإنعاش الطبي خلال الثلاثية الأولى من سنة 2027، وذلك في إطار تطوير الخدمات الصحية المزدات للمواطن بالجهة.
0: الدائرة الصحية بالدمانية طبعا مشاريع مهمة جدا في طور الإنجاز. أن مركز تصفية الدم اللي هو في اللمسات الأخيرة من الانتهاء، مش يتم التجهيز نتاعه بحوالي 177,000 دينار اللي هي التجهيزات على مستوى جهوي، وعندنا كذلك 704,000 دينار على مستوى مركزي اللي هما 10,000 تصفية دم اللي يدخل حيز الاستغلال في السداسية الأولى في 2027. كذلك عندنا المشروع الآخر والمهم جدا المشاريع في الإضافة ويكمل الخدمات نتاعنا، هو الوحدة المتنقلة للإسعاف والإنعاش الطبي اللي إن شاء الله تدخل حيز الاستغلال في الثلاثية الأولى تاع 2027. الآن بدينا في التجهيزات، بدينا في تركيب كل المستلزمات، وهذا مش يدفع بالقطاع الصحي إلى إضفاء صبغة منها أكثر جودة وأكثر قرب من المواطن.
5: في سياق متصل، سجل قسم أمراض المعدة والجهاز الهضمي بالمستشفى الجهوي بالكاف نسبة شفاء بلغت 100% للمرضى بالتهاب الكبد الفيروسي صنف جيما، وهو ما يعكس نجاح برنامج التكفل بالمرضى، علما وأن القسم يؤمن الإحاطة بالمرضى من ولايتي الكاف وجندوبة. وتندرج هذه الجهود في إطار مواصلة تطوير الخدمات الصحية وتحسين جودة التكفل بالمرضى ودعم الأقسام الصحية بالتجهيزات والموارد البشرية الضرورية، بما يضمن تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتحقيق العدالة الصحية. تتواصل بمدرسة علوم التمريض بباجة عملية إجراء الفحوصات الطبية للمترشحين لحجيج ولايات الكاف وباجة وجندوبة وبنزرت، وذلك إلى غاية أواخر أكتوبر القادم، على أن تشمل اليوم حجاج معتمدية بوسالم، وفق ما يضيف المدير الجهوي للصحة بباجة منيرة أجبالية.
7: بتوسيع من السيد وزير الصحة، باجة هي مركز إقليمي للفحوصات الطبية للحجيج لكل من كاف، جندوبة، باجة وبنزرت. هي باش تنطلق بالمعتمديات مش بالولاية ككل، كل معتمدية عندها نهار 5 أيام في الأسبوع. اليوم الحجاج متاع أبو سالم، الأسبوع القادم باش نبدأ من مجاز 2000 حاج إن شاء الله كلهم باش تعديوا لهنا. كل يوم فما 4 عيادات طبية.
5: تنطلق اليوم بمدينة الحمامات فعالية المؤتمر الوطني 8 الجمعية التونسية لطب الأورام، الذي يتواصل إلى 27 من سبتمبر الجاري تحت شعار نبتكر من أجل علاج أفضل، بمشاركة أطباء وباحثين ومختلف المتدخلين في مجال مكافحة السرطان. ويندرج المؤتمر في إطار مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها مجال علاج الأورام وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف بين مختلف المتدخلين، وفق ما أفاد رئيس الجمعية التونسية لطب الأورام مهدي بلطي. هذا ويخصص المؤتمر حيزا هاما للذكاء الاصطناعي ودوره المتنامي في طب الأورام من خلال ورشات تتناول إمكانيات توظيف هذه التقنيات في المجال الطبي، إلى جانب ورشة حول منهجية ومهارات الكتابة العلمية وكيفية إعداد ونشر الأبحاث الطبية. ويتضمن البرنامج كذلك سلسلة من المحاضرات حول آخر المستجدات في تشخيص وعلاج مختلف أنواع الأورام. نشرت وزارة التربية رزنامة الاختبارات التقييمية الثلاثية بالمرحلة الابتدائية للسنة الدراسية 2026-2027، والتي تضبط أجال التقييم المستمر والاختبارات الكتابية وإصلاحها، إلى جانب أجال تنزيل الأعداد وتوزيع بطاقات الأعداد وعقد مجالس الأقسام. وسيشمل الثلاثي الأول تقييما مستمرا لتلاميذ المرحلة الابتدائية من السنة الأولى إلى السنة السادسة في الأنشطة الشفوية والتطبيقية، وذلك من الثاني إلى 21 من نوفمبر 2026، بالتزامن مع السير العادي للدروس، وستجرى الاختبارات التقييمية الكتابية في مختلف المواد والأنشطة المقررة بالبرامج الرسمية من 23 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2026 مع السير العادي للدروس. في مستجدات العالم، أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس أن الشعب الفلسطيني لن يغادر وطنه ولن يقبل بالتهجير ولن يسمح لأحد بأن يقرر مستقبله نيابة عنه، مجددا التمسك بالسلام القائم على الشرعية الدولية بما يضمن الحرية والاستقلال والأمن والسلام لجميع شعوب المنطقة حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية. وأضاف عباس أن ما يجري في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ليست أحداثا منفصلة بل خطة استعمارية هدفها دفع الشعب الفلسطيني إلى الرحيل القسري عن أرض وطنه. وصلت قوات الاحتلال الصهيوني اعتداءاتها على مناطق عدة في جنوب لبنان عبر الغارات والقصف المدفعي وفق ما أفادت مصادر ميدانية لبنانية. التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بنظيره الإيراني، وقد اتفق الطرفين على أن التسوية الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لإنهاء التوتر في الشرق الأوسط. إلى هنا مستمعينا الكرام، نأتي لختام النشرة وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. اليوم انطلاق تظاهرة المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. بولاية جندوبة متابعة للاستعدادات لموسم الفلاحي 2026-2027. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
8: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معاهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
9: المرصد الوطني لسلامة المرور.
10: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، مش يحضر معنا ضيف، حبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو مش يقول. باهي
11: عسلامة مدام، بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
12: إن شاء الله.
11: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء، الكل امشيوا في الفضاء، حوصوا امشي امشي امشي.
10: زينب اختم معاهم،
11: نمشيو البوز ومن بعد نرجعو.
10: يلا.
11: ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا وماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
13: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيه كل يوم.
14: لا للمخدرات، نعم للحياه.

0: إشهار في إم جي جمعة سبت أحد سومنا مع أحد. تنبزيت النباتي 400 جرام سيد البحري 9690 في عوضة 12 دينار و990.
1: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار

0: إشهار.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع اوليدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
3: اوليدو طور عالمك.
0: اشهار
4: هاي تك.
5: نهاركم زين، أهلا وسهلا مرحبا بالجميع في هايتيك. كيف تقرأ الرسائل المحذوفة؟ يحتوي نظام أندرويد على ميزة مدمجة قد تتيح للمستخدمين الاطلاع على جزء من الرسائل اللي حذفت من المحادثات، وهذا عبر سجل الإشعارات اللي يحتفظ بالتنبيهات الواردة إلى الهاتف لمدة تصل إلى 24 ساعة. ولا تقتصر فائدة الميزة على الرسائل المحذوفة، إذ يمكن استخدامها أيضا لاستعادة الإشعارات التي أزيلت بالخطأ ومراجعة التنبيهات التي ترسلها التطبيقات المختلفة. وعندما تصل رسالة جديدة إلى الهاتف قد يظهر جزء من محتواها ضمن الإشعار، وفي حال كان سجل الإشعارات مفعلا يحتفظ النظام بهذا التنبيه. لذلك إذا حذف المرسل الرسالة من المحادثة بعد وصولها فقد يظل جزء من محتواها ظاهرا في سجل الإشعارات. ومع ذلك لا تعمل هذه الطريقة على استعادة الرسالة المحذوفة من تطبيق المراسلة نفسه، كما أنها لا تضمن ظهور محتوى الرسالة كاملا، إذ يعتمد ذلك على طبيعة الإشعار والتطبيق المستخدم. يعمل سجل الإشعارات كسجل التنبيهات التي تصل إلى الهاتف، ويمكن أن يكون مفيدا في أكثر من حالة. فإلى جانب إمكانية مراجعة محتوى بعض الرسائل التي حدثت بعد ظهور إشعارها، يساعد السجل في العثور على إشعار مهم جرى تجاهله أو مسحه عن طريق الخطأ أثناء التخلص من مجموعة كبيرة من التنبيهات. كما يتيح للمستخدم معرفة التطبيقات التي ترسل عددا كبيرا من الإشعارات، ما يساعده في تحديد التنبيهات التي لا يحتاج إليها وإيقافها لتقليل التشتيت أثناء استخدام الهاتف. لا يستطيع سجل الإشعارات الاحتفاظ بالتنبيهات التي وصلت قبل تفعيله، لذلك يجب تشغيل الميزة أولا، وقد تختلف خطوات الوصول إليها قليلا باختلاف الشركة المصنعة للهاتف وإصدار نظام أندرويد.
4: هاي تك.
0: إشهار.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع اوليدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
3: اوليدو طور عالمك.
0: إشهار.

0: إشهار.
1: بلاد الخير غاردي ما بالريجي عين دراهم وبنين تير قبل للفيجة شلالاتها وهواها وحبس في تبرقة مرجينها وغناها الثلج البحر والخضار أيما وخيتي جندوبة في المنار.
2: في ام جي جمعة سبت حد صومنا مع تحد بزيت النباتي 400 غرام سيد البحري 9690 في عوض 12 دينار و990.
3: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: اشهار
4: صوت الشمال الغربي في القلعة الخصبة على الذبذبة 96.2.
5: أهلا وسهلا مرحبا بالجميع مستمعينا ومستمعاتنا تابعوا في إذاعة الكيف مباشرة. الآن نمشيو إلى بيجا حيث زميلتي فاتن توجيني في أسعار السوق لليوم. فاتن نهارك زين، أهلا وسهلا مرحبا بك.
6: صباح الفل يمينا، نهارك ورد وياسمين أنت وكل المستمعين.
5: شكرا لك فاتن. أسعار السوق اليوم منين بالضبط في ولاية بيجا؟
6: احنا حبينا هكا كل مرة نحاولوا في أسعار السوق نهزوا مستمعينا في جولة في سوق من أسواق معتمديات ولاية بيجا. بعد ما كنا البارح في معتمدية بجاز الباب، اليوم باش نهزوكم التستور يمينة.
5: تستور
6: نحاولوا نعملوا مقارنة هكا صغيرة بين الأسعار، نشوفوا هل فما تقارب بين المعتمديات وإلا فرق كبير. احنا ديما في برشا مداخلات نقولوا انه بيجا المدينة أرخص برشا الأسعار فيها
5: من معتمديات.
6: معتمديات مجلس الباب الحقيقة.
5: أنت ديما تقول في المجلس الباب الأسعار أغلى برشا من بيجا المدينة.
6: كلامي فقط راهو أولا ديما
5: لا حسب ما تشوف أنت الأسعار، مش أنت تقول
6: حتى المواطنين معناتها الناس كي تهبط البيجا ولا حتى يهبطوا لتونس. ساعات ما تعرف احنا معتمدية مجلس الباب القرب من العاصمة، برشا ناس تنافي سواء كانوا يخدموا سواء كانوا طلبة معناتها يمشيوا لتونس
5: يوميا يتنقلوا.
6: كيف يعملوا مقارنة معناتها وكي يسمعوا الأسعار حتى في بلايس أخرى، معناتها ساعات جندوبة ساعات حتى في نابل في الساحل، معناتها يسمعوا هكا ماك تعرف ديما أكيد عنا أقاربنا وخيوطنا هكا من بلايس
5: أكيد ارتفاع اليوم في أسعار الطماطم.
6: الطماطم مثلا في المجاز تخدم ب 3700 وصلت حتى ل 4200، معناتها 3800 هي الاكثر، اما وصلت ل 4200. كي تصور الطماطم يمينه من 2980 هاي اقل من 3000 لكن حتى لل 4000 معناتها بالطبيعه انت الهنا والنوعيه والكلها الحقيقه معناتها كيف عينتها بالعين المجرده هذيا واللي معناتها عرضني مقابلني ما فماش فرق بين بتاع 4000 وبين بتاع 3000 اللي هي 2980 من حيث الجوده. تحسها معناتها الحقيقه ماهيش نوعيه جيده حتى بالفرد، معناتها تشوف تخلط على الكميه اللي حاجتك بها بتاع كيلو بتاع زوز كيلو والا لا. البطاطا زاده كيف فيها وعليها، معناتها فما انواع خير من انواع من 2500 ل 2600 هذه هي البطاطا 2400 زاده موجوده. فما اجود ب 2200 هذه البطاطا. الخضرة جويدة ب 800 الربيتا. الفلفل بثلاثة دينارات موجود زادة قاعد ثم يطلع، ومن فما 2200 زادة موجود. البصل ب 18 لل 2000. السفنارية الكرزون واللفت ب 2000 الكل على بعضهم. الفجل من 15 ل 18 اللي تشو مثلا ب 18 في التستور في المجاز ب 2500 كعبة اللي تشو وكيف تطيح عقاب النهار معناتها تنجم تهبط جوز حتى لل 2000 يمينة. الفقوس بين 3000 و 4 دينارات وما عادش متوفر كميات كبيرة معناتها حسب ما لاحظت النهارات هذوما. القرع الأحمر بلفين، البرودو بثلاثة دينارات، البتنجيل بثلاثة دينارات. هذوما أبرز الخضار بالطبيعة المعروضة. نعرف معناتها من البارح العشية يبدأ السوق في تستور ويتواصل اليوم في صبحية نهار الجمعة نهار السوق في تستور. الحقيقة الغلة زادة متوفرة يمينا، لكن حاجة شدت انتباهي اللي هي من الغلال اللي موجودة توا في فصل الخريف ونحبوها، لكن السوق خسرت قالت لي بالكيلو الصدمة، وجيت شفت معناتها بجنبها العنب، نلقى العنب ب 3500 حتى 3500، وبجنبهم نفس البائع يبيع في العنب ويبيع في العناب، ما نعرفش شكون يعرفه وشكون ما يعرفوش. العناب وقتنا توا موجود، الكيلو العناب اللي هو متضمط على حتى في العاده مسنسه ناخذه بالسطله ولا اقول لك بدينار، معناتها ناخذه بشويه ما يتباعش بالكيلو حسب ما اللي متداول واللي نعرفه معناتها واللي نعيش فيه منذ سنوات. سني قال لي الكيلو ب 12 دينار، الحقيقه
5: غالي برشا.
6: يمكن احنا مستين ناخذ بال100 جرام، حتى كان قال لي ال100 جرام ب 12100، يمكن راهي تعديت، اما صدمني بالكيلو ب 12000. وكما قلت لك بجنب العنب، معناتها العنب ب 3500 يخدم بجنبه، هذايا اللي
5: فرق كبير يعني بين 12000 و 3500. غالي.
6: العناب معناتها اللي هو يشبه شويه للتفاح من حيث المطعم وفي قلب، برشا بالك يمكن ما يعرفوش حتى هكا باش يبداو في بينهم. ومن الحاجات اللي نحسها اللي كيما نبق وال الحاجات هذيك الجبليه اللي تجينا تتبيع معناتها بالسطله بالكميه الصغيره، معناتها كما قلت لك بهدت في الكيلو. البطيخ من 12100 حتى لل 2000، الخوخ من 4000 لل 4500، لانزاج الحقيقه في المجاز ب 7000 يخدم، في باجه زاد 7000 7500، البارح من 7000 حتى لل 10 دينارات في تستور. معناتها بالطبيعة حسب الجودة، هذا شنو أكدوا لي. التفاح من 2500 حطيش لل 4500، الدقلة ب 8000 7500. نمشي بيك للحوم البيضاء والحمراء، الدجاج الحقيقة المحلات اللي هي تابعة الماركات معناتها بريسك نفس الأسعار، الدجاج يخدم الجاهز للطبخ ب 8950، الاسكالوب ب 18 دينار و 800 و 900، الزر الدجاج ب 17 دينار و 200، الكركاس ب 2000 و 890، كبدة دجاج ب 19 دينار و 400، كبدة داند ب 21 دينار و 600، كتف داند ب 10250، فخذ داند ب 14 دينار و 530. هذوما بالطبيعة أبرز مشتقات الدجاج اللي موجودة كما قلنا في النقاط المعتمدة اللي هي معروفة.
5: فمش نقص فاتن في بعض المواد الغذائية؟
6: هذا الشيء للمواد الغذائية هو الدجاج ما نسأل، خاطر احنا في معتمدية الجزء الباب المدة معناتها من أول سبتمبر تفوت التسعة ما عادش طلقة.
5: أي ثم نقص، أي ثم نقص في الدجاج.
6: للعشرة بتاع الصباح أهون شوية، معناتها فقط كما قالوا لي في المجاز معناتها الاسكالوب مرة يجي مرة ما يجيش، معناتها ولا الكميات تجي صغيرة.
5: أي محدودة صغيرة برشا.
6: أي الاسكالوب برشا طلب عليه، معناتها حتى الاسكالوب في تخفيف مليوفة. بالنسبة للدجاج زاد أكدوا لي الكاليبر الحجم قاعد يجي فريف برشا، راهو المدة هذية الحقيقة معناتها بتاع أقل من كيلو يمكن.
5: بالنسبة للدجاج والطماطم نتصور معك مع ارتفاع الحاد لدرجة الحرارة في الصيف أثر على المردود وعلى المنتوج.
6: أكيد احنا شفنا الدجاج معناتها تاثير الحراره، تاثير انقطاع
5: الكهرباء،
6: التيار الكهربائي معناتها هذوما المؤثرات، وهذه حاجه متوقعه. واحنا راهو ديما فما وقت معناتها نشهد فيه مثلا اللي هو الدجاج ينخفض الانتاج شويه والطلب
5: برشا
6: يمينا. علاش الطلب؟ لانه الحوت الحقيقه السوام بالحق معناتها ما عادش الواحد
5: اي غلي برشا اسعار اسعار الحوت غلت برشا. اي
6: اللمبوكه توا موسمها علاش تفوت 23 دينار وتوصل 25 دينار معناتها في العاده من 10000 ل 9000 معناتها تاخذ كعبه تاخذ كعبتين
5: اسعار من النار سمك اسعار من النار بالحق
6: تتمتع بالحوت معناتها القرنيط كيف كيف قاعد مين على الموسم يخدم من 35 يمين وصل حتى ل 50 دينار هذه تسائل وبرشا مواطنين يقولوا لي خير شنو خاسرين عليه الحوت يقولوا لي طيب الحوت المربي هذاك فاهمين اما حوت معناتها
5: من البحر
6: سارح في ارض ربي في البحر شنو خاسرين عليه هما ياكدوا بعض المواطنين حتى كي نعمل معاهم درشه يقولوا لي خاطر الناس واللي تهرب للحوت هذاك علاش غلاو فيه خاطر ناس هاربة فما ناس ما تاكلش الدجاج بالكل بالكل فما ناس زادة كيس كيس سواء كانت ماهيش قادرة على
5: اللحوم الحمراء غالية برشا يمشي للحوت غالي
6: حتى للأمراض نعرفوا معناتها فما ناس اللي عندك الشحم والدم والحاجات هذيا تبعد على اللحوم الحمراء الحل شنو الحوت لكن الحوت الحقيقة لمن استطاع إليه سبيلا غالي برشا هو يجي اليوم الحوت وما يجيش كمية كبيرة معناتها الحقيقة يمينة في التسور معناتها ما فماش بائع قار ولا كما معتمدين الجذبات في السوق البلدية فما ثلاثة ولا زوز حوانت اللي موجودين في قارة في تسور لا معناتها موسمي معناتها يجي كان كل يوم سوق الأسبوعية ومش برشا وفما زاد الحوت بتاع الواد الحقيقة ما ريتوش يعني ناصب بالنسبة للحم نمشي بيك للحم تسور الحقيقة ما عندهمش برشا مع البقري حاس ديما ما يأكدوا لي ويقولوا لي معناتها الأكثر العلوش هو اللي ماشي العلوش من 48 دينار حتى لستين البرشني كيف كيف من 48 دينار حتى لستين الكوتلات ب 45 الراس بين 20 من 25 دينار راس علوش الهرقمة بعشرين دينار المرقاز من 25 لأربعين دينار الكرشة بعشرة دينارات والبقري مخلط باربعين دينار هذه أبرز الأسعار كما قلنا بالنسبة للمواد الغذائية أنت قلت لي على النقص
5: ثم نقص مثلا ثم نقص في السكر في القهوة
6: السكر الحقيقة احنا ما نش قاعدين نشوفه فيه
5: ما ثميش كريمون
6: ما ثميش كريمون هذيك وحتى معتها يمكن مصيف ولا حتى قبل الصيف كما كانوا مستنسين موعد دوري اللي هو كل أسبوع يجيبوا كمية وكتعرفك اللهفة وكالصفوف اللي كنا نشوفوا فيها شخصيا ما ينتهيش معتها من

0: يبيع لك بالباكو، سواء كانت 100 جرام ولا 200 جرام الزبده، عندك الحق كان في باكو واحد. هذا
1: بالنسبة
0: المحشي
1: للروز
0: لسه
1: هذا زيادة مقطوع الروز ولا لا؟
0: الروز هو العادي، معناتها مش موجود، فما انواع اخرى اللي ب 8000 واللي ب 10000، وكما قلت لك معناتها حتى كيف تجي في الفضاءات التجاريه الكبرى في لحظه توفى
1: تحفة.
0: المواد هذه. اي فقط حبيت ان نذكر واللي معين فيه الماء قاعد يرجع تدريجيا في بعض المحلات، فقط الماء الصغير مش موجود، اما الماء الكبير موجود توا، حتى عند العطاره كشك معناتها كي تهبط في محطه باش تيخ كباساجي، فهمتني؟ اللي هي كانت المده اللي فاتت معناتها تتحرم
1: مقطوع
0: منها،
1: جملة. اي
0: مقطوع جمله، معناتها انت تمشي تخدم وفاتك دبوستك ولا عطشت ولا مشيت للسبيتار ولا حاجه، راهو ما سماش بتاتا. اللي هي قاعد يرجع التزود بالماء،
1: تدريجيا.
0: برشا محلات موجوده ولا رجع على قارعه الطريق معناتها،
1: اي والحمد لله. اي
0: اي ما رجع لبرا، حتى جات المده ولا لداخل ولا بالدبوسه ولا بالستيكه واحده يبيعوا لك. القاعده نلاحظ في لهفه في الحليب، يمينه برشا ناس يشريوا بستيكه وبستيكتين، ما نعرفش قاعدين، هو نعرفوا احنا تو بدايه الخريف شي بدا ينقص الانتاج تاع الحليب، لكن اللي قاعده نشوف فيه انه الناس تشري بستيكه وبستيكتين.
1: هاي
0: ابارامون
1: اللهفة هذيك
0: يقول
1: هي
0: لك
1: اللي تزيد، راهي
0: يقولك نخبي
1: تزيد، راهي على حالة أكثر ما أكثر. علاش اللهفة كل وقت ووقته؟
0: كيما صار في المازوت النهارين اللي فاتوا معناتها مع اضراب المحروقات، كيف كيف الناس كلها شفنا معناتها تعبي البارح بالحاكم، خلينا نقوله معناتها باش تنظيم الامور هذه، اكيد وحدات الامنيه كانت حاضره لتنظيم عمليات التزود، الناس كلها بالصف كلها تحب تعبي البلان معناتها، وهذا هو معناتها انت على الاقل صبب 20 صبب 10 اللي تمشيك معناتها كانك انت في وسط المدينه، صب على قد احتياجاتك، خلي الناس الكل تاخذ شويه شويه، فهمت؟ فما ناس
1: ديما
0: عندها
1: اللهفة تبقى ديما
0: تنقلات.
1: هي الحاجة المميزة للمستهلك التونسي، اللهفة وما أدراك ما اللهفة. على كل إن شاء الله القادم خير. شكرا ليك يا فاتن، إن
0: شكرا
1: شاء الله نهارك زين. تحياتنا لكل مستمعينا ومستمعاتنا في تستوج.

نعطيكم فكرة عن الصيدليات المناوبة اليوم في ولايات الشمال الغربي. نبدأ بولاية الكاف بالنسبة للدهماني، صيدلية عمر الجيزاني، السر صيدلية حسني عبد الوهاب، الكسور خالد تتاني، الكاف المدينة، صيدلية سندس بوليفة، صيدلية سفيتلانا باتشيخ، وصيدلية سمير تبرسقي، تجروين صيدلية سعاد الشيرني، ساقيت سيدي يوسف أمال بوغانمي، قلعة سنان منصف عاشور، ونبر صيدلية عمر الحناشي. بالنسبة لولاية بيجا، بيجا المدينة، صيدلية حنان جبي، صيدلية فتحي مغيربي، تبرص قايمة غديرة، تستور صيدلية محمد رضا هرقلي، تيبار صيدلية رفيق قزم، سيدي إسماعيل صيدلية سيراس سيري، مجاز الباب، سليم شاكر، نفزة، سونيا قدور، واد الزرقاء، نادية شلواتي. بالنسبة لولاية جندوبة، بالريشة صيدلية حسين غزواني، بوسالم مهدي وسلاتي، جندوبة الشمالية وجندوبة الجنوبية صيدلية منظر بقصاص، صيدلية مهدي مهدواني. بالنسبة لطبرقة صيدلية ربيعة مشراوي، عين دراهم، نادية مرزوق، سوقي غار الجيمة، غسان مجدي، وفرنانة صيدلية طارق العلوي. ولاية السليانة الروحية صيدلية محمد هادي العرابي، الكريب حسنين عيادي، برجو صيدلية عصام بن عطية، بوعرادة صيدلية محمد رجب صفر، سليانة المدينة رشدي السعيدي، قعفور صيدلية توفيق الرياحي، كسرة صيدلية يوسف مفداوي، ومكثر صيدلية شيرلي الويتي. تقريبا هكا نوصل لنهاية لقانا معاكم اليوم. من صباح الخير، إن شاء الله تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتعة ومفيدة. أجمل تحيات محمد أمين بوبكري، سعاد عباس، هشام بن صحابة، ويمين رزيق. إلى اللقاء.

0: صباح الخير.
1: التاكسي الصفرة ماهيش مجرد حديد وعداد، هي شريان من شرايين المدينة، هي مسرح متحرك وحكايات تتبنى على أربع جل. ركبت مرة في التاكسي وخليت حاجة غالية عليك ورجعت لك؟ بين التاكسي الصفرة والتطبيق الذكية شنو هو اللي تغير؟ عن التاكسي الصفرة صندوق المدينة، شاركونا حكاياتكم في برنامج وجهة نظر، الموعد نهار الجمعة من ماضي 3 لل 5 متاع العشية على الرقم 78 227 700. الإمضاء سندس مسعاوي.

0: إشهار.
1: لرو ما كانت مطمور، مجاز الباب نفزت برصق وتستور، بلاد الخير مجردة وجبال خمير، زلابيا ومخارق قوتة وجبن، فتات مفوح بالسمن وعلوش من تبار، حلوة بيجة في المنار.
2: كل يوم في ام جي عنا ارخص ثوم. الويكاند هذا بولي غوتي ب 13 دينار و 680 في 16 دينار و 500.
3: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
0: اشهار
4: التاسعة صباحا.
5: صوت الشمال الغربي اذاعه الكاف.
4: موعد مجاز لاهم الانباء. تحيه طيبه. تتصم اليوم معتمدية عين الدراهم الليتي جندوبة والمركب الشبابي بكسرة بسليانة فعالية الدورة الثانية من تظاهرة المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وذلك ببادرة من وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وبالتنسيق مع المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وبمشاركة مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية المتدخلة في منظومة ريادة الأعمال النسائية. تم أمس خلال جلسة عمل انعقدت بمقر ولاية جندوبة متابعة الاستعدادات لإنجاح موسم الزراعة الكبرى وموسم جني الزيتون وعصره وموسم زراعة اللفت السكري. هذا وقد تم تأكيد بالمناسبة على ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج من بذور وأسمدة وخاصة مادة الدي بي بالكميات الكافية وفي مواعيد نثرها. فيما يتعلق بموسم جني الزيتون وعصره فقد تقرر افتتاحه في الأول من أكتوبر بالنسبة لزيتون الطاولة وفي الأول من نوفمبر بالنسبة لزيتون الزيت، وتفعيل دور اللجنة الجهوية تنظيم ومتابعة سير الموسم بهدف اقتراح حلول للصعوبات التي قد تعترضه والإذن بالقيام بالمعاينات اللازمة للمعاصر ومصبات المرجين بالجهة. أكد المدير الجهوي للصحة بالكف منصف الهواني تقدم إنجاز مشاريع الصحية بمعتمدية الدهماني، ومن بينها مركز تصفية الدم الذي ينتظر أن يدخل حيز الاستغلال خلال السداسية الأولى من السنة القادمة، كما يتم التحضير لانطلاق استغلال الوحدة المتنقلة للإسعاف والإنعاش الطبي خلال الثلاثية الأولى من سنة 27 و2000، وذلك في إطار تطوير الخدمات الصحية المزدادة للمواطن بالجهة. تتواصل بمدرسة علوم التمريض ببهجة عملية إجراء الفحوصات الطبية لحجيج ولاية الكف وبهجة وجندوبة وبنزرت إلى غاية أو آخر أكتوبر المقبل، على أن تشمل اليوم حجاج معتمدية بوسالم. واصلت قوات الاحتلال الصهيوني اعتداءاتها على مناطق عدة في جنوب لبنان عبر الغارات والقصف المدفعي وفق ما أفادت مصادر ميدانية هناك. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في موعد أخبارية لاحقة. إلى اللقاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم معنا إلى هذا العدد الجديد وهذا الموعد المتجدد من برنامج الدين القيم في هذا اليوم الذي نرجو أن يكون سعيد على الجميع بإذن الله تعالى، في يوم الجمعة الذي فيه ساعة هي مظنة استجابة الدعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تصادف كل من رفع أكفه بالدعاء راجيا المولى عز وجل في المغفرة والتوبة والشفاء والنجاح والتوفيق، وكل ذلك لا يتأتى إلا بالعزيمة وبالإرادة، ولا يتأتى إلا متى رفعنا شعار العلم والمعرفة والعمل، وسألنا المولى عز وجل بنية صادقة وبقلب خاشع حتى نحقق كل ما نصب إليه وكل ما نرجوه. ويبقى دائما النجاح هو الهدف الأسمى في الحقيقة في حياة كل فرد، النجاح في الحياة، النجاح في الدراسة، النجاح في المعاملات، النجاح في العمل، النجاح كذلك في علاقة الإنسان بربه وفي علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. وهذا ما نؤكد عليه دائما في برنامجنا، هذه العلاقة الأفقية بين الناس، بين البشر، بين الجار وجاره، بين الزميل وزميله، وبين التاجر والزبون، وكل ذلك يدخل ضمن إطار العلاقات الاجتماعية، وفي الحقيقة هي علاقات متشعبة ومعقدة، وحلها بسيط جدا، أن يتقي الإنسان الله سبحانه وتعالى في كل هذه المعاملات. كالعادة في مشوارنا يرافقنا الأستاذ رضا الوسلاتي. أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ رضا.
1: أهلا أستاذ كمال. عفوا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السادة المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطاب يومكم. نسأل الله العلي القدير في هذا اليوم المبارك أن يرحم إخواننا في غزة وفي كل مكان يعتدى فيه على المسلمين والمستضعفين عموما، كما نسأله أن يقهر وأن يهزم الصهاينة وكل من ولاهم، ونسأله أن يرحمنا وأن يسعدنا في الدارين وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه.
0: أمين رب العالمين. إذن أستاذ رضا، نذكر السادة المستمعين أنه في جزء البرنامج الأول، في جزئه الأول وفي ركنه الأول، إذن موضوع الحصة، ثم الركن الموالي قواعد التلاوة، وفي جزء البرنامج الثاني انطلاقا من الساعة 10 إن شاء الله نستقبل مكالمة السادة المستمعين الهاتفية اللي توصلنا ديما على رقم المباشر 78-227-700. في بداية المشوار أحيي كامل فريق العامل معنا هذا الصباح، تحية للجميع. ننطلق بإذن الله تعالى مع الدعاء والابتهال، ولنا عودة إن شاء الله.

0: أدبر ولك الحمد في الليل إذا أسفر ولك الحمد حمداً يبلغ أوله شكرك وعاقبته رضوانك ولك الحمد في السماوات محموداً وفي عبادك معبوداً.
1: اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك ولك الحمد على صفحك بعد إعذارك ولك الحمد على ما تأخذ وعلى ما تعطي.

0: بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء
1: وبدا محياك الذي قسماته حق وغرته هدى وحياء
0: وعليه من نور النبوة رونق ومن الخليل وهديه سيماء
1: أثنى المسيح عليه خلف سمائه وتهللت واهتزت العذراء
0: يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء
1: الحق عالي الركن فيه مظفر في الملك لا يعلو عليه لواء

0: اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نعود معكم مستمعينا الكرام، أعود معك أستاذ رضا إلى موضوع حصتنا هذا الصباح. ونحن قد قدمنا منذ البداية إذن أنه النجاح هو أسمى مبتغى ربما أنه يسعى له كل إنسان، حد ما ينجم يقول أنه ما يحبش ينجح، معناها سواء في حياته معناها بصفة عامة، في العمل متاعه، في دراسته، في علاقاته، في اختياراته، ما فهمش حتى واحد تقريبا يحبش ينجح في علاقته مع ربي سبحانه، أنه يكون معناها أو يحس بنوع من الرضا انه في معناه بينه وبين روحه يقول اني معناه راضي على علاقتي بربي سبحانه، واني ادي فيما علي، واني ملتزم، واني معناها نمشي في الطريق الصحيح، واني معناها مانيش نظلم في الناس، وبعيد على كثير من الشرور. وهذه درجه معناها من الرضا حتى واحد فينا تقريبا ما يبلغها، معنا ديما فما كل الإحساس بالتقصير، الإحساس بالذنب، الإحساس أنه الإنسان معناها قد يقع في الأخطاء، أنه بطبيعته الإنسان ما هوش معصوم، وبالتالي يبقى السعي إلى النجاح هو هدف في حد ذاته. أستاذ رضا،
1: نعم، شكرا على اختيار هذا الموضوع أستاذ كمال، وهو لمترامي الأطراف.
0: نعم.
1: ومتعدد الأبعاد، ويعني يمكن معالجته من جوانب متعددة.
0: نعم.
1: وباعتماد مقاربات وزوايا نظر يعني. نعم. متنوعة ومختلفة، لكن دعني أنطلق.
0: نعم.
1: من ذكرك لي يعني أن الإنسان يعتبر روحه.
0: نعم.
1: ناجح.
0: نعم.
1: خاصة فيما علاقته مع المولى عز وجل.
0: نعم.
1: ومما يفضي إلى شعور بالرضا، إلا أنه في الحقيقة وفي الواقع الإنسان يعتبر نفسه دائما مقصرا.
0: نعم. أكيد.
1: وأعتقد حسب يعني لو نلخص كلام يعني العلماء والعارفين، أن هنالك شيئين.
0: نعم.
1: يعني الإنسان مهما ازداد منهما يشعر وأنه كان مقصرا. هي العلم والطاعة.
0: نعم.
1: العلم، الإنسان كلما ازداد علما، كلما اكتشف أشياء جديدة.
0: نعم.
1: صحيح هو يفرح بي يعني بأن يعني زادت درجة العلم نتاعو.
0: نعم.
1: لكن يأسف لأنه يقول لماذا لم أتمكن من هذا الجانب من العلم.
0: نعم.
1: يعني منذ أيام ومنذ أشهر ومنذ كذا.
0: نعم.
1: فيشعر. نعم. يعني يلوم نفسه.
0: نعم.
1: ويعتبر نفسه مقتصر يعني. نعم. بقدر ما يزيد علما، بقدر ما يكتشف وأنه كان بإمكانه أن يكون أعلم مما كان عليه، وهكذا.
0: نعم.
1: دون نهاية. كذلك الإنسان الذي يطيع الله سبحانه وتعالى مهما اجتهد في الطاعة، فعندما يزيد في مستوى الطاعة يعني يقول.
0: نعم.
1: ليتني زدت هذه الدرجة من الطاعة يعني منذ أسابيع أو أشهر أو منذ فترة من الزمن.
0: نعم.
1: وفي الواقع الإنسان طموحه جموح. يعني
0: أكيد.
1: لا يعرف حدا.
0: نعم.
1: وهذا هو الإنسان، وهذا فعلا معنى الحياة، أن لا يقنع الإنسان بما هو عليه، يسعى دائما.
0: نعم.
1: إلى
0: ما هو أفضل.
1: التجديد.
0: نعم.
1: وإلى ما هو أفضل.
0: نعم.
1: وإلى الإضافة.
0: نعم.
1: إلى غير ذلك.
0: نعم.
1: طبعا النجاح، وأنت ذكرت أن هناك نجاح عام في الحياة.
0: نعم.
1: حتى أنه بعض الناس الذين يعني غادروا مقاعد الدراسة.
0: نعم.
1: حتى منذ الابتدائي، لكنهم بمفهوم ما للنجاح.
0: نعم.
1: نجحوا نجاحا كبيرا.
0: نعم.
1: اجتماعيا واقتصاديا وماديا، ويعني اصبحوا يعني اصحاب مشاريع كبرى ومقاولات وما إلى ذلك. وهناك النجاح نستطيع أن نقول المنظمة والنظامية كما يقال التربية النظامية، وهو أن ينجح الإنسان بالمفهوم المتداول عند عامة الناس، وهو أن ينجح في الدراسة، وهذا نجاح، ونجاح ما شاء الله يعني يحمد عليه. وأكيد أنه لو ينجح الإنسان في دراسته ويضيف إلى ذلك نجاحه في الحياة عموما فهذا جميل وهذا رائع. لكن للأسف يعني كثير من الناس نجحوا في بالمفهوم الرسمي للنجاح، لكنهم لا أقول فشلوا في بالمعنى العام للنجاح، لكن يعني بصعوبة يضعون أقدامهم في الحياة وفي تجارب الحياة، ويعني نجاحهم بهذا المعنى يمكن أن يكون محدودا جدا. ومن هنا ولذلك بعض الناس، أنا أعرف من كان يعني يشتم الدراسة التي أخذت منه يعني سنوات متعددة من عمره، وليته يعني منذ صغر يعني ذهب في اتجاه آخر. لكن أعتقد أن المشكلة مش هنا، المسألة ماشي هنا، المسألة في أن الإنسان وهو لا يزال طفلا وهو لا يزال مراهقا يجد من يساعده على أن يتبنى مفهوما شاملا للنجاح،
0: نعم،
1: ومفهوما سليما ومتكاملا للنجاح.
0: بمعنى أنه أستاذ رضا، معنى النجاح لا يكون فرديا في الحقيقة، لأنه
1: فعلا
0: معناها النجاح اللي نشوفوه راهو نتيجة وثمرة لكثير من الجهود، معناها وتدخل كثير من الأطراف. أنه التلميذ وقت اللي ينجح راهو مش وحده نجح، راهو فما شكون وراه، معناها عائلة وراه مدرسين ومربين وراه إطار كامل وراه معناها محيط، على الأقل محيط ضيق يتحرك فيه، وفمك المحيط الواسع كذلك اللي يتحرك فيه يمهد سبل النجاح. معناها النجاح ليس فردا أو فرديا. معناها
1: أنت تحدثت عن الأسباب التي يعني تحقق النجاح، فهي ليست فردية، يعني لا تقتصر على الفرد، على الطفل، على الشخص، وإنما هناك يعني مجهودات أخرى من هنا وهناك، العائلة، المربين، المدرسة، المحيط، البيئة، الإعلام، إلى غير ذلك. لكن أيضا أستاذ كمال، بالإضافة إلى ذلك، طبيعة النجاح هو عندما ينجح لم ينجح وحده، يعني بل هناك من ينجح معه، وهو الأسرة والمحيط، يعني هم أيضا يستفيدون من ذلك النجاح. وبما أننا ذكرنا أن هناك يعني عناصر أخرى وجهات أخرى تساهم في هذا النجاح الذي يحققه الفرد، يعني يذكرني عنوان لكتاب طريف جدا أستاذ كمال، لو تذكر ربما ذكرناه في حصة من الحصص الماضية، هو كتاب عنوانه أيضا طريف، هذا الكتاب اسمه مجتمع من غير مدرسة، كتبه أحد المفكرين، هو مفكر تربوي وباحث تربوي من أمريكا اللاتينية، من بعض الدول من أمريكا الجنوبية، يعني إن سوسيتي سانز إيكول، وترجم إلى اللغة الفرنسية. فهذا عندما طرح هذا المقترح، لا أقول نظرية، هو مقترح يعني مجتمع ليس فيه مدرسة بالمفهوم الرسمي النظامي، بطبع الحال السؤال الذي سيوجه إليه وقد افترضه هذا السؤال وحاول أن يجيب عليه، إذا لم تكن هناك مدرسة من سيعلم الأجيال؟ قال المجتمع بكل مكوناته. طبعا هي نظرية خيالية نوعا ما، مثالية وفيها نوع من الخيال، لكن ممكن، ليست مستحيلة. يعني ما يهمنا نحن من هذا الكتاب ومن هذا الاقتراح ومن هذا المنظور هو أنه يعني النجاح يساهم أو تساهم فيه أطراف متعددة ومتنوعة، كما أن الفرد عندما يحقق هذا النجاح فهو لم ينجح بمفرده بل كل من معه
0: نعم.
1: ينجح معه
0: نجحه. نعم.
1: يعني تصور أنه كي بش ينجح بش يتحصل على شهادة وهذه الشهادة ستخول له، أو إذا كان تحدثنا بالمفهوم العام للنجاح
0: نعم.
1: سيجد طريقه داخل لنقول نتكلم بصفة مباشرة داخل منظومة الاقتصادية
0: نعم.
1: يعني هذا سيستفيد ويفيد غيره، وأقل شيء سيكفي المجتمع والمحيط والعائلة وغيره سيكفيهم شره
0: نعم.
1: لأنه إذا كان يعني لم يوفق فربما سيلجأ إلى طرق أخرى فيها اعتداء
0: نعم. نعم.
1: على الغير وعلى أملاك الغير وعلى
0: نعم.
1: فيها سطو
0: نعم.
1: فيها نعم. فيها تحير فيها كذا نعم. فإذا يعني فهو نجاح إذن له ونجاح أيضا للمحيط والبيئة
0: نعم.
1: وللمجتمع ككل
0: نعم. وقد حث الإسلام إذن وديننا الحنيف إذن على السعي والعمل والكد والجد والمثابرة حتى تكون النتائج طيبة وتكون النتائج جميلة، وهذا ليس في الدراسة فقط، معناه في كل ميادين الحياة مثل ما ذكرنا. والمولى عز وجل إذن معناه يخبرنا بهذا الأمر أنه ثمرة هذا العمل والسعي والاجتهاد هو أن يفرح الإنسان ويقول عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما
1: يجمعوا.
0: وبالتالي فليفرحوا، وهذه معناها في المطلق وجاءت نتيجة بالفاء معناها فليفرحوا، ودعوة للفرح ودعوة معناها للاحتفال بهذا الانتصار في كل مرة، معناها أنه الإنسان يخطو خطوة جميلة وطيبة ويحقق منها من خلالها أهداف، إلا وهي ثمرة مجهودات وتعب، وبذلك فليفرح الإنسان. ما بالتالي الفرحة وكأنها هي النتيجة الأخيرة، معناها أنه يتنفس السعداء من مسيرة في التعليم، من مسيرة في العمل، من مسيرة في الحياة، مسيرة في التجارة وغيره، تكون النتيجة هي الفرح والرضا بمعنى آخر. ربما أستاذ رضا،
1: هو أستاذ كمال في الاتجاه ذاته
0: نعم.
1: يكفينا أن الله أن الله سبحانه وتعالى، يعني أحاول أن لا أستعمل مصطلحات أو ألفاظا يعني تليق بالبشر ولا تليق بالذات العلية، فأقول أن إرادة الله سبحانه وتعالى وحكمته ومشيئته لما أراد أن يخلق هذا الإنسان ماذا قال للملائكة؟ قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة. وما هو دور هذا الخليفة؟ وهو ما يعبر عنه الفقهاء بالاستخلاف في الأرض، بمعنى أن يكون خليفة لله في الأرض. فماذا يفعل في هذه الأرض؟ سيعمل، سيجتهد، سيستثمر هذه الأرض، سيفلح هذه الأرض، وسيحاول أن يعني أن يطور أو يكتشف ويستخرج الموارد والإمكانيات الموجودة والثروات الموجودة في هذه الأرض ويطورها ويعني يوظفها لصالحه ولصالح المجموعة حتى يحقق ما يحتاج إليه ويعيش كما ذكرت أنت أستاذ كمال سعيدا ويحقق هذه الفرحة
0: نعم.
1: التي تحدثت عنها من خلال القرآن الكريم في سورة يونس عليه السلام
0: نعم.
1: نعم.
0: أكيد معناها يبقى ذلك لا يتأتى ذلك إلا من خلال العمل والسعي والأخذ بالأسباب. مرة أخرى نعود إلى هذا المفهوم أستاذ رضا، الأخذ بالأسباب، لا شيء يأتي هكذا معناها
1: مجانا
0: أو صدفة أو ما إلى ذلك، لكن ما نراه اليوم ما تحقق اليوم من منجزات معناها بشرية عبر التاريخ و ما تطالعنا به التكنولوجيات الحديثة والمخابر ومخابر البحث في شتى المجالات، إلا نتائج عمل ومثابرة وأخذ بالأسباب.
1: أكيد، والمولى عز وجل في سورة التوبة وفي موضعين متقاربين في سورة التوبة، وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، والآية الثانية فها إضافة، وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. والمؤمنون يعني
0: فسيرى الله عملكم، بمعنى ليس أن ينظر معناه، وإنما سيثمن ذلك العمل،
1: سيثمن ذلك العمل ويجازي ويكافئ عليه وفقا لطبيعة العمل وكمية أيضا الجهد التي يبذلها الإنسان. فالإنسان يعني يجتهد ويعمل، ومن ألطاف الله سبحانه وتعالى وسط الكمال ومن جمال هذا الدين أن الأعمال، ليس هناك أعمالا خاصة بالدنيا وأخرى خاصة بالآخر، بل إن العلاقة يعني تلازمية. والعمل نفسه فيه بعدان، بعد دنيوي يعني نجني نحن الثمرة
0: ونفرح بذلك،
1: نفرح بذلك وننعم بتلك الثمرة، وفي الوقت ذاته يعني هناك ثمرة في الآخر. ودائما أذكر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أو يأتي أحدنا شهوته ويكون له بذلك أجر؟ قال نعم. أرأيت إن وضعها في حرام أليس عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك إن وضعها في الحلال فله بذلك أجر. يعني أن المتعة نفسها، المتعة نفسها يمكن أن يعني يحققها الإنسان بطريقتين، طريقة ترضي الله سبحانه، ترضي الله سبحانه وتعالى، وفيها حفظ وصيانة للعائلة وللمجتمع وللبيئة وللمحيط، والعياذ بالله بطريقة أخرى وفيها مضرة بكل المعاني للمضرة، حتى المضار الصحية والاجتماعية وما إلى ذلك.
0: وكل عمل مرفوع إلى الله سبحانه وتعالى به يجازى للإنسان، معناه أنه الإنسان في الحديث القدسي إنما الأعمال بالنيات الذي يروي عمر بن الخطاب،
1: نعم حديث شريف،
0: معناها في آخره المولى عز وجل يقول إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. معنى أنه العمل هو سبب وسبيل إما نجاح أو إخفاق لقدر الله.
1: ولاحظ البديع، والبديع هو فرع من فروع البلاغة، أن الله سبحانه وتعالى قال في هذا الحديث فمن وجد خيرا فليحمد الله تعالى على ذلك، ولم يقل ومن وجد شرا، لأن مقابل الخير هو الشر، لكن قال ومن وجد غير ذلك. وكأنه وأستغفر الله من هذا الكلام إن كنت، إن كان تخريجي فيه خطأ، وكأن فيه تلطف من الله سبحانه وتعالى، وهذا تلطيف معروف في البلاغة، يعني استعمال لفظ فيه معنى التلطيف، ليس فيه معنى
0: الوعيد
1: المباشرة والوعيد. ومن وجد غير ذلك، يعني يا أيها الإنسان الأبواب دائما مفتوحة أمامك، فإن رغم يعني أنك ستعمل عملا ينافي الخير، فإن الله سبحانه وتعالى يعني لو أنك تبت حتى في آخر لحظة من حياتك قبل أن يغرغر، يعني قبل أن تصل الروح إلى الحلقوم، لو أنك تبت في آخر، قبل ذلك في آخر لحظات من حياتك، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبته، مصداقا لقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ولاحظ أسرفوا، معنى الإسراف هو مجاوزة الحد، هو المبالغة، المبالغة في في الوقوع في المعاصي وفي الذنوب في الأخطاء، ولكن إذا أنت يعني تبت ورجعت إلى الله سبحانه وتعالى واصطلحت مع الله، فأن الله تعالى يقبل توبتك ويغفر ذنوبك جميعا ولو كانت مثل زبد البحر كما جاء في الحديث الشريف.
0: أنت أستاذ رضا تقول أنه تلطف بنا المولى عز وجل وفي معناها في ذكر معناها الكلمة كلمة عكس الخير معناها، ولم يقل شرعا وإنما قال غير ذلك كيف لا، وهو اللطيف اللطيف بعباده. فالمولى عز وجل قد ذكرت لنا إحدى الآيات المبشرات، بمعنى أنه الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا ليعذبنا أو لم يخلقنا لكي يتوعدنا، وإنما خلقنا حتى نكون عباد الله طيعين، نأتي وهو يعلم ذلك، نأتي الأخطاء ونرتكب الذنوب والمعاصي وغيرها ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأبواب الرحمة وأبواب الخير مفتوحة للجميع أستاذ رضا، بمعنى أنه تسع رحمته كل شيء.
1: نعم، هو المفسرون أستاذ كمال هناك طريقة كثيرا ما يعتمدونها، منهم الرازي ومنهم القرطبي ومنهم شيخ المفسرين محمد طاهر بن عاشور رحمه الله، يعني يقولون أحيانا كي يقربوا الصورة من البشر، يقولون يعني كي يفسروا ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى يقرب الصورة عن طريق البشر. نعم،
0: فاصل قصير أستاذ رضا، نعود لهذه الفكرة.
2: إشهار في إم جي جمعة سبت حد صومنا مع تحد، طن بزيت النباتي 400 غرام سيد البحري 9690 في عوض 12 دينار و990. إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم. إشهار
3: صوت الشمال الغربي في القلعة الخصبة على الذبذبة 96.2.
0: نواصلوا إذا نستعرض معك الفكرة،
1: يعني يحاولوا يقربوا الصورة من البشر.
0: نعم،
1: يعني يتحدثون عن البشر.
0: نعم،
1: فيقولون يعني الإنسان في مثل هذه الوضعية عندما يتصرف بهذه الطريقة فيكون له تأثير إيجابي على من يخاطبهم.
0: نعم،
1: فمثلا المعلم المولى عز وجل قال فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك.
0: نعم،
1: ولم يقل شرا.
0: نعم،
1: فلا يلومن إلا نفسه، وكأنها الدعوة.
0: نعم،
1: غير مباشرة وفيها تلطف.
0: نعم،
1: كي تسارعوا بأن
0: واجتنب ذلك الطريق.
1: نعم، اجتنب ذلك الطريق. المعلم لو يقول للتلاميذ في أول السنة، يقول لهم من يجتهد ويثابر ويعمل وكذا فسينجح وسيتحصل على درجات وعلامات جيدة ورفيعة، في حين بالمقابل يقول لهم ومن يكون كسولا أو يتكاسل ولا يعمل ولا يعمل بجد وكذا فهذا يعني أتوعده وسيكون مآله الخسران وما إلى ذلك، يعني كأنه يزرع فيهم نوع من الحقد تجاه ما ينتظر ما يطلبه منهم، في حين لو يقول لهم يعني الذين يعملون بجد وكد بطبيعة الحال سينالون النجاح، لكن الذين يعني يقصرون في ذلك فلا ربما بنوع من التلطيف فلا ربما تولي النتيجة غير جيدة. فأعتقد أن هذا سيشجع التلاميذ. وأنا لما كنت تلميذا أستاذ كمال وكانت كان هناك مصطلح أو جملة يستعملها المعلمون وكانت توترني جدا
0: مدوية
1: كالصاعقة، كانوا يقولون وهم يتحدثون عن نتائج الامتحان وعن العمل اللي حج ولا أريد أن أذكر النصف الآخر، كلمة كنت أكرهها. يعني يا ليتهم عوضا عن ذلك استعملوا يعني عبارات أخرى وجمل أخرى فيها تلطيف وفيها تشجيع غير مباشر للتلاميذ ليقبلوا على العمل بجد وعلى الدراسة.
0: أنت ذكرت هذا المثال، أذكر مثال آخر أستاذ رضا، وكلنا نتأثر بما يقول معناها المعلمين متاعنا وسذتنا تفكر معناها في عامة البكالوريا أستاذ الرياضة سي علي المقري ربي يطول في عمره معناها وشده في صحته يعني. وأول حصة معاه ما هزناش معناها للملعب، اختار أنه يهزنا القاعة وألقى في قلوبنا درس معناها، وكانك الدرس مؤثر إلى أبعد حد، وتقريبا معناها بقينا نتفكروه إلى حد هذه الساعة. كل ما نتقابله هكا معناها أصدقاء قرينا مع بعضنا وزملاء قرينا مع بعضنا في العام هذاك، وقتها قلنا ما تشوفوش التو، نحب تحطوا رواحكم معناها في الوضعية متاع آخر جوان، وين معناها تلقى روحك فرحان وتلقى روحك معناها رفعت راس والديك معناها بالنجاح متاعك وكذا، وتخيل معناها لا قدر الله انه فما شكون اللي ما نجحش كيفاش باش يعدي ليلة ولولة متاع النتيجة وكذا معناها. وكانت رسالة مؤثرة لأبعد حد، إلى درجة معناها انه أبكى الجميع وقتها، وكانت حافز كبير معناها الكلمات اللي قالهم لنا معناها ذاكم باش بقينا نفكرهم على مدى العام معناها في كل مرة مع كل عدد ربما ماهوش في المتناول إلا ويتفكر الواحد هك الرسالة هذيك.

0: موالي بإذن الله قواعد التلاوة. ابقوا معنا مستمعينا الكرام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إلى ركن قواعد التلاوة. الآن معك أستاذ رضا، نتعرف على قواعد التلاوة من خلال آيات القرآن الكريم. فضل أستاذ رضا.
1: آيات بينات من سورة الانشقاق، وبالتحديد بداية من الآية السادسة، حيث يقول تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه.
0: نعم.
1: يعني هناك هنا تقريبا ليس لدينا ملاحظات يعني غير عادية.
0: نعم.
1: كي لا أقول غير مهمة. نعم. الملاحظات كلها مهمة. نعم.
0: الجمل التقريرية أستاذ رضا ما يشد الانتباه في هذه الآية معناها أنها تقريرية حقيقة ثابتة لا مناص ولا مفر منها. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه.
1: نعم، يقر بها حتى غير المؤمن. نعم. حتى وإن نعم. لم يقر بأن نعم. الكدح هو نعم. باتجاه المولى عز وجل. على أي حال هناك كدح.
0: هناك كدح.
1: نعم. هناك كدح. هناك مسيرة.
0: نعم، ونهاية المسيرة أنك فملاقيه. معناها نعم. كادح إلى ربك فملاقيه.
1: نعم. إذن ربما نأكد على الراء من نعم. لفظة ربك أنها مفخمة.
0: نعم.
1: ثم ضرورة إظهار الشدة أو إبراز الشدة من الباء إلى ربك. ثم أنا دائما لدي عقدة مع المدود وأكد على المد إلى وليس إلى ربك.
0: وهي مهمة جدا.
1: إلى ربك وهو حرف. نعم. كدحا لدينا قلقلة في الدل. فملاقيه، لاحظ أن اللام فيها مد بينه، والقاف أيضا فيها مد، ف يعني هذا المد نعطيه حقه أيضا. فملاقيه. نعم. ثم هذا الكدح يفضي السيد كمال إلى حالتين. الحالة الأولى،
0: نعم،
1: فأما من أوتي كتابه بيمينه، وهي آية
0: نعم.
1: كاملة.
0: نعم.
1: إذن إما أن الإنسان بحسب طبيعة ذلك الكدح أن يؤتى كتابه بيمينه كما جاء في هذه الآية. فأما يعني لدينا شدة ومد، حذر، لا نقول فأما من أوتي، لا، فأما. ثم من أوتي، كنا أقف عليها تولي من أوتي، لكن عندما نواصل الياء تكون مفتوحة. أوتي كتابه، وليست أوتي، لأن هناك هنالك فعلان.
0: نعم.
1: أحدهما ثلاثي أتى.
0: نعم.
1: والآخر يعني مزيد.
0: نعم.
1: آتى على وزن أفعل.
0: نعم.
1: الأول على وزن فعل والثاني على وزن.
0: نعم.
1: لا يعني لأنه
0: أكيد. نعم.
1: يعني هناك من يرتكب خطأ في ذلك. نعم. أستاذ كمال.
0: نعم. تغير المبنى يغير المعنى.
1: نعم. نعم. فأما من أوتي كتابه بيمينه، الهاء هي هاء ضمير أو هاء كناية تسمى أيضا، جاءت بين متحركين ففيها مد. كتابه بيمينه.
0: نعم.
1: ثم كذلك هناك وقف بعد بيمينه، يعني الآية انتهت، وينجم الإنسان ويقفش يواصل، لأن
0: نعم.
1: المعنى مازال متواصل.
0: نعم.
1: يقول الله تعالى: الإنسان الذي يؤتى كتابه بيمينه، ما هو
0: فسيحاسب
1: النتيجة؟
0: نعم.
1: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. الرهنة مفخمة.
0: نعم.
1: لأنها مفتوح. يحاسب حسابا يسيرا. وعندما نقف على الفتحتين،
0: نعم،
1: الفتحتان تنقلبان إلى مد يسمى مد عوض، عوضا عن الفتحتين.
0: عن الفتحتين.
1: وهذا المد مقداره ألف أو حركة أو حركتان.
0: كيفاش؟
1: يعني لا نقول يسيرا ولا نقول يسيرا.
0: نعم.
1: فمد عادي، مد طبيعي.
0: نعم.
1: يسيرا.
0: نعم.
1: مثل المد نتاع السين، يسيرا فقط.
0: نعم. نعم.
1: حتى وإن أتممنا القراءة.
0: نعم.
1: وإلا واحد يصلي وباش يركع بعدها. خاصة وأنه المعنى هنا نسبيا هو لم ينتهي، لأنه
0: نعم.
1: ما زال الوصف ينقلب إلى أهلي
0: مصر.
1: لكن لو فرضنا أنه سيقف ها هنا وممكن
0: نعم.
1: فعليه أن يحترز من أن ينقص في المد أو يزيد في في المد على المقدار نتاعه.
0: والنتيجة الثانية أستاذ رضا
1: وينقلب إلى أهله مسرورا. كذلك المدود ثم ينقلب، حذري من الإشباع، من إشباع الباء، فنقول وينقلب إلى هذا خطأ يقع فيه كثير من الناس.
0: ينقلب.
1: وينقلب إلى أهله مسرورا. حذاري من تفخيم السين مسرورا. أو الميم مسرورا. مسرورا راهي المفخمة.
0: وعلى المبشرات هذه إذا نختم هذا الركن. شكرا لك. بعد هذا الابتهال في جزء البرنامج الثاني انطلاق من الساعة 10 بإذن الله، موعدنا مع السادة المستمعين مع أسئلتهم واستفساراتهم اللي توصلنا ديما على الرقم المباشر 78 227 700.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: العاشرة صباحا. أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تنتظم اليوم بمعتمدية عند راهم من ولاية جندوبة وبالمركبة الشبابي بكسرى من ولاية سليانة فعالية الدورة الثانية من تظاهرة المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وذلك ببادرة من وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وبالتنسيق مع المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة وبمشاركة مختلف الهياكل المؤسسات العمومية المتدخلة في منظومة ريادة الأعمال النسائية. أكد المدير الجهوي للصحة بالكاف منصف الهواني تقدم إنجاز المشاريع الصحية بمعتمدية الدهمانية من بينها مركز تصفية الدم الذي ينتظر أن يدخل حيز الاستغلال خلال السداسية الأولى من السنة القادمة، كما يتم التحذير لانطلاق استغلال الوحدة المتنقلة للإسعاف والإنعاش الطبي. ينتظم اليوم بمدرسة علوم التمريض بجندوبة يوم علمي حول سرطان عنق الرحم من الوقاية والتقصي للتكفل الطبي، وذلك في إطار الحملة الجهوية التشاركية للتوعية والوقاية من السرطانات النسائية والتلقيح ضد فيروس الورم الحليمي البشري. تنطلق اليوم بمدينة الحمامات فعالية المؤتمر الوطني الثامن للجمعية التونسية لطب الأورام ليتواصل إلى غاية 27 من سبتمبر الجارية تحت شعار نبتكر من أجل علاج أفضل، ويندرج المؤتمر في إطار مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها مجال علاج الأورام وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف بين مختلف المتدخلين، وفق ما أكده رئيس الجمعية التونسية لطب الأورام مهدي بالتيا. أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس أن الشعب الفلسطيني لن يغادر وطنه ولن يقبل بالتهجير ولن يسمح لأحد بأن يقرر مستقبله نيابة عنه، مجدداً التمسك بالسلام القائم على الشرعية الدولية بما يضمن الحرية والاستقلال والأمن والسلام لجميع شعوب المنطقة، وذلك حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية. وصلت قوات الاحتلال الصهيوني اعتداءاتها على مناطق عدة جنوب لبنان عبر الغارات والقصف المدفعي، وفق ما أفادت مصادر لبنانية ميدانية. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعود مستمعينا الكرام، نعود معك أستاذ رضا أيضا لمواصلة هذا المشوار. في انتظار رسالة السادة المستمعين اللي توصلنا ديما على رقم المباشر 78 227 700 للتواصل معنا لطرح أسئلتكم واستفساراتكم اللي نحاولوا في كل مرة نجاوب عليها بإذن الله. وكنا معناها تحدثنا في أكثر من مناسبة وسألونا برشا معناها مستمعين على بعض معاني القرآن الكريم وبعض معاني الألفاظ الواردة في القرآن الكريم، ديما معناها ما يأكد عليه اللغويون خاصة معناها المعاصرين ودراسات المعاصرة، وأنه السياق هو المحدد للمعنى. معناها السياق لا يمكن معناها دراسة لفظ دون دراسة السياق الذي يتحرك فيها والذي وجد فيه ذلك اللفظ. بالتالي فإنه اللفظ وحده في حد ذاته ما نجمش يعطينا معنى صحيح ومعنى اللي ممكن أنه تكتمل به الصورة ويكتمل به المشهد كامل. واللفظ نلقوه معناها عادة في المعاجم، المعاجم هي اللي تشرح اللفظ معناها كما هو، دخل تعني كذا كذا، هو جذر لي معناها كلمة متركبة من 3 حروف، الدال والخاء واللام كذا كذا. لكن إذا حبينا نلوجوا على المعنى فالمعنى يدرس ضمن السياق، معناها معنى اللفظ يدرس ضمن السياق الوارد فيه. نستقبل أولى المكالمات الهاتفية إذا أستاذ رضا. ألو،
1: مرحبا بكم.
0: مرحبا
1: بالله، بعد إذنك باش نسأل سؤال.
0: تفضل.
1: لو سمحت.
0: تفضل. مرحبا.
1: شكرا شكرا. بالله الذين آمنوا زدناهم هدى،
0: نعم،
1: هل يقصد لنا وصف أم شرط يقصد بهم يعني العلماء ولا لا؟ حسب التفكير البسيط.
0: العلماء معناها الذين آمنوا
1: زدناهم هدى.
0: زدناهم هدى،
1: هل هو وصف أم شرط؟
0: وصف أم شرط هكا؟
1: أي
0: هذا
1: أي.
0: سؤالك.
1: هل يقصد بهم العلماء ظما؟
0: به تسمع الإجابة بإذن ده. الله حاولوا إن شاء الله.
1: ولو سمحت سؤال آخر.
0: هاي تفضل.
1: بعد إذنك.
0: تفضل.
1: في القرآن الكريم حسب محاولتي البسيطة نقرأ فيه فيما فعل جعل وجعلنا وجعلكم قبائل وشعوب لتتعارف.
0: نعم.
1: فعل جعل ورد كثيرا.
0: نعم.
1: بالله لغويا نطلب من سيري ذا بكل لطف،
0: نعم،
1: يفسر لي لغويا وعلش تتكرر برشا. شكرا.
0: شكرا لك، يومك سعيد مبارك. المكالمة الموالية. ألو.
2: ألو، صباح نور.
0: مرحبا كمالي. مرحبا عم طارق، أهلا وسهلا بك.
2: يعني تحية لي سيدي، تحية للدكتور
0: الأستاذ
2: رضا، تحية للفريق التقني، تحية للمستمعين والمستمعات.
0: شكرا لك،
2: جمعة مباركة.
0: مرحبا بك أجمعين.
2: تحية لكل المسلمين. أنا عندي سؤال الحقيقة، هو فما صلاة على الأقل يصليها المصلي أو تحت العبارة المسلم مرة في الأخرى في العمر، هل هي يعني الصلاة هذه هي صلاة يقولون صلاة التسبيح، هل اسمها صحيح؟ وإذا كان هذه اسمها صحيح، كم من ركعة أو كم من مثلا من سجدة فيها، وكم من يعني فسر هنا فسر هنا يا
0: إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا شكرا لك، يومك سعيد مبارك عم طاهر. زما في انتظار أنه تكون عنا مكالمات هاتفية أخرى، نجمعوا عدد معين معناها وما أمكن من المكالمات الهاتفية وبعد نحاولوا نجاوبوا. في الأثناء إذا نجموا نجاوبوا على سؤال لول أستاذ رضا.
3: نعم طبعا، لن أجيب عن السؤال،
0: نعم،
3: باعتباره تفسيرا للآية.
0: نعم.
3: عفوا، فالتفسير لابد أن نعود إلى التفسير،
0: نعم،
3: لنرى،
0: نعم،
3: ما قال،
0: نعم،
3: المفسرون،
0: نعم،
3: والعلماء كانوا دائما يتحرزون من أن يتكلموا في القرآن بدون علم. وأنا طبعا لابد أن أعود إلى التفسير، لكن يعني الذين آمنوا زدناهم هدى، فهل الإيمان هو شرط؟ طبعا يعني المولى عز وجل يزيد هدى من آمن،
0: نعم،
3: فيمكن يعني بصيغة ما اعتبار أن الإيمان هو شرط لأن يدعمه الله سبحانه وتعالى ويزيد صاحبه هدى على هدى،
0: نعم،
3: يعني هذا ممكن، هذه من الأمور الممكنة، وليس بالضرورة أن نفهم هذا، يمكن أن نفهم معاني أخرى.
0: نعم. نستقبل مكالمة هاتفية موالية أستاذ رضا. ديما قلنا حاولوا معنا دفعة من المكالمات الهاتفية وبعد نجاوبوا. ألو.
4: ألو.
0: مرحبا بك أختي. لكن تنقصي الراديو بجنبك باش نسمعوا التليفون. نسمعك من التليفون.
4: تفضل.
0: هاي تفضل. مرحبا بك.
4: عايشك في كمال. بارك الله فيكم على البرنامج. إن شاء الله في ميزان
0: حسنات. أجمعين. مرحبا.
4: بربي عندي سؤال حب نسأله.
0: أي.
4: عندي حموية راجل كبير معناتها معايا في الدار وساعات يبدا معوج معناتها ونعرف اللي هو معوج.
0: هي.
4: وراجلي معناتها يبدا ديما نجي مع حموية وحتى هو غلط النية نتاعي اني معناتها باش ما نشنج لو ضاع بينا ديما مع حموية معناتها ما نجيش مع راجلي
0: الحقيقة.
4: ويبدا حموية معناتها انسان كبير يبدا معوج ما تعرف يكبر.
0: اي.
4: ما فهمتش فيه ظلم لزوجي ولا فهمتش كان.
0: معناها في مسائل يختلفوا فيها هما معناها الأب وابنه معناها
4: صحيح. في مسائل معناتها يومية حياتنا اليومية نحمو يبدأ دي مراي والحقيقة هو يبدأ غالط معناتها لكن هذه من
0: أنت تأخذي بخاطره معناها ما يأخذها في الخاطر وأنه
4: يقول لي زوجي يقول لي أنت جاي معه هو حتى وغالط ما أنت نحب باش ما تشنش العلاقة
0: باش ما تشنش العلاقة. شكرا يعطيك صحة على السؤال. شكرا. يومك سعيد. مبارك السماء.
4: بارك الله.
0: مكالمة الموالية. ألو.
5: ألو.
0: مرحبا.
5: ويك عايشك صباح النور.
0: نهارك سعيد مبارك. مرحبا تفضل.
5: عايشك بالله يرحم والديك يرحم والديكم لفين والله يسهل لكم بركة ربي
0: إن شاء الله.
5: اسمعني أنا اللي كلمتك الجمعة سعادة كلمتكم الجمعة سعادة المرأة اللي قلت لك راهو حماها معناها كي ولدت هي بولد وتو هو عمره 50 سنة الولد عمره 50 سنة وهو هي جات تصوم وهو قال لها في صوم فينا
0: قال لها ما تصوميش
5: ما تصوميش يرحم والديك تو هي معناها قالت كبيرة كبيرة المرأة معناها كبرت أخي في العمر 50 سنة كبرت وحشاك وعاملة عملية بعيد عليك الشر معناها قالت لي أسهليهم مثلا إذا كان مش تخلص قديش مش تخلص مثلا ما عادش نجم تصومه
0: باهي واضح يظهر لي جاوبناك رانا على السؤال وما سمعتينيش
5: جاوبتوني هاتا نقول لكم على جاوبتوني جاوبتوني أنا قلت لكم راني نصلي أنا راني أمية ونصلي بكلمة الحمد لله هذه
0: صحيح جاوبتوني
5: عليها
0: حتى سؤال الاخر جاوبناك عليه يمكن ما انتبهتيش اي مش مشكل نحن تو نعاودوا نجاوبوك اي
5: تو هي تحب تثبت
0: اي
5: معناها راهي ما تنجمش الصوم
0: باهي
5: تحسبوا ليها قديش باش تخلص
0: باهي هي باهي فما تفصيله استاذ رضا معناها ما سالناش عليها معناها الاسبوع الماضي هي وقت اللي قال لها حموها معناها ما تصوميش هي الوقت هذاك تنجم تصوم معناها
5: هي والله هي ما زالت ما كملش 40
0: اي
5: هذاك وعلاش هو قال لها معناها ما مثلا ما تصوميش في كروم فينا
0: واضح استاذ رضا واضح التفاصيل باهي شكرا لك تو يجاوبك الشيخ باذن الله شكرا لك يعطيك الصحه المكالمه المواليه الو
6: الو السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمه الله مرحبا
6: حي ليك سي كمال وسيري
0: ليك سيدي تفضل
6: بلي انا مقيم في الكيف
0: مرحبا بك
6: وننتقل بعد عندي مرض مزمن ننتقل بعد مده لتونس العاصمه
0: اي
6: للتداوي
0: ربي يشفيك ان شاء الله
6: يشفيك عاشك يشفي جميع المؤمنين اقيم غادي بين 3 و4 أيام للتداوي ونرجع
0: اي
6: هل معناه يجوز لي في الاقامه هذيك القصر والجمع في الصلاه وكيفاش تكون بالله
0: باهي
6: تكون واضحه باش
0: ابقى معنا شوي بركته وجاوبك سيري ذا بتفاصيل باذن الله شكرا لك على الاتصال مكالمه المواليه الو
7: الو
0: مرحبا
7: جمعه مباركه
0: اجمعين مرحبا
7: زوج اسال استاذي
0: فضل.
7: هل مسموح وجائز انا نعلق في الدار معنا بسيرة المرحومة أمي وبابا وكل مرة نطرح حمك عليهم معنا مسموح بيك معناها محطوطينك في الدار السؤال الثاني في الحية المعلق معناها 5 أختات تغير معناها
0: لا عاودنا السؤال الثاني ما سمعناكش بجداء
7: الخيطة 5 أختات صغار بالكل وين الجامع
0: صغيرين
7: صغير معناها صغير معناها
0: محطوطين
7: مجيتهم واعتنيت بهم وين هكا معناها كبروا أك شوية خاطر معناها بالشكر عندي في الدار ما نكذبش عليك مشيت للمكان هكا بعيد هناك في الحومة وين جار بعيد في الداري وانتبروا معناها كذا وسيبهم، هل هذا معناه مغفور لي ولا لا؟ ونحب شوية تفسير. وإن شاء الله اللي عنده أي قطوس ومربيه ماذا بيه الغطاس نتاعهم يمشيش يحطهم من الجامعة ولا وين مدرسة ولا وين كذا. والسلام عليكم.
0: شكرا لك، يعطيك صحة، يومك مبارك. ما يستدر إذا نرجع للإجابة عن السؤال الأول.
3: نعم، قلنا إذن الله سبحانه وتعالى يزيد عباده المؤمنين هدى على هدى.
0: نعم.
3: وربما يمكن أن نفهم ذلك من خلال الحديث الذي جاء فيه، حديث قدسي، من أتاني مشيا أتيت هرولة. نعم. ومن أتاني ذراعا شبرا. نعم. أتيته ذراعا. يعني بقدر الإنسان ما يتقرب من المولى.
0: نعم.
3: عز وجل.
0: نعم.
3: بطبيعة الحال.
0: نعم.
3: يتقرب بالإيمان ومقتضيات الإيمان.
0: نعم.
3: بقدر ما المولى عز وجل يعني يتقرب. نعم. إليه. نعم. بمعنى أنه يزيده
0: إيمانا
3: وهدى وتثبيتا.
0: نعم. نعم.
3: وصلاحا. نعم. واستقامة وما إلى ذلك.
0: هي معناها. نعم. التفسير في هذه الآية وغيرها. نعم. من الآية. نعم. الآيات المتشابهة مثلا، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم.
3: نعم.
0: المولى عز وجل معناها في هذه الآية كثيرة هي التفسير. قيل ما يستمعون من القرآن هدى أي يتضاعف يقينهم. قال الفراء زادهم إعراض المنافقين واستهزاؤهم هدى، معناه إعراض المنافقين عن القرآن وعن الهدى يزيد المؤمنين هدى وتثبيت أكثر. ويقول زادهم علما، وهذا قاله الربيع بن أنس. الثاني أنهم علموا ما سمعوا وعملوا بما علموا، وهذا قاله الضحاك. والتفسير الثالث يقول زادهم بصيرة في دينهم وتصديقا لنبيهم، وقاله المفسر الكلبي هذا. والرابع شرح صدورهم بما هم عليه من الإيمان وآتاهم تقواهم أي ألهمهم إياه، وغيرها من التفسير والتخريجات لهذه الآيات ومعانيها.
3: نعم. ثم الجزء الثاني من السؤال، هل هم العلماء؟
0: نعم.
3: ليس بالضرورة.
0: ليس بالضرورة. نعم.
3: يعني هذا الإيمان أو الذين وصفوا بأنهم آمنوا، الذين آمنوا.
0: نعم.
3: يعني ليس بالضرورة أن يكونوا علماء، بل نعم. كل إنسان مهما كان متواضعا فيما أوتي من العلم أو ربما لم يوت أصلا يعني العلم بالمفهوم المتداول. نعم. بطبيعة الحال. نعم. فماش إنسان ما لا يعلم شيئا.
0: نعم.
3: لكن العالم بمفهومه المتداول.
0: نعم.
3: يعني ليس بالضرورة عالما، فكل إنسان يعني آمن بالله سبحانه وتعالى وعمل بمقتضيات ذلك ومتطلبات ذلك الإيمان، فإن الله سبحانه وتعالى يزيده هدى ويزيده تقوى وصلاحا واستقامة وما إلى ذلك.
0: نعم.
3: والله أعلم.
0: نعم. بس سؤال موالي.
3: الأخت تسأل جعلناكم شعوبا وقبائل، وهو كمثال ذكرته حسب ما فهمت. قالت هل يمكن أن تفسر لنا لماذا تكرر كثيرا مبدئيا، لأنه هذا يعني يجب أن يعود أن نعود إلى آراء أهل اللغة وكذلك إلى آراء المفسرين. يعني الفعل يتكرر عادة، يتكرر لأنه يمكن استعماله في سياقات أكثر متعددة.
0: نعم.
3: من السياقات.
0: نعم.
3: التي تستعمل فيها أفعال أخرى.
0: نعم.
3: وأنت ذكرت أستاذ كمال يعني. نعم. في الحصة الأولى تقريبا.
0: نعم.
3: أو ربما في التصدير.
0: نعم.
3: للجزء الثاني.
0: نعم.
3: عن السياق.
0: سياق. نعم.
3: يعني.
0: نعم.
3: طبعا لا يمكن للفعل أن يكتسب معنى محددا دون.
0: نعم.
3: السياق.
0: نعم.
3: كما هو الحال بالنسبة للطفل.
0: نعم.
3: لا يمكن للطفل أن يتلقى التربية هكذا في المطلق، لابد أن تكون التربية هي تعكس المحيط والسياق.
0: نعم.
3: الذي ترعرع فيه.
0: نعم.
3: ونشأ فيه.
0: نعم.
3: فبالتالي يعني فعل جعلناكم مثلا كلمة شيء.
0: نعم.
3: هي كلمة ذكرت كثيرا في القرآن.
0: نعم.
3: الكريم.
0: نعم.
3: لماذا؟ لأن كلمة شيء تعني كثير من الأشياء حسب السياق.
0: نعم. بالضبط.
3: وأذكر أن أستاذنا حمادي الزنكي رحمه الله رحمة.
0: نعم.
3: واسعة.
0: نعم.
3: كان كان ينهانا كنا كثيرا من عندما تعجزنا أو تعوزنا الكلمات، خاصة في تحرير موضوع الإنشاء نستعمل كلمة شيء لأنها كلمة تستعمل في كل سياق، فكان ينهانا عن استعمالها وهو ينهانا عن استعمال كلمة شيء في خطابه الشفوي استعمل كلمة شيء، ونحن يعني قلنا له أستاذها قد استعملتها يعني. فبالتالي يعني أعتقد مبدئيا، وربما نبحث أكثر في الموضوع إن شاء الله بالرجوع إلى خاصة إلى أهل اللغة، وروا عندما نقول أهل اللغة لا يعني أن أهل اللغة ليس لهم علاقة بالقرآن. أنت ذكرت الفراء في تفسير آية، والفراء من هو؟ هو لغوي، هو معروف لغة وليس مفسرا، لكن عندما نعود إلى كتب التفسير وخاصة ذات المنحة اللغوي فإننا نجد المفسرين يعودون إلى كلام أهل اللغة، يعودون إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي، يعودون إلى الفراء، يعودون إلى الكسائي، وإن كان الكسائي هو قارئ من القراء السبعة. فبالتالي يعني نعود إن شاء الله نراجع المسألة، لكن مبدئيا لأن فعل جعل هو فعل يعني يمكنه استعماله في سياقات متعددة، ولذلك تكرر استعماله في القرآن الكريم، والله أعلم. هذه إجابة مبدئية.
0: سؤال الموالي.
3: سي طاهر ربي يبارك فيه عنده برشا ما توصلش معنا، وأسعدنا كثيرا بهذا الاتصال، وكل الإخوة اللي قاعدين وحتى اللي ما نجموش يتصلوا بنا وحتى اللي يسمعوا فقط، فكلهم يسعدوننا باهتمامهم بهذا البرنامج. يقول أن هناك صلاة، هناك إن هنالك صلاة تصلى على الأقل مرة واحدة في العمر، وهي صلاة التسبيح، وسياق الذي وردت فيه وأن الرسول عليه الصلاة والسلام التفت إلى العباس وقال له: ألا أعطيك، ألا أحبوك، ألا كذا إلى كذا، وعلمه صلاة التسبيح. وهناك من المحققين من قالوا إن هذه الرواية لا تصح. على أي حال، رأيت حديث للشيخ عبد الرحمن خليف رحمه الله يتحدث فيه عن صلاة التسبيح، وأثبت أنها يعني لها أصل في الفقه الإسلامي. إذن صلاة التسبيح، وهل اسمها صحيح؟ نعم، المعروف والمشهور أنها اسمها صلاة التسبيح لكثرة التسبيح التي تذكر فيها 300 تسبيح. وكيفيتها، كيف نصلي؟ هي 4 ركعات، في الركعة الأولى يكبر ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر، ثم يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة.
0: 15 مرة بعد
3: القراءة
0: مازال وهو
3: مركعش،
0: مازال مركعش.
3: نعم. ثم في الركوع يقولها 10 مرات، ثم بعد الرفع من الركوع 10 مرات، ثم في السجدة الأولى 10 مرات، ثم في الجلوس بين السجدتين 10 مرات، ثم في السجدة الثانية 10 مرات، ثم في الجلوس قبل القيام يعمل جلسة صغيرة
0: قبل القيام
3: سموها جلسة الاستراحة، يعني بعد السجدة الثانية 10 مرات، فتصبح مجموحة 75 مرة. 75 مرة أضربهم في الأربعة، في الاثنين يولي 150، وفي الاثنين تولي 300 تسبيح. ولذلك ربما لذلك سميت بصلاة التسبيح. نعم. وبطبيعة الحال أي واحد يريد أن يصلي هذه الصلاة هي سهلة جدا، ما عليه إلا أن حتى أن نسي ما قلناه يعود إلى شبكات الإلكترونية وسيجدها، يعني يحط أي اسم فسيجدها، والله أعلم. الأخت الكريمة تقول حموها هكا باعتبار الكبر في العمر وكذا يتعوج شوي، ونعرف الكبار كي يكبروا ولو في ساعة ما يقلقوا، في ساعة ما يحملوش النقاش برشا، وهذا معروف. وتقول أنا دائما أسانده، يعني ما شاء الله جزاها الله كل خير، خاطر ليس هذا لا نرى هذا دائما، لا نرى هذا
0: ماهيش العادة،
3: ماهيش العادة، وإن شاء الله تولي عادة. فجزاها الله كل خير. لكن تقول أنه زوجها
0: يقول لها أنت ديما تجي معاه،
3: يعني تجي معاه وهو الغالط وناس صحيحة. أولا نقول لهذا الزوج، أحمد ربي أن لديك زوجة تقف إلى جانب والدك ضدك، وهذه يعني هذه مزية وهذه حسنة، وهذا هذا شيء جيد وشيء إيجابي. يبقى على أي حال تحاول هي أنها، ومع ذلك تحاول أنها تقنع الزوج، تقول له راهو والدك
0: مراعاة سنه
3: ومراعاة سنه، والمفروض أني يعني يعني منطقا وعقلا وأخلاقا أقف معه قبلك أنت، حتى وإن كان يعني غلط
0: أكثر مع والده زيادة. ما عندوش برشا
3: أي بطبيعة الحال
0: زيادة هو معنى
3: هو عليه، فبذلك فليفرحوا
0: فليفرحوا
3: كما ذكرت في الحصة الأولى.
0: نعم
3: نعم. الأخت الكريمة تسأل عن السيدة اللي باعتبار الولادة وفترة والسيد قال لها
0: حموها
3: ولا
0: حموها.
3: أولا ننبه هذا الأخ الكريم وكل من يستمع إلينا حذاري من الفتوى، خاصة وأنك تتحمل مسؤولية مسؤولية غيرك. ما ألجأك أنت حتى تتحمل مسؤولية روحك، يعني يعني نخاف والعياذ بالله لنشبه بالكفار الذين قال فيهم المولى عز وجل وهم يخاطبون المستضعفين اتبعوا أي ولنحمل خطاياكم ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. يعني شنو المسؤولية باش
0: لا تزر وازرة وزر أخرى.
3: نعم ما عندك حتى مسؤولية باش تتحملها، هي يوم القيامة ظهرت أنت غلط باش تتحمل عليها أنت، باش تتعاقب أنت وهي أيضا باش تتعاقب، خاطر هي زعما ترجع إلى أهل العلم
0: أهل الذكر،
3: وهو لأنه أفتى وهو لا يعلم.
0: لا يعلم
3: حتى لو أصاب فهو مذنب لأنه أفتى بما لم يعلم حتى ولو أصاب. ف يعني لا علينا، هي أفطرت مبدئيا والله أعلم،
0: هي تقول
3: ما تنجمش
0: الأربعين
3: إذا ما هذاك دين إذا ما تخلص
0: تخلص معنا.
3: تخلص ما استطعت، إن عجزت تخلص اللي تستطيع.
0: هي ما تنجمش تصوم، تو هي قالت مرأة كبيرة فهي ما عادش نجم تصوم.
3: ونبهوا إلى أنه ما عادش حتى واحد يفتي، ما عادش حتى في أبسط الأشياء. سبحان الله، يعني رو الحديث أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. وأحد الفقهاء يقول رغم أنه فقيه كان يعني يفتي في الناس، يعني قال لابنه، يعني يوصي ابنه فر من الفتوى فرارك
0: من الأسد
3: من الأسد ومن السبع الضاري، لأنه مسؤولية كبيرة ياسر، وزلة العالم مشكلة كبيرة ياسر، لأنه شوف قديش من واحد بيش يتبعه وقد أفتى خطأ. ثم الأخ الكريم يقول هو مقيم،
0: واضحة الإجابة أستاذ،
3: واضحة يعني يعني
0: تخلص، هي تو ما استطعت
3: تخلص،
0: إذا تنجمت كيفاش مثلا تخلص
3: خلاص من 15% فما فوق بالنهار، تحسبهم
0: بالنهار،
3: تحاول تجتهد حتى كان ست تقرب.
0: إيه معناها هي ذول اللي نقولوا إنها فترة شهر كامل، معناها شهر رمضان الكل، أي معناها تخلص شهر كل يوم تخرج عليه مثلا 15,000 فرنك
3: 15,000 فما فوق.
0: أي سهلة معناها إن شاء الله الأمور.
3: الأخ الكريم يقول مقيم في الكاف وأنتقل إلى تونس للتداوي وأقيم 3 أو 4 أيام، فهل يجوز لي الجمع والقصر؟ نعم، ما دام أنت مسافر ما تهمناش شنو السبب نتاع السفر. والسؤال هذايا وجه لبعض المفتين أو لبعض الفقهاء من قبل السواق سيارة الأجرة، تو هو يعني مهنة يمتهنها ويوميا يسافر لتونس ولا القفصة ولا سوسة ولا قيروان ولا يعني مسافات يعني يجوز فيها القصر. أنت مسافر قطع النظر على الشامل، أنت مسافر فتتمتع
0: بالرخصة
3: بامتياز، بالرخصة وبامتياز المسافر. يبقى هو يقول هل يجوز لي القصر والجمع؟ يجوز لك القصر بطبيعة الحال، شريطة أن لا تقيم أكثر من 4 أيام. لكن بالنسبة يعني إيش معناتها 4 أيام؟ ب4 صلوات. أما إذا كان ناقصين مثلا النهار الثالث باش يصلي 3 صلوات ويروح ينجم يقصر، أما إذا كان باش يكمل 4 ايام يولي مقيم، فما عادش عنده الحق باش يقصر. يقصر كان اثناء الطريق اثناء الطريق اذا كان حضرته صلاه من الصلوات.
0: نستقبل مكالمه
3: تو نواصل صلاه الاجابه
0: باذن الله. بين قطعت المكالمه استاذ رضا نواصل في الاجابه.
3: بالنسبه للجمع اذا كان جمع تقديم، بالنسبه لبعض الفقهاء لا يجيزون التقديم. يقول لك تاخر الصلاه الاولى الظهر صلاه مع العصر ما باش تقدم العصر لا. الا اللهم اذا كان تبدا متشقن يقينا تاما وانه باش يخرج وقت الثانيه يعني حتى يدخل عليها المغرب يخرج وقتها الاختياري وقتها الضروري. فبالتالي يعني كان في الاخر باش هو ما نصعبوش عليه كان قدم، فان شاء الله بحول الله صحيح. وكان اخر الاولى وجمعها مع الثانيه فبحول الله صحيح. واذا كان استطاع انه هو يصلي كل الصلاه في وقتها ولا يجد حرجا في ذلك فهذا يكون ربما افضل وليتمتع بالتقصير. يقصر الرباعيات صلاه المغرب بطبيعه الحال تتصلى كامله والصبح يعني يتصلى كامله.
0: سؤال الموالي
3: تعليق صور الوالدين على الجدار باش يترحم عليهم.
0: باهي خلينا نستقبلوا مكالمه ونجاوب على السؤال هذا. الو
8: الو
0: مرحبا
8: مرحبا عايش سمحت باش نسال السؤال.
0: هاي تفضلي.
8: نسكر الراديو.
0: هاي كان الراديو محلول
3: من الافضل. هذا من الافضل
0: باش نجموا نسمعوك بقدام التليفون. هاي تفضلي
8: اسمعني عندي ثلاثه سؤالات يا رحم موبايل.
0: هاي تفضلي. هاي
8: الأول بربك تبت المرأة تقرأ ولا تصلي ولا حاجة تقرأ بالقوي ولا بشوي
0: باه.
8: والسؤال الثاني المرأة تنجم تتكشف على أخوها
0: كيفاش؟
8: المرأة تنجم تتكشف على أخوها كي يبدأ مريض وما ينجمش وعاجز تنجم تتكشف
0: باه.
8: والسؤال الثالث برب سامحك أكل الحلزون حلال ولا حرام؟
0: أكل الحلزون حلال ولا حرام؟ باه تسمع الإجابة إن شاء الله. مرحبا بك. شكرا شكرا يومك سعيد. بسلامة. مكالمة الموالي. ألو
9: ألو صباح الخير.
0: مرحبا نهارك سعيد.
9: عايشك جمعة مباركة
0: أجمعين. مرحبا.
9: بالله أنا نسأل حضرتكم
0: تفضلي.
9: أنا ديما في الصلاة كل مرة نغلط مثال العصر نصلي ركعتين تعتار رد الصلاة فك الركعتين أباك
0: هاي
9: على ندرا نواصل نكمل الركعتين الاخرى ولا نعاود.
0: قداش من مره مثلا الحكايه هذه تتعاود معاك؟
9: والله كل مره مش ديما.
0: مره في القداش في الشهر مثلا؟
9: لا لا لازم تقول مره في الاسبوع.
0: مره في الاسبوع باهي تسمع الاجابه. صح. ان شاء الله. مرحبا بك. شكرا لك. يومك سعيد مبارك. مكالمه المواليه معناش به نواصلوا في الاجابه استاذ رضا. بعد هذا الابتهال القصير ان شاء الله.

0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي. أعود معك أستاذ رضا للإجابة عن باقي الأسئلة.
1: نعم، الأخ الكريم يسأل عن حكم تعليق صور الوالدين في

0: الكلمة الموالية. ألو،
1: الو،
0: مرحبا
1: السلامة.
0: مرحبا بيك، تفضل.
1: لا مش نسأل الشيخ
0: أي مرحبا بيك، تفضل. أي
1: على الأمانة توصل معك
0: أي
1: في عقوبتها.
0: به إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن الله. شكرا ليك.
1: أمانة غلة هي
0: أي أي
1: وصلت المراهنة.
0: هاي
2: هاي واضح السؤال، واضح تو نجاوبوك ان شاء الله.
0: اسمع الاجابه ان شاء الله.
1: ايوه لكن السيد راه مشى يعمل العمره،
0: هاي
2: يعني اللي وصل الامانه،
1: اللي وصل الامانه مشى يعمل العمره.
2: باهي نجاوب تو نجاوبوك ان شاء الله.
1: الله يرحم والديك يا سيدي.
0: مرحبا بك،
2: مرحبا،
0: شكرا. معناش مكلمه، نواصلوا في الاجابه استاذ رضا، نحاولوا نسرع شوي معناه.
2: نعم، إذن قلنا لا بأس بتعليق
0: أي الصور،
2: الصور لأجل الترحم عليهما، حتى وإن علقهم يعني صور فوتوغرافية بطبيعة الحال، لأنه كبعض العلماء أجازوا الصور الفوتوغرافية لأنها فيهاش يعني هي الآلة تنقل لنا صورة الإنسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، ولا دخل للإنسان في ذلك، حتى كان علقهم فقط كتذكار، وليس أنه باش بشرط أنه مش كل ما يشوفهم يولي يتذكر ويولي يكتئب ويحزن وربما يبكي، فهنا نهى العلماء عن ذلك. ذلك
0: أنا مكالمة أستاذ رضا نستقبلها. ألو ألو، مرحبا،
3: مسكوني بارك الله فيكم. أسمعني عايز
0: تفضل.
3: اللي نحب نحفر القبر نتاعي ونبنيه تو، معليش
0: كيفاش؟
2: سمعناها سي كمال، يعني حفر القبر وبناؤه.
0: وهو
2: مازال حي.
0: هو مازال حي. باه، اي سؤال موالي.
3: وعندي سؤال اخر.
0: اي
3: انا مشيت لبيت ربي، لكن انا صياد، كنت مصيد، لكن الحمام هذا يدور بالكعبه ويحطوا عند يديه خدامه يعطوا فيه في النعمه، ولكن قعدت الحمامه شديتها بيدي.
0: اي
3: يعني قعدت متندم على الشيء اللي عملته اللي قتلت بيها قبل الحمام اللي هنا.
2: وين شديتها انت؟ وين شديت الحمام؟
3: شديتها في بيت ربي وسيبتها، لا شديتها وسيبتها، ما انا قبل كنت نقتل في الحمام وناكل فيه.
2: باهي تو نجاوبوك.
0: كان صياد هو يصطاد معناها، وين لكن في مكه معناها شد حمامه وسيبها. باهي باهي، عندنا مكالمه موالي. الو
4: الو، عسلامه.
0: مرحبا.
4: عسلامة. بالله عندي الوالدة كل ما تجي تصلي يكثر عليها السوائب، بتحب نعرف يعني منين؟
0: شنو اللي يكثر عليها؟
2: التثاؤب.
4: التثاؤب.
0: باه، تسمع الإجابة إن شاء الله. مرحبا بيك، شكرا ليك. مازال عندنا مكالمة، يظهر لي باش نكتفي بهذا القدر من المكالمات الهاتفية فقط. تفضل أستاذ رضا، نحاولوا نجاوبوا بسرعة باش نكملوا الإجابات الكل إن شاء الله.
2: نعم. السؤال الموالي هو يقول لقى قطط الصغار صغيرة جدا، يعني تخلص منهم بعض الناس، ربي يغفر له ويغفر لنا، يقول خذيتهم واعتنى بهم بطبيعة الحال، له بذلك أجر كبير جدا عند الله سبحانه وتعالى. في الحديث في كل كبد رطب أجر، ونذكر وكل المرأة اللي كثرت معاصيها وجدت أكرمك الله وأكرم السادة المستمعين كلبا يلهث من العطش، فنزعت خفها وغرفت له الماء من البئر وأعطته فشرب فارتوى، فغفر الله تعالى لها بذلك. لكن هو يقول لما كبروا تركتهم، لا حرج في ذلك. يعني في الحديث تاعك المرأة التي دخلت النار في هرة، قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض.
0: بالضبط.
2: يعني تركها أمر جائز مدام كبروا توا وقادرين على أنهم يعني يقوموا بأنفسهم ويعني يتغذوا بأنفسهم، فلا حرج في ذلك، وله أجر كبير لعنايته بهم، وهم لا يزالون صغارا في حاجة إلى من يطعمهم وربما حتى يحميهم من الأذى و ما شابه ذلك.
0: نعم. به السؤال الموالي
2: تقول هي أخوها مريض، وهل ليس هناك حرج شرعي في أن تتكشف عليه؟
0: نعم.
2: إذا كان مريض وعاجز
0: نعم.
2: تماما وفي حاجة لمن يقوم به وليس لها غيره.

0: نعم
1: هو الأفضل تكون زوجته،
0: نعم
1: وإلا يكون والده ولا أخوه ولا ولده. لكن مدام يعني في غياب هؤلاء،
0: نعم،
1: فيجوز الأخت بالحد الأدنى اللي يعني تحتاجه باش تنظف له ولا تعمل له دواء ولا كذا، فمطلقا يجوز ذلك للضرورة، بطبيعة الحال لضرورة ملحة وأكيدة. أكل الحلزون، أكل الحلزون منعه وحرمه جمهور الفقهاء. ما معنى جمهور الفقهاء؟ يعني أغلب الفقهاء، يعني وقت تحدثوا عن المذاهب الأربعة، يعني الحنفية والشافعية والحنابلة، وأجازه الإمام مالك. كان هي تحب تأخذ برأي الإمام مالك فيجوز لها أكله، وإذا كان بشتعم بأراء أغلب الفقهاء وهذا أحوط فيحرم، لأنه يعتبرونه نوع من الحشرة ومن الخبائث وما إلى ذلك. وإن كان هو أكله ما هوش ضرورة، فالأفضل واحد يتنزه عن ذلك. لكن إذا كان أكلت منه فلا نقول لها لا، باعتبار أن الإمام مالك أجاز أكل الحلزون. في الصلاة تقول تصلي يعني مثلا في الرباعية، مثلا في الظهر ولا في العصر، تصلي ركعتين وترد السلام خطأ. إذا كان فات يعني
0: تكرر معها،
1: لا لا، إذا كان فاقت في الوقت تقوم تكمل الركعتين تاعها، ما تعودش الصلاة، الصلاة ما تعودهاش، تقوم تكمل الركعتين الأخرين، ومن بعد تأتي بالسجود البعدي. إيش معناتها السجود البعدي؟ يعني ما كملت الركعة الرابعة تحي وتزكي هكا ولا، وتأتي بصلاة الإبراهيمية ثم تسلم، ومن بعد ما تسلم تسجد سجدتين وتعمل التشهد فقط، تعمل ما تعملش صلاة الإبراهيمية وترد السلام، وصلاتها صحيحة إن شاء الله، لأنها لم تسلم عمدا وإنما سلمت خطأ أو نسيانا أو سهوا.
0: نعم.
1: الأخ يسأل عن إنسان يعني كلفوه باش يوصل أمانة لكن وصلها ناقصة، يعني هذه خيانة والعياذ بالله،
0: خطر.
1: ورب سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يحب الخائنين، وكفى بذلك يعني تبشيعا وتقبيحا لمن يعني يخون الأمانة، فهذا إثم كبير وإثم عظيم.
0: نعم.
1: وبطبيعة الحال هو يقول راه مشى العمرة، هذا ممكن يزيد من تحمله المسؤولية، لأنه مشى العمرة شو معناتها؟ مشى وزار الأماكن المقدسة ووقف على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وطاف بالكعبة ويعني وسعى بين الصفا والمروة وما إلى ذلك، وقبل ذلك يعني أحرم ولبى، فهذا يزيد عمله مسؤولية أكثر. أما حتى من غير أنه مشى العمرة ولا ما مشاش، فالأمانة لا يعني لا تخان، يزم حافظ عليها الإنسان، حافظ عليها ما استطاع إلى ذلك سبيل. ونذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام تصور مصير، لا أقول الفئة المؤمنة ولا شعب، مصير يعني بشرية كاملة.
0: نعم.
1: من مبعث صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة.
0: نعم.
1: يعني في خطر.
0: نعم.
1: ورغم ذلك كانت عنده أمانات، ولذلك كان يلقب بالأمين قبل البعثة، كانت عنده أمانات، مخرج وقت بيجي هاجر مخرج إلا ما تركها عند علي.
0: نعم. نعم.
1: وأمره أن يؤدي الأمانات إلى أهلها.
0: نعم.
1: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها.
0: نعم.
1: يعني هذا هذه آية قرآنية. نعم. كريمة في سورة البقرة.
0: نعم. ومن قوله تعالى أستاذ رضا: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك.
1: نعم.
0: يعني هو الأمانة عظيمة وخطيرة، والمولى عز وجل معناها وصفها بسياقات مختلفة، وقال معناها أنه هذه الأمانة حملها الإنسان، معناها عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، معناها وهذه الأمانة
1: فأشفقنا
0: منها، معناها الإنسان يحذر معناها مثل هذه الأمور. وشني اللي يعمل تقول هنا معناها الصاحب
1: هذا
0: يرجع
1: أولا الساعة يستغفر
0: ربي سبحانه
1: ويتحلل،
0: ويتحلل
1: من السيد اللي
0: شو معناه يتحلل،
1: يمشي له يرجع له اللي خذاه ويطلب منه سماح.
0: هذا هو
1: والآية اللي ذكرتها سي كمال ما نجمش تعدوا عليها كيكا.
0: نعم.
1: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك.
0: نعم.
1: ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك.
0: نعم.
1: لاحظ المقابلة بين القنطار
0: والدينار.
1: نعم. يعني منهم من كانوا أمناء.
0: نعم.
1: والأمين سواء يعني تعلقت هذه الأمانة بشيء قليل
0: أو
1: بشيء كثير وعبر عنه بالقنطار
0: القنطار.
1: فهو يؤدي هذه إليك. الأمانة.
0: نعم.
1: والخائن
0: نعم.
1: لا يؤدي الأمانة ولو كان الدينار ولو كان شيئا قليلا. ودينار هنا تعبر عن القلة. يعني الخائن يبقى خائن.
0: نعم.
1: سواء قل الشيء أم كثر.
0: نعم.
1: والأمين يبقى أمين
0: حتى
1: ولو كان يعني شيئا بسيط.
0: ومعناه المغريات كبيرة معناه أنه قنطار. نعم. من المال من الذهب والفضة وغيره. نعم. فنعم به أستاذ رضا إجابة نواصله.
1: يقول أريد حفر قبري وبناءه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل خاتمتنا جميعا خيرا، وأن ينور قبورنا وأن يجعلها روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار، فأجاز العلماء ذلك.
0: ما.
1: نعم. ما. هذا دليل على اليقين بأن الإنسان سيدخل القبر، يعني سان طال العمر أو قصر. نعم. الأخ الكريم يقول مشيت لبيت ربي سبحانه وتعالى بحكم أنه صياد وولت عنده كل محنة، يعني مسك أمسك حمامة وترك وأطلقها وحسنا فعل، ولا لا ترتب على ذلك يعني فدية أو شيء من هذا القبيل، لأنه مكان محرم. وهو ذكر كيفاش أنه قتل الحمام وصياد، لا علاقة بذلك. رب سبحانه وتعالى حرم قتل الحيوانات إلا الخمس الفواسق، يعني حرمها في المنطقة المحرمة. أما في خارج المنطقة المحرمة وفي بلاده في تونس ولا في أي مكان، فله أن يصطاد
0: وينعم بلحم،
1: أن ينعم بما اصطاد. نعم. بصيده. تقول الوالدة كلما يعني تشرع في الصلاة يكثر عليها التثاؤب. أولا نقول لها تشوف طبيب لعل حالة مرضية. ربما وأكيد أن الطبيب إذا كان تعرض للحالة بش يطلب منها تحاليل. وإلا يعني إذا كان نقص نوم عليها لأن ترتاح وتنام. يعني البدن يحتاج إلى قسط من النوم ومن الراحة. وإذا كان إنسان يبدأ نقص نوم بطبيعة الحال النتيجة بيولوجية وفيزيولوجية عادية هو أنه بش يكثر عليه التثاؤب. وإذا كان بصفة مبالغ فيها وكان هو حتى يرتاح ويرقد ولكن رغم ذلك يكثر عليه التثاؤب، فأكيد أن هناك حالة مرضية، فما عليه إلا أن يذهب إلى الطبيب. والرسول عليه الصلاة والسلام يوجهنا وينصحنا إن الله خلق الداء وخلق الدواء وجعل كل داء دواء
0: فتداووا
1: ولا تتداووا بحرم، يعني أمرنا بأن نتداوى، يعني نذهب إلى الطبيب بطبيعة الحال. نعم.
0: فقط أستاذ رضا شكرا لك على ما قدمت لنا في حصة هذا الأسبوع، نلقاك والسادة المستمعين بإذن الله الأسبوع القادم في مثل توقيت هذا اليوم. شكرا كامل فريق العمل معنا هذا الصباح، نلتقي بإذن الله، إلى اللقاء.

0: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف
1: حبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي
2: عالسلامة مدام. بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدموا خدمة باهية مع بعضنا
3: إن شاء الله.
2: لكلكم باش توليوا تشبهوا للبحر كي يبدا هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء الكل، امشيوا في الفضاء، حوصوا، امشي امشي امشي.
0: زينب اختم معاهم.
2: امشيوا البوز ومن بعد نرجعوا. يلا. زينب شبيك روتيري شويه هكا ماكش قد بعضك؟ اذا عندك مشكله وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
4: اخطر حاجه مش انك تغلط، اخطر حاجه انك تلقى الف سبب باش تعاود نفس الغلطه، لين تولي الحاجه اللي جربتها مره هي اللي تجرب فيك كل يوم.
5: لا للمخدرات، نعم للحياه.
6: تمام، والحادي عشر صباحا هنا بإذاعة الكاف.
7: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
6: أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. تنتظم اليوم بمعتمدية عين درهم من ولاية جندوبة والمركب الشبابي بكسرى بسريانة فعالية الدورة الثانية من تظاهرة المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وذلك ببادرة من وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وبتنسيق مع المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وبمشاركة مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية المتدخلة في منظومة ريادة الأعمال النسائية. أكد المدير الجهوي للصحة بالكاف منصف الهواني في تصريح لإذاعة الكاف أمس تقدم إنجاز المشاريع الصحية بمعتمدية الدهماني، ومن بينها مركز تصفية الدم الذي ينتظر أن يدخل حيز الاستغلال خلال السداسية الأولى من السنة القادمة، كما يتم التحضير لانطلاق استغلال الوحدة المتنقلة للإسعاف والإنعاش الطبي خلال الثلاثية الأولى من السنة المقبلة، وذلك في إطار تطوير الخدمات الصحية المزدات للمواطن. دعا محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري إلى الانتقال من منطق الصمود إلى منطق خلق الثروة، مؤكدا ضرورة التسريع في نسق إنجاز المشاريع والاستثمارات ولا سيما في قطاع الفوسفات والطاقات المتجددة. وجاء ذلك خلال لقاء جمع النوري بمقر البنك المركزي التونسي بالمدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا أحمد مصطفى نداي ومدير مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا آري نعيم، بحضور عدد من المسؤولين بالبنك المركزي ووفد عن البنك الدولي وفق بلاغ نشره البنك المركزي التونسي اليوم. جددت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم التذكرة بأنها افتتحت باب الترشح بداية من الخامس من سبتمبر الجاري وإلى غاية الخامس من أكتوبر المقبل لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث أو توسعة مشاريعهن في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية رائدات. أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن أن الشعب الفلسطيني لن يغادر وطنه ولن يقبل بالتهجير ولن يسمح لأحد بأن يقرر مستقبله نيابة عنه، مجددا التمسك بالسلام القائم على الشرعية الدولية بما يضمن الحرية والاستقلال والأمن والسلام لجميع شعوب المنطقة حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف، إلى اللقاء.

0: الفلاحة دوام
1: والصابع وام
0: مع فتح الرايس.
2: أهلا وسهلا بكم فلاح دوام. جملة من المواضيع باش نحكوا فيها اليوم. موسم الصيد البري 2026-2027، قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أبط فريد الرسمي مؤرخ في 8 سبتمبر 2026 يتعلق بتنظيم موسم الصيد البري 2026-2027. على ما يبدو القرار هذا، خاصة نحكي على جمعية الصيادين باش نسمع ونشوفه أكيد في الكيف وغيره، ثم بعض الحواج اللي تناقش خاصة باعتبار الجمعيات المجتمع المدني، جمعية صيادين هي قوة اقتراح تقترح باعتبار ثم مقاربة تشاركية خاصة في مناطق اللي يلزم نصارو فيها ويلزم تم غلق المصيد وبالتالي. ولكن على ما يبدو يقول لك احنا قدمنا اقتراحات، ولكن وزارة الفلاحة ما خدتش بالاقتراحات هذية. بعض المؤاخذات نذكروا هذا قبل انطلاق موسم الصيد البري المصيد الكبير اللي مش يكون كيما العادة 4 أكتوبر، في كي نحكو كيما العادة دي ما بداية من أول أكتوبر 4 أكتوبر، تفاصيل يعني الثانوي. هذا بالإضافة إلى جملة من المواضيع الأخرى. على رأس هذه المواضيع نحكو على آخر الاستعدادات لانطلاق موسم البذر. حكينا الأسبوع الفارط في ولاية سليانة، اليوم باش نحكو في ولاية الكاف وولاية باجة. أكيد نحكو على ولاية باجة الأكبر منتج للبذور على مستوى وطني وأكبر مخزن في نفس الوقت. بالإضافة إلى ذلك اليوم باش نحكو على حادثة صارت النهارين التالي في برج المسعودي الكريب سليانة. نحكو على هذه الحادثة باعتبار للأمانة يعني نقاط استفهام تثيرها بالجملة. دورنا كعلام عمومي هو التشهير بمثل هذه الاعتداءات على الفلاح، خاصة اللي هذه الحادثة تطال أشجار زيتون عمرها أكثر من 50 سنة 70 سنة، تضحية كبيرة بدت من الأباء وصول للأبناء، ولكن هذه الأشجار يتم الاعتداء عليها قطعها بطريقة وحشية. هل الحادثة اللي صارت هذه الفلاح اللي صارت له غيره مش يدخل معنا على المباشر، أكيد مش يحكي على هذه الحادثة، خاصة اللي هي للأمانة مست مورد رزقه وتضحيات تجاوزته. أكيد تضحيات تبدأ من الأباء وصل لها. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع في الحدوام. بعد شوية تكون الانطلاقة من برج المسعودي ولاية الكريب ولاية سليانة لنا هودر شيء.
3: أنا حضرت حاجة جديدة بمناسبة مئوية الراحل الموسيقار الكبير ابن هذه الجهة سي محمد جاموسي. حضرت كوكتيل يعني إن شاء الله ينال رضاكم وعجابكم من بعض الأغاني، يعني تبارك الله برشا. هما اخترنا بعض أغاني، مجموعة من الأغاني حطيناها في كوكتيل. طبعا العمل هذايا ما قمتش به وحدي طبعا، أكيد حب منكم تحية كبيرة لعازف الكمان محمد الأسود اللي اشتغل على الكوكتيل هذا، كذلك ما ننساوش عازف الأورج الفنان عماد قنطارة ابن هذه الجهة كذلك. فتحية لهم، تحية كذلك للعازفين كل، لأنه حضرناه وحاولنا باش نقدموه في مئوية الجاموسي، إن شاء الله يعجبكم يا رب. يلا جاهزين؟

0: أهلا وسهلا بكم، نذكر تلتحقوا بينا في الاستماع في الحدويم، موصلين معكم. الانطلاقة باش تكون من برج المسعودي الكريب، باش نحكوا على حادثة صارت في النهار التالي تحديدا، وهي هذه الحادثة. قبل ما نتعرفوا عليها وشنو اللي صار بالضبط، ناخذوا معنا سي عبد الجليل. سي عبد الجليل هو فلاح من برج المسعودي الكريب، ولاية سليانة. سي عبد الجليل مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: اهلا بيك، مرحبا بيك خويا.
0: مرحبا يا سي عبد الجليل، اهلا وسهلا. قبل ما نعرفوا اللي صار وغيره، وانت فلاح برج المسعودي، البر شويه برج المسعودي هكا، ولا كان سمين البلاصه بالضبط؟
1: اي منطقه الهمامه بالضبط،
0: منطقه الهمامه برج المسعودي. سي عبد الجليل السليتي.
1: عبد الجليل السليتي،
0: ايوه. سي عبد الجليل، انت فلاح اب عن جد، اكيد اللي هي البلاصه معروفه خاصه بالزيتون.
1: معروف اي بالزيتون.
0: الزيتون ذاك في باش نذكروا، راهو زيتون كبير عمره اكثر من 50 سنة، ثم البعض يوصل حتى ل 100 سنه واكثر.
1: هكاك اي.
0: الزيتون ذا زرعته ولا ورثته ولا شنو الحكايه؟
1: لا ورثه على بابا، وبابا ورثه على بيو، يعني نتاع جدي هي.
0: يعني زيتونه كبيره معمره نتاع جدود.
1: زيتونه كبيره ودي، زيتونه عمرها يمكن 80 سنه ولا 100 سنه. خلاص
0: به سي عبد الجليل، قبل ما نوصلوا بربي للي صار، هي الزيتونه هذه راهي باش توصل تنتج، نعرفوا صنف شتوي هكا ولا؟
1: هي نتاعنا الزيتون نتاعنا العادي.
0: الزيتون نتاعنا العادي راهي تنجم تجيب عام وتعوم وترقى 3 سنين، ما هو هذا هو ولا؟
1: هي. هي.
0: لكن باش توصل تجيب راهو تضحيات كبيره وتعب كبير. كان تحكي لنا خاصه اليوم البعض كيف اللي يتفرج في الاخر فك الزيتون ويتعصر وذاك ما يوصل، كان ما الواحد ربي يعلم بيك. تحكي لنا على التعب والتضحيات هذيا اللي تتعب باش توصل الزيتون وتنتج، احكي لنا شوي بربي.
1: والله نخدم ونعطوا في الاسمدة، نحرسوا 3 بالـ4 مرات في العام،
0: اي
1: نجبروا نداووا ونعملوهم كله ونشرفوا، فهمت؟ يعني ما توصل انت تصرف عامين وثلاثه باش تجيب لك عام، يعني تجيب هي.
0: ايوه
1: تخرج دي شوي شوي، فهمت؟
0: اي
1: كبير تخدم انت، تعرف مصروف يعني نتاع فلاحه واسمده غاليه والدواء غالي والحرس غالي، فهمت؟
0: اي
1: يعني مصروف كبير وعينيه كبيره، وفي الاخر هاك شوف انت
0: قبل ما نوصل للاخر. قبل ما نوصل للاخر بعلي هو الزيتون، يعني تسقيه ولا بركه ربي كان صبت شويه مطر؟
1: نزقي انا يعني مش ديما ما نزقي.
0: اي ثم وقت ذروه اللي هو الصيف تعطش الزيتون، اي خاصه الصيف
1: لابد منه.
0: ايوه سي عبد الجليل، اللي صار 21 سبتمبر هكا، نهار التالي 3 ايام التالي،
1: اي قبل بجمعه هي، خاطرنا
0: قبل بجمعه
1: مره صليت نلقاهم يعني ما بقصوش.
0: انت ما تسكنش غادي يا سي عبد الجليل؟
1: لا ما تسكنش غادي، انا نسكن في الكريب وهما يعني بعيد عليا حكايه 10 15 كيلومتر.
0: ايوه سي عبد الجليل، كنت تحكي لنا على الحادثه اللي صار، طليت جمعه التالي، شنو اللي لقيت؟ خليت زيتوناتك ناوى على بس عليها، ما حكينا بالضبط، تفضل.
1: نطلنا ديما نطل كل مرتين ثلاثه في الشهر، مره في الشهر ديما يعني محسوب ديما نطلنا، فهمت؟ برات يعني كل جمعه نطل. جيت نشوف نلقى زيتون مقصوص، فهمت؟ بمنشار نتاع حطب،
0: اي
1: بالمنشار نتاع اللوح هذاك نتاع اللي يقصوا به
0: الكهربائي، البليسونس ولا بك وات؟
1: هذاك البليسونس.
0: اي
1: مقصوص الزيتونه، يعني زيتونه مقاسينها ما كريت تصور انا عندكم.
0: اي تصور انا موجود، وثم بربي سي عبد الجليل نوضح اللي يسمعوا فينا، راهو ثم بث مباشر على الباج، ينجموا يدخلوا يتفرجوا في الفضيحه والشيء اللي صار والزيتونه كيفاش تقص. ايوه سي عبد الجليل تفضل.
1: جيت نلقى مقصوص وكذا، ما لقيت ما نعمل خوك، فهمت؟ مشيت شكيت ديكلاريت، علمت الامن، عملت شكايتي كذا على اساسا، ونارا وزيتون نتاعي صار اعتداء عليه، فهمت؟ وما عنديش، انا ما عنديش مشكل حتى مع واحد يعني، ما فهمت؟
0: في العاده سي عبد الجليل، انت كيت هو في الحفظ والامان، ماكش حتى على الساسه، ما بحث الاقارب والاهل والفاميليا،
1: بحث الدوار كامل.
0: دوار كامل
1: زيتون هذا قصوا لي لي انا من دون الناس بحذايا يعني بجنبي، هي ارض كبيره وقاسمينها كل واحد ماخذ بايت،
0: واضح ما ياخذ بايت ويتصرف فيها، واضحة المناب وبين،
1: فهمت؟ ثم ناس ما تخدم حتى في شيء، تو يعني وقت يقرب أجال الزيتون، خاطرنا وقت يقرب الجني نعمل عصيص
0: أكيد. أي
1: أي هذا عباد يسرق لك، ما يلزم ما يسرقش، يلزم يفسد لك.
0: ما صارتش حتى مرة قبل الاعتداء بالشكل ذي عليك أنت بالذات ولا على بعض الجيران؟
1: لا لا لا لا، عندي برشا من مخالهم ما صارش حتى شيء، ما صارش حتى شيء، وما صارش حتى يعني الحكايه دي اول مره تقع،
0: اي
1: وفي المنطقه هذيك يعني اول مره تصير السرقه، يسرقوا الزيتون.
0: يسرقوا
1: اما الواحد لا،
0: السنه جايبه حويجه والزيتونه
1: جاي بيسابة يعني ثبت، انا مسامة سجرات حل التصويرة تشوفها فين
0: اي
1: بالكعبة،
0: شفت شفنا
1: فهمت؟
0: شوف
1: جايب مصلي على النبي باهي يعني متوسط، مش وكل سابة ما باهي.
0: يعني خلينا نقولوها اكيد من غير ما نسموا كذا، هو سنه يجيب الطبيعي يطمعوا فيه من الاخر. اي
1: طبيعه غاليه،
0: اي
1: سنه يخدم غاليه خاطر جايب شوي شوي، مش برشا،
0: مش برشا،
1: يعني
0: ما
1: كما نقولوا نحن اكل اكل مش اقل من نص سابة.
0: اقل من الصابة ما فيها الطمعية، باعتبار السنيرة باش يكون الزيتون والزيت مبدئيا باش تكون الاسوان مختلفة على عام الاول بشكل كبير.
1: مش يكون غالي بالطبيعة،
0: اي
1: يعني هذه ناس اعتدت يعني بطريقة وحشية،
0: اي
1: يعني شاي يفسد في حاجة مصلحة عامة، هذيك مش حتى نتاعي أنا،
0: اي
1: هي أصلها
0: ثروة
1: هذيك ثروة نتاع البلاد،
0: ثروة البلاد
1: يعني رأي
0: يرحم
1: مش يعني
0: والديك. اي
1: هذيك الزيتونة أصلها نتاع الدولة،
0: اي
1: ريت تسترجع الأصل، هي الزيتونة هذيك ثروة دولية تسمى، حتى الزيتونة ذا زرعته الدولة، راهو حتى كي جدي الله يرحمه
0: اي الله يرحمه،
1: خدمه له الدولة، ماهيش خدمه وحده، راهو الدولة هي زرعه له.
0: اي زرعوا له من بعد بطبيعه تضحيته هو باش كبرت
1: اه
0: الزيتونه، ظهر لي ما تكبر زيتونه كان ما الفلاح يصير فيه
1: الفلاح
0: بالكذب
1: يكبر معاه، ديجا ما يوصل
0: يكبر معاه،
1: يقول هو ولا يكبر،
0: والبعض يتفكروا ربي قبل ما يذوق حتى الخير متاعهم.
1: يعطيك
0: اي
1: الصحة يا
0: اي
1: فهمت.
0: اي
1: هلا غالب هاك شوف نحن
0: قد
1: ناس
0: بربي سي عبد الجليل برشا الشجرات اللي تم الاعتداء عليهم.
1: اي حوالي ثم اللي صورناهم بالعدل المنفذ 12 شجرة،
0: 12 شجرة لو نذكروا، راهي مش شجرة صغيرة، راهي شجرة كبيرة ما شاء الله، شجرة معمرة يعني من عهد الجدود، واضح الحكاية
1: شجرة مثمرة، شجرة قاعدة
0: ما
1: تنتج.
0: شاء الله. اي اي
1: فهمت.
0: اي
1: هلا غالب خويا شوف نحن نجدوا صولات باش تحدد لنا الملابسات نتاع اللي عمل العمله ذي، فهمت؟ وتحمل مسؤوليته، كل انسان يتحمل مسؤوليته، ونحبوا الدوله نحن تحمينا من الناس هذي،
0: اي
1: تو الناس هذي تفسد تحب تعمل شوشره في البلاد، ما فهمش شيء،
0: اي اي
1: الناس هذي تحب يعني تعمل شوشره في البلاد، تحب تعمل يعني حكايات اكل يعني فهمت
0: واضح.
1: تضر
0: لا لا لا يخدم ولا خلي شكون يخدم، خلينا نقولوا
1: يا رحم والديك،
0: اي
1: هذه الناس ما تخدمش يعني فساد، انت فساد برك.
0: واضح سي عبد الجليل، بربي اليوم ربي يعوض عليك واللي صار صار. اما ثم سؤال اليوم يطرح، هالزيتونه هذه اللي شفناها مش زبيره حاده، قطع حاد هذا يبقى كان على ما يبدو، انا شفت تصاور وتصاور موجوده، واللي يسمعوا فينا نجموا يدخلوا يتفرجوا ويشوفوا البث الحي. الزيتونه ذي شنو الدواء، شنو الحل؟ تو بقت كان الجدره الوسطانيه، كيفاش كان سهلت ولا ما زلت تحت وقع الصدمه، ما فكرتش في مرحله ما بعد يعني؟
1: نزلت ما تنانا ينجموك على حساب هكا، اذا كان ما يحبسوش السيد هذايا
0: ولا غيره. واي اي
1: ينجموا يكملوا زيد يقصولي اذا الجار نتاعي،
0: يعني انت اليوم خايف على البقيه؟
1: مهددنا ينجموا، فهمت؟ ونحن اتصلنا بالسولات المحليه والسولات الجهويه باش تتحرك معانا،
0: خاطر هذيك ثروه الجهه وهذيك ثروه وطنيه، واكيد يلزم ننقذوها ويلزم نصونوها الساعه قبل كل شيء، ويلزم نحافظوا عليه. واضح
1: نحن يلزم ملابسات الحكايه ذي، يلزم اللي عمل الشيء ذي يتحسن.
0: واضح واضح،
1: دوله يلزم تقف معانا، تقف مع الفلاح باش نجموا نخدموا ونجموا نقدموا ببلادنا، ونحن بلادنا ونحبوها فهمت،
0: واضح
1: وما نحبوش يعني تصير الحكايه ذي، لكن الله غالب الناس هذا ما معتدين.
0: واضح
1: الله غالب اش
0: هذا نداء للسلطات المحليه الجهويه وحتى الوطنيه، راهي ثروه بلادنا، يلزم اللي اعتدى اكيد يتم القبض عليه، ويلزم نصونوا هالثروه ذي ونحافظوا عليها للامانه، خاطر هذيك هي اللي تجيب لنا في العمر الصعبه، وهذيك هي كل شيء بالنسبه لنا. الزيتونه هي حياتنا، جزء لا يتجزا من حياتنا، من دمنا، من عيشتنا. شكرا سي عبد الجليل، وخلي لك الكلمه الاخيره، ربي قد الخير وان شاء الله ربي يعوض عليك، وفي كل الحالات ان شاء الله جاي خير، وكاهو داكش نقولوا ان شاء الله ربي يعوض عليك.
1: الله يرحم والديك وبارك الله فيك.
0: شكرا جزيلا، مرحبا
1: على الاستضافه، فهمت؟ ويرحم والديك خويا، وان شاء الله السولات تسمعنا، ان شاء الله السولات يعني
0: تقوم بالواجب،
1: تحل ابحاث، تحب تحل ابحاث في الموضوع هذا، وان شاء الله خويا نوصلوا الحل.
0: واضح واضح، شكرا سي عبد الجليل، ربي يعوض عليك، يعطيك الصحه، اهلا وسهلا، مرحبا مرحبا. شكرا سي عبد الجليل السليتي، نذكر اللي هو الهمام برج المسعودي الكريب سليانة، والاعتداء على أشجار زيتون قطعها بطريقة وحشية للأمانة هذايا صار جمع التالي، وإن شاء الله ذاك حد الباس وربي يعوض عليك، لكن هاي فرصة على المباشر باش نشهروا بهذه الاعتداءات اللي تصير على الثروة الفلاحية نتاعنا، وخاصة الزيتونة، والزيتونة شجرة مقدسة وشجرة عظيمة وثروتنا، وفي نفس الوقت فرصة باش اللي يسمع فينا يرد باله على الزيتون نتاعو، خاصة الزيتون اللي ولد شوية. نعرف عام السنيرة باش يكون صعيب شوية، صعيب شوية يعني صابت عام الأول، خاصة نحكو على مستوى الشمال الغربي باش تكون الأمور بعيدة على بعضها برشا. إن شاء الله جاي خير وربي قد الخير. أهلا وسهلا بكم، بعد شوية نرجعوا إلى ركن غابتنا الكنز المنسي. أهلا وسهلا بكم، نمشوا لغمثة ومرة نعود راجعين.

0: أهلا وسهلا بكم، نذكر تحقوا بينا في الاستماع. نحكو تحديدا في ركن غابتنا الكنز المنسي، نحكو تحديدا على موسم الصيد البري 2026-2027. إن شاء الله الموسم هذا باختصار يبدأ نهار 4 أكتوبر حتى 6 ديسمبر 2026، وأكيد الصيد يكون أيام الأحد والأعياد والعطل الرسمية فقط. الهبط أكيد القرار الرسمي المنظم للصيد هبط نهار 8 سبتمبر 2026، نشر بالرائد الرسمي عدد 91 بتاريخ 11 سبتمبر 2026. القرار هذا هو على ما يبدو في ثم بعض النقاط هي أثارت نقاش، ثم عليها ردود أفعال خاصة من جمعية الصيدين فيما يتعلق بالمناطق المحظورة. الساعة قبل كل شيء خلنا نحكي على أهم القرار هذا، نحكو على الأرانب والبرية والحجل والسمانة القارة والحمام والقطاع من 4 أكتوبر ل 6 ديسمبر 2026، والخنزير الوحشي والذئب الذهبي الإفريقي من 4 أكتوبر ل 31 جانفي 2027 في ولايات من بينها الكيف، سليانة، بيجا، جندوب. هذا نحكو على الخنزير الوحشي والذئب الذهبي الإفريقي. الطيور المائية الورشان والترد والزرزور من 22 نوفمبر 2026 حتى 28 مارس 2027. ثم أنواع ممنوع صيدها مناطق محظورة، أكيد المناطق المحظورة تفرض فيها الرخص، شروط قانونية، احترام المناطق المحمية، المنشآت الحساسة. هذا أكيد فيما يتعلق بال المصيد والصيد البري 2026-2027 والقرار هذا. نحكي على مستوى ولاية الكيف مثلا من 4 أكتوبر 6 ديسمبر، ثم الأرنب البري من نفس التوقيت، معها الحجل، معها السمانة، معها الحمام الأزرق، وأكيد ثم أنواع الورشين والترد والوز. هذه باش تكون من 22 نوفمبر حتى 28 مارس 2027، وطيور الماء أيضا والوز وغيره. الكيف مدرجة ضمن الولايات اللي يسمح فيها بصيد الخنزير الوحشي والذئب الذهبي الأفريقي، أكيد كما سبق وحكينا له. ثم مناطق يمنع فيها الصيد اللي هي المناطق العسكرية والأمنية، المنشآت العسكرية أكيد ممنوع لمسافة 1000 متر، محيط مؤسسات البترول والغاز والمنشآت الحيوية لمسافة 500 متر، الحدائق الوطنية والمحمية الطبيعية. ثم أنواع حيوانية طيور محمية يمنع صيدها كليا، هذه القواعد الوطنية المنشورة الموسم 2026-2027. تحديد المواقع والأحواز المحظورة داخل ولاية الكيف بالاسم يحتاج أكيد نرجع القائمة الخريطة الجهوية لدى دائرة الغابات، لأنه يعني القرار أكيد لا يعني كل المناطق الولاية مفتوحة للصيد. القرار هذا ثم بعض النقاط اللي أثارت تفاعل ومعا من طرف الجمعية الجهوية الصيد البري. الكيف على رأسها سقاس الشيرني خاصة في المناطق المحظورة وغيره. نسمع العنصر المسجل ثم لنعودها.
1: قيس الشيرني رئيس جمعية الصيادين بالكيف. قد تغلق موسم الصيد اليمامة يوم الأحد 20، وفي انتظار افتتاح موسم الصيد للصيد القار الحجل والأرنب يوم 4 أكتوبر دار الرائد الرسمي لفتح الموسم. ولكن عديد الإشكاليات اللي وقعت في الموسم هذا 2027-2026 اللي هو أول مشكل وإشكال الكبير اللي استاءت منه صياد التونس الكل هو سحب الفصل 13. سحبة الفصل 13 هو يقول اللي معناها إذا كان عمادة مسكرة تولي تغلق على جميع الأصناف، اللي هو قبل كان وقت اللي تبدأ عمادة مسكرة معناها نجم ما نصطادوش الحجل والأرنبة، نصطادوا الطيور العابرة والخنزير توا، ولا بالعكس ما عادش عدا الحق في الطيور العابرة وفي الطيور وصيد الخنزير في المناطق المغلقة. فهذا معناها فصل، معناها إجراء ما يساعد حتى واحد، ما يساعد الثروة الحيوانية ولا يساعد الغابات ولا يساعد الصياد ولا يساعد معناها حتى الدورة الاقتصادية اللي كانت تصير من جراء هالمصيد هذا. تعرف اللي مصيد الخنزير معناها كان يوفر عديد الأيام من العمل، معناها المتساكني الغابات يوفر السكن، يوفر فيه دورة اقتصادية كبيرة، فيه مداخيل كبيرة للدولة. اليوم نولوا بسحب فصل 13 نتحرموا منه هذا، فهذا غير معقول وغير مقبول. احنا بصدد معناها معارضة هذا القانون ومحاولة إعادة إدراج الفصل 13 للمنظومة الصيد. حاجة أخرى، احنا صيادة في الكاف، أنا نعلمهم الكل اللي كونوا المناطق اللي مغلقة السنة اللي تحدد غلقها ما هيش المقترحات متاع الجمعية. الجمعية شافت السنة اللي معناها عام يبشر بالخير، فاقترحت عديد المناطق حتى تتوزع الصيادة الكل في المناطق الكل باش ما يقعش معناها ضغط على منطقة واحدة، وإذا به معناها يخرج العكس، معناها غلقونا 22 عمادة وحدونا بعض المناطق الصغيرة، حدونا بعض المناطق الصغيرة اللي باش تتلم فيها الصيادة الكل، وهذا غير مقبول. معناها لهنا باش يقع خطر على الصيادة في الحوادث، ويقع خطر على الثروة الحيوانية اللي موجودة في البلاصة هذيك، إذا كان معناها يتلموا الصيادة الكل باش يولوا معناها يعملوا لها إباد، فهذا معناها غير قانوني وغير مدروس بالمرة. أنا بكل لطف نطلب من الصيادة المنخرطين تاع الجمعية الجهوية للصيد بالكاف معناها أخذ الحذر الكبير، الإشكال اللي حطتنا فيه معناها هذا القانون اللي معناها توضع علينا غصبا وإحنا معارضين، وإن شاء الله موسم خالي من الحوادث، وإن شاء الله معناها الاحتياط يكون أكثر من اللازم. وشكرا.
0: ذكر تعقبين في الاستماع، هذا كان سي قيس الشيرني رئيس الجمعية الجهوية للصيد البري الكاف في تعقيب على قرار الصيد البري اللي بتفرد رسمي بتاريخ 11 سبتمبر، وخاصة في علاقة بالمناطق المحظورة وفي علاقة بالتفاعل مع المبادرات اللي قدمتها الجمعية جمعية الصيد البري. وأكيد على ما يبدو ثم كونه المقاربة التشاركية اللي تتبني على أخذ الاقتراحات وغيره، حسب كلام سي قيس لم يتم الأخذ بالعين هالمقترحات متاع الجمعية. في كل الحالات إن شاء الله يكون حاضر معنا فرصة أخرى، وأكيد نشوفه هالنقاط هذه ونحكو فيها أكثر. نذكره موسم انطلاق موسم الصيد البري بش يكون 4 أكتوبر 2026، هذه الموسم الصيد البري 2026-2027، إن شاء الله نرجع له في حديث أكثر وهي أكثر تفاصيل. هذا ركن غابتنا الكنز المنسي، نذكر أكيد قد ما وهي توصي للسيادة وقال سي قيس ونعودوها

0: التاكسي الصفراء ماهيش مجرد حديد وعداد، هي شريان من شرايين المدينة، هي مسرح متحرك وحكايات تتبنى على أربع عجل. ركبت مرة في التاكسي وخليت حاجة غالية عليك ورجعت لك؟ بين التاكسي الصفراء والتطبيق الذكية شنو هو اللي تغير؟ عن التاكسي الصفراء صندوق المدينة، شاركونا حكاياتكم في برنامج وجهة نظر، الموعد نهار الجمعة من ماضي 3 لل 5 متاع العشية على الرقم 78 227 700. الإمضاء سندس مسعاوي.
1: ابتداء من 14 سبتمبر 2026،
2: البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكيف، شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
1: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
2: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرامج إخبارية حينية،
1: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
2: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
1: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
2: بكل الألوان.
1: بكل الألوان.
3: منتصف النهار هنا على موجات إذاعة الكاف.
4: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
3: تحية لكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. انطلقت صباح اليوم بعين درهم من ولاية جندوبة وبكسرى من ولاية سليانة فعالية الدورة الثانية من تظاهرة المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وذلك بمشاركة مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية المتدخلة في منظومة ريادة الأعمال النسائية. أكد الرئيس السابق لجمعية مزارعي اللفت السكري والفلاح شرف الدين التواتي أهمية زراعة اللفت السكري في التداول الزراعي وإنتاج السكر، مطالبا بإقرار تشجيعات للفلاحين للإقبال على هذه الزراعة والتوسع في المساحات المخصصة لها. تتواصل اليوم لليوم الثاني على التوالي بتستور من ولاية باجة ورشة عمل مخصصة للتشبيك بين فاعلين بحوض مجردة من جمعيات ومستثمرين وهياكل وخبراء بهدف تطوير العمل المشترك لدعم السياحة والتنمية بحوض مجردة. دعا محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري للانتقال من منطق الصمود إلى منطق خلق الثروة، مؤكدا ضرورة التسريع في نسق إنجاز المشاريع والاستثمارات ولا سيما في قطاع الفوسفات والطاقات المتجددة. جاء ذلك خلال لقاء جمع النوري بمقر البنك المركزي التونسي بالمدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا ومدير مؤسسة التمويل الدولية إفريقيا، وذلك بحضور عدد من المسؤولين بالبنك المركزي ووفد عن البنك الدولي. أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس أن الشعب الفلسطيني لن يغادر وطنه ولن يقبل بالتهجير ولن يسمح لأحد بأن يقرر مستقبله نيابة عنه، مجدداً التمسك بالسلام القائم على شرعية دولية بما يضمن الحرية والاستقلال والأمن والسلام لجميع شعوب المنطقة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: الفلاحة دوام
1: والصابع وام
2: مع فتح الرايس.

0: اهلا وسهلا بكم، نذكر التحقوا بنا في الاستماع. باش نمشوا تحديدا نحكوا على ولايه الكيف، نحكوا على اخر استعدادات لانطلاق موسم البذر. صارت جلسه اول اسبوع على مستوى الولايه، حضروا فيها كل الاطراف، والحديث كان اخر استعدادات لانطلاق موسم البذر. يحضر معنا سيموني العبيدي، رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحه الكيف. سيموني اهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا مرحبا مستمعي ذات الكيف.
0: مرحبا سيمونير. سيمونير على ما يبدو عام الأول في نفس التوقيت خذينا كما هكا مصافحة، على ما يبدو نفس المشاغل مطروحة. سيبر 45 موجود بشكل محدود، الدي بي ما ثماش، جملة من المشاغل المطروحة. صارت جلسة على مستوى الولاية، كان تعطينا فكرة شنو جديد في الجلسة ذي في علاقة بالموسم الحالي، كيفاش تشوفه على المصاف؟
1: هو شوف، هو ربما كان تسمح قبل ما ندخل في الموسم هذا عشان يلزم شوية تقييم على الموسم اللي فات.
0: أي
1: حتى
0: أي
1: الموسم الحصاد ما نشرب نحكو على الموسم البذرة، ما كي نحكو على موسم الحصاد يعني هو تبعيات نتاع موسم البذرة نتاع العام اللي قبل.
0: صحيح،
1: وقت اللي شوفه كان مأمول باش تكون شا صعبة، يعني صعبة قياسية. بون ثم عدة عوامل يعني طبيعية، خاصة تغيرات مناخية، برودة وسخانة، يعني هي أثر شوية على الصعبة، لكن للأسف يعني التأثير الكبير هو كان من قلة الأسمدة. وبالتالي يعني هذه السنة قلنا راهو يعني عملوا الفلاحة زرعت من غير، خاصة وقت نحكوا
0: من غير ديابي،
1: فلاحة من غير ديابي، يعني ثم مونك السنة في الأرض في الديابي، وماذا بينا السنة الفلاح يعوض أكل نقص نتاع عملون ويزرع السنة إن شاء الله. هو العام مبدئيا يبشر بكل خير. اللي علينا نحن مجبورين يعني باش نعملوه، اللي هو توفير الأسمدة، توفير في وقتها، ثاني توفير الأسمدة في في في وقتها، وتوفير البذور. هذاك علاش احنا في الجلسة، حتى قبل الجلسة مع وصلت الاشراف مع السيد ويلي وحتى مع المداخلين في وزارة الفلاحة، قلنا راهو علاش لا ما يكونش عندنا على الأقل، يكون احنا كل عام نطالبوا به السنة ان شاء الله، يكون على نشوفه ونعتبره من اللي صار عنده، ويكون عندنا مخزون، ما نسموش مخزون استراتيجي، ما على الأقل يكون عندنا قسط من حاجياتنا يكون على ذمة الفلاحة محطوط في عند المجمعين. بالتالي وقت اللي الفلاح حاجته بالأسند يمشي يهز الأسند نتاعو، وقت اللي حاجته بالبذور كيف بذور تتماشى انت والجهات. ما نجموش نجيبوا بذور يعني تحب تساقطات نتاع 400 ولا 500 ملم ونجوا نحطها في جنوب الولاية. قلنا لا، راهي ثم خصوصيات نتاع معتمديات، ماذا بينا كل مركز نحطوا فيه النوعية نتاع البذور اللي يلزمها تتزرع، مع العلم وانه يعني ثم أثناء يعني الأمانة ثم مجهود من مندوبية الفلاحة، عن أكثر من 350 عينة من تحاليل التربة اللي هي ترفعت. كيف عندك المخبر المتنقل جاهز تحاليل على مستوى المنطقة السقوية صرات. احنا اليوم عندنا يعني تحليل نجم ونمشوا عليه، راهو كان من ما التحليل هذاك، وتعرف عندنا برشا أراضي اللي هي فقيرة، وبالتالي التحليل اعطى يعني النقص في الاسمده. يعني ماذا بينا ما نجموش نعملوا تحليل وما نوفروش الاسمده اللي باش نصلحوا بها الاراضي هذه، خاصه نحكوا على مناطق سقويه ونحكوا على مناطق نتاع انتاج. ان شاء الله احنا اللي دعينا له، الوعود موجوده، وعود ماذا بينا على ارض الواقع تكون ثم تطبيق، وتكون ثم يعني اللي اتفقنا فيه على الاقل ما يكونش 100%، اما على الاقل يكون ثم تنفيذ في الاتفاق نسبي، باش ما نبقوش نطيحوا في نفس الاشكاليات اللي طاحنا فيها عنده.
0: واضح. الجلسه اللي صارت اكيد ثم ممثل المجمع الكيميائي بالجهه واهميه الاسمده، هو تحديدا كان نحكوا اليوم على الارض الطلب الكبير على الدي بي، وفي المقابل ماهوش موجود، خلينا نحكوا توا ناقص برشا. سيموني هذا اكبر مشغل
1: هو هو المشغل الكبير هو بتاع الفلاحه، هو الدي بي. حسب الفنيين، واحنا حتى عندنا مهندس نتاعنا نتاع الاداره وعندنا مهندسين، هو السيبر 45 يعوض الدي بي، اما على شرط
0: تزرع قبل،
1: هو ناقص لا مش قبل لا يزرع مع هذا، اما على شرط وقت اللي النبته تكون على ورقتين ولا ثلاثه لازم تعمل لها لامونيتر. يعني لازمك توفر لامونيتر، ما توفروش تو هو ذاك النقص، لازمك توفر هو لو النبته تعمل، اما وقت اللي هي ما تعملش ما تنجمش تعمله فلا إشكال. أما هو إحنا دعينا ودعوة لفلاحتنا بما أنه دي أبي للأمانة إلى يومنا هذا ثم وعود مثلا ماذا بينا مدام ثم سيبر 45 ماذا بينا الفلاحة يقتنوها المادة دي خير ما نخرج وكيك على الأقل تصلح الأراضي نتاعنا ونزرعوه بوركو با علاش خاطر احنا اليوم مش وحدنا كيف يعني حتى في جهات أخرى قاعد يتزرع وقاعد عليها قبيل احنا اليوم هو محسوب موجود ماذا بينا نستغلوا الفرصة على تأليه ونشروا ونحضروا مخزونة باش بقى وقت أخر حتى راهو السيبر 45 كذا راهو مش مضمون نهار أخر باش تلقاه ماذا بينا بما أنه تو موجود نقتنوا واللي على الأقل ما نقولكش أخويا 100% مع الأقل كون نسبة من حاجياتك باش نهار أخر ما تطيحش في الإشكال نتاع المونك نتاع الأسندة خاطر ما تعرف راهو الأسندة احنا في تونس اللي قاعد حسب احضر معانا نحن ممثل المجمع سمعتا وعود ان شاء الله يقول راي الكميه نتاعنا موجوده يعني حرص على المجمعين في ولايه الكيف اللي هما باش يقدموا يعني الطلبات نتاع الشرائط نتاعهم وان شاء الله هذا هو نحن ديما ماذا بينا الناس قلت انخرطت معانا في التاني ماذا بينا تعرف هؤلاء اللي تجتهد فيها اليوم غدوة كمجمعين باش يرجع لك انت صاب الفلاح ما عندوش مش هيل صابته باش يجيبها لك انت وبالتالي راهو ماذا بينا الناس تعاونوا الناس كل من سلطة الاشراف من وزارة الفلاحة منا احنا كفلاحة حاضرين وموجودين باش نخدموا على رواحنا كاعلام باش يوصل صوتنا وان شاء الله يتعدى موسم طيب احنا راهو غايتنا راك تعرف في ظل التغيرات الجيوسياسيه الحروب والبعاد راهو ماذا بينا وعندنا امكانيات باش يكون عندنا يعني عندنا اراضي خصبه وعندنا فلاحه ينجم يكون عندنا يعني اكتفاء ذاتي علاش ليه خاصه احنا قربنا برشا للاكتفاء من القمح الصلب بوركو با نحضروا الحزمه الفنيه اللي نتابع اللي اقترحناها على الفلاح وقاعد يتبع فيها ماذا بينا تكون متكامله والفلاح عليه كان يخدم وتبقى ديما الامطار هي المحدد للصابه ان شاء الله ربي يعطينا بالامطار.
0: واضح. نقطة أخيرة نعلق عليها بسرعة تمويل الموسم وصندوق الجوائح الطبيعية دون يبقوا زادا مشغل مهم جدا. أي
1: هو الأمان أنا كنت باش نستسمحك باش نجبدها صندوق الجوائح الطبيعية. هو صندوق الجوائح الطبيعية وقت اللي تبعث بأمر كان احنا اليوم صندوق الجوائح الطبيعية يعني أفرغ من محتواه ولا اليوم نعطيك ولاية الكيف كما عملول في حدود 50-55 واحد في ولاية احنا اللي نطالبوا به صندوق الجوائح الطبيعية نهار اللي تبعث أحدث بأمر ماذا بينا لصندوق الجوائح الطبيعية خلوه تصور أنت كان جت الفلاحة عملوا لكل خارطة وكان سمى إجراءات اللي تسهل الصندوق راهو عبي اليوم ونطالبوا باش على أساس صندوق الجوائح الطبيعية يبقى صندوق للجوائح الطبيعية ما نحبوش الاقتطاعات نتاعنا تتصب في الصندوق ويصير يعني جائحة ماذا بينا نجبل من لو نبقوش نلوجوا على التمويل وسنا تعرف يعني كل عام وكيف ماذا بينا الصندوق ديما يبقى فيه ودعوة لفلاحتنا احنا ان شاء الله الوزارة خاطر هي كان توخذت وزارة الفلاحة ان شاء الله الوزارة تستجيب مع العلم احنا كنا اعضاء في اللجنه نتاع صندوق الجوائح الطبيعيه خرجنا ما عادش موجودين في اللجنه وبالتالي احنا عايشين على الواقع ونعرفوا فلاحتنا كيفاش يقاسوا ماذا بين صندوق الجوائح الطبيعيه يرجع كما كان يضمن صحيح ماذا بين الصندوق يكون فيه حاجات تضمن الصندوق حق الصندوق وتضمن حق الفلاح ماذا بينا اللي يتمتع بصندوق الجوائح الطبيعية الفلاحة اللي منخرطين واللي توفر فيهم الشروط وكيف ماذا بين الصندوق يكون يواكب هالمشاكل ذي ما رو الفلاح وحده باش يتحمل لك الجوائح هذه ويتحمل لك تعرف رو يتحمل عام 2-3 وذاك علاش الصندوق علاش تبعث هو تبعث هذا وماذا بينا يشمل القطاعات الأخرى هو كله فيه تأمين يشمل القطاعات الأخرى وحتى احنا دعينا قلنا رأي لما لا حتى التأمين على البرد فليكون شيء يشمل صندوق الجوائح الطبيعية باش الفلاح كي يمشي يأمن على كل شيء مثال زيد شوية في النسبة رفع في النسبة نتاع التأمين أما خليه يكون تأمين شامل باش الفلاح يمشي لدارة واحدة يأمن المحصول نتاعه كله وإن شاء الله نحن ماذا بينا ما ثماش كوارث طبيعية وخلي الصندوق ديما كل عام فيه فلوس تستفيد منه الدولة.
0: واضح. شكرا سي منير يعطيك الصحة. اهلا وسهلا سيمون العبيدي رئيس الاتحاد الجوي للفلاح الكيف. اهلا وسهلا موصلين معاكم. نمشي لسيفيان الرزقي رئيس الاتحاد او ممثل اتحاد الجوي للفلاحه بيجا، اول حديث عن موسم البذر والسردات على مستوى ولايه بيجا. نسمع ثمر نعود.
2: سيفيان الرزقي كيت مدير بالاتحاد الجوي للفلاحه والصيد البحري في بيجا. اولا نقول له الحمد لله على الغيث النافع اللي معناه شمل ولايه بيجا كميات متفاوته ومحترمه. بالنسبه للاستعداد للموسم نتاع زراعه الكبر كما نعرفوا تو الطلبات تكون أكثر ما يمكن على الأسمدة الفوسفورية. بالنسبة لنا نحن في باجة عدنا سيبر 45 موجود متوفر شوي، باقينا الدي أ بي معناها كميات نتاع مناول قاعدة تخرج وماهيش مكفية الحاجيات نتاع الفلاح، خاصة وأنه المؤشرات نتاع الأمطار باهية تخلي الفلاح معناها يبدأ يحذر في روحه. وكما نعرفوا الموسم نتاع زراعة الكبرى يبدأ من شهر أكتوبر في التحضير معناها لزراعة الأعلاف والسلجم الزيتي وغيره، معناها ما عادش وقت. نحن تو في محسوب مازالون 10 ايام باش يدخل اكتوبر، ماذا بينا نداء للسلطه باش يحطوا ميزون بلاس نتاع الماده دي بي بالكميه اللي تلبي حاجيات الفلاح نتاعنا. بالنسبه للبذور الحقيقه فما موجوده متوفره قاعده معناها ميزون بلاس، نذكروا اللي على مستوى وطني عندنا 500 الف كونتار الفلاحه زاد من عملاو والقنيرهم يخلوا شويه معناها بذور محليه باش الناس كلها تتكفى وتاخذ معناها الكميات نتاعها. وان شاء الله نقولوا ان شاء الله ربي يغيثنا بالامطار باش يكون موسم ان شاء الله يكون جيد. وشكرا.
0: اهلا وسهلا بكم. نذكر التحقوا بنا في الاستماع. هذا كان سيفيان الرزقي كايت مدير صلب الاتحاد الجوي للفلاحه بيجا والحديث عن اخر الاستعدادات لانطلاق موسم البذر. اجمالا الفلاح في كل حالة لازم يتأقلم سيوم مع تغيرات مناخية في الوضع مهما يكون. سيبر 45 يعود دي ابي ميسي ليش ما نبقوش تحصروا على دي ابي نشوك سيبر 45، وخاصة نعرفوا الطلب عليه بشي تزيد لانه قد ما يقرب موسم البذر قد ما الفلاح وخاصة صغار المزارعين صغار الفلاح، يمكن الفلاح عنده حد ادنى من الاستعداد ويشري على بكري، ولكن صغار المزارعين اللي عنده هكتار وزرع يتفكر في اخر لحظة ليلة 9 دلة يتفكر الدي ابي ويتفكر سيبر 45، وبالتالي العقلية دي لازم نعرف. مش قولي فلوس تغيب وتعثر، ولكن لازم نحضر رواحنا على بكري تجنبا للمفاجآت. تطلب وعندك فلوسك وما تلقش، اشري على بكري باش تلقى المستلزمات متاع موسم الزرع. إن شاء الله بإذن الله ربي يرحمنا وربي يغيثنا باش كيك الفلاح ينجم يحرث ويحضر على قاعدة. أهلا وسهلا بكم. نذكر تعقبين في الاستماع موصلين معاكم. نمشي نغمس ثم راجعين إلى ركن متفرقات لنعود.

0: أهلا وسهلا بكم، إذا كنت تعقبين في الاستماع مواصلين معكم. نحكي على انطلاق السنة التكوينية في الإحياء وفي غيره، التعليم العالي، كل شيء مع بعض. التعليم العالي الفلاحي باعتبار نحكي على المدرسة الوطنية للفلاحة بوليفة. المدرسة دي خاصة فيما يتعلق بالاختصاصات متاعها، وشنو هو الاختصاص الجديد؟ نسمع العنصر المسجل ثم لنا عودة في ركن متفرقات.
1: أنيسة الرياحي، مديرة المدرسة العليا للفلاحة بالكيف. احنا في المدرسة عندنا باركور تيكل انجينيور، مهندس معناها في العلوم الفلاحية، وعندنا ليسانس تم معناها الموافقة على معناها التأهيل نتاعها سنة، واللي هي معناها لابيلاسيون نتاعها تكنولوجي سيونس سيونس تكنولوجي دورابل اي انوفونت على ليكول سوبيريور داغريكولتور دو كيف. دخلوا معنا طلبة جدد في الاختصاص سنة في البروميير اني، وعندنا بيان سور دوزيام اني اي توازيام اني في الليسانس القديمه اللي هي معناها متواصله زاده وعندها زاده قيمه كبيره، معناها تكنيك دو برودكسيون اغريكول اون جينيرال. بالنسبه لي نحن في الباركور هذايا حاولنا باش نكونوا انوفون وتكون الفورماسيون نتاعنا طالبينها سوق الشغل، ودخلنا فيها دي سبيسياليتي مختلفه، خاصه لي سبيسياليتي اللي عندهم علاقه زاده بالانتيليجنس ارتيفيسيال في او سيرفيس دون اغريكولتور دوراب. واحنا الزراعات الايكولوجيه معناها نشجعوا عليها ونقريوها برشا في المدرسه، والنظم معناها النظم الزراعيه الايكولوجيه الحقيقه عندنا برشا اساتذه مختصين فيها. هذيك علاش حابينا في الليسانس هذيا في النوفيل ابيليتاسيون نتاعها تكون الاختصاص هذيا موجوده، وثم لي ستادي سكيلز لي سوفت سكيلز موجودين اللي تخلي تمكن من الطالب باش يحصل على مهارات اخرى. مهارات هذوما من شانها زاده باش تحصل له نسبه النجاح نتاعو ونسبه لو فات دو تروشي معناها دي زومبلوا على النطاق معناها الوطني ولا حتى على خارج النطاق الوطني. نحن مؤسسة معناها المدرسة تحصلنا على الإشهاد إيزو 21001، وإن شاء الله معناها الطلاب متاعنا كي يخرجوا من عنا يلقاو حظهم في سوق الشغل، وحتى كي يكملوا دراستهم كالكسوة في الماستر عام الجاي إن شاء الله. كان معناها تقبلت لي دو ماستر اللي احنا حاطينهم معناها في البروغرام بوغ ابيليتاسيون سنة إن شاء الله، ولا على معناها علاش لا على نطاق الدكتوراه. دكتوراه الفلاحة معناها لاغريكولتور دو كونسيرفاسيون اللي احنا عندنا ديجا في ليكول، وينجموا يكملوا دراستهم عندنا احنا ولا حتى خارج المؤسسة. المهم بالتوفيق للطلبة نتاعنا الكل جدد والقدم، واحنا ديما معناها المدرسه العليا الفلاحه بالكيف فرحانه برشا ويسعدها باش تقبلهم في احسن الظروف السنه وعلى المدى القصير والطويل.

0: اهلا وسهلا بكم، وصلنا معكم. ماذا كان عنصر مسجل السيد انس الريحي مديره المنصه الوطنيه للفلاحه بوليفا، والحديث على الاختصاصات الموجوده والاختصاصات التجديده في هذه المؤسسه، مؤسسه التعليم العالي الفلاحي. مواصلين معكم خاصه نحكو على الفلاحه ونحكو على الجديد في ركن متفرقات. نسمع عنصر مسجل ثم نعود.
1: في السابق عملنا مخطط وطني للتأقلم مع التغيرات المناخية بالتشاركية مع الجهات 5 أقاليم تاعنا، مشينا سمعنا الأطراف الكل، المجتمع المدني والفنيين والإدارات وإلى آخره، وخرجنا تطلعاتهم الكلهم وحطيناهم في استراتيجية وطنية للتغيرات المناخية. بعد ما كملنا الاستراتيجية اللي هي عندها علاقة باتفاق باريس وبالمنظمة العالمية للتغيرات المناخية، جينا اليوم باش الشيء اللي خططناه على مستوى وطني نفعلوه على مستوى جهة. خطر فما قناعة على مستوى وطني وحتى على مستوى عالمي أنه التأقلم مع التغيرات المناخية هي مهمة الجهات قبل ما تكون مهمة المركز. مركز يخطط من الكبير، أما الجهات هي اللي تنفذ في الواقع. دونك جينا اليوم باش نشوفوا مدى حضورهم ومدى اندفاعهم ومدى انخراطهم في تفعيل هالاستراتيجية الوطنية، وكيفاش ينجموا يعاونوا تونس في تحقيق الأهداف فيما يخص التأقلم مع التغيرات المناخية. اخترنا بالذات جندوبة لأن جندوبة معروفة بالموارد الطبيعية متاعها، مشاكل مائية، عندنا مشاكل مع الغابات، عندنا مشاكل مع الامن الغذائي، عندنا مشاكل من انواع اخرى، باش نشوفوا كيفاش نجموا الناس هذوما شوفوا شنو هما تطلعاتهم، كيفاش نجموا ندخلوهم معانا وينخرطوا في المشروع باش ينفذوا المخطط. المخطط على مستوى مركزي ما ينجمش يتنفذ، ما يتنفذ كان في الجهه.
0: هذا كان سي كمال التونسي والحديث عن تنفيذ مخطط التغيرات المناخيه وتاقلم على التغيرات المناخيه في ورشه وهي متعمل في ولايه جندوب. وصلنا معكم الحديث عن قطاع تربية الأبقار. هذا القطاع في جملة من المشاغل، التشخيصات كثيرة وكثيرة جدا، خاصة ارتفاع التكلفة مقابل اليوم مشكل كبير فيما يتعلق بالحليب والتكلفة متاع تربية الأبقار. أكثر شهادة معبرة هي شهادة فلاح، فلاح هذا مربي أبقار، يحكي عن المشاغل الموجودة في هذا القطاع وعلى تجربته. نسمع العنصر المسجل ثم نعود.
2: البقرة ما تفرقش برشا على الإنسان، هذه مثلا اسمها البطلة، هذه اسمها الجحادة. البقرة ليلة اللي تبات ما يشي شبعانة من غدو ما تحلبش، وباش ترجع تحلب تحب تطلع نهارين ولا ثلاثة وهي توك. نسبة الخسارة ما يعادل 200-250 فرنك. أراو الأمور خلطت، المواصل وخيمة وخيمة جدا. الفيرمة هذه الفيرمة متاعنا نحن، ناخد فيها طبعا برسك 20 سنة. كي بدأت تحكية غرام بربعة بقرات بشوية بشوية تطور المشروع. كفلاح كي نسمع بكلمة بقرة يمشي في بالي بيبي. البيبي ما توكلوش اللي يجي، ما تشربوش اللي يجي، ما تحطوش فين يجي، ما تبيتوش فين يجي. نفس الشيء زاد البقرة، كيزمك تدللها بشكيمة تعطيها تعطي
3: الكلهم كيف كيف، على الواحد يفرق بين أولاده.
2: المشروع متاعنا قائم على قطاع تربية الأبقار واللي هو الحليب وشوية الحم، ولكن المكثر متاعه حليب. القاعدة الأولانية إنها الساعة تكون مرتاحة في مخ، تحطها في بلاصة نظيفة. احنا قدام الكوري هذا حاطين كومة بن باش البقرة وقت اللي يخزر يلقى الكومة بن يرتاح في نفسيته، يقول هاو عندي ما ناكل. الفصة باش يبدا زاد مرتاح في نفسيته، يعرف روحه اللي هو ديما كرشه شبعان. البقرة هي ما تفرقش برشا على الإنسان، كرش لازمها ديما تكون شبعان، وانا نجم بات جيعان عادي ما يقلقناش. البقرة ليلة اللي تبات ما يشي شبعانة من غدو ما تحلبش، وباش ترجع تحلب تحب تطلع نهارين ولا ثلاثة وهي توك. العلفة هي تبن وقرط وفص وكونسنتري اللي هو العلف المركب، واللي هو الطرناطة نتاعو تويكا بمليون ونص، ماهيش معناها خايسة. هذوما التلاتة ما تنجمش تنحي منهم انت حتى شيء، إذا كانت تنحي منهم حاجة البقرة ماش تعطيك، حتى إذا كان باش تحلب لك باش تحلب لك مثلا الشهر الأول الثاني الثالث الرابع تطيح، حتى إذا كان عطتك حليب ما عادش تطلب هي العشر، حتى إذا كان عشرت لك باش تمشي لك مثلا في الأربع خمسة أشهر في العشر وباش تطرح، معناها يلزم هذوما التلاتة ما يتنحوش من قدام البقرة. بالنسبة لتويكا الإنتاج راهو طايح على الأخر، لأنه ماناش قاعدين نعطوا في حق البقرة. البقرة يلزمها في النهار ما يقارب العشرة كيلو ألف، احنا ما نجموش نعطوهم له في العشرة كيلو، نعطوا فيها في نص، ما نجموش نزيدوا أكثر. إذا كان باش نزيد أكثر من معشنا كيما طويقة مثلا تحلبك في النهار في 10 لترات ولا في 15 لتر، قداش باش يجوا في العام؟ قبل كانت البقرة تحلبك في 30 وفي 35 وفي 40 لتر، عائق الكبير في السوم متاع لتر مش مغطي العالم. صحيح هي ساعات تفقد ونجيبوها بالحباب وبالكباب وتطلب قبل الجمعة باش يجيك الكاميون و و و. علاش اللحوم مانيش مركز معاها؟ لأنه نال عاصي ما عادش نجم نخليه يعلف عندي عائق، هذوما باش يتباعوا الحب، والسبب لك الرئيسي كونه السوم متاع ليتر ما يخول ليش باش نقعد نعلف فيها هذاك راه وعندنا زاد مشكلة نقص الأدوية لأنه الأدوية ما ثماش الأدوية هي طويكة اللي قاعدة زادت كبرت المشكل وزادت ثقلت على كاين الفلاح ذيب كي تطلب تقول له بالله يجيني يقول لك شنو هي الحالة اللي عندك باش يعرف اسكو هو عنده دواء ولا لا إذا كان ما عندوش دواء يقول لك لا راني ما نجيكش هذه كلمة ما عنديش دواء راهي خسرتنا في برشا جاري بحذايا لو كان نقول لك السنة في السيزون هذه قداش ماتولوا من عجل تقعد به ماتولوا 20 عجل ال 20 عجل هذوما لو كان لقوا دواء لانثى تولي أرخى والعجل يولي عاص ويمشي الحمل الفلاح قبل الوقت اللي كان رابح كان ما يستخسرش ال 50 وال 60 دينار في الطبيب أصبحنا احنا الفلاح يمشي يشري لك هو فهمتني ما نعرفش يشري لك دبوس دواء ويحط سريقه وابره ويشد طاف طاف طاف من غير ما يدير عليه والعجل صدقني يتزرق في الصباح يتذبح في الليل فما تلقيح قبل كان يتلقح مرتين للبقرة وقت اللي تبدأ عشرة العجل يجي صحيح يجي ما يمرضش التلقيح هذاك ما عادش موجود طويق أصبح العجل مندوب يتولد من كرشم وبعد نهارين ثلاثة يعمل لك دياري ويموت العجل تحب الحق يعني تحب الرسم شعوري اللي قلبي وجعني لأنه هذاك حليب احنا حالبينه بالدم واش حالبينه بال لأنه هذاك حليب ناقيهم عليه من أربعة متاع الصباح وهاك شوف الصيد كيفاش هذاك كان يلم من بلاصة أخرى وجاي طويق هنايا وفيه معناه تعب كبير برشا واللي يزيد يوجعك اكثر كونك انت تبيع فيه يعني بسوم ما هوش خالص معناه ماكش خالص فيه فرد مره دي. تقول لي نسبه الخساره فيه مش نسبه الربح نسبه الخساره ما يعادل 200 250 فرنك كل يوم في الليتر نحكي مش الكل راه الفلاح ماليه كان بدولته والدوله ماليها كان بالفلاح نتاعها وحد ما يلوح حد وكل حد مستحق للاخر الفلاح مستحق للدوله انها باش تحميه وباش توفر له كل شيء والدوله مستحقه الفلاح لانه هذاك هو الحلقه الاولى متاع الانتاج من غيرك الفلاح هذيك ومن غير الدوله هذيك لا الفلاح يوصل ولا الدوله توصل يلزم التدخل العاجل أراه الأمور خلطت الرأي المواصل وخيمة جدا شفت إصلاح المنظومة متاع الحليب واللحم هو أسهل من أنك تجبد كعبة حلوة من جيبك وتأكل تعديل سعر الحليب هذاك ما فيش حتى نقاش المقترح الثاني أنك تربط سعر الحليب بالعلفة وقت اللي تزيد العلفة في الصباح بالعشية يلزم لتر متاع الحليب تزيد ما تخليش هكاك عامين ولا ثلاثة المقترح الثالث أنه لتر متاع الحليب تولي تتباع حسب الجودة متاعها مانيش ناي كفلاح نعلف لك في طرناطة بكذا وكذا تجيبش تاخذ عليها محليب آخر يا الله أعلم ولا يحتمل ما يعلفش المقترح الرابع اللي هو يلزم الرمسار يهز الحليب متاع كل فلاح وحده باش حليب هذا ما يتخلط مع هذا وكل حد يتحمل مسؤوليته في الحليب متاعه
0: أهلا وسهلا بكم هذه رسالة من فلاح مربي أبقار شخص المشاكل القطاع يهمنيش المكان ولا الاسم ولا غيره ذي تفاصيل لأن هذا هو المشكل متاع أو المشاكل المطروحة في قطاع تربية الأبقار والألبان وغيره في تونس حتى الأكثر من ذلك زاد أعطاه الحلول وبالتالي رسالة مضمونة الوصول إن شاء الله يفهموها للمسؤولين ونوقظوا هذا القطاع قبل ما الأمور تزيد تتفاقم وتصعب أكثر وأكثر هكا وصلنا إلى ختام هذه الرحلة من الفلاح دوام جملة من المواضيع حكينا عليها حكينا انطلاقة من قطاع الزيتين وخاصة حادثة إن شاء الله تكون معزولة صارت في برج المسعودي الكريب سليانا الاعتداء على شجر زيتون آخر الاستعدادات لانطلاق موسم البذر على مستوى كل من ولاية الكيف وولاية باجا وبإذن الله هذه نحكو على بقية الولايات في موعد لاحق هذا بالإضافة إلى ركن متفرقات وجملة من المواضيع الأخرى شكر خاص لأسعد سعاد كل من ساهم في هذا المباشر خيري كل من ساهم في هذا المباشر ونلتقي في مواعيد إذاعية لاحقة بإذن الله بعد شوية يجيكم كريم في جديد الرياضة أهلا وسهلا

0: ابتداء من 14 سبتمبر 2026.
1: البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكيف شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
0: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات.
1: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية وبرامج إخبارية حينية.
0: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم.
1: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب.
0: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: تحية طيبة، أهلا وسهلا بالجميع. ثاني موعدنا الرياضي لهذا اليوم، نبدأها كالعادة بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم بعد التعادل البارح أمام أوغندا هدف مقابل هدف في افتتاح التصفيات الخاصة بكان 2027. المنتخب يرجع اليوم بحصة خفيفة ثم تبدأ التدريبات الرسمية غدا السبت والأحد لمباراة الجولة الثانية في هذه التصفيات المجموعة الثامنة ضمن التصفيات هذه اللي بيش يلعب لقاء ضد بوتسوانا يوم الاثنين المقبل في ملعب رادس الساعة الثامنة ليلا، ومنتخبنا مطالب بالانتصار في الجولة الثانية بعد تعادل الجولة الأولى. بوتسوانا كانت تعادلت البارح مع ليبيا 2-2، كانت متفوقة 2-0 حتى دقيقة 86. منتخب ليبي قلب الهزيمة إلى تعادل بعد تعديل في الوقت الضايع بضربة جزاء. لقاء يوم الاثنين تونس بوتسوانا في رادس، يدير الحكم التنزاني أحمد علي أريجيجا. بالنسبة للتصفيات تتواصل اليوم بالمقابلات التالية: الساعة الثانية ظهرا زوز مقابلات، موزمبيق السنغال على المجموعة العاشرة، تنزانيا غينيا بيساو على المجموعة 12. الرابعة مساء النيجر مع ليسوتو عن المجموعة الأولى. عن المجموعة الثانية في الخامسة مساء الملاوي مع جنوب السودان، غامبيا مع الصومال نفس التوقيت في المجموعة الثالثة، توغو يلعب ضد بوراندي في الخامسة في المجموعة التاسعة، السودان مع أثيوبيا المجموعة العاشرة، ونيجيريا مدغشقر عن المجموعة الثانية عشر. في الثامنة ليلا خمس مقابلات وفيها مقابلات المنتخبات العربية: المغرب غابون على المجموعة الأولى، مصر أنغولا المجموعة الثانية، الجزائر زامبيا عن المجموعة السادسة، مالي رأس الأخضر كذلك ثمانية متاع الليل لقاء كبير عن المجموعة التاسعة، والثامنة أيضا بوركينا فاسو مع البنين ولقاء هذه عن المجموعة الحادية عشر. إلى أخبار منتخب أقل من 20 عام، يرجع التحضيرات اليوم وغدا استعدادا للجولة الثانية من تصفيات دورة اتحاد شمال أفريقيا لكأس أفريقيا القادمة. منتخبنا يلعب يوم الأحد 27 سبتمبر السادسة مساء في الإسماعيلية. دائما كل المقابلات ضد المنتخب المغربي اللي كان معفى في الجولة الأولى. البارح منتخبنا كانت عادة مع الجزائر 1-1، ومصر فازت على ليبيا 2-0. حكام فرق الشمال الغربي في الجولة الأولى لبطولة رابطة الثانية لكرة القدم في المجموعة الثانية، زوز أندية اللي هما أولمبيك الكاف اللي يستضيف اتحاد قصور السيف لقاء يوم الأحد في ملعب الكاف 3 متاع العشية، يدير نزار الرياحي، وجندوبة رياضية تتحول للقاء الشبيبة القيروانية يوم الأحد في ملعب العواني بالقيروان، لقاء يدير الحكم حسام الظهري. في نفس الجولة جمعية ريان الملعب الجيفسي، سبورتينغ المكنين، هلال الرديف، أمل بوشمة يستضيف النادي قربي، قوف قفصة مع مستقبل القصرين، وأولمبيك مدنين يستضيف القلعة الرياضية. الأولمبي البيجي ملاعبية الفريق ما دربوش البارح احتجاجا على عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية، رغم وعود الهيئة التسييرية بتمكينهم من هذه المستحقات عند دخول أموال صفقة انتقال الياس الضوي إلى سانتيتيان الفرنسي. وفريق الأولمبي البيجي منتظر اليوم يتدرب، ننتظر هل يتدرب اللاعبون أم لا. غدا الساعة 2:30 بعد الظهر لقاء ودي مع الأمل الرياضي ببوعوان، ولقاء مش يكون في ملعب بيجا. البارح في إطار مقابلة ودية المستقبل الرياضي كيف ببرنوس تتحول إلى مدينة تبرقة للعب ضد أولمبي الزاوية الليبي، الفريق اللي ينشط في البطولة الممتازة الليبية، والفوز كان للمستقبل الرياضي كيف ببرنوس هدف مقابل صفر في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد في بطولة رابطة الثالثة المستوى الثاني. برنامج المقابلات الودية الخاصة بالأندية التونسية في الرابطة الأولى وكذلك الرابطة الثالثة، وفرق أيضا من ليبيا تلعب ضد أندية تونسية غدا الساعة 10 صباحا في سوسة في مركب النجم الساحلي، النجم يلعب ضد القلعة الرياضية في ملعب تيمهيري بصفاقس، الملعب الفرعي نادي صفاقسي مع جبنيانا، الأولمبي البيجي يستضيف ملعب بوعوان، في عين دراهم الترجي الرياضي في ثلاثة مع أولمبي زاوية ليبي، في بنقردان اتحاد بنقردان جمعية جربة، في المستير اتحاد المنستير اتحاد قصيبة المديوني، في باردو الملعب التونسي مع أمل حمسوسة وفي جرومبيليا جرومبيليا رياضية مع النادي الأفريقي. ويوم الأحد في المهيري بصفاقس الملعب الفرعي سقيط الدير مع أهلي صفاقسي، وفي حديقة الرياضة ألف النادي الأفريقي مادة 3:30 يلعب ضد النجم الرياضي بالفحص. شبيبة بوعرادة عن تعاقدها مع المدافع ناصر ديربيلي، كذلك مع مكرم رياحي وراغب البنيني في إطار تحضيرات الفريق للموسم الجديد، موسم جديد في الرابطة الثالثة المستوى الثاني من أجل الصعود للرابطة الثالثة المستوى الأول. كرة الطائرة، الكرة الطائرة منتخبنا الوطني يلعب اليوم لقاء دور نهائي لبطولة افريقيا في قصر الرياضة بالمنزة امام المنتخب الكاميروني، لقاء ينطلق في الساعة 5 مساء. تمنيتنا بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة اللي بترشح لدور نهائي ضمان التأهل لبطولة العالم 2027 في بولونيا، في صورة تتويجه باللقب يتأهل رسميا الى اولمبياد لوس انجلوس 2028. كرة اليد وقرعة النسخة الأولى من بطولة العالم أقل من 16 عام صغريات وضعت المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد في المجموعة الثالثة مع منتخبات ألمانيا أوزبكستان والمكسيك، بطولة مشكون في المغرب من 16 ل 24 أكتوبر المقبل. كأس الخليج 2026 في السعودية الجولة الأولى البارح في المجموعة الثانية، الإمارات تفوز بنتيجة عريضة على اليمن 4-0. الهدف الثالث في المباراة كان بتمريرة حاسمة من اللاعب التونسي اللي أصبح إماراتي علاء الدين زهير. وفي المقابلة الثانية قطر بعد ما كانت متفوقة 1-0 حتى دقيقة يعني 96 أضافت هدف ثاني من ضرب جزاء، وقتها كانت البحرين تلعب من أجل تعديل النتيجة وفات المقابلة 2-0 للمنتخب القطري. على مستوى أوروبي دوري الأمم الأوروبية المسار الأول اللي خاص بالمنتخبات الكبيرة بين ظفرين، البارح هولندا تعادلت مع ألمانيا هدف مقابل هدف، بالمناسبة أول لقاء لتشافي إرنونديز مدرب هولندا وأول لقاء ليورغن كلوب مدرب ألمانيا. النرويج فازت على الدنمارك 3-2 منها ثنائية لإيرلينغ هالاند. صربيا تخسر من اليونان 2-1، والبرتغال بمشاركة رونالدو 67 دقيقة في المقابلة فازت على بلاد الغال بهدف مقابل صفر. اليوم زوز مقابلات للمتابعة 8:15، إيطاليا مع بلجيكا لقاء الأول لمونشيني مدرب منتخب إيطاليا، بلجيكا بمدرب كذلك فان بومل، وتركيا تلعب ضد فرنسا في أول مقابلة للمدرب الجديد زين الدين زيدان. على مستوى المقابلات الودية، أستراليا في 70 دقيقة متفوقة على البرازيل هدف مقابل صفر. البرازيل بكامل نجومها فينيسيوس رافينيا ماركينوس أندريك وويليان يلعبوا في المقابلة هذه، لكن المردود دون المستوى للمدرب أنشيليتي والمدرب المنتخب البرازيلي في المقابلة هذه. نختم بدوري أمم الكونكاكاف الجولة الأولى، كذلك البارح مقابلة كانت يعني فيها عديد الأشياء حدثت فيها 3-0 كوستاريكا متفوقة حتى دقيقة 60 في المباراة، 3 أهداف سجلوا في الشوط الأول. كوراساو ترجع في النتيجة 62 دقيقة 66 دقيقة 78 و82 سجلوا 4 أهداف في 20 دقيقة، وفازت كوراساو اللي ترشحت للمونديال كأول مرة 2026 وفازت بأربعة مقابل 3. نقطة ختام أخبار الرياضة، بعد شوي يكون معكم حاتم بوبكري في قراءة لنشرة أخبار الساعة الواحدة. إلى اللقاء.

0: إشهار.
1: شق ثنايا الكريب، قعفور وبهارات المزيانة، في مكثر تحت قوسة رجان ملقانة، أرض القمح والسبولات، برقو جبل السرج، كسرة والشلالات، عين الذهب كنز مليان بالأسرار، نعشق على سليانة في المنار.
0: إشهار.
2: تمام، والواحدة ظهرا هنا بإذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى ثاني نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وهذه أهم عناوينها. بولاية باجة المطالبة بتوفير بعض أصناف البذور ومادة الديابي لضمان انطلاقة ناجحة لموسم البذر. بولاية جندوبة دعوة إلى الترفيع في المساحات المخصصة لزراعة اللفت السكري. انطلاق تظاهرة المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. إلى التفاصيل، أهلا بكم. مع قرب انطلاق موسم البذر والشروع في عملية تحضير الأرض، يطالب عدد من المتدخلين في منظومة الزراعات الكبرى بتوفير مستلزمات الإنتاج، وخاصة بعض أصناف البذور ومادة الديابي، بالكميات الكافية لسد حاجيات الجهة، بما يضمن انطلاقة ناجحة للموسم الفلاحي. نجي الخلولي.
4: مع انطلاق تحضير الموسم الزراعي، عبر البعض من الفلاحين عن تذمرهم من النقص في الأسمدة وبعض أصناف البذور الممتازة.
5: يلزم الأسمدة والزراعة هي الأولى، ثم الموجود وثم الأسمدة مش موجودة، شوية قليل أو ما ثماش، أو الجمعة الجاية وقت اللي تجي الناس تدفع في القمح في الاستبيات سنة ساعة واحدة يعطوش متاعوا بالظن، نقول لهم يحضروا الزراعة، حضروا الأسمدة اللي لازم كل شيء باش
6: احنا خطط الفلاحة لنا رب كلش
7: ندري يخلط الزراعة فيها نقص كبير برشا، فماش الديابي فما شويه كارونسانك وكاو الاخر كله ما فماش، ديما ماشي جاي وما فما حتى شيء اللي يشجع الفلاح باش يخدم على روحه، وان شاء الله يوفروا لنا كل شيء ان شاء الله.
5: وبالنسبه لنا احنا الفلاح، جيت اليوم حضرت الارض، جيت الاول الفصفات اليوم لقيتها وجه تو الديابي مش موجود، قام حاله بات تخاطب فيا.
4: من جهته دعا الاتحاد الجهوي للفلاحه والسيد البحري ببيجة سلطه الاشراف الى الاسراع في توفير كافه مستلزمات الانتاج في اجلها.
2: تبعت جلسة عمل انعقدت أمس بمقر ولاية جندوبة لاستعدادات لانطلاق موسم اللفت السكري خلال الشهر المقبل، حيث تمت الدعوة إلى ترفيع في المساحات المخصصة لهذه الزراعة، ودعوة المركبات الفلاحية وشركات الأحياء وكبار الفلاحين للانخراط في منظومة اللفت السكري بما يضمن ديمومتها ومردوديتها. وأكد الرئيس السابق لجمعية مزارعي اللفت السكري بجندوبة والفلاح شرف الدين التواتي، أكد أهمية هذه الزراعة في التداول الزراعي وأنتاج السكر، مطالبا بإقرار تشجيعات للفلاحين للإقبال على هذه الزراعة والتوسع في المساحات المخصصة لها.
8: ماذا بينا نتوسعوا في زراعة اللفت السكري نظرا للقيمة نتاع الزراعة هذه والمردودية نتاعها والمنافع نتاعها، والأكثر هو تثمين المال اللي يمشي لللفت السكري، لأن المال يمشي لللفت السكري ننجو به البيلف، ننجو به السكر، ننجو به الميلاس، زراعة مستحبة في التداول الزراعي. كيفية التوسع في المساحات هو أنه الفلاح يلقى المربوح نتاعه، يلقى خلاصة، يلقى زراعة ذي سهلة مع التدخل نتاع المعمل في الزراعة وتوفير المزروعات وتوفير ليزانترون، توفير الماء في الوقت المناسب للإنبات، في العناية بالمزروعات والمداوات وبرشا تدخلات تكون في وقتها. فالفلاح إذا كان يشوف أنه زراعة البتراف هذه تمكنه من مربوح أكثر وتمكنه من راحة وتمكنه من تداول زراعي في أحسن الظروف، يمشي لزراعة اللفت السكري. ونحن ماذا بينا نشجع الفلاح أنه يمشي لزراعة اللفت السكري في عوض برشا زراعات أخرى تستهلك أكثر الماء وما عندهاش منفعة كما اللفت السكري.
2: تختتم اليوم بتستور من ولاية باجة ورشة عمل انطلقت أمس خصصت للتشبيك بين فاعلين بحوض مجردة من جمعيات ومستثمرين وهياكل وخبراء، بهدف تطوير العمل المشترك لدعم السياحة والتنمية بحوض مجردة، وذلك في إطار مشروع طريق مجردة الذي تنجزه جمعية ميوزم لاب. وذكر رئيس جمعية الجمعية محمد علي رجب لصحفية وكالة أنس إفريقيا للأنباء أن الورشة قد ضمت أكثر من 30 فاعلا وجمعية بولايات جندوبة والكاف وباجة وسليانة وبنزرت، وهي تهدف إلى جمع مختلف الأطراف على وادي مجردة الذين ينشطون في قطاعات مختلفة على غرار الخدمات والسياحة للتعرف على بعضهم البعض وتقديم رؤاهم بما يساعد على العمل في إطار من التعاون، معتبرا أن وادي مجردة أكبر مصدر للماء في تونس ويمثل عنصرا جامعا لهوية ثقافية وطبيعية وموروث ثري يجمع مختلف الفاعلين. انعقدت مؤخرا جلسة عمل للمجلس الجهوي بولاية الكاف حول وضعية الطرقات والمسالك الفلاحية بمختلف المعتمديات، ودعا رئيس المجلس لطفي الورغي إلى ضرورة التنسيق المشترك مع مختلف الأطراف في هذه القطاعات لإيجاد حلول للإشكاليات المعطلة لمشاريع البنية التحتية والتسريع في إنجازها وفك عزلة المتساكنين.
9: جلسة تقييمية حول المسالك، حول قطاع فلاحي، قطاع صناعي، قطاع جميع القطاعات بصفة عامة. في آخر جلسة عملنا جلسة على المسالك الفلاحية والمسالك في ولاية الكاف في 12 معتمدية والطرقات. مالوريزمو حضر ممثل سيد مندوب الفلاحة بكيف، مالوريزمو ما حضرش معنا سيد مندوب التجهيز. رفعنا بيان للسيد الوالي، نحبوا الحاجات هذه إن شاء الله ما تتكررش بالتنسيق مع المندوبيين الجهويين بولاية الكاف. نحبوا نوصلوا لهم رسالة كونه احنا رانا اليوم في خدمة كيف باش نحلحلوا مع بعضنا الاشكاليات الموجودة، باش نكونوا احنا معهم في تسيير ادارتهم، باش نسهلوا لهم خدمتهم، باش نحطوا حسب الاولويات. زادة عنا اليوم مسالك فك عزلة ما تخدمتش، عنا مسالك اعتماداتها موجودة ما تخدمتش. بطبيعة الحال يلزمنا مع بعضنا باش نحلحلوا الاشكاليات الموجودة في ارض الواقع، مش مسالك كهو، مش قطاع فلاحي كهو، نحكي على جميع القطاعات.
2: يواجه عدد من المقاولين بولاية جندوبة عدة صعوبات تعطل عملهم وإنجاز المشاريع، من هبوط الإجراءات الإدارية ونقص المواد المقطعية وعدة صعوبات مالية، داعيا سلطة الإشراف إلى إيجاد حلول لهذه الإشكاليات. رئيس الغرفة الجهوية لمقاولي البناء والأشغال العمومية بجندوبة لطفي الورغي:
10: البطء في الإجراءات الإدارية والبيروقراطية الإدارية. النقطة الثانية نعاني منها خاصة مقاولين يخدموا في الطرقات وبيستات، هي نقص المواد المقطعية في ولاية جندوبة والشمال الغربي بصفة عام. بعض النقاط أخرى هي ارتفاع أسعار مواد البناء وصعوبة التمويل بالنسبة للبنوك، بين ارتفاع نسب الفائدة وتشدد البنوك في منح القروض، تقلب أسعار الصرف والتضخم اللي أثر زاد على تكلفة المعدات المواد المستوردة. وفي ولاية جندوبة تقريبا معظم المؤسسات صغرى ومتوسطة، زيد المشاريع اللي يخدموا فيها غير قابلة للمراجعة في الأثمان بتاعها، كذلك ارتفاع الأداء الضريبي الأعوام الأخرى هذه، نقص اليد العاملة. وفما عندنا بعض المؤسسات صغرى اللي تشتغل مع الخواص، عندنا بزادة مشكلة في مثال تهيئة ترابية بولاية جندوبة للحد الساعة هذه نخدموا مثال تهيئة نتاع عام 99، يخلي أسعار الأراضي ترتفع وتقل البناء بصفة عام. ندعو صورة الإشراف إلى نظر بعجالة في موضوع هذا. بين المقترحات العاجلة هي شوية سلاسة في الإدارة.
2: انطلقت اليوم بمدرسة علوم التمريض بجندوبة الحملة الجهوية التشاركية للتوعية بالسرطانات الأنثوية والوقاية منها والتلقيح ضد الورم الحليمي البشري. رفقة عبيدي:
11: يوم جهوي وعلمي بمدرسة علوم التمريض، بالإضافة إلى إعطاء إشارة انطلاق البرنامج الجهوي للتوعية والتحسيس حول مرض سرطان عنق الرحم. أكثر التفاصيل مع المديرة الجهوية للصحة بجندوبة الدكتور خليل غجاتي.
12: إشراف السيد والي جندوبة وبحضور جميع الإدارات والمندوبيات الجهوية والجمعيات العلمية والجمعيات، اليوم هي يوم جهوي علمي وتوعوي والتحسيس حول سرطان عنق الرحم، اللي هو يبقى من السرطانيات اللي يمكن تجنبها ويمكن الوقاية منها بعديد من الوسائل. أساسا للناس كلها تعرفوا اللي التلقيح موجود، دكتورة من المركز الوطني لليقظة الدوائية اللي باش تحكي لهم على الفاكسان هذا كيفاش تلقيح آمن ويمكن معناها استعماله بصفة مسيف لبنياتنا اللي من 12 سنة ل 18 سنة. هو التلقيح موجود بالطب المدرسي والجامعي نأمنوه بالمدارس، وكذلك موجود بمراكز الصحة الأساسية للي يحبوا ينتفعوا بالفاكسين هذوم، ونحن ندعوهم باش يلتحقوا وينتفعوا بالتلقيح هذا.
11: وتنطلق هذه الحملات التحسيسية والتوعوية بمختلف المناطق بولاية جندوبة مع مختلف شركاء الإدارة الجهوية للصحة من إدارات عمومية ونشطاء بالمجتمع المدني.
2: في متابعتنا الوطنية، وتحت شعار لكل طفل الحق في بيت يأويه، تحتضن تونس من 26 إلى 29 سبتمبر بمدينة الحمامات الملتقى الدولي لجمعية قرى الأطفال أسواس بمشاركة ممثلي 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال أسواس من مختلف قارات العالم. كما يحضر الملتقى أعضاء المجلس الدولي للفيدرالية الدولية لقرى الأطفال أسواس التي تضم أكثر من 130 دولة في موعد متجدد يتمحور حول قضايا الطفولة ومستقبل العمل من أجل حماية الأطفال ودعم الأسر. وأكدت الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس أن هذه التظاهرة الدولية تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى قيمة المحتوى ونوعية الحضور والضيوف، بمن فيهم أعضاء المجلس الدولي الذي اختار أن يعقد اجتماعه في تونس خارج فيينا لأول مرة منذ تأسيس الفيدرالية سنة 49 و900 على هامش الملتقى. وتقديرا للتجربة التونسية في مجال رعاية الأطفال وللنموذج الناجح القائم على التكامل بين جهود الجمعية التونسية لقرى الأطفال وجهود الدولة ومؤسساتها في توفير الرعاية والحماية والمرافقة للطفولة المهددة والفاقدة للسند. في العالم وفي الشأن الفلسطيني، أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن أكد أن الشعب الفلسطيني لن يغادر وطنه ولن يقبل بالتهجير ولن يسمح لأحد بأن يقرر مستقبله نيابة عنه، مجددا التمسك بالسلام القائم على الشرعية الدولية بما يضمن الحرية والاستقلال والأمن والسلام لجميع شعوب المنطقة حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية. في شأن آخر، التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بنظيره الإيراني عباس عرقجي أمس، وقالت موسكو إن الطرفين اتفقا على أن التسوية الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لإنهاء التوتر في الشرق الأوسط الذي أشعلته الحرب الأمريكية الصهيونية ضد إيران. بهذا الخبر ننهي ثاني نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين. بولاية باجة، المطالبة بتوفير بعض أصناف البذور ومادة الديابي لضمان انطلاقة ناجحة لموسم البذر. ودعوة إلى الترفيع في المساحات المخصصة لزراعة اللفت السكري بولاية جندوبة. على رأس الساعة نلتقي إن شاء الله في موعد إخباري لاحق. بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف. إلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة الجمعة من جامع السلام بجندوبة بإمامة الشيخ فتحي الخليلي.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، معدن الأسرار ومنبع الأنوار والشريف في هذه الدار وفي تلك الدار، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف عنها الغمة، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، وعلى آل بيته الطاهرين وعلى صحابته الغر المحجلين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون، اتقوا الله واعلموا أن الله ولي المتقين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. واعلموا أيها الإخوة الكرام أن الإسلام سيظل دوما مدرسة تربوية ترسم لنا طريق الخلاص من فتن الدنيا وترشدنا إلى سبيل النجاة من عذاب الآخرة، لأن ديننا ليس دين سكوك الغفران ولا دين الرهبنة ولا دين الأديرة والأقبية المغلقة، ولكنه دين عبادات وكذلك دين معاملات. وهذان المساران تردد كثيرا في آيات القرآن، كقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، أو قوله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذان المساران هما اللذان حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على توضيحهما، وهو المعلم والمرشد في حضور الصحابة حين طرح سؤالاً تربوياً تعليمياً توعوياً في قوله في حديث رواه الشيخان: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وضرب وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من خطاياهم، فإن فنيت حسناته من قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ما أعجب هذا وما أفضح الخسارة، ويا خيبة المسعى حين يكون المؤمن ملتزما بالعبادات، صام فرائضه وقام في الليل والناس نيام ساجداً راكعاً مبتهلاً، وكذلك صام في شدة الحر، صام في الحر الشديد وصبر، فكان جزاؤه بقدر عطائه جزاءً موفوراً وثواباً موصولاً، وكذلك أخرج الزكاة في مواقيتها ومقاديرها. وقد يكون تصدق وهو أحوج ما يكون إلى المال الذي تصدق به، فجازاه الله أضعافا مضاعفة، والله يضاعف لمن يشاء. هل نجح في امتحان العبادات؟ نعم، نجح في امتحان العبادات بأن أداها في مواقيتها ومقاديرها وتنفل وصام تطوعاً. هل نمى وأثرى رصيده؟ نعم، أثرى رصيده. هل أكمل كل الامتحان وبالتالي أخذ تأشيرة وترشح إلى جنات النعيم؟ لا،
كلا، ما زال الشق الثاني من الامتحان، ما زال الفصل الثاني من الامتحان، ما زال ما يمكن أن نسميه الامتحان التطبيقي، وهو حسن المعاملات والأخلاق. لأن حسن المعاملات إن لم تساير العبادات أخشى ما نخشى أن ينطبق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ينطبق عليه قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا؟ لأن المسلم كما عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسلم من سلم الناس من يده ولسانه. فإذا لم تنهه هذه العبادات ولم تمنعه ولم تردعه عن التغاضي عن حقوق الناس أو الاستهانة بها فيظلم هذا ويعتدي عن ذاك ويتلاعب بالأسعار أو يطفف في الميزان أو يتوخى الخيانة بدل الأمانة والغدر بدل الوفاء، فإنه هنا هذه المعاملات ستكون في واد وعباداته في واد آخر إن ترك لسانه

وعلى أنفسهم يقفون أمام رب الأرباب ناكسي رؤوسهم يقفون. والله تعالى يقول قفوهم إنهم مسؤولون قفوهم. يقول أيضا يقول تعالى أيضا اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. يقف هذا الظالم لنفسه والذي أنفق وقتا طويلا في العبادات دون أن تكون المعاملات على نفس المسار يقف وقد التف حوله من؟ خصماؤه الذين أخذ حقوقهم. هذه أخت تأخذ بيده وتقول له استأثرت بالميراث دوني متقنعا بأنانيتك وبالأعراف وبتقاليد ولكن أنت اعتديت علي وعلى حقوقي فأريد أن آخذ حقي الآن. وتلك زوجة أهملها وأهمل عيالها أو قطع بينها وبين عائلتها دون وجه حق تلك الزوجة أيضا تأخذ بتلابيبه وذلك يأخذ برقبته يقول اغتبتني وأكلت لحمي وأسأت إلي في غيابي. والآخر يقول اعتديت واستغليت قوتك فأهنتني وأذللتني. هؤلاء كلهم وغيرهم يأخذون من حسناته فيرى حسناته وهي تتوزع على خصمائه ورصيده يتناقص شيئا فشيئا حتى إذا لم يكفه ذلك قد يصبح رصيده خاويا وله الويل. والشقي الشقي من وجد نفسه رغم صلاته وصيامه وزكاته من وجد نفسه يوم القيامة بدون رصيد لأنه سيسدد الديون. هذه الديون ليست بالدينار ولا حتى بالمليار وإنما هي ديون أغلى وأثمن تسدد من حسناتك ومن رصيدك. ولهذا فإن مسايرة العبادات للمعاملات هو أمر لا جدال فيه ولا مهرب منه وينبغي أن يكون سلوكنا وما تقول ألسنتنا منسجماً ومتماهياً ومتناغماً تماماً مع تلك العبادات التي نقضيها ونحن نبتهل إلى رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الجبار مقلب الليل والنهار. فاعتبروا يا أولي الأبصار أيها المسلمون قد تبين لنا ما للعبادات من جزاء موفور وثواب موصول ومن استزازة في الحسنات وتكفير عن السيئات. وكذلك تبين لنا أن هذا كله يبقى مشروطا أو مرهونا بحسن المعاملات. ولهذا فينبغي ألا يقعدنا شيء على تصميمنا على إصلاح أخطائنا فلينظر كل إنسان إلى نفسه. وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. فعلينا أن نقف بتصميم لتعديل مسارنا. كل منا يصارح نفسه وكل منا لا شك أنه أخطأ إن قليلا أو كثيرا في قد يكون اعتدى على حقوق الآخرين. فكل منا ينبغي أن يصحح الأمور الآن وليس غدا دون إرجاء دون تسويف دون إبطاء دون تقاعس دون تكاسل وبتلك الشجاعة المطلوبة حتى لا يكون أحدنا يوم القيامة يسأل عن حسناته أين ذهبت فيقال له ذهبت إلى خصمائك الذين اعتديت على حقوقهم حتى

0: سيئات لم أقترفها، فيقال له هذه خطايا من اعتديت عليهم، ومن اغتبتهم، ومن فتنت بينهم، ومن أسأت جيرتهم، وهكذا دوليك. فالمطلوب منا البدار إلى إصلاح الأمور وتعديلها، ما دام في القلب عرق ينبض، وما دام قطار الحياة لم يفتنا، فعلينا أن نتحلى بالشجاعة، خاصة في مسائل الميراث، وخاصة في مسائل التفتين بين الناس. هذه من أخطر الأمور التي قد تفرغ رصيدنا لا قدر الله في ذلك اليوم الشديد الذي لا ينفع مال فيه مال ولا بنون. اللهم لا تجعلنا من النادمين، اللهم لا تجعلنا من الخاسرين، اللهم يا رب اجعلنا من الذين تسير أعمالهم عباداتهم، اللهم وفقنا إلى ما تريده وترضاه يا رب العالمين، وأحينا على سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأمتنا على ملته، وابعثنا في زمرته يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرّجته، ولا كرباً إلا نفّسته، ولا ديناً إلا قضيته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ضمّد جراحهم، وسكّن آلامهم، وأعدهم إلى أهاليهم سالمين غانمين يا رب العالمين، بيدك الشفاء والدواء يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، وانقلهم من مراتع الدود وظلمة اللحود إلى جناتك، جنات الخلود، مع الركع السجود الصديقين والصالحين الذين يوفون بالعهود. يا غفار يا رحيم يا ودود، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أثقلتنا خطايانا وذنوبنا، فلا تطردنا من حضرة جنابك إذا جئنا لمغفرتك يا رب طالبين، ولرحمتك منشدين، فلا تطردنا من بابك يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم إن شاء الله خاشعين.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
0: لا إله إلا الله، ولا معبود بحق إلا الله. استووا واعتدلوا يرحمنا ويرحمكم الله، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. الله أكبر، الحمد لله.

الجبال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: تقبل الله صلاة الجميع. مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة الجمعة من جامع السلام بجندوبة بإمامة الشيخ فتحي الخليلي.
2: الثانية ظهرا هنا على موجات إذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: أهلا بكم لهذا الموعد الإخباري الموجز. مع قرب انطلاق موسم البذر والشروع في عملية تحضير الأرض، يطالب عدد من المتدخلين في منظومة الزراعة الكبرى بولاية باجة بتوفير مستلزمات الإنتاج، وخاصة بعض أصناف البذور ومادة ديابي بالكميات الكافية لحاجية الجهة، بما يضمن انطلاقة ناجحة للموسم الفلاحي الجديد. تابعت جلسة عمل عقدت أمس بجندوبة لاستعدادات لانطلاق موسمي الفت السكري خلال الشهر المقبل، حيث تمت الدعوة إلى الترفيع في المساحات المخصصة لهذه الزراعة ودعوات المركبات الفلاحية وشركات الأحياء وكبار الفلاحين للانخراط في منظومة الفت السكري، بما يضمن ديمومتها ومردوديتها. دعا رئيس المجلس الجهوي بولاية الكاف لطفي الورغي إلى ضرورة التنسيق المشترك مع مختلف الأطراف المتداخلة لتحسين وضعية الطرقات والمسالك الفلاحية بمختلف معتمديات الجهة، وإيجاد حلول للإشكاليات المعطلة لمشاريع البنية التحتية، إضافة إلى التسريع في إنجازها وفك عزلة المتساكنين. انتظمت اليوم بمعتمديتي عند رهم من ولاية جندوبة وكسرى من ولاية سليانة فعاليات الدورة الثانية من تظاهرة المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، حيث تم تخصيص فضاءات لتقديم خدمات التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق لفائدة النساء والفتيات الراغبات في بعث مشاريع أو توسعتها أو تطويرها. أكدت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف حرص تونس على مواصلة تعاونها البناء مع الآليات والولايات الأممية لحقوق الإنسان، وذلك خلال مشاركتها أمس في النقاش العام لمجلس حقوق الإنسان تحت البند الخامس من جدول أعماله المتعلق بهيئات وآليات حقوق الإنسان ضمن أشغال دورته 63. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
4: استشارات قانونية. إعداد وتقديم خيرة شيرني.

عسلامة، مرحبا، أهلا وسهلا بكم الناس الكل مستمعين الكرام. يجدد معكم الموعد في لقانا وبرنامج الاستشارات القانونية من توا إن شاء الله حتى المطليثة كالعادة على موجات راديو الكيف. نتواصل معكم الناس الكل اليوم إن شاء الله في الاستشارات القانونية. يكون حاضر معي الأستاذ فيصل النجاتي، أمن الإجابة على استفساراتكم وتساؤلاتكم القانونية اللي نستقبلها على رقم 78 227 700. هذا هو الرقم اللي تكلمون عليه كالعادة إن شاء الله، ناخذوا دفعة من تليفوناتكم من استشاراتكم القانونية، وبقية التوقيت يجاوبكم إن شاء الله الأستاذ فيصل النجاتي على مجمل التساؤلات اللي ناخذوها معنا في لقاءنا لليوم. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والاستماع.

0: مرحبا من جديد، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. اذا نبدا معاكم مستمعينا الكرام، ونستقبل معايا الاستاذ فيصل النقاطي، حاضر معايا مباشره على الخط. عسلامة ومرحبا استاذ، اهلا وسهلا بك.
1: سلامة مدام، يعيشك بارك الله فيك.
0: يعيشك
1: مرحبا جميعا.
0: شكرا لك استاذ على حضورك معنا، بارك الله فيك انت زاده. مرحبا بكم الناس الكل. 78 227 700، هذا هو الرقم اللي تكلمون عليه باش تطرحوا بطبيعه الحال استشاراتكم واستفساراتكم القانونيه. كان فما تليفونات نمشي في استقبالها مباشره. نعاود نذكر مره اخرى بالرقم التليفون 78 227 700، هذا هو الرقم اللي تكلمون عليه مباشره. زميلتنا ألفة بوعشه ان شاء الله تكون في استقبالكم على مستوى التنسيق، وتكونوا حاضرين معنا ان شاء الله بالتليفون بطبيعة في الاستوديو. نحاول ناخذ دفعة من مكالماتكم الهاتفية، من استشاراتكم القانونية، وكما تعودتوا بطبيعة الحال في لقانا بقية التوقيت إن شاء الله نخصوه مع الأستاذ إن شاء الله باش يجاوبك. نمشي مع أولى التليفونات اللي وصلتنا. ألو مرحبا.
2: ألو السلام عليكم.
0: عسلامة، شكون معنا؟
2: شو حوالك؟ معك إبراهيم البوزيدي.
0: مرحبا بك سي إبراهيم، مرحبا.
2: وبيك عايش
0: بخير. حاب نسأل
2: الأستاذ. فضلك الله، عندي وعمر شديد، تولي البركاز 2021 27.
0: كيفاش سي إبراهيم انت كيفاش عاود لي بربي من اللول المعطيت؟
2: عرضت البركاز.
0: عرضت البركاز جاي
2: 2021 27.
0: 2021
2: اي 2021 27 بالضبط. احكي لك، جتني حماية المدنية نقطتني للمستشفى الكريم
0: في جويليا، معناتها تقصد في جويليا 2021 يا سي إبراهيم. سي إبراهيم ممكن تقولي 27 تولي من ولي، معناتها في 27 جويليا هكا 2021
2: 2021 27 معناتها 7 شهر 7 21 7
0: في جويليا 2021 باهي. اي
2: مشكل علينا، مشيت عملت شكايه للسيد وكيل الجمهوريه.
0: اي
2: بالحالات هذه بعد ما شكيت قال لي بعد رجعت وقالوا لي اذا مشيت عملت شكايه اخرى وعملت فيها بس. واليوم انا حتى خلاص رجعت للنيابه، للسسمه للنيابه، قال لي عند الفرق في كافور. مشيت في كافور، رجعوني كافور، رجعوني للسسمه تاع تيليان، وحطيت فيها عدد وعملت فيها بس تو ما جاوبونيش عليه. حب نسال السيد، قابلت حتى الرئيس ما جاوبونيش على حالي، وانا فيها عنف شديد وعندي فيها ضرر. باش ناخذ شهاده وبشيط، قالوا لي طلع الشهاده الطبيه. مشيت باش ناخذ الشهاده الطبيه، قالوا لي جيب اذن المحكم. جبت لهم اذن المحكم من رئيس المحكم وما عطوهاش ليا تو، عطوني الشهاده الطبيه وانا بحثت فيها، والحاليه تو زادت عند النيابه، كل واحد يبعثني الواحد. انا دخت وانا حقي ضايع، عندي فيها غرز 21 وعندي فيها الشهاده الطبيه معناها ثاني 21 يوم، والاخرى فيها 45 يوم. معنى ما ضرر، فانا ضرر كبير يسا غرزة واحد قاتل سبيطار 21 وانا ما اخذتش حقي من ثم حبت نسك عن النقطة هذه. شو استيد شو نعمل ما نعملش
0: من عام من تفضل استيد.
1: تعرف اسم هو الهوية اللي اعتدى عليك؟
2: لا هو من حني ابن العمي انا صحابت انا نعاني في مرض مرض من ابن عمي. شو قولك لا استيد
0: تعرفهم اللي اعتدى عليك؟ تعرفه انت يا سيدي؟
2: نعرفهم اي نعرفهم اي كنت عاد عرفت ما تلقى لك شيء.
1: قدمت شكايه من 2021 لحد الساعه ما قاش البت فيها.
2: عملت فيها بت استيت مرتي وقابلت فيه وبعثوني لاني شو اسمه للفرق تاع كافور، تاع كافور يبعثوني تاع سيريانا. من سيريانا رجعوني للنيابه، رجعت للنيابه قالوا لي تمشي تطلع شهاده طبيه. مشيت باش ناخذ شهاده طبيه، قالوا لي
0: واضحه هذه المعطيات كلها قدمت لنا
1: 21
2: اذن من المحكمه.
1: هي ما خدتش النيابه العموميه قرار. سي إبراهيم
0: تفضل استاذ.
1: خدت النيابه العموميه قرار باحاله المشتكى بهم مع ولا لا على المحكم؟
2: اي ليه ثبت عندهم وسي وخدتها وثبت عندهم تم في الواقع وعندي عدد.
1: مش فاهم هذيك شكايتك انت صبيتي. اما قرار تاع النيابه العموميه من حيث احاله الملف على المحكمه المختصه.
2: ما نزير تو ما تم شيء من عملت فيه بس ما جابونيش.
1: لا يا خويا نحاول نجاوبوا
2: بالله. نقطة أخرى ثانية أستاذ برحمة والديك،
0: نختصر سي إبراهيم بربي خاطر فما تليفونات في الانتظار. أي تفضل.
2: بالله أنا عندي سنتي قطعة أرضية تبعد على حكاية كيلومتر ونص، قرون فقاعة لي فيها أستاذ، وقدمت قضية للفرقة وصارت وكل شيء الحمد لله، وصارت ضدهم وحكمت عليهم بالسجن، وخذيت منها شهادة مضمون الحكم. والتو معناها واحد والتو مسيت في التعقل شهادة وما خذاهم وصار عليهم حتى شيء. جماعة عندي هذه مضمون حكم اللي صادر ذاته كل واحد حكمت عليه 4 شهور بزعود.
0: يعني ما تمش تقول انت ما تمش تنفيذ الحكم هذايا نتاع السجن.
2: صحيتي صحيتي مدام خير يستر. وانا بصراحه هو ما عنده شكون مداخلات في الحاكم، انا ما عندي كرب، انا نسين معاك.
1: اذا حكم وهذا يوقعش استئناف، والحكم هذا تعرفش انت يوقع استئناف.
2: لا استاذ هذا وقع فيه مشيت انا كيف مشيت نتبع معلمهم بالحكم، هم علمهم بالحكم علمهم بالمضمون حكم. مشيت انا بعد قالوا لي عندك عينه معينه باش تستناها، مشيت خديت مضمون حكم اليوم محكوم عليه، فتنزل ذلك كان على التنفيذ فقط وقدمته. اليوم هاني مازلت نستنى ما جاوبونيش حتى في حل.
0: تفضل يا ابراهيم، خلي الاستاذ اي تفضل
2: استاذ. لا يستر كما دام خير صالح في حاجه لك وليه.
0: تفضل استاذ اي تفضل.
1: حكم هذا يا سي ابراهيم
2: حكم جناحي.
1: اي معناها اش تحكم فيه؟ سجن خطيه.
2: حكم فيه 4 حكم عليهم 4 شهور 4 شهور
1: 4 شهور 4 شهور داكورد. حاولوا نجاوبوك.
0: خليك في الاستماع سي ابراهيم، شكرا ليك، خليك في الاستماع تاع الاستاذ ان شاء الله يجاوبك. نمشي مع مكالمه اخرى. الو مرحبا.
3: الو عسلام مدام خير.
0: عسلامه مرحبا، شكون معانا؟
3: جلول الصغيري من برويز.
0: مرحبا بك جلول، تفضل.
3: يعيشك بارك فيك. بربي السيده كما قال السيد تو على الارث.
0: اي
3: 17 سنه عندي خويا ما نخدمه، نجو نخدمه يقول لك لا نتاعي، جو نخدمه يقول لك نتاعي. البارح شاكي بختي اعطيناها 11 واحد، اعطيناها بياتنا في الحوش. امس طلع لها عاد المنفذ وقال لها اخرجي من الحوش، تو 11 بايه في بايه يجي تو هذه.
1: باي خويا الباي
0: تفضل استاذ اي تفضل.
1: معناها انت تحكي على الموضوع هذا، معناها تصرف اختك في المحل السكنه هذا.
3: اي
1: هذا معناها تحبنا نجاوبوك على اساس عندها الحق ولا ما عندهاش.
3: هو عمل بها قضية استعجالية وخرج لها عاد المنفذ البارح.
1: قضية استعجالية كيفاش؟ معناها في الخروج.
3: في الخروج هو عنده 10 بايات وهو عنده باية. مصحين لها كل 10 بايات اخوة، مصحين لها باش تاخذ هي باياتنا نحن.
1: المحل السكنة ذا التركة نتاع الوالد الوالدة.
3: نتاع الوالد صحيت يرحم بوك صحيت ورثة. كيما قال السيد هو داخل عليه الورثة هذا عطي نتاعك وخذ نتاع الناس.
1: باي خويا الباهي نحاولوا نجاوبوك.
0: تبعنا جلول اي تو ان شاء الله الاستاذ يجاوبك على سؤالك ان شاء الله. مواصلين معاكم، مواصلين مع تليفوناتكم استشاراتكم القانونيه. الو مرحبا. عسلامه، شكون معنا؟
4: محمد السمعي معكم.
0: مين يتكلم فينا سي محمد؟
4: الاماني.
0: مرحبا بيك تفضل.
4: عايش بربي حب نسال الاستاذ، انا تعرضت لعمليه تحيه واثبتها مشيت معناها التسجيلات عندي جبتهم عن طريق عدل الملفز واثبتناهم غادي في هو استعرف السيد هذا ماخذ ما عندي فلوس، كنا مش نعملوا شركه مع بعضنا لكن ما سهلش ربي من بعد قال الفلوس تتكسر. اثبت انا بالتسجيلات هذه كمشيت هزيت لعدل الملفز وخرجناها ومشينا وبحثونا عيطونا بحثونا مجموعه خليط فصل السريع. خليط فصل السريع انا شهور من اللي مشينا ولا 3 شهور توا على اساس مش يعني الاجراءات طالت توا ما عملوا لنا جلسه، وانا نحس في حقي مش يضيع طول المده. معناها حبيت مع مثل ما عند الاستاذ شنو نجم نعمل، خاطر انا مشيت حتى للمحكمه قالوا لي يعطوا توا في الايدات تاع القضايا تاع الواحد بريس وصلوا لافريل توا في مارس ومازال. معناها انا خايف المده ذي الكل، معناها ما في حق ماهوش يضيع لكن طولت علينا المده وانا مستحق فلوس. شنو النجم نعمل؟ مش انا نعاود نحير هالحكايه دي والقضيه دي ومشكورين يا اخو والدي.
0: تفضل استاذ، خليك معانا سي محمد لعل الاستاذ عنده ما يستوضح. تفضل استاذ. كان
1: عندك استاذ كونه هل وقع احاله المشتكى به على المحكمه؟
4: هو من الموضوع
1: تحايل عليه
4: هي حسب ما في بالي انه التهمه تعدد تحايل، لكن هو بعث
1: حد هي وتم احاله على المحكمه الابتدائية.
4: المحكمة الابتدائية في الكاف.
1: اي لكن مازال ما عطوهاش لا عدد لا
4: ما عطوناش اللي عطونا عدد، لكن انا كي نمشي نقول ما عينوكمش ليكم جلسة لتو.
1: باهي خويا الباهي، وقتاش هذا القرار اللي خذته النيابة العمومية؟
4: هذا يكون ما في شهر اخر شهر ماي هكاك في شهر ماي المهم.
1: 26
4: في اي 26 ماي 26 اي.
1: باهي نحاولوا نجاوبوك خويا محمد.
0: خليك في الاستماع سي محمد وان شاء الله توصلك الاجابه. نمشي مع مكالمه اخرى. الو مرحبا. الو عسلامة، مرحبا.
5: صباح الخير عسلامة.
0: مرحبا بيك، شكون معنا؟
5: رشيد الوسلاتي من كيف يا استاذ.
0: مرحبا بيك سي رشيد، تفضل.
5: استاذ عسلامة.
1: مرحبا بيك، عايش خويا الباهي.
5: عايش استاذ. لا استاذ، قبل كل شيء انا كفيف، عندي قطع ارض البر في الريف. أي. وعندي خويا مسن به الارض مسجله على الشياء تاعنا احنا. والارض تجارنا مسجله على الشياء كيف كيف. جاء شركه الشمال استاذ اللي يقولوا في كيف معنا شركه الشمال عملت كياس معبد بالسيمان من التبليط نقولوا به. حازنا جارنا على 150 متر باش ندخل للدار، عنا طريق الاخرى باش نجيب عليه بعيد برشا كيلومتر ونص باش ندخل للدار. دمي سيرك دوت استاذ، دمي سيرك معنا الاول بيت نقولوا اللي قريب علي 150 متر والاخرى كيلومتر ونص. وعندي خويا مسن وانا ما نجموش معنا كما تعرف البر معنا ويدين وحرادين، ما حبش يعطيناك 150 متر. قلت نعوض لك بكل بلاصه عندي ارض خضراء.
1: ما خلاكمش تتعدولها، مش ما فك
5: ما خلاش نتعدوا منها للدار. كيفاش الحل؟
1: باهي الحل نجاوبوك فهمتي، لا قضيه نتاع اكتناف تو نحاول ان نفهمك في جزئياتها بعد كي تجي الاجوبه.
0: باهي خليك في الاستماع سي رشيد، داي تو الاستاذ ان شاء الله يعطيك شنو الحل القانوني باذن الله. شكرا ليك. مازلنا معاكم مواصلين مع مكالماتكم الهاتفيه، استشاراتكم القانونيه اللي نستقبلها على 78 227 700. الو مساء الخير.
6: مساء الخير مدام خير.
0: مساء النور، مرحبا، شكون معانا؟
6: معك رضا من سيديانا، سيديانا الجنوبيه.
0: شكون بالله عاود لي الاسم؟
6: رضا من سيديانا، سيديانا الجنوبيه.
0: نزار هكا
6: رضا. رضا
0: رضا، اي مرحبا بك سي رضا، اي تفضل. مرحبا،
6: مسيك بالخير.
0: يعيشك، شكرا ليك، مساء الخير. تفضل يا سي رضا. اي
6: عندنا مشكله، نحن عندنا عين طبيعيه ما عند ربي.
0: اي
6: اكتشفت عين الجوزه. السيف اللي فات جاء مقاول واحد وواحد وناس تشرب منها وتسقي منها في الساعي في وحده، وحتى المناطق المجاوره كلها تشرب منها. جاء مقاول ما جابوا حتى حد، قال لي باش نرمموا العين ونعملوا فيها خزان. قالوا له اهالي المنطقه يا ودي تعمل ليش الخزان تو عين، هذه مسلك روماني عنده 200 سنه وتشرب منه العباد الكل والهوش. قالوا له ليه منعوه. سبحت العباد مساكن قاعده تويك في معناها ماشي تبحث واحد علاش يا رسول الله، حتى السيد المعتمد والسيد الوالي في بالو به. الناس تويك داخله بعضها وقال لك البارحه قالوا لي لازم يخدم المقاول. يا رسول الله عيب المقاول مش يعمل لنا خزان، الخزان هذايا الساعي كيفاش باش يشرب، والبقر كيفاش باش يشرب، والهوش كيفاش باش يشرب، والعباد حايره ما قلت ما تعمل تو. قال لك لي هيك خزان تعمل لي انت خزان ويجي واحد يحط فيه ماده سامه مش يقضي على العباد. يعني قلنا له خلي هذايا مسلك راهو طبيعي وراهو عنده 200 سنه والاهالي المجاوره والمناطق المجاوره كلها تعدي منها العين هذايا. ما فهمنيش اش نعملوا والله سي فيصل بالله فهمنا نحن شنو المسلك اللي نمشوا له.
0: تفضل استاذ.
1: السيد هذا المقاول عنده رخصه في الاعمال هذيك ولا لا؟
6: يا الجمعيه، قال الجمعيه، يا الجمعيه نحن كنا ما حسناش خلونا.
1: لا عنده رخصه اداريه، اداريه من الدوله.
6: ما السيد المعتمد جاء وباشر وحتى معناها جاء وحتى الفلاحه جد قال لك ليه ما تمسوش المسلك هذا ما تمسوش. عباد قاعده تبحث يا رسول الله معناها في الحرس علاش ما عملش
1: معناها.
0: سي رضا خلي تبع الاستاذ
1: الاشغال هذيك في استغلال العين هذايا الى غير ذلك. وريتوها الرخصه ولا ما ريتوهاش؟ قريتوها ولا ما قريتوهاش؟
6: ما قرينا حتى رخصه وما حط حتى بلون ما حط حتى شيء.
1: باهي نحاولوا نجاوبوك سي رضا.
0: خليك في الاستماع سي رضا، تو الاستاذ ان شاء الله يجاوبك. بارك الله فيك، شكرا لك. يلا شكرا لك سي رضا، تو بعد الاستاذ ان شاء الله يجاوبك. نواصل مع تليفون موالي محاضر معانا. الو مرحبا. الو عسلامه. مرحبا
7: عسلامه،
0: مرحبا بك، شكون معانا؟
7: بالله رمضان من بعد.
0: مرحبا بك سي رمضان، تفضل.
7: بالله عدنا طريق الحاره فهمتي ولا لا مكسر 13 كيلومتر فهمتي، ويوعدونا وقالوا الميزانيه نتاعو مصبوبه وكل شيء فهمتي، زرينا تو معطل على القرايه وما لقيناش وين نتعدوا. فهمتني، يعطونا حل الاندراء فهمتي ولا لا، خذاه مقاول ولا مازال، ولا خرجوا لنا الجرادير على الاقل يمسحوا شوي. هو مزفت راهو، اما طاب مشات فيا.
8: فهمتني؟ راه مشكل
0: مشكل
8: يا زبالة تابعة طريق معناها ما مش مشكل استشارة قانونية.
0: مش قانونية،
7: مش قانونية. هذه أمور إدارية. لا فهمتي ولا لا، تعدوا لنا فهمتي ولا لا مسؤول فهمتي ولا، يعطيني الإجابة الصحيحة للدراك كيفاش نعملوا نحن توا حتى ما درينا معطلة راهي.
0: باهي سي رمضان.
8: هو
0: على كل حال انت نعاود نذكر به، نعتبروه بشكل نداء، هو مشكل اداري على ما يبدو اكثر منه قانوني. باهي شكرا ليك سي رمضان، وانت هكا دخلت معنا وان شاء الله يتم التفاعل اكيد مع النداء نتاعك بالنسبه للطريق هذا. باهي فما مكالمه اخرى. الو مرحبا.
9: الو عسلامة اختي.
0: عسلامة، شكون معنا؟
9: حفيظ بالي من برج ملاك.
0: شكون بربي مدام سامحني؟
9: حفيظ بالي من برج ملاك.
0: حفصيه من برج ملاك، مرحبا بيك مدام، تفضلي.
9: باهي اختي، باش نحكي لك.
0: تفضل.
9: خذيت قرض ب 10 ملايين. رجعت لهم 16 مليون. اموري واضحه معاهم خالصه. زادوا عاودوا لي قرض اخر ب 20. رجعت لهم 32 مليون.
0: انت اللي عودت قرض مش هما، عودت
9: انت قرض. عودت. ايوه عاودوني خاطر عرفوني مخلصه.
0: باهي
9: وقت اللي خلصتهم وكل شيء اخر دفعه خلصتهم زوز 6 ملايين و500. وفي جوان 500 دينار. هذا اللي خلصت علي الفلوس سرقهم وهرب. قالوا لي لا ما زالت 500. اللي عندي فيها توصيل كيفاش نعطيها لهم 500؟ حيروني هبلوني
8: بالقرض. خديتيه من عند شكون اختي؟
0: بانكا ولا جمعيه؟ ما تسميلناش، اما بانكا ولا جمعيه؟
9: لا بانكا.
0: من البانكا. بي
8: بانكا. وعندك توصيل على اساس خلصتي 500؟
9: عندي تواصلي كل ال 500 عندي، هذه المركزين لي على 500 وال 500 عندي، واللي خلصت فيها من المديره في روحها في الجروس نتاعها.
8: باهي نحاولوا نجاوبوك اختي.
0: واضح. شكرا لك مدام، خليك في الاستماع. نمشي مع التليفون قبل الاخير، خليني نقول ما عادش باش ناخذ بعدها تليفونات. الو مرحبا.
10: عسلامه.
0: مرحبا عسلامه، شكون معنا؟
10: من تبركه.
0: شكون معنا من تبركه؟
10: عبد الكريم من تبركه.
0: مرحبا بك، تفضل سي عبد الكريم.
10: لا يعيش بربي، انا عملت الذاك على امراه عام 2004. ومن وقتها ما شفتها الجملة. هي تقول راني نسكن في تونس، مشيت عملت قضية إطلاق في تونس المحكمة الأولى، ورفضوها على خاطر هي ماهيش موجودة. من العام 2004 حتى لتوا ما عندي عليها حتى خبر، وحتى لو كان باش نعمل عملت قضية رفضوها لي لعدم موجودة. أنا بكيت هكاكا ما نجمش نعمل حتى شيء، لأن نجم نعرف نجم نعمل حتى شيء.
0: حقيقة أول مرة أنا في سنوات توا غريبة شوية سؤالك سي عبد الكريم، ما نعرفش. تفضل أستاذ.
10: تفضل. إيه من العام 2004 مشيت.
8: إيه سي عبد الكريم. من 2004 كتبت الصداق، عشتوا مع بعض ولا ما عشتوش؟
10: لا.
8: معناها الصداق وقع.
10: وقع لم يقع البناء نهائيا.
8: لم يقع البناء. باهي خويا باهي، معناها تو انت على اساس تو تحب تفك العاصمه ما بين الطرفين، ولكن هي مجهوله المقر.
10: هي ماهيش موجوده، ما مشيت عملت قضيه في المحكمه الثانيه نتاع تونس.
8: هي سمعتك خويا باهي، اما على اساس ماهوش الاستدعاء ما عملتوش كما يجب قانونا.
10: اي ما
8: على اساس كونه معناها الاستدعاء راهو البشر اصبح مجهول المقر. أما إجراءات معينة يعملها العدل التنفيذي اللي مكلف به تبليغ الاستدعاء ذاك. نحاول نجاوبوا.
10: ما تعد المنفذ ومشى للبلاصة الموجودة هي حسب بطاقة التعريف نتاعها ماهيش موجود.
8: باهي خويا الباهي.
0: تو تحدثوا تقريبا على 22 سنة، معناها أكيد تو الأستاذ أكيد فيها نص قانوني. تو الأستاذ يجاوبك سي عبد الكريم، خليك في الاستماع تو يعطيك شنو التمشي القانوني اللي تتبعه إن شاء الله في مثل الإشكال هذية والاستشارة نتاعك. نكمل مع آخر تليفون معنا. ألو مرحبا.
11: ألو.
0: عسلامة، شكون معنا؟
11: عايش محمد بوزازي من غردي ماء.
0: مرحبا بيك، تفضل سي محمد.
11: يعيش أختي ويبارك ليك ويطول عمرك.
0: مرحبا بيك، تفضل يا سي محمد.
11: عايشك. بالله نحن منطقة فركسان عندنا مسلك قد الديوان قبل بيسة قد الديوان تعدل الدوار العمايرية والمكنات الماء تفيا الكياس فهمتني ولا والفوس يتفيا ولا الماء فهمتني ولا يهبط لي على جنب الدار بالضبط يعني عندي خزان مدع ماء باش يهزه لي الماء باش يفيه والمهم ما صلحوش قاعد ما من خدمة الديوان قاعد ما صلحش التو وعندنا ذري تقرا تطلع للكياس القدروني
0: اي
11: تسمع
0: نسمع فيك سي محمد
1: شكون الديوان سي محمد
0: شكون الديوان يا سي محمد
11: ايه
0: شكون الديوان تابع انا وزاره ولا اداره يا سي محمد الديوان هذي
11: الديوان خدمه تابعين غير ديما ومنطقه فركسان
1: لا انا ديوان شنو
11: ديوان هذاك اللي ياخذ مقبل اللي ياخذ في الانجراف وياخذ في الكياسات عندها برشا راهو ما تخدم مش وتورا
1: ما تعرفش اسمه الديوان هذا يا اخي برشا دواوين
11: أيه. والله ما نعرفش اسمه
0: هو من المفروض المناطق مع الطرقات ولا غير والمسالك اللي تخدم خارج مناطق العمران تكون تابعه التجهيز استاذ هكا ولا المفروض
11: حياتك الصح
0: تكون تابعه اداره التجهيز نصوره ما نعرفش
11: اداره التجهيز ايه خدموه قبل وكيسوا بيجري في عربي برك
1: على كل حال تمثل فيه
11: شكان المات عمد عم نول وول عم نول بس لأن تراكس مسحاته زاد فياته بتول فوسي حشيت الكياس تقسم ويعبط لي الماء على جنب الدار وعندي خزين في جنب تحت الكياس
0: يعبط
11: على جنبه الماء باشي
0: ولا مصدر ضرر بالنسبة لي كنت واضح سي محمد واضح استاذ معناتك فيش نجم يتصرف في الوضعيه هذه به تبعنا سي محمد تبعنا تو استاذ ان شاء الله يجاوبك
11: البيس هاي شفتي تتابع الدوار العماريه منطقه فركسان
0: به شكرا ليك سي محمد به
11: ربي يبارك ليك بنيتي وربي يطول عمرك
0: يعيشك شكرا ليك خليك في الاستماع سي محمد تو ان شاء الله الاستاذ يجاوبك شنكتفي بهذا القدر من المكالمات الهاتفيه لا غالب البقيه ما نجمش ناخذ تليفونات الكل ما عادش عندي برشا وقت استراحه صغيره نرجع معاك استاذ فيصل النقاتي ان شاء الله باش تجاوب على الاستشارات اللي وصلتنا في لقائنا لليوم خليكم معنا

0: مرحبا، يلا نرجع معكم وين واصل فيما تبقى من لقانا. توا بطبيعة الحال الجزء المخصص باش يجاوبكم عليه الأستاذ فيصل نقاتي. مرحبا من جديد أستاذ، أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بك.
0: يعيشك أستاذ. بس إبراهيم الكريب نبدأ معاه أستاذ، تفضل.
1: إبراهيم الكريب عنده سؤالين. الأول يتعلق بكونه كان ضحية عنف شديد من 2021، إلى أنه القضية لم يقع إحالات على المحكمة، وبطبيعة الحال المدة دي طويلة وطويلة جدا. احنا ننصحه حب بكونه يقدم مطلب تذكير للنيابة العمومية اللي يقدم لها الشكاية من الأول. مطلب يسمى مطلب تذكير حتى تثبت النيابة العمومية في ذلك الموضوع، وياما بالحفظ أو بالإحالة على المحكمة المختصة.
0: واضح.
1: هذا المطلب داخلي تذكير إلى النيابة العمومية، يعني وكالة الجمهورية في سليانة، يبدو أنه في سليانة هو.
0: أي في سليانة هو. أي
1: في سليانة إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسليان. بالنسبة للسؤال الثاني كذلك، هو حكم جزائي قطعة أرض إلى غير ذلك، ويقول أن الحكم الجزائي ذا يصدر ضد أطراف اللي هم اعتدوا عليه، والحكم ذا يبدو أنه الخطر هو حسب رأي المتواضع مش متأكد من العملية دي. الحكم ذا يروا الحكم الجزائي الصادر اللي فيه عقوبة سجنية إلى غير ذلك، مسألة تنفيذ راية أولا تشترط معناها في حكاية كونه يصبح الحكم ذا بات ونهائي يعني قابل للتنفيذ، يعني لا يقوم المحكوم ضدهما أو ضدهم بالاستئناف، وعليه معناها حتى يتأكدوا من عملية ذي استيفاء الحكم ذا لشروط التنفيذ يتصل بالمحكمة اللي صدرت بالكتابة ويشوف معناها هل هو كان حكم حضوري رأى تم 10 أيام مفهول 10 أيام ولا مفهول، كان معتبر حضوري رأى يلزم 10 أيام من تاريخ الأعلام به إلى غير ذلك، معناها الأجال هذه تأتي إلى دقيقة ويلزمها شوية معرفة. على كل حال أنا نقول له حسب رأي المتواضع إذا يقع الطعن فيه بالاستئناف ما نصورش اللي محكوم ضده عقوبة سجنية ولا يتولى الطعن في ذلك الحكم. معناه الأقرب للواقع وأنه وقع استئناف، وذاك علاش مقاش تنفيذه، وقع استئناف والطعن فيه من طرف المحكوم ضده.
0: واضح أستاذ. هذه
1: حاب يتأكد من الأمر إذا يمشي الكتابة نتاع المحكمة اللي صدرت الحكم.
0: واضح. به جلول من برويس أستاذ.
1: جلول من برويس يقولوا أنه ثم قضية استعجلية ضد أخته ما قائم بها أخوه باعتبار وأنه حب يخرجها من محل سكنة ذي اللي عندها منابات. أنا يقولوا له اللي كونه إذا هي لابد لها تحضر بالجلسة ذيك أو تكلف من ينوبها بتلك الجلسة من المحامين وتقديم ما يفيد أنها لها المنابات هذه، لأن الأرض هذه أو قطعة أو محل السكنة هذه هي تركة وهي وريثة من بين الورثة ولها منابات، فلا يمكن معناها حسب رأي المتواضع اللي كانوا بقضية استعجالية من طرف أحد الشقاء وأخواتها باش يقوم بإخراجها من المحل ذاك اللي ساكنة فيه وعنده صفة السكنة فيه وعنده منابات تثبت تلك المنابات، وأعتقد أن القضية الاستعجالية اللي قائم بها أخوه مآلها الرفض.
0: واضح أستاذ. نواصل معها محمد بن دهماني توا.
1: محمد بن دهماني نقولوا له الإجراءات إلى حد الساعة معناها من حيث الأجال معناها عادية جدا، إذا معناها فجأة لله وقع اتخاذ قرار في حالة المشتكى به من أجل التحيط في شهر مايو 2026 توا كان تم عطلة إلى غير ذلك، معناها أصدر القرار لحالة في مايو، يعني سيقع تعيين جلسة بالمحكمة الابتدائية بالدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالنظر معناها في أقرب الأوقات. معناها جماعتين ثلاثة بحول الله يقع تعيين، هو يحاول معناها بس يسترشد على الموضوع ذا بس يعرف تاريخ الجلسة ويتخذ الإجراءات من حيث الدفاع عن حقوقه وطلب التعويض إلى غير ذلك.
0: واضح.
1: يعني أنا أعتقد أنه سيقع تعيين الجلسة في ظرف بعض الأسابيع في أقصى الحال.
0: به واضح. نواصل أستاذ مع رشيد من الكيف تاو.
1: رشيد من الكيف هو ما عنده
0: أي.
1: مشكلة يتمثل في اكتناف قطعة الأرض نتاعو، الاكتناف هذا اللي كونه ما عندوش ليه ممر معناها في الجليلة، وقطعة الأرض اللي على جار وذايا هي اللي مش مخليه باش يتعدى على القطعة ويستغل قطعة الأرض اللي على ملكه. يعني هذه معناها يجي يعمل قضية يستند إلى ذلك الاكتناف اللي سيقع تعيين أهل الخبرة لمعاينة الاكتناف هذايا اللي كونه ما عندوش حتى ممر إلا، ويقع من إسناد له في قضية تنشر لدى المحكمة الابتدائية بالمكان في قضية تمكينه من ممر يكون

0: الكام الغينة أنه يبدو أنه ثم عين ما يسقي منها معناها المتساكنين، وهنالك حسب رأي حسب مقالته مقاول يريد استغلال تلك العين إلى غير ذلك، وهذا يمنح مهمة من استغلال العين ذيك والاستبقاء منها إلى غير ذلك. وأنا سألت على كونه هل أن المقاول ذي معناه يقوم بالأعمال هذه تبقى لرخصة الإدارية في الغرض إلى غير ذلك، هل هو معناه تابع الدولة أشغال تعاملتها الدولة إدارة من الإدارات إلى غير ذلك، يبدو أنه مش مرخص له في ذلك من الإدارات المختصة. وعليه يعني هم توا منعوه من الاستغلال هذاك، إذا كان هو مازال شهادة صحيحة فهمت لله ويحب الاستغلال، أما على الإمكان باش يقوموا عليه يقوموا ضد المتساكنين بقضية في كف شغب على المكان هذاك، هذا معناه ما ثم من إمكانيات. مع محاولة معناها ربما راهو بتدخل إداري فهمت لله يقع حسم الموضوع إلى غير ذلك بالتنبيه عليه من الإدارات المختصة.
1: هو أستاذي يقول لك معناتها فما بعض من المتساكنين اللي قاعدين معناتها في البحث مع عيطولهم يظهر لي من قبل وحدات الحرس باش يبحثوا فيهم، يقول لك علاش خاطر هما منعوا المقاول باش يخدم معناتها
0: منع المقاول هذيك هي جريمة تبدا تكون تعطينا خطر ما سمعتوش لا يحكي عن
1: اي لا لا قالها في مرتين يقول لك راهم فما متساكنين يبحثوا توا جراء المنع اللي قاموا به للمقاول استاذ.
0: اذا كان يا محل معناه يعتقد انه المقاول ذي هو على حق في تلك الاشغال وربما عنده سندات قانونيه هو ما عندهش فكره عليه، اذا كان كايا راه لابد من التثبت من الامر هذا من الشعار انا انسان ويكون عنده رخصه في الاشغال هذيك الى غير ذلك، وإنما معناه وقتها مجابات تكون مجابات قانونية بدعاوي معينة لغير ذلك. أنا حسب رأي المتواضع تو إذا كان رام قاعدين يبحثوا فيهم على من أجل جريمة تعطيل عن حرية الشغل باعتباره أنه مش عنده هو معناه ما يفيد اللي كونه باش يقوم بالأشغال هذيك ولا حق في القيام بها، إلا أنه هم جوا عطلوا على القيام بالأعمال هذيك. بطبيعة الحال هنا تكون أركان الجريمة متوفرة في حق من منعه من ذلك.
1: هما يحبوا يستحفظوا يقول لك العين هي طبيعية فماش علاش باش يعملوا فيها خزين، ينجموا يقوموا في المقابل ربما مع بعضهم المتساكنين يلقوا حل ما نعرفش أستاذ أنا.
0: هي ظاهرة مع التنسيق مع الإدارات المختصة وبطبيعة الحال واستيعاب جميع مظروفات وجميع جزئيات هذا معناه يجب يعرفوا أن المقاول ذي معناه الأشغال اللي يقوم بها هذه مرخصة وفيها وبالتالي أصبحت قانونية إلى غير ذلك. اتصال بالإدارة ذي حتى يمكن معناه التأثير عليهم إذا كان معناه هم عندهم حقوق ربما باش تضر بالعملية دي إلى غير ذلك،
1: يعني حتى يقولك هو جمعية راهي حتى الجمعية يلزمها ترخيص كان باش تقوم بأشغال من نوع هذه يا أستاذة.
0: باش نبدو نتصوروا ما نتصورش معناها مقاول بيجي كيك معناها بيجي ليلة بدون ترخيص من الجهات المختصة يعني ويبذل الأموال إلى غير ذلك وموقف القانون يكون ضعيف ياسر، يعني استرجدوا حاولوا يستوعبوا الموضوع والاتصال بالإدارة، وإذا كان معناها ثم إمكانية إذا كان الحل ذاهي اللي قاعد يمارس فيه في المقاول في أضرار حاولوا ذاته يقنعوا الإدارة باللي كونوا معناها العمل ذاهي ربما معناها يمكن تعديله بحيث يقع معناها الأخذ بعين الاعتبار مصالح المتساكنين به تلك المنطقة.
1: واضح أستاذ رمضان من بهرة يظهر لي كما قلت هو الإداري أكثر منه قانوني السؤال بتاعه إن شاء الله. أي تفضل أستاذ عندك إضافة؟
0: هذا هو معنى سؤال إداري بكل حال نحن أنا نشير عليه على كذلك معنى بالاتصال بالإدارة قصد حتي معنى بالأسرع بالإنجاز الطريقة دايا إلى غير ذلك. يعني

0: المشكل لا يمكن حله الا بالاتصال بالادارات المختصه
1: واضح
0: المتداخله في الموضوع.
1: واضح ان شاء الله. صوت يوسف سي رمضان المباراه يقول الطريق، خليني نذكر مسيرش طريق الحار، يقول مكسر برغم اللي يقولوا له الاعتمادات موجوده لكن التو ما بدتش الاشغال. به حفصيه مباراه جمالية استاذ توا
0: مباراج
1: مليك
0: ملاك
1: تقول لك
0: عنده
1: خذت قرض الاول وخلصته والقرض الثاني كيف كيف.
0: الواضحة سؤالها واضح ووضعيتها معناها واضحة وضحكتان باعتبار أنه القرض الأول خلصته، القرض الثاني كذلك، القرض الثاني يعني قامت بخلاص آخر جزء منه معناها 500 دينار وهذا توصيل، يعني حتى معناها الأمر معناها فهمت لله يتوضح بصفة نهائية مع البنك هذه، تبعث لهم إرسالية مضمونة الوصول ومصحوبة بتوصيل اللي هو اخذته من البنك هذيك، وأقول لهم لي رفع اللبس وعلى أساس كونه باش يمكنوها من مثلا إذا كان الرهن هذا القرض هذا كان مصحوب برهن أو كذا يسلموها وثيقة نتاع رفع الرهن ذاك إلى غير ذلك، يعني تراسل البنك بإرسالية مضمونة الوصول وتبعث لهم النسخة من التوصيل هذا، وبحول الله يعني ستتمكن منها من إثبات حقها وخلاصها لذلك القرض، وهي حسب
1: واضح.
0: ما فهمت منها البنك دي ما قامتش بإجراء قصد إجبارية مثلا بخلاص قسط أو غير أو أقساط غير خالصة، إلا أن هي حتى معناها تسوي وضعيتها قانونيه مع البنك هذيك كان ثم رهني كان ما ثمش ماشي مشكله، اما على اساس ثم اعتراف من البنك اللي كونه وقع خلاص القرض هذاك بسبب النهائي.
1: واضح استاذ. عبد الكريم انت تبرقه توا كيف
0: عبد
1: كيف
0: الكريم
1: استاذ.
0: تبرقه زي ما انا صداق 2004 الى غير ذلك، على كل حال أن نحب نوضح مثلا إذا كان هي كانت بطبيعة الحال كان عندها مقر عندما وصرحت به معناها في الصداق هذاك وتكتب، لأن غادرت ذلك المقر وأصبحت معناها الاستدعاء لأي قضية، إما قضية ذي يحب هو يقوم قضية في الطلاق يكون معناها تبقى أحكام الفصل 10 جديد من مجلة المرافعات المدنية والتجارية اللي يقول يعني فيما معناه اللي بارحة إذا كان بارحة مقصود بالإعلام مقر وصار مجهول المقر كيف هي بالضبط، كانت معلومة المقر وصارت مجهولة المقر
1: ناي.
0: ثم إجراءات يعرفوها جميع العدول السادة العدول التنفيذ، يعني يودع نظير في ظرف مختوم بكتابة محكمة الناحية ولا عمدة المكان مركز الأمن لآخر مقر معروف له، يعني إجراءات يعرفها عدل التنفيذ اللي كونه كي باش يمشي يعمل استدعاء للقضية هذه يقع استدعاء تبقى الفصل
1: نعم.
0: والفقرة الأولى من الفصل العاشر من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، يعرفوا العدول المنفذين كله يقولوا لهم راه كان المقر تاعها هذا المصرح به بالصداق كذا والان اصبحت منعها ما عنديش عليها حتى فكره اصبحت مشغوله في المقر، يعني الامر يحسم هكذا ويكون استدعاء قانوني وسيقضى له بحول الله معناها في ايقاع الطلاق واستجابه لدعوه.
1: واضح. نختم مع محمد بن خير الديمي استاذ.
0: محمد بن خير الديمي ممر الى غير ذلك وثم اضرار من مياه إلى غير ذلك تحدث لي في مضرة، وبطبيعة الحال ديما العالق من المرحلة الأولى والاتصال بالإدارة قصد إيجاد حل الوضعية، وإذا كان ما وقعش الانصات إليه الانصات له ووضع حد للوضعية هذيك ورفع تلك الأضرار ما عليه كان باش يقوم بقضية في رفع تلك المضرة بالمحكمة الابتدائية، هذا هو يعني معناه الاتصال بالإدارة، ثم إذا كان تمشي استجابة من الإدارة يمكن أن يرفع الأمر قضائي.
1: واضح أستاذ، شكرا لك أستاذ فيصل نقاتي على تأمينك معنا هذا الموعد من الاستشارات القانونية لليوم، نتقابل إن شاء الله الأسبوع القادم. شكرا لكم الناس الكل، تحياتي لك أستاذ فيصل نقاتي مرة أخرى، شكرا لك، بارك الله فيك، إن شاء الله في لقاءات قادمة. تحياتي لك وإلى اللقاء. شكرا أسعد بن عيد، خير الدين القارفي، ألفة بوعشة، زملائنا في الغرفة الهاتفية بعد موجز ما ثلاثة، زميلتنا سندس المسعاوي تكون حاضرة معكم في المباشر. تحياتي لكم الناس الكل، دمتم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.

0: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف
1: نحبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي
2: عالسلامة مدام.
1: مرحبا،
2: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
3: إن شاء الله.
2: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء الكل، امشيوا في الفضاء، حوصوا، امشي امشي امشي.
0: زينب اخدم معاهم،
2: امشيوا البوز ومن بعد نرجعوا.
4: يلا
2: زينب شبيك روتيري شوية هكا ومكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
5: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
6: لا للمخدرات، نعم للحياة.
7: التاكسي الصفرة ماهيش مجرد حديد وعداد، هي شريان من شرايين المدينة، هي مسرح متحرك وحكايات تتبنى على أربع عجل. ركبت مرة في التاكسي وخليت حاجة غالية عليك ورجعت لك؟ بين التاكسي الصفرة والتطبيق الذكية شنو اللي تغير؟ عن التاكسي الصفرة صندوق المدينة، شاركونا حكاياتكم في برنامج وجهة نظر، الموعد نهار الجمعة من مدي 3 للخمسة متاع العشية على الرقم 78 227 700. الإمضاء صندوق مسعاوي.

0: إشهار.
1: لروما كانت مطمور، مجاز الباب نفزت برسق وتستور، بلاد الخير مجردة وجبال خمير، زلابيا ومخارق قوتة وجبن، فتات مفوح بالسمن وعلوش من تبار، حلوة باجة في المنار.
0: إشهار.
2: تمام الثالثة مساء.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: موجز لأهم الأنباء. أسعد الله أوقاتكم. مع قرب انطلاق موسم البذر والشروع في عملية تحضير الأرض، يطالب عدد من المتداخلين في منظومة الزراعة الكبرى بولاية باجة بتوفير مستلزمات الإنتاج وخاصة بعض أصناف البذور ومادة الدياب بكميات كافية لحاجيات الجهة، بما يضمن انطلاقة ناجحة للموسم الفلاحي. تناول المشاركون في جلسة عمل التأمت يوم أمس بمقر ولاية جندوبة جملة من الإجراءات المتخذة لإنجاح الموسم الزراعي الحالي ومجمل الإشكاليات والصعوبات التي تحول دون جاهزية الأطراف المتداخلة لتأمين انطلاقة مريحة لهذا الموسم، سواء تعلق الأمر بقطاع الحبوب أو بقطاع اللفت السكري أو بموسم جني الزيتون والحلول الممكنة لتجاوزها. دعا رئيس المجلس الجهوي بولاية الكاف لطفي الورغي إلى ضرورة التنسيق المشترك مع مختلف الأطراف المتداخلة لتحسين وضعية الطرقات والمسالك الفلاحية بمختلف معتمديات الجهة وإيجاد حلول للإشكاليات المعطلة لمشاريع البنية التحتية والتسريع في إنجازها وفك عزلة المتسكنين. انتظمت اليوم بمعتمديتي عين دراهم من ولاية جندوبة وكسرة من ولاية سليانة فعاليات الدورة الثانية من تظاهرة المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، حيث تم تخصيص فضاءات لتقديم خدمات التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق لفائدة النساء والفتيات الراغبات في بعث مشاريع أو توسعتها وتطويرها. أكدت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف حرص تونس على مواصلة تعاونها البناء مع الآليات والولايات الأممية لحقوق الإنسان، وذلك خلال مشاركتها أمس في النقاش العام لمجلس حقوق الإنسان تحت البند الخامس من جدول أعماله المتعلق بهيئات وآليات حقوق الإنسان ضمن أشغال دورته 63. أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس أن الشعب الفلسطيني لن يغادر وطنه ولن يقبل بالتهجير ولن يسمح لأحد بأن يقرر مستقبله نيابة عنها، مجددا التمسك بالسلام القائم على الشرعية الدولية بما يضمن الحرية والاستقلال والأمن والسلام لجميع شعوب المنطقة. أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية بأن مطار النجف الدولي علق جميع الرحلات الجوية من وإلى إيران، وذلك اعتبارا من اليوم الجمعة. نهاية الموجز، نلتقي تمام الرابعة في أمان الله.
1: وجهة نظر. وجهة نظر مع سندس مسعاوي.

أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بيكم وين ما كنتوا في الاستماع لنا لموجاتنا، موجات إذاعة الكيف. تحية طيبة ليكم، خاصة في اليوم باش تسمعنا برشا ونعيشوا معاها برشا. اللون الأصفر اللي نشوفوه في الطرقات، تاكسيات، سواق التاكسي، باش يكون موضوعنا اليوم وحديثنا وحكايتنا مع سواق التاكسي. التاكسي في حياتنا حكاية صندوق الحياة، كأنه صندوق الدنيا المتحرك على أربع عجل. تقريبا شكون فينا ما ياخذش تاكسي؟ اكسب حتى 10 كراهب لكن يجيك نهار وتستحق للسفرة أو تركب فيها حتى على قضية خفيفة، تكسرت الكرهبة تلقى روحك باش تاخذ تاكسي. ساعات تقول لي ناخذ تاكسي خير من اللي نطلع في الامبوتياج ونتعب ونفركس وينغاري، خاصة في المدن والمناطق المكتظة. تاكسي في حياتنا حاجة مزيانة برشا، برشا حكايات وبرشا علاقات بين سواق التاكسي وبين الحرفاء اللي يطلعوا. هذا موضوعنا اليوم، مرحبا بكم وضيوفنا اللي باش يكونوا حاضرين معنا في الاستوديو. أثوا بالطبيعة نقاشنا اليوم، زاد انتوما مستمعين على الرقم 78 227 700، برشا حكايات باش تسمعوهم سواء كان بالهاتف في الحضور في الاستوديو ولا ضيوفنا اللي اخترناهم بالطبيعة. وفعنا مفاجئات راهو تو تسمعوا معنا. اذا نرحبوا الحقيقة بضيوفنا اللي باش يقبلوا دعوتنا واللي حاضرين معنا في الاستوديو، بعد شوية يلتحقوا بينا من غير حتى ترتيب تفاضلي. الحقيقة كلهم أصدقائنا، سي رشيد بن جبلي، سي حاتم بشيدلي وسي المنجي الشيرني. باش يكون حاضر معنا زيدا صديقنا تاكسيست من تبرقة، على أساس عنا مناطق سياحية لكن احنا اللي على البحر نقوله مدينة سياحية، لكن رايحة الكيف مدينة سياحية. اخترنا أن تكون سائق تاكسي من تبرقة ويكون حاضر معنا ويحكي حكايات أكيد تاكسيست اللي يتعامل مع التوريست، وإن كان التوريست التوانسة ولا الأجانب اللي يجوا بطبيعة ويزوروا مناطقنا الجميلة. حكايات برشا حكايات، نحبوكم تثروا معنا نقاش مستمعينا. ميلا مرحبا بكم. مفاجأة تو بعد تسمعوا شكون شي دخل معنا، حتى الإعلام راهو عنده حكايات مع التاكسي. صارت لنا برشا حكايات مزيانة وحاجات قصص مزيانة برشا لي طبعا لإعلاميين مع التاكسي، تو نسمعوا بعد شوية.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا. طبعا اكيد لمن فاته الاستماع نقولوا انه موضوعنا اليوم هو التاكسي، الكهرباء الصفراء هذيك اللي نشوفوها في الطريق واللي الناس كل نستعملوها. تصورش فما واحد في حياته ما خذش تاكسي، ما نصورش انه يتعاد عليك شهر ولا جمعه ما تاخذش تاكسي. وسيله النقل هذه حكايات وحياه كامله، علاقة سواق التاكسي بالمواطن وعلاقة المواطن زيدا اللي تسمى الحريف بسائق التاكسي. برشا حكايات تصير لهم، ناس تخدم الفجر تخدم الليل، يمكن نحن ما نشك المدينة المكتظة، لكن في كل الأحوال فما أوقات فيها برشا اكتظاظ، يمكنك الستريس اللي يتولد عند المواطن وعند سائق التاكسي وعند الكرهبة اللي وراء التاكسيست زيدا. هذيك كل عوامل تدخل وتعطي برشا حاجات. مرحبا بكم أكيد على رقمنا الداخلي والمجمع 78-227-700. ألفة بوعشة معانا بتبيعة في تأمين طبعا المكالمات الهاتفية، مكرم في الستاندار، عياد جندوبي مرحبا بك في الإخراج، صديقنا نبيل العرفاوي معانا نحاوله في الإخراج الرقمي طبعا لمساحتنا، تشوفونا بتبيعة وتسمعونا. ضيوفنا اللي قبلوا دعوتنا مرحبا بكم، أغنية على التعريف الحقيقة سي رشيد مرحبا بك، نرحبوا بالضيف سي حاتم، انت وليت معنا. سي رشيد بن جبلي اكيد تاكسيست الكل تعرفك، تاكسيستية الكل تعرفك، اضافة انك تاكسيست انت تمثلهم زيدا كنقابي.
2: كنقابي
1: نعم. سي طبعا حاتم الشيد لي مرحبا بك، وتوا كاين قدمك خبير في في شؤون القياده والتاكسيات
2: شؤون الطريق. مادام انت قلتي خبير، ان شاء الله احنا نفيدوا اللي يسمع فينا. وخلينا نقولوا معلومه مباركه وسي رشيد ربما يعرفها، اللي اول تاكسي في تونس اللي هي تعرف شو اسمها تاكسي، اول تاكسي جت في الجمهوريه التونسيه اللي اسمها تاكسي بيبي. تاكسي بيبي اللي هي اللون نتاعها، اللون اعطيك الصحه، اللون نتاعها
3: احمر وابيض.
2: احمر وابيض
3: هي بيضاء
2: على لون العلم،
3: على علم تونس.
2: ما كانوش برشا تاكسيات، كانوا قرابه ما يفوتوش 14 سياره يعني موجوده في تونس بركه،
1: فهمت؟ يا تاكسي
2: بيبي اللي هي تعتبر سياره فولكس فاجن نك والموتور نتاعها من تالي، فهمتني؟ هي التاكسي البيبي
1: موجوده
2: يعني.
1: تصورها يمكن
2: بالابيض
1: والاحمر، اما الالوان انتم ما واعطيتونا
2: الابيض والاحمر. اول ما بدت بالابيض والاحمر، هي التاكسي
1: اللي شوفها نواري بلون، ما هي ابيض واحمر.
2: هي يعطيك الصحه، يعطيك الصحه، هي صوره نواري بلون،
1: ماهيش مصوره بالالوان
2: نواري بلون. اما الوقت هذاك ما ثماش الوان، اما هي حمراء وبيضاء.
1: تذكر اغنيه تاكسي بيبي تعملت
3: خلطت عليها وشفتها، خلطت عليها وشفتها،
1: خلطت عليها،
3: خلطت
1: عليها وهي تمشي،
3: خلطت عليها وشفتها فيه.
1: أيوة.
3: مني إله حمراء واللي قربوا نتاعها بنتي ولا
2: شفتها خضرة وبيضة،
3: لا حمراء وبيضة هذا اللي شفتها هنا، كونترها على جنب
2: من تالي برا.
1: أيوة.
3: برا مس الكهرباء يا بنتي، عدوا
2: جديها ودور بالماني فيها لك
3: كيفاش هذا يا ريتو بيني هذا وش بابا نهرا، ممكن عنده تراكسيون حتى الفيتيس نتاعها ناقل عليه.
1: اي
3: ياك تلاه واحد اثنين ثلاثة
1: هذوكم تراكسيون صغار صغار،
3: من بعد كسب الكاسون تروا
1: اللي من يستحفظوا عليهم.
3: اي وقتاش تبدل اللون تاع التاكسي تاع شعار العلم نتاعنا؟ وقت اللي خرج على اسفل نيويوركي و و و اما هي كانت الالوان نتاعها قبل اللون الاصفر كان سيارة، المهم تأدي الخدمات.
1: أي.
3: لكن اللون ما كناش مربوطين به. بعد خرج الكولون الأصفر نيويورك
2: وتحدد هو باللول أول ما خرج تاكسي مربوطين به بالأبيض والأحمر، من بعد يعني تعمت ولت برشا سيارات تنحى اللون، ولو يشجعوا في العباد خاصة الوقت اللي كانت الرخص تخرج من البلدية في رشاد ماهيش من الولاية، يشجعوا في العباد إيجي اخدم مارس العمل لذا، جيب سيارة نعطوك رخص.
1: ويتسمى كراهبي وقتها.
2: ايه
1: نذكرهم كراهبية،
2: اي كرهبة، اي كرهبة كتكات وقت تجيب. المهم تكسب كرهبة، تكسب كرهبة،
1: كانوا كراهبية.
2: تكسب كرهبة نعطوك الرخصة ومشي اختم على روحك. مسهلة
1: كي كانت الدنيا يحبوا كراهب،
2: وهي تري التاكسي ديما نورت البلاد.
1: أيوة.
2: وديما تقرب برشا حوايج المواطن،
1: تقرب البعيد
2: يعني. ما كانتش العباد عندها في الوقت هذاك يشجعوا في العباد، يجي الناس اللي عندها.
1: اش كان لتوراي، كان لتوراي
3: بالنسبه للقطار،
1: القطار هذيك المسافات البعيده وما كانتش الحفلات
3: الحفلات يعني لا حفلات قليله
2: كانت الوطنيه كانت الوطنيه
1: هي ما كانتش الجهويات
3: الجهويات يعني كانت بالنسبه الوطنيه مربوطه النقطه على الكاف والكاف هي حسب المعتمديات كما المعتمديات الكبيره
1: اي
3: كانت مثلا كي نقولوا ساقية عندها كار تعمل سكال في الكاف وتبات في الساقية وتعاود تخرج الصباح بكري من الساقية لتونس كانت على مستوى التجروين والقلعة بحكم اللي هي مناطق حدودية وكان فيها الفوسفات وسكة التران اللي هي معتمدية كبيرة كانت عندها الكار تبات فيها يعني أربع خمسة كيران هذه على مستوى هذه في باش نقول لك في اخر الستينات اول السبعينات
1: اي
3: وبعد
1: تتولى هنا الكار هنا الكار
3: هذه تو تعمت ولت وصول كبير وشبكه كبيره و و و
1: ولت حاجتنا للتاكسي حاجه ملحه
3: اكيد
1: في وسط البلاد ولينا معناها المسافات القريبه ما عادش نحكوا على المسافات البعيده ولا المواطن حتى على اختي وتين تاكسي و...
2: احنا كنشوفوا نهار اللي يوقع اضراب واحنا ما نحبوش الحكايه الكلمه تاع اضراب تاع التاكسي مش باهي خلاص كي يبدا اضراب نشوفوا البلاد كاينها ناقصه حاجه يعني
1: تفرق.
2: بالرغم اللي ثم الكيران موجوده لكن ما نجموش راهو التاكسي نعوضوها باي طريقه
1: خفيفه الندهه
2: خفيفه
3: الندهه صح اي دكول خفيفه الندهه مالك تو
1: تتلفت تلقى بحديك تقول له هاكي يحصل في كل بلاصه
3: باش نرجع على كلمه سي هاتم وقت اللي يقول لك من البلاد من غير اضراب والتاكسي هي لي. التاكسي راهي تكمل هي نقولوا مش تكمل لكن هي نقطه انطلاق تاع المواطن هي الاولى هي كما قلت انت خفيفه الندهه هي اللي تقدم في خدمات سواء كانت المواطن اللي يعرفه واللي ما يعرفهاش اللي عنده كهرباء بتبيعته ما يعرفش خدمة التاكسي واللي ما يعرفش الكهرباء يعرف خدمة التاكسي بربي يقربني بربي يهزني بربي
1: أي.
3: انت في في في حياتك سمعتيش بتاكسي انقطعت عن الطريق ونعطي هولم لك في كل الاوقات في وقت ضروري تسخنة السناء ما نكلموش على سخنة السناء بصفة خاصة نكلموا لك على امطار والفيضانات نتكلموا على حتى وقتك الاحتجاجات التاكسي عمرها ما التاكسي فقدت القياس ولا القياس فقد التاكسي التاكسي موجودة أتوموما ومتقد حتى هذه الساعة عندنا تاكسيات تخدم ليليا بيرمانون راهي 24 24
1: كان عندنا تاكسي والله تاكسي اسمح لي يذكروا بالخير نتذكر بداياتي في الإذاعة وما كنتش نروح ونص الليل كان يعرف وقتنا نص الليل قد محليه وما نعرفش اسمه قصير شويه هكا نص الليل قد لقاه قدام لي ذا يوصلني لباب الدار
3: ما سموش انا خدمه مال ولا زميله وماله هذاك واش باش يقدم خدمات ولكن ولا علاقه طيبه
1: على الواجب وتدخل في العلاقات الانسانيه والاجتماعيه
2: ثم سيراشات تو حتى المواطن تو المواطن ما عندوش كهرباء ما نحكوش على المواطن اللي عنده كهرباء
1: حتى اللي عنده كهرباء يستحق التاكسي
2: ثم ناس تبرمج حياتها اليوميه على النقل الاولانيه لانه كي يبدا بعيد هابط لتونس ولا عنده موعد لكن ما ثماش نقل يقول لك شكون باش يهزني اللواج ولا شكون باش يهزني الكذا ولا ولدي اليوم يقرا شكون باش يهز ولا
1: ناخذوا مكالمه هاتفيه وحديثكم ذو الشجون محليه بمقدمتنا على الاقل نشوفوا الساده المستمعين كيفاش يثروا معنا هذا النقاش الو نجمو نسمعوا الباب في العيد مثالش هكيك نسكن نسمعوا مع بعضنا الو على السلامه
4: على السلامه مدام سندس
1: مرحبا بيك
4: عايشك
1: سي عماد مرحبا بيك
4: لا ما نغيبش معك ما نغيبش خلاص ديما موجود
1: تبارك الله عليك مرحبا
4: هاي لا ديما متابعين خاطر الموضوع
1: بصراحة وش هي علاقتك بالتاكسي؟
4: كيفاش فما شكون ما عندوش علاقة بالتاكسي؟ التاكسي راهو ضروري ضرورة الماء والهواء
1: طيب
4: نحن في الكيف
1: خاصة انك الصعدة راهي تشوفها هكا بعينيك البنية لكن يلزم تمشي لها في تاكسي ما تنجمش تمشي على ساقك
4: نحن في الكيف راي التاكسي خذتنا نستغنوا على الكراهب نتاعنا ولد الكرهبه كسبانها غلطه لانها التاكسي رحمه في الكيف
1: اللي مش غلطه اما قضيتنا الخفيفه تكون بالتاكسي
4: ما نحن نساهموا في الاكتظاظ المروري التاكسي موجوده في عندنا 300 تاكسي في الكيف على زياده واحد بالكرهبه نتاعه يسبب في اكتظاظ وفيها مزوط وفيها برشا حوايج
1: معناها تقول انت قضيه خفيفه فاش قام نطلع بالكرهبه ناخذ تاكسي ونقضي قضيتي ونروح
4: يا مدام سامحيني
1: تفضل
4: لاكثر من 50 سنه في الكيف ونعرفهم واحد واحد حتى لجوج ضد بناهم مشارس حتى بعيوبهم اخطائهم اندمجوا اما الكبار بدم كيما سي رشيد كيما سي منجي معاك وهذوما نسميهم الكبار نعمل الدم راه وفهمين خاطر نعرفهم هذوما معرفه شخصيه مش هكا نجم الدين خوك كذلك والجماعة
1: تجمدش عاد العيلة كلها
2: يعرف العيلة كلها يعرف العيلة
1: تجمدش عاد العيلة كلها
4: دير قرا معايا راهو شوف أيوة. أما نحكي لك راهي ضرورية أما للأسف الشديد ولا نبلغ حتى خاطر نعرف الإعلام صوت المواطن راهي التاكسي ما خدتش حظها بكل صدق
1: كيفاش؟
4: يعني
1: التاكسي كيفاش؟
4: ها خلينا نتكلم معاكم واسمعوني انتم طولتوا في المقدمه يا سراب نحن عارفين انها التاكسي عندها الحظ وقائمه بواجبها ومهنه نوبل وكذا ونعرفوه كان نحن هذا الموضوع هذا خاطر نحن القليل اللي نتعاملوا مع التاكسي اما دي بورجوا ما يعرفوش شوف سيدي خويا هنا التاكسي اللي تقدم في الخدمات الجليله اللي نلقوها في الليل في النهار اللي تهز المريض اللي تخلط بالمريض للسبيطار قبل ما تجي الحماية اللي تهزه للسعجالي وتستناه تروح بيه اللي تدخل بيه للزنب اللي تهزه في الليل في الشتاء في المطر في الحر في الدنيا كل هذه ما هيش ماخذة حظها في الكيف في الكيف جدي بيان في الكيف شنو يصوب لكم واحد بليش شنو هذا من حي دير البرنوسة ما يزيد على 5 كيلومتر بمعنتها عبارة مهزلة بكل صدق نيراني كليون أنا
1: باش تغلي علينا الخبزة سي عماد باش تغلي علينا الخبزة شنية لي تسعيرة ذي مفق عليها الناس كلها
3: والله مش موفقين ما يتسع عماد تو نحكو فيه الموضوع
4: سي رشيد اسمعني خويا
3: نسمع فيك نسمع فيك سي
4: خود راحتك تضاريسنا خيبة يا سي رشيد افهمني خويا
3: نفهم
4: فيك بنية تحتية مهتلة التاكسي يحط ليها الباي سيلف للريبالاسيون راهو وني التاكسي اللي ما تمشيش في جمعة مرة اثنين للميكانسيان للطوليي للإلكتريسيان للدنيا الكل بلاش هذاك رب الفلوس خويا تشريها جديدة عاملين لك حسابك 5 سنين على اللي زينك ما توصلهمش 5 سنين وانا بسم لك الصوابع العاشرة ثم انه حاجة اخرى ليه لو مش نعطي كل واحد حقه وندافع على التاكسي في الكيف مهما كانت الظروف حتى نختلفوا معاهم لو ثم شوية عيوب راه ونذكروها مش ما نذكروهاش شوف لي خويا نحن نافي منبر إعلامي ويسمع حاتم نهارتها حاضر وعنده مسؤول من اتحاد الصناعة والتجارة اقترحت التاكسي السياحي ما جاوبنيش الراجل وبطلاني وما حبيت يجاوبني في الوقت بس فعلا معاه معناش وتلقيت يا ولدي يعطيني نارو خاص تاع تاكسي سياحي في الكيف توجي الوت توجي الوت نحن المهرجانات برك الناس مش يلاقي وين تو عندني ميزون دوت راهو هنا راكم نقولوا تاكسي سياحي في الولايه راهي ولايه كامل راهو عندنا مليك
1: راهو
4: عندنا تسمك في المدينه راهو عندنا قلعه السنين عندنا الاستاذ ميت في غلطه
1: في كلها كلها ولايه الكيف كلها مناطق سياحيه مناطق إيه؟ اثريه
4: اي بطبيعه اخي السايح اعطيه انت اعطينا
1: هي وجهه نظر هي وجهه نظر تدرس واحتماليه انها تكون على ارض الواقع هذيك حاجه ترجع بالنظر الان الاختصاص
4: ليه راه نتكلم نقنع مدام راه مانيش نتكلم من فراغ
1: هو وجهه اش قلنا احنا سي عماد قلنا وجهه نظر
4: هي نعطي وجهة نظر متاعي ونحاول باش نقلع زادة باش نعمل كلام هكاك اعتباطي توا نحن اللي تاكسيست الموجودين سواء راهم أقل مستوى فيهم بكالوريا ورشيد يعرف فهميني مليح خليني من الكبار الكبار راهو بالخبرة متاعو خير من دكتوراه عندنا جماعة من حامي للشهادة العليا لكن لازلتهم الظروف شخصهم تاكسيستية والله قداش
1: واحد مش عيب ولا زدت الظروف مش عيب
4: عنده لغات مدام تشد انت مجموعه وتكونهم مليح فهمتني وتعطيهم رخص تاع تاكسي سياحي في الكيف هنا او تشوف كيفاش نقدموا نحن اخي نحن حابسين في نقطه واحده
1: واضحه واضحه فكرتك واضحه عطاو يتفاعل معاك سي حاتم وجيو
4: كيفاش جيبوها نحن الوتله والمشاريع ونحن حابسين وقاعدين في نقطه واحده بقتش في نقد البنية التحتية نحن مش تولي الكهرباء تمشي كاروساب بقديه عطينا روبي انت قاعد تمشي في الربعي كهرباء في البلاد تمشي في الربعي
1: علما وانه المساحة ما تحتملش يعني الاشكاليات وغيرها لكن مساج وجهة نظر سمعناها يعطيك الصحة سي عماد دولة
4: توعى وعادة مدام اخي عندك
1: لا مو كل مساحة وخصوصيتها سي عماد
4: وحطي 700 كار وحطي واحد يخليني تاكل خبز خلي الناس تتحرك، خلي تقدموا الخدمات.
1: هذيك كي نفتحوا مجال النقاش في برنامج حواري
4: بعد ساعة مش معقول. يلزمنا ثم النقطة الأخرانية، ثم الجانب السلبي راه بكل صدق. نحن لو عنا تاكسي شتي ولاد البلاد الصحاح نقول هيك، هانو منجي يعرف، هانو رشيد، هانو حاتم، هانو جماعة الكل، هاو نجيب يسمع فيا من القدم، هانو جماعة ضم عنا القدم، ثم ناس جوج جد بكل صدق. نقصي شوية توعية ما فيها باس، اسمع كلام القديم، اسمع كلام التاكسيست اللي عنده خبرة، ميشيل خليه يأثرك، خذ برايو، ما تغلطش أغلاط خايبة مش باهي.
1: على مستوى التواصل سعيمات؟
4: نعم.
1: تحكي على مستوى التواصل معناها مع الحريف؟
4: على مستوى التواصل اللي عندنا جماعة نعرفهم بالواحد، أي ما همش قادرين باش يتواصلوا مع
1: اللي فيهم. واضح جدا.
4: كيجي إنسان خذا تاكسي، خذا رخصة جديدة، خذاها صح عليه نحن، ماذا بينا خلينا نشتكوا الخبز، خلينا نعمل خير، ويجي يقول لك خويا أنا تاكسي التاكسي نتاعي كرهبة كرهبتي، وأنا نهز اللي يجي، شكون يسمعك أنت؟ تاكسي العموم بابا خويا راه.
1: واضح واضح يعطيك الصحة، واضح برشا نقاط أثرتها.
4: واسمع رشيد، واسمع منجي، واسمع القديم، واسمع اللي عنده الخبرة واللي فاهم واللي يعرف يتواصل مع العباد، خذ رأي واسمع واسألو، أو يعطيك يزودك بالخبرة باش تندمجش في وسط المجموعة، باش فناش وخلاص، أكثر من 50 سنة ما ريتوشنا، ما عرفش منين جا، ويجي يتكلم كلام كيما هكا، راه سمعة التاكسي كبيرة ياسر، أكثر من أنه يقول كلام هذاك. يعني انت كي تتكلم فكر في الناس الاخرين راه اللي عندهم الخبره واللي بلاد
1: واضح. يعطيك الصحه بارك الله فيك. نوبل شكرا نوبل. شكرا ديما على تدخلك رشيقه، يعطيك الصحه برشا نقاط كرم نجم تتفاعل.
2: يعطي الصحه عماد، يعطي الصحه والحقيقه ديما يثري في البرامج نسمعوا فيه فيها. لكن والله يا سي عماد هاهم المنبر هذا نقولهولك، يعني ثماش واحد يطلب تاكسي سيح
1: حتى المطلب ما تقدم،
2: ثماش واحد يمشي
1: شروط والعقليه ماهيش موجوده اصلا.
3: لا لا بر العقليه
2: حتى كان يطلب
3: تاكسي سياح عندها شروط اسمها تاكسي سياح. انا نفتخرك نكون بلادي كيف شمال غربي
2: فيها تاكسي سياح،
3: تكون عندها تاكسي سياح. لكن النقاط السياحيه نحن كنت نتحد، نحن نعرفوا يا ما جورتا مدينة
1: هنا عنا الشرطة،
2: عنا شرطة.
3: لكن المناطق السياحية اللي باش تحوسي فيها انت من تقول راه ما نضربش الامثال بالمناطق اللي توريستيك والسياحة على البحر، حتى نحن عنا الشمال الغربي
1: في الكيف مع سير رشيد عنا الشرطة السياحية،
3: لكن ما عندنا سياح
1: وما عندنا سياح دونك نجمو نعملو تاكسي سياح.
2: لا التاكسي سياح
3: تاكسي سياح وما يوصل يعطيك الرخصة نتاعها ما نقولش تكلم بشروطها. انت شوفي
1: شنو مثلا
3: ابار اللغة، الكهرباء، الكونفور نتاع الكهرباء، لاسيرونس تاع الكهرباء، خاطر مش كيما لاسيرونس هذيك كيما لاسيرونس هذيك
2: حسب المقاعد،
3: حسب المقاعد وهي عندها الحق باش تجول مش على مستوى كيف كيما تراب الجمهوريه
1: فهمتني.
3: يعني هنا باش يقول لك اللي باش ياخذها يا ترى نحن خلينا نتكلموا بالمنطق راهو نحن كي نقولوا مطار ولا برد
1: ماهوش باش يخدم.
3: اسمعني خلي بالموسم ماشي تنبك الصيف نحن باش نجيو ونمشي حبس في قدام محطه الكهرباء قدام حتى
1: لازم
3: فضاء باش يعرف اللي يكون كوا توريست جاي وين جاي التوريست يحبس يلقى التاكسي السياحي يلقى التاكسي الفردي يلقى النقري اللي باش يولي تاكسي جماعي. يعني النقاط اللي يحب يركب عليها احنا ما نشرطوش نقولوا راه عندك تاكسي ما تركب بس ربما يركب في التاكسي الفردي ربما يركب في التاكسي الجماعي. يعني هدي عديد السياح كيفاش يحب يختار هذه واحد. لكن نقطة التاكسي السياحي راني قلت لك عندها شروط وعندها نقطة انطلاق ابار ما يحوس ويرجع يقول لك نمشي بيك ونرجع بيك كما نقولوا نحن ناخذ مثل مطار تبرقة عندنا مطار وبحر على مستوى تبرقة حكم الوتلة و لكن نحن كي نجوا لهنا الكيف عندنا محطة الكار اللي ربي خف عليها وتهبط لوطة فهمني عندنا محطة التراء اللي هي اللي تشوف فيها متقة لمن يعرفها لما قريب خلف هنا كافيه اللي يعرفوا محطة التراوين وما حط الكار اللي هبت تشوف فيها وين. يعني كي نجي ناخذ نقطه ناخذوها بنقاطها يعني بالعباره نتاعها كبيره
1: للواقعيه والا
3: ونقبلوها ولا
1: واضح
3: فهمتني هذا بالنسبه لي انا
2: هو المواطن في حد ذاته حتى كي تعطيه نقولوا ايجا هاي رخصة تاكسي سياح كيما خرج قانون نقل العمل وعملوا إشهار إيجا أي واحد
3: في شروط
2: نقل العمل الفلاحيين على كل المشاكل تاع الناس قاعد تموت وينهم حتى مطلب ما مشى للولايه باش باش باش ياخذ على ياخذ الرخصه هذه. علاش؟ لانه فيها برشا شروط وتتقيد برشا، كما كنت تحكي انت يعني عمل موسمي والاجراءات والخلاص الاوراق كلها كيفها، كيف التاكسي، كيف اللواج، كيف كذا، نفس لاسيرونس، نفس الفينات، نفس الباتين، ده كله تخلص كيف كيف. لكن المردوديه
1: ماهيش
2: كيف كيف،
1: ماهيش قاره،
2: ماهيش قاره، ما يلقاش روحه. احنا في الكاف هنا كيفاش يخدم؟ باش يخدم الصباح مع طريف عمال ويمشي ويحط الكهرباء ويروح باش يخدم، شكون باش يغطي التكاليف تاع باش يخلص؟
3: سمعني يا سي حاتم، حتى لو كنت عندي اختي سندس تو انا كنت نكلموا روحوش نخرجيني على على دومينيكا تاكسي باش نولي نحكي على العمل نخدم العمليه الاخرانيه نتاع الفلاح اللي وقع عليهم حادث وقامت الدنيا ولم تقعد فهمتني، ونحن وفلاحين نمشي معك تو جا مواطن كي سي حاتم خذا الكهرباء. شنو هي الكهرباء باش ياخذ؟ باش ياخذ ميني بيس ميكروكار حاجه كهرباء تهز عدد معين تاع فلاح. نقطه الانطلاق لمهم الكافي، لمهم بالبلاصه ويمشي يمشي. نقولنا مش الشركه مش العبيده لاي نقطه يعني هو موصل لعباهم وباش يهزهم العبيده الاربعه وقداش تهز كهرباء كهرباء قداش
1: طابوريات صغار 10
3: لا كهرباء هما طالبين كيران كونفور وتهز ونحن عندناش مناطق فلاحيه فيها كيما نقولوا احنا المسالك الفلاحيه كلها بيست يعني من يحط رجله في التراب يغرق خاصه كي يبدا عاطي ربي خير ومطر. هناك تقول لي باش ناخذ يجيب طالب رخصه وباش يعمل كهرباء ومشروع من قداش من مليون باش يهز لك فواياج قداش يهز ب 20,000 يمشي يترهن ما نقولوا ما الكهرباء لاسيرونس لا لا لا لا باش يهز 20 واحد باش يعمل فواياج اثنين قداش دخل النهار قداش مزوته شنو مربوحه شنو الريسك نتاع الكهرباء.
1: يعني اذا خذاها الرخصه ما يخدم
3: ما يخلهاش حتى
2: ممنوع عليه باش يهز تلميذ مواطن عادي لا. اما يجي اثبت لي كيفاش نعرف عامل فلاحي من اللي مش عامل فلاح.
3: وانت تعرفين مخينا الفلاحين ربي يعينهم
1: نساء
3: مش واضح تشوف فيهم انت السباعه مساكك تشوف فيهم انا خاصه في المناطق
1: دعايه سياسيه وهكا هاو
2: ما خرج في الرايد الرسمي القانون نتاع ترخيص للولايات باش يعطوا رخص للعمل هذا ما يعني يجيبوا كرهب ويخدموا ارواحهم
1: يظهر لي تنجح في اطار شركات هذه
3: مستحيل
1: اي تنجح لا سي
3: رشيد اي شنو كم تعمل
1: اي شركه
3: تتبناها شركه
1: مثلا
3: لا اي شركه
1: إيه يخدم على مستوى الشركه الغربي
3: شركه والموقع تتبناها شركه معك مواطن
2: مع جندوبه ابو سالم باجه يعني طريق واحد ومناطق سقويه مش كيما نجينا باش نعمل شركه الكاف الساقيه تجروين
1: مثلا باش نرجعوا للموضوع ناخذوا عنا تليفون ناخذوا الو
4: الو عسلامه استاذ سندس
1: عسلامه مرحبا بيك
4: تحياتي ليك
1: سي عبد الستار عندي برشا
4: وحياتي حي الحضور لمعاك يعطيهم الصحه وعندي ملاي سؤال وجزء اسئله معناها يعتبروا سي رشاد ديما نسمعوا فيه تحياني دائما معناها
1: مش مجال اسئله راه سي عبد الستار نحن رانا وجهات نظر نحن نتبادل وجهات نظر ونحكوا على التاكسي في حياتنا انت في السرس ما عنديش تاكسيات على في السرس
4: لا عاد
1: كنت عندنا زوج تاكسيات نذكرهم يمشوا للمرجة و...
4: لا لا عاد لا عندي معناها
1: لا خلطت عليه ما ذكرش نعرف
4: معناها في في في في كيف ما نمشي الجندوبة في كذا نمشي لتونس نمشي كذا احب نحكي
1: تمشي الجندوبة تمشي
4: فهمت يا اختي الغالية
1: فهمت
4: مبيناتنا مش ان شاء الله باش يبدو موجودين هما كانوا قبل موجودين
1: كانوا موجودين وقت الخير والبركة تقطعوا
4: نسمع فيه نسمع في حاتم على ذيك التكسي الحمراء بذا أنا راجل خالتي الله يرحمه في باب سويقة كانت عنده منها الكهرباء ذيك والموتور نتاعها من تالي ونركبوا بها باب سويقة وخالتي الله يبقاها تو بالخير وشات هذيك عهد البركة أما حبيت أنا أتبادل ما دام نحكوا وقت نقول لك يا رشاد أنا في نخب الكار من برنوسة وطالع للدير كذا خاطر ديما هو مع معناها نهار السبت ديما احب الحافله الكار ما تحبسش تهز المعاق وكذا يقول اش باه تحبس وين يجي وكذا وكذا لا سي رشيد راهو يلزم معناها راهو نحن تم ولايه الكيس راهي ريفيه فتحبس الكار على روحها ونحن
1: مش موضوعنا الكار سي عبد الستار نحن نحكوا على التاكسي نحكوا على التاكسي وحياتنا مع التاكسي وعلاقة التاكسي بالمواطن وعلاقة المواطن بالتاكسي. وجهة نظر حول هذا الموضوع. كان عندك ما تحكي فيه
2: غدوة يا سي عبستار، غدوة نحكي في الموضوع هذا في برنامج كرامتي.
1: غدوة مع توفيق برد قلبك، احكي على الكار ما تحبسش.
4: حتى شو مدام الناس خاطر ديما يقول عبستار يدخل التاكسي راهي تحبس في كل بقعة والحافلة كيف كيف، وتحية لهم وفنة تاكسيسية خاطر ديما يتفع التاكسيسية. التاكسيسية بتقولك ما يخش الباجاج على الفاليزة دينار يخذ فيه.
3: لا سمعني سلح معلومتك، يخذ سابستار
1: لا يخذ الباجاج.
3: سمعني سابستار سلح المعلومة، يحطها في العداد. وانت كما قلت المرة الأخرى يعدي الفيتيس ويعدها بسبعه. لا لا يحط الدينار راي كما قلت انت مع التاريفة، يحط الدينار عندك فاليج يحط دينار، عندك فاليجين يحط الفين، وتطالك التاريفة كامل وقت تحبس الكهرباء. هذه باش تقول لي كيفاش كيما كيف الباجاج كامل تراب الجمهورية بالنسبة للنقل الغير المنتظم من التاكسي الفردي يخلص عليه.
1: يخلص حتى لهنا تاكسي يحط باجاجك من تاني تخلص عليه. تاكسي
2: بركة ودخل
3: تعمت كل بصفة عامة.
1: يعطيك صحة يا ستار، شكرا لك على التدخل. على كل حال سمعنا صوتك، شكرا لك. اي على ذكر التعريفة، برشا اشكاليات تصير على مستوى التعريفة. يقول لك نا خينا فليش ياو نحطها بحذايا، ولا كل الكرارس نتاع الخضره نهار السوق. عندنا احنا عندنا رانا زوز اسويك، عندنا الخميس والاحد. يخلص عليها
3: اي نخلص.
1: يقول لك المواطن لا يا خينا مش حطها بحذايا
3: اي وتحوز لي بلاصه معك يا اخر حوزتك انت حوزتي بلاصه.
1: تصير برشا اشكاليات
3: يوميا لليوم الصباح. اقسم بالله كنت تسمع فيها المواطنه هذه تو تنجم تدخل على المباشر. نحن يوميا تو انت كتابك للسوق خبونا نهار هزينك اليوم مثلا مع الشريو فارغه ما نقصوش عليه. انت ربي يزيدك وربي يعطيك تقضي الشريو من السوق. نقول لي نهار السوق بديش تكلف 60 70 اذا ما تكونش يكثر. انا كي ناخذ دينار على الباجاج كيفاش تخلصها؟ ونهبط ونهز وظهري عارق ونحبط ونحط في المال وصحو مش فالوقت وعادي عادي. كي تطلب حقك تولي كيفاش الباجاج نخلص عليه؟
1: يخلص عليه.
3: هذه نقطة. ونقطة ثانية توا مش ندخلوا في التاريفة. أقل تاريفة اللي قاعدين نخدموا بها على مستوى الجمهورية برسك راهي كيف؟ 12% راهي ما تجي تحسبها ما تخلص. يعني كي بجي نحطوا ال 12% على مستوى المقعد ساعة ساعة نهبطوا كما قال الخويا قبيلة راهو من حي الدير تهبط الحي حناشي 6 ولا 7 كيلومتر ب 1200 فرنك. هل المنطقة هذه وقت تبدا بالعداد تطبيقة العداد من الأول دينار ولا 940 فرنك ما توصل الحي حناشي 6 7 ألف فرنك ناخذ 1200 وحق مكتسب وزوزني غاديك وأنا مواطن وخذيت تاكسي يعني أنت باش تدني ولا تستعمرني ب 1200 فرنك. بينما هو العدل والفاصل بيناتنا العداد. تطلب العداد المواطن يتبجع خاطر يعرف العداد سكوت
1: بشكل.
3: ويخلصني انت عايش نهزك من هنا للحي حناش ومع كامل احتراماتي للخويا في وين الحي حناش
1: يعني تحكي على المسافه معناها
3: المسافه راهو نحكوا على المسافه بين هذه وهذه وهذه راه نوصلوا ساسات ما كيما قلت لك يهبط ببلاصه ويطلع فارغ لكن ما تخلصنيش. لكن نوصلوا لحكايه داخل مناطق العمران كيما قلت على خطوه ناخذ تاكسي داكورد على خطوه تاخذ تاكسي والتاكسي علاش نقول لك يعني اصبحت كمدخول ما عادش يخلص بحكم الامبوتياج التضارب المهني
1: المضايقات كامل الطلعه نتاعو كان
3: يعطيك صح. انا مش عطيك نقطه وهذه نعيشوا فيها كل يوم وانتم ككهرباء مدنيه سيفيل كما اخويا حاد اخرج الصباح واوقات الذروه خذ النقطه الوقت واطلع من برنوس نقول حيدي شوف روحك وقتاش توصل. انا كتاكسي وصلت عملتها بساعه ودرجين وساعه غير درجين
1: صحيح.
3: يعني تصوري انت نقطه وشوفي انت باش نهز بلاصه ولا بلاصين يا 2400 3600 اذا كان ل 4800 ل 4000 وانت توصل بهم شوفي الوقت. يا هل ترى باش تخلصني انا كمزود كوقت يعني كي نحسبوها في الامبوتياج اربع سوايع يا هل ترى نخلص الاربع سوايع باش نهز 5000 6000 يعني كي نجي نحسبها عمليه حسابيه نقول لك لا ما تخلصنيش. وقت نحكوا على مثلا الامبوتياج نحن الامبوتياج رانا نعيشوا فيه كل يوم والمقترحات اللي عطيناها نحن كتاكسيات ما نقولش راني كتاكسي صحيح نتشرف ونفتخر لينا تاكسي لكن راني مهندس في الطريق. راني كنقول لك مهندس في الطريق وخويا حاتم يعني كي تقول لي راني مزروب راني نجم كيما نقص منه ندخل على المناطق الاحياء الشعبيه ونحاول ونحاول باش نقربك لكن وقت تجي انت في وسط شارع الموجي سليم ولا نهج احمد عماره ولا
1: نقاط
3: ما عنكش زوز طرقات واحده منهم اذا كان نوصل للمناطق الحساسه دي ونقع وانا الامن مع كامل احتراماتي ليهم تحياتي ليهم واقفين يسافروا ل 24 ساعه ونا كل رومبوان حبسني مواطن مع العون يقول لي تعدى حبس السيركيلاسيون هنا بقاش الرومبوانات كلها تعديهم نعم في رالين باش نحبس ونهز خط ولادي راه نحبس مهما كان الثمن. واول ما نحبس باش نعطل حركه المرور. اوتوماتيكمون تحبسني ما تحبسني نقدر باش نحبس دوزيام بوزيسيون تروازيام بوزيسيون راني معطل حركه المرور الين عون الامن يخزر لي صحيح وانا راني مخالف في صحيح. هو يحشم هو يحشم
1: يعرف انه ما عندكش حتى حاجه مي
3: هو يحشم راك مخالف يزرب اكبس اعمل يا اخويا انا باش نقولوا راه هذا يا سيفيل مع الكياس لكن انا ناكل في خبز راني مخلص الاداءات وتاسيرونس و و وراني عايش عندي عائله نعيش منها وراني خلص في كمبيالات منين باش نخص وقت كل بلاصه ما نحبسش فيها ومش نحبس.
1: كي نبدا نستنى في التاكسي نفرح تحبس لي في اي بلاصه لكن كي نبدا نسوق وراك تقلقني
3: لحظه
1: نقول شو كيفاش يحبسوا في اي بلاصه
3: ونعطيك نعم
1: وينو الكلينيوتو الساعه الكلينيوتو ما يلعبش هذاك.
3: لا اول حاجه نقول لك ممكن مع كامل شو مش كل باش نقول لك حاجه روما انا روما ما نعممش فم وليدات اللي خرجوا على الميدان مازالوا ما خبره كبيره راهو ما يحبس ويهز راسه للكليون باش يحبسوا الا ما يعمل نظره تالي كان الامان اللي ورايا راني نحطوا كلينيوتون اوتوماتيكمون راهو ساعه ساعه اذا كان البلاصه مش مامنه اقسم بالله نتعدى ونخليه لاني شو يقول لي شبيك باش نجي نفسر له علاش راك غلط ورا مسبب في حد وهنا الكهرباء تضرب لي ورا نتعدى اختي تفاضل كياس ياخذ التاكسي اللي ورايا نحن هذه خبره ميدان واقترحناها عديد الاقتراحات سواء كان على في المنابر الاعلاميه وصلنا صوتنا ولكن لما سمعنا طرقنا ابواب السلط ولا من سمعنا يعني نحن كحطينا فكرة اللي نوسعوا الطريق وخذوا فكرتنا تعاملوا بها كان ينجحت بارك الله فيكم نجحتش بارك الله فيكم احنا حطينا ثلاثة نقاط وقت تفز انت صوت اشراف تقول لك راني باش نهبط المحطه وما تهبطهاش تو عندنا اكثر من 8 سنين اكثر من 10 سنين مطالب والحلول والمراسلات كل مازالت عندي خرج ما ما ما المحطه تاع الواجهات وهو ناحي السوق الاسبوعيه ما تربطهاش مثلا وهبط المحطه تو تشوف
1: مازال الموضوع نكمله مازال فقط رفع الأذان ونرجع
5: مستمعين الكرام نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
6: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاة الجميع مستمعينا الكرام بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نواصل أكيد مستمعينا

0: لكم مرة أخرى. تونا نرجعوا للموضوع اللي كنا فيه. أي. بالليل موضوع أي تاكسي.
1: تاكسي موتور.
0: موتور.
1: وجهة نظري.
0: هي وجهة نظر.
1: وجهة نظر. يعطيك وجهة نظر مع ثم شكون معاه.
0: يمكن نحنا الكيف معناش لكن في العاصمة موجودة.
1: وثم شكون ضد.
0: أي. ولد كأنها أمر واقع.
1: أمر واقع.
0: اليوم يقول لك مزروب. خاصة كي يبدأ سينجل ولا يد ولا بنية ويتجري وتلقيه وراء الموتور ويجري به وخمسة آلاف تعريفة معناها فيكس
1: لكن غير قانوني
0: حتى أختي وتي
1: غير قانوني وما هوش محمي وما وأنا ما ننصحش الحقيقة ما ننصحش باش إنسان يستعمل تاكسي الموتور ذا هما سموه تاكسي هو
0: أي ماهوش... تاكسي موتو
1: هم اللي
0: أي سموه ولا قطاع معناها جيني بيه قطاع
1: المتطفلين على القطاع أي. التاكسي حبوا يسموه التاكسي موتو كما فهمتني التسمية تاعهم باش يعملوا له إشهار
0: كما التاكسي درايفر
1: لكن راهو باش يعرفوه العباد راهو ماهوش محمي قانونيا ماهوش محمي وفي القانون ما عندكش الحق باش تستعمل العربة ذي بدون ترخيص وغير مغير مهيئة لذلك الخطية تاعها راهي ب 700 دينار
0: ايوه اذا يثبت
1: هذه يثبت هذه الاولى اثنين السيد هذايا والقانون الجديد تاع 581 اللي هبط نتاع البرميات يلزم يكون عنده برمي باش تسوق الموتور هذاك راه كي نحكوا على برمي راه مش نحكوا على دراجه تفوق سعه الاستوانه 125 نحكوا على دراجه صغيره ودراجه متوسطه ارام ولو اللي من 49 سنتيمتر مكعب حتى اكثر من 126 سنتيمتر مكعب ولت كلها بالبرمي لكن البرمي نتاع الدراجه الصغيره والمتوسطه عباره على كود لاروت والدراجه الكبيره كبيرة هذيك هي برمي فعلي كود لاروت وحده والبرمي
0: لأنهم هذوكم يدخلوا لطوروت ويدخلوا
1: صح يدخلوا لطوروت ولا وخطيرة
0: حتى
1: المناورة متاحة خطيرة والسرعة متاحة
0: قوية برشة
1: ليش هم ما يسموهاش موتور يسموها ماكينة
0: أي ماكينة
1: الماكينة يسموها الماكينة
0: صوتها ووزنها وسرعتها معناها ما تشوفوش
1: يلزمنا نقول راو الظاهرة انت على الموتورات هذه هي في حد ذاتها موتورات يعني تعمل في برشة مشاكل وبرشة أكسيدونات وراي النسبة ليزاكسيدون والقتلة على طرقاتنا تمثل قرابة 40% من القتلة والجرحى على كامل الجمهورية التونسية يعني كي تبدأ عنا 1200 احنا كل عام نصف في 1200 قتيل نلقوا منهم قرابة 40% أضامة موتورات أضامة من الموتورات سواء مرافقين سواء الشوفرة سواء مترجلين حتى المترجلين راه ما سلكوش موتورات علاش ما سلكوش لانهم يمشوا في الزنق يطلعوا على التروتوار يفاجئوا المواطن اللي يقول لك يعني الطريقه ذا نتاع
0: المواطن برك وامن معناه
1: امن يطلع له موتور من اي بلاصه يعني لهنا ردوا بالنا راهو التاكسي الموتور هذا راهو ماهوش امن ماهوش قانوني
0: كانه ولا امر واقع وكما برشا حاجات تبدا بشوي بشوي تبدا ظاهره وبعد تولي عرف وبعد تولي قانون
1: هو القانون تصدى لها
0: فركسولها على تنظيم وكذا
1: علاش تصدى لها لانه المهنيين في حد ذاتهم قاعد يحارب فيهم في المعيشه نتاعهم في القوت نتاعهم لانه عندنا اكثر من 30,000 تاكسي هكا رشيد يعني عائلات ما معموله ما يجيش منه اللي كونوا كل واحد يجيب وسيله نقل ويخدم بها عشوائي ويهز
0: شنو وسيله نقل اخرى اللي زعما دخلت على الخط وتنافس في التاكسي
1: هي البولت اللي هي تكري في السيارات ثم اللي يكري في السيارات بالتطبيق ولو حتى ما يجي يعني يكروا لهم سياره بسائق فهمتني يمشي ياكل المسافه نتاعهم ويعطوه تخرج الطريف بالرغم الطريفه راهي قرابه 30% زايده على التاكسي العادي
0: فعلا
1: فهمتني زايده على التاكسي العادي
0: جربته فعلا
1: ويخدموا بطريقه غير قانونيه
0: كثير غير قانونيه
1: وشدوهم والحقيقه تو بدات تنقص بشوي بشوي بشوي لانه الدوله في حد ذاتها قاعده تعمل في تطبيقه تونسيه بحته باش تعممها على التاكسيات تاكسيات يعني ولو يخدموا التاكسيات
0: كما الالو تاكسي
1: بالتطبيق هذه لكن ديما نرجعوا كل تطبيق او كل حاجه باهيه توقع عندنا فيها شويه مشاكل
0: تنحرف شويه
1: عندنا شويه مشاكل مع الامنيين لانه غادي ناس برشا تاكسيات ينحي البلاكه باش يروح يفطر عنده

0: عنده حريف عنده حريف يعني يسموها بالبولت هو يعني الكوسة الكوسة مدفوعة مسبقا الكوسة
1: مشيله بالذمة
0: مشيله بالذمة يزم ينحي البلاكة
1: أي أي
0: كان حد بلاكة لكن عامل بلاكة ممنوع
2: ولو هي على مستوى
1: تولي تمتنع عنك
0: الامتناع
2: هذي على مستوى تونس
0: الامتناع 150 دينار أخطي
1: أي
2: على مستوى تونس خاطر تونس يتعدى أكثر من أكثر من 100,000 تاكسي لكن لهنا في تونس راهي ما تنجمش تعرف السيارة اللي مازالت في الأسطول والمازالة خرجت من الأسطول ولا ولا الناس كلها سافروا مركب بلاكة وتخدم وشدوا ديرنييرمون على مستوى ريانة ما نعرفش منين رقم 1117 شدوهم فودو قالوا لي وانا صحيح وانا غلط يعني راهو الدوخه عليه هذه وعليها هي التطبيق وما تطبيق التطبيق اذا كان تاخذ فيها هذيك وتزعم في التاكسي حتى التاكسي التاكسي الفردي تضرب على مورد رزقها اش معنى التطبيق تعطيها هذاك وخذ التاكسي حرام عليه يعني هو عندنا الو تاكسي في كيف نعم ماناش تطبيق مازال ما وصلتناش انا الو تاكسي كي يعمل لك ساعه بيل ولا يقول لك الو تاكسي نبدا في اخر الدنيا نقول له خويا هاني جايك ناحي البلاكه وراح هي نمشي ونعمل ناحي البلاكه ونمشي له ما هو ولا سيرفيس انا كنت معامل باش يعطيني مثلا كورسه والله يا 12 مي خلي عندك مدك خمسة خلي 300 عندك كثر خيرك هذا ديما زدت تقول لي انا نخدم بينما لك الفرزه اللي اللي تهز الكاسكروت وتهز الو ياخذ كورسه خير ديليفري ياخذ خير مني انا عاد كي تحسب هذه
1: ياخذ الفريد وتتلسمه
2: لا هذه مش ولت يعني اللي لازني انا
1: اي لكن انت وقت اللي يطلبك ما هو بتتفاهم على مونطو معين ولا
2: نحن شو الاثير شو خاطر
1: قول له راني باش نجيك
2: اي باش نجي اخي نحن كيف
1: عبايه ماشي جاي كيما نقولوا هكا
0: الحقيقه يزن نوالفوا بها راهو تطلبني الو تاكسي نحط لك كونتر
2: هذا هذه وحده اثنين تو انت كي
1: تعمل ايوه ذي تحط في باله باش يعرف روحه علاش
0: قرر اني باش نحي البلاكه باش يجيك بالذمه
1: على ذمتك
0: الطريقه ذاك اللي كان باش يحبسوني مشي علي وما نقول لك لا 10 لا 20 اللي يعطيه لنا الكونتور هو الفيصل بنات
2: هذه وحده والثالثة ما وجعت كنت خينا كيف فيها كونتور يعني أنا مري تاكسي فردي مجهز
1: العداد
2: وراو العداد رانا هو قانوني ونخدمه به
1: وقت اللي أنت تحب تطلب
2: وهو راو كجي نطلب تابر إكزوم إذا كان مش
1: العداد قانونيا منين يبدأ
2: منين يبدأ من حتى ترجل قلت يا أخوي نقول لك اثنين ذيك أنا بالعداد
1: أنا هي الطرقات اللي عنا بالعداد
2: ما عناش حتى كلها بالعداد
1: نحن كلها البلاد استثنائية
2: استثنائية رأي باعتبار المقعد لكن نحن كان تقبل منبر نوسة بنعنين نقط بداية ونقط وصول تو بحكم المناطق الجغرافية
1: كيف تطلع الحيدير ولا بشتهبت
2: وسعت البلاد وكبرت المنطقة الجغرافية نتاعنا وكبرت الأحياء ما عاج من بروس البنعنين ولت حي الدير ولت بطحة شغالي بن عيسى ولت كازا جلوب ولت نسمة ولت الحسيلو باش ندخل فيما نسميها خاطر برشا
1: عملت الإشهار سيد
2: عملت الإشهار لكن بالسيف هنا المواطن يعرف النقاط نتاعنا والوصول والانطلاق
0: اللي يحب يروح للدار مادام يستعمل العداد
1: هذا
0: اللي يتقلق من غيره ثم بعض المرات
1: اللي
0: يتقلق من غيره ويحب يركب وحده بالعداد هذا مش تقول لي تحب نركب وحدي ونخلص اربع بلايص
1: بالنسبه لي تخسرت في البلاصه ولا
0: غير قانونيه لاني تخسرت ولا كذا اخويا تحب تركب انت نحط لك عداد وبرا وتحب
2: لا ما هو نحن نشوف يا شريعة المجتمع انا قلت لك راهي الجمعه اللي فاتت نهار الاحد اطار تربوي او من الاخر ما بنسميش حد انسان يعرفني وتاكسي واللي معايا اجنبي ضيف من هنا من هو مرته خويا خلي الاربع بلايص قال لي حسابي فيهاش حاجه
1: أي.
2: مرحبا ببلاكي نخدم حبسني للسيد هذايا شافهم يعني راجل راجل قدامه وعائلته ولا مرته ولا اخته ولا صبار راكبه من تيل قلت له هك يعني الاشاره اللي عملها حسب رايك شنو هو هك وبيديه وتعيط
1: على كل شو لكن مش فاهم الوضعيه
2: مش فاهم لا مش نرجع له خاطر عندنا شكون مش شكاه
1: ايوه
2: وانا حبسته وهو ناقص بلاصه وناقص بلاصتين نسموش نستاذن منك حبسته ورجعت لي خوي حبسني راني نعرف يا فلان يا ورا نعرف عندك كهرباء ونوع كذا كذا راك حبستني السيد راه ماخذها على حسابه تشاوروا قول له نهز معاك تو فهمت وعلاش تحط اللوم على التاكسي
1: وماكش مضطر باش
2: تحبسه مانيش مضطر
1: وتبرر زيادة
2: ما هو خاطر هذا باش يحرجك وانا حبسته ورا
1: اذا كان انت حييته يفهم هو انه هو راك شفته وخذيته
2: وقت يبدا مكسور وخارج من السوق في السخانه هذيا وهز الغفه يعلم بيك الربي يحطهم كل عندي هنا كيما اليوم الصباح جي ورقه الضوء جو دك خوشو في التاكسي واللي يتنابز مع دارو واخد جي خوشو في التاكسي. يعني انت تسكر السول
0: يا سي رشيد هذاك علاش راهو بالنسبه للمهني يلزم يكون كيما لامورتيسور تاع الكهرباء.
1: أيوة
0: يلزم هو اللي يمتص
2: يعطيك الصدمات اي نجاوبوا. اذا كان انت الامتصاص هذا جينا في حفره كبيره تفلك لامورتيسور اش عملنا
0: يا تصلحوا
2: اهلا وسهلا ما نجيش. يعني شفت كيفاش راهو فما مناطق فما منطقه
1: اللي ساعات قال لك لامورتيسور يقعد كان في الكهرباء
2: ليه ما قول هذه
1: كل يوسع
0: لا يزيدنا سي رشيد راهو
2: اليوم على الصباح ما زلت يا ربي العمل عليك ما زلت كور سالون يعني بلاد خلت الحي الانس هزيت يعني طبك دروه تاع الوليدات اللي يقروا ركب معايا مواطن قال لي ما حد تاع الواش قبل وزوزوليات نحصلوا في نفس الطريق ركبت معايا اختي قالت عيني ميه قلت لها لا اختي العزيزه راني جايبها على طريق المحطه كان ساعد اختي نحطك وين جازه ما ساعدكش خذي تاكسي اللي وراي اوه خرجني من حي الانس وانا ما عادش علي وقت عملتهم الكل وجنا ودرون بوا دهماني هبط الوليد لول قالت لي كي هبط الراجل هذا يعرفش ما تهزنيش العين منها وانتم واش ساكسيات وي وي عملت لي اقسم يو بالله ملايكه تتغشم فيها وتسمع فيها كانت نجم ترد عليا تو يا اختي راني قلت لك هكا وكا وكا الحسيل وما عجبها الصبر عدول قلت لها انا راني قلت لك هكا وانت كما عجبكش بري انه الحاك مشكيل ثلاثه كتعرف في روحك مزروبه فزي بكري ولا خذ التاكسي على حسابك
1: من الاخر واضح
2: من الاخر
1: باهي للحديث بقيه للحديث بقية أكيد نواصلوا إن شاء الله بتبيعة. مازلنا معكم مستمعينا مرحبا بيكم كما قلت ديما على رقمنا مرحبا بيكم عطونا رأيكم. مستحيل كان واحد فيكم يسمع فينا ومركبش في تاكسي نار وما عندوش حكاية مع تاكسي. حتى أنا عندي برشا حكايات باش نشكر بالله تاكسيست زميلكم سي الحبيب
2: بربوش شكون
1: ما نعرفش اللقب لكن هو
2: بلدي
1: ما نعرفش الرقم حتى هو ما يعرفنيش نشكون لكن عمل معايا جيست بيه برشا وصلني من حسن اخلاقه
2: والاكثريه كلها
1: نشكروا برشا بالحق راه ودخل بيا بلاصه اللي ما تدخلش فيها التاكسي ويعطي الصحه ويرحم والديه وقال لي باش تاخذي فكره طيبه على التاكسيات
2: يعطيك صح
1: ما يعرفنيش وانا عمري ما نعرف
0: بروحي نفرح انا كان اسمك ما كنفرح
1: قلت له بالرغم ما قلتلوش لا اسمعني في الاذاعه ولا راني فلانه فقط قلت له مش اسمك بشني نشكرك قال لي لا ما غير ما تشكريني قلت له لاني باش نشكرك هاني شكرت وانتم ما بلغوا له التحيه
2: ان شاء الله
1: بلكش يوم ما يسمعش
2: هم حبيبات هم برشا حبيبات وكلهم حبيبات
1: صغير شوي محليه اخلاقه باهيه برشا ونحييه برشا الحقيقه كان يسمع فينا حتى انتم عندكم
0: حكايات ان شاء الله التاكسيات الكل يجيكم منو كي سي الحبيبه
1: وليه فما هكا وكا
0: احنا نقولوا ان شاء الله
1: ان شاء الله كيف الناس الكل راه كيف الناس الكل موعد الاخبار والحديث ما يحبسش راه
2: ان شاء الله
3: وجهه
1: موعد الاخبار ونرجع لكم بعد شويه
3: مع سندس مسعاوي مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها هي نافذة مليانة بحب تونس تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنا من نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات كل منتوج وراه حكاية فكرة صنعة دين فن وفينة وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn
1: تمام الساعة الرابعة مساء
4: صوت الشمال
1: تحية طيبة مستمعينا الكرام أهلا بكم إلى موجز الأنباء. تختتم اليوم بمدينة تستور من ولاية باجة ورشة عمل انطلقت أمس خصصت للتشبيك بين فاعلين بحوض مجردة من جمعيات ومستثمرين وهياكل وخبراء بهدف تطوير العمل المشترك لدعم السياحة والتنمية بحوض مجردة وذلك في إطار مشروع طريق مجردة وقد ضمت هذه الورشة أكثر من 32 من الفاعلين والجمعيات بولاية جندوبة والكاف وباجة وسليانة وبنزرت وتهدف إلى جمع مختلف الأطراف على وادي مجرد الذين ينشطون في قطاعات مختلفة على غرار الخدمات والسياحة والمنتجين للتعرف على بعض وتقديم رؤيتهم بما يساعد على العمل في إطار من التعاون.
4: انتظمت اليوم بمعتمديتي عين دراهم من ولاية جندوبة وكسرى من ولاية سليانة فعالية الدورة الثانية من تظاهرة المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، حيث تم تخصيص فضاءات لتقديم خدمات التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق لفائدة النساء والفتيات الراغبات في بعث مشاريع أو توسعتها وتطويرها. تحتضن تونس من 26 إلى 29 من سبتمبر الجاري بمدينة الحمامات الملتقى الدولي لجمعية القرى قرى الأطفال SOS بمشاركة ممثلي 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال SOS من مختلف قارات العالم. كما يحضر الملتقى أعضاء المجلس الدولي للفيدرالية الدولية لقرى الأطفال والتي تضم أكثر من 130 عضوا. أكدت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف حرص تونس على مواصلة تعاونها البناء مع الآليات والولايات الأممية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال مشاركتها أمس في النقاش العام لمجلس حقوق الإنسان تحت البند الخامس من جدول أعماله المتعلق بهيئات وآليات حقوق الإنسان ضمن أشغال دورته 63. هذا وأكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس أن الشعب الفلسطيني لن يغادر وطنه ولن يقبل بالتهجير ولن يسمح لأحد بأن يقرر مستقبله نيابة عنها، مجدداً التمسك بالسلام القائم على الشرعية الدولية بما يضمن الحرية والاستقلال والأمن والسلام لجميع شعوب المنطقة. أقر مجلس الوزراء الإيطالي أمس مرسوماً يتضمن تحديد سقف بنسبة 30% للطلاب الذين لا يحملون الجنسية الإيطالية ولا يمتلكون خلفية دراسية كافية في كل فصل دراسي، إلى جانب حظر ارتداء النقاب وتغطية الوجه بالكمامة الجراحية بالمدارس باستثناء الحالات المرضية. نهاية هذا المعدل الإخباري، شكراً على المتابعة.
5: وجهة نظر. وجهة نظر مع سندس مسعاوي.

0: قريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn. أهلا وسهلا مجددا، نرجع لكم مستمعينا وين ما كنتوا تسمعوا فينا على موجاتنا، موجات إذاعة الكيف. تحية طيبة، وجهة نظر طبعا يتواصل معكم حتى الخمسة، دي من نهار الجمعة من مذي ثلاثة للخمسة بتاع العشية. كل مرة نختاروا موضوع، موضوعنا الأسبوع هذي اللي بجيناه واللي سمعونا بالطبيعة نتحدثوا على التاكسي في حياتنا. مش حكايات على تاكسي، وأكيد أهل القطاع رو عادي مش يحكوا على الإشكاليات اللي عيشوها، وانتلاقتكم انتلاقتهم بطبيعة بشكون ديما من ما يعيشوه واقعهم بطبيعة في الواقع المهنة، الإشكاليات اللي تعانيها المهنة عادي باش ندخلوا في هذا راهو. لكن انتم حكايات أخرى راهو، احنا حبينا نسمعوكم. مرحبا بيكم على رقمنا 78 227 700، معنا ألفة بطبيعة في استقبالكم مكرم في ستاندار. عيد مازال معنا مواصل بتبيع لخرج الرقمي نبيل معنا العرفاوي طبعا، شكرا لي. نواصلوا ضيوفنا بتبيع اللي مازالوا معنا في استوديو، سي رشيد بن جبلي، سي حاتم بشيدلي، معنا ضيف سي عز الدين رجيبي، تاكسيست من تبرقة، نرحبوا بيه أكيد. وحبينا يمكن خصوصية أخرى أن تكون مدينة سياحية تكون حكاية
1: أكيد.
0: مش كما الجولان العادي كما مثلا في فصل الصيف ولا وقت ذروة الموسم السياحي، تكون تاكسي في حركة أخرى وحكاية أخرى. سي عز الدين مرحبا بيك، أهلا وسهلا. مرحبا بيك أنت، ويعطيك الصحة على قبول الدعوة سي عز الدين. مرحبا بيك في الكيف ولو بالتليفون. تعرف الكيف سي عز الدين؟
2: أكيد.
0: احنا نمشوا للبرقة وانتم احنا نمشوا لكم في الصيف وانتم يجونا في الربيع تاكلوا برزقين بحذينا
2: في كل وقت.
0: هما مدننا في الشمال الغربي اللي يعجبك فيه مزيانة في كل وقت، مزيانة في الصيف وفي الشتاء وفي الربيع وفي الخريف، كل فصل عنده رونق وعنده جمال. تاكسيستي معناها هو في كل بلاصه، والمهنه هي، لكن يمكن فما شويه خصوصيات تفرق في المحيط.
2: صحيح.
0: اي احكي لنا سي عز الدين.
2: هي كان بروحي ساعه سي عز الدين جايبي عقب تجهوي التاكسي صارت جنبه، ممكن بالكتابه تبعك
0: كنت قرب شويه التليفون مش اسمع فيك بالقدا سي عز الدين.
2: قلت لك عزي البرجابي عند الغرفة الجهوية التاكسي الفردي بجندوبة مكلف بالكتابة بلك.
0: أيوة
2: واصل الصوت.
0: أي ليه بيه واصل تسمع جميع معايا.
2: التاكسي تتبرق ما هوش معزول ولا مربوط كان بالمهنة ولا القطاع، بالعكس مهمته مهنة التاكسي ري غرام قبل ما تكون مورد رزق. ونحن نعرف لما تحب خدمتك نجم تنجح وتقدم فيها.
0: ايوه
2: التاكسي مش مجرد وسيله نقل، هو عنصر مهم اجتماعيا اقتصاديا سياحيا سياسيا حتى والاهم انسانيا.
0: نسمع فيك بالصيف، لكن نقولوا نحن وقت اللي يبدا فصل الصيف ولا الموسم السياحي عموما اللي نحن يذري في تبرقة ماهوش في الصيف بركه، في الربيع في كل وقت. نتحدثوا على خصوصية أخرى ونوعية من الناس مختلفة، معناها الزوار يكونوا مختلفين ومتنوعين، يكون التعامل أكيد بشكل خاص، لأنه يقول لك التاكسي وجه البلاد. إذا كان أحسن التاكسيست التعامل مع الزوار يعطي صورة به على البلاد. تخدموا على الشيء ذا سي عز الدين؟
2: أكيد. نحن كيف ما قلت لك معناها التاكسي معناها عنصر مهم اجتماعيا اقتصاديا وسياحيا سياسيا حتى والأهم إنسانيا. نحن اجتماعيا مهمتنا تسهيل تنقل المواطن للعمل ولا الدراسة ولا الخدمات. التاكسي مهمته ما عادش مختصرة كان معناها الربط بين المناطق، العكس تولت التاكسي يربط بين الفئات والأشخاص ويشارك في الحياة اليومية للمواطن. بينما معناها حتى اقتصاديا نحن نوفر معناها فرص عمل، وتو برقة بالذات معناها التاكسي قاعد توفر معناها في بلسك في 300 موطن شغل، وخاصة أصحاب الشهادة المعطلين على العمل.
0: أيوة.
2: سياحيا التاكسيست هو وجه البلاد، وفي تبرقة التاكسيست معناها أصبح يحس أنه مسؤول حتى على أي حاجة موجودة في مثلا النظافة. كنا معناها مساهمين في برشا معناها تحركات فهمتي باش ننظفوا البلاد،
0: حملات تطوعية لنظافة البلاد،
2: عمل تطوعي نساهموا كيف كيف في حركة المرور.
0: كيفاش تعملوها سي عزين؟ تعملوا حملة مع بعضكم تقولوا؟
2: ولا يخجل معناها التاكسيست وقت يكون ما مخصوص ولا الضوء مخصوص يحل روحه، يحس روحه وانه هو المسؤول. معناها نحن ولات معروفة عندنا حتى التاكسي داري تمشي وقفك جزائري باش يسالك باش يقول لك نسقسيك ما يسالش، وهذه تدل على الثقة اللي يحظى بها التاكسي في تبارك. على هذا على مستوى سياحي. بالحق معنا علاقتنا مع خاصة السياحة الداخلية، خاطر تو تبرقة معناها أكثر سياحة، سياحة داخلية مع الناس، سياحة خارجية أبر معناها الجزائريين، والجزائريين عندنا معناها ولي مثل
0: ولا كانت أوروبا الشرقية كان الحق وفود كبيرة برشا تجي، لكن يبدو يرابطوا في النزل وما يخرجوش معناها خاصة في طنبك برقة قبل.
2: ماهوش ماهوش وفود كبيرة لا محل،
0: تو رجعوا لكن قبل كانوا كانت وفود كبيرة.
2: هانم بداوا بشوية تو شوية من بولونيا والتشيك. بشوية بشوية إن شاء الله ترجع معناها كل شيء يرجع كيف ما كان.
0: يرجع النزول يعني برشا نزول سكرت زيادة.
2: كيف كيف سياسيا التاكسيست توا معناها أبار أنه قاري بشهيدة توا التاكسيست ولا مثقف ومهتم بالشأن العام ويعبر عن المطالب القطاعية ويدافع على حق المهني وأيضا انخرط في المجتمع المدني والسياسي والحزبي ويشارك في النقاش معناها ويدلي بدلوه معناها في سياسات النقل والحركة المرورية.
0: عطيتنا صورة مزيانة برشا الحقيقة. شنو أكثر الحكايات اللي تعرف أنه يهبط واحد ويطلع واحد وكل واحد في مخه حكاية؟ شنو أكثر الحكايات اللي يحكي عليها المواطن في التاكسي؟
2: والله كان بالحق معناها الموضوع عجبني أني ما نحبش ندخل في كان يحكي على المواطن إيش يحكي؟ إيش يحكي كان على مسكين المواطن هكاو.
0: اي نحن كاينكم محرار تنجموا تقولوا شنو اهتمامات المواطن اليوم، المواطن باش يهتم من اللي يحل الباب ويطلع السخانه، الماء ما فماش، لك الحاجات غاليه، الضو، الوليدات يقروا، او مشيت شريتك الحكايه نلقاها. معناها كي نحبوا نعرفوا المجتمع ونعرفوا التونسي فاش يخمم نسالوا تاكسيس. نتصور
2: التاكسيس توا فهمني يحمل مش مشاغله برك، يحمل مشاغله ومشاغل الناس الاخرى. ولا فهمتني انا واحد من الناس روح للدار من كثر ما نسمع معناها مشاكل العباد وناس تهز فيها السبيطار وحالتها من المعناها الاجتماعيه والانسانيه والمرضيه كل الصحيه. فهمت توصل للدار تلقى روحك معناها ترقد مهلوس، مرات تفيق انا نبدا نخمم في الليل شنو مش كنت الشخص الاخر ما عادش خمم في مشاكل يجمع.
0: تتفاعلوا معاها تتفاعلوا معاها القطاع انتم
3: ليه نفهم حويجة برك حبيت نتعلم معاه لأنه الحقيقة وما يمثلش الناس كل لأنه مؤخرا شفنا سائح في نابل ربما ما عرفش كون شافه يتذمر وحب يخرج الوجهة نتاع التاكسيات الغالطة للخارج يقولوا لهم ردوا بالكم ها واش يصير واش يصير، على اساس كونه ما حبوش يهزوه بالكونتور، حبوا يهزوه بالطريفه بالفورفي. وفهمتني حب هو هبط الفيديو وقاعد يخاطب في الاجانب يقول لهم ردوا بالكم راهو يصير في تونس ويصير ويصير، وكنا كنقولوا لكم باش نهزكم بالبلاصه خاطر حكيت 20,000 في البلاصه. ما تركبوش كان بالكونتور. ما نعرفش يعني ماذا بيا احنا في الشمال الغربي ما عندناش السلوكيات هذه.
0: اي كبلد يمكن كمنطقه سياحيه تصير لكم حكايه كيف هذه؟
2: نحن تصير
0: ولو يجوا في كرابهم برشا. اي تفضل.
2: لا نحن حتى باللي تصير معناها ممكن تعتبر اخطاء لكن ماهيش موجوده، معناها ممكن تقع غرار ما باش تقع وغلطه بسيطه ماهيش
0: معناها باش مليك راه
3: لا احنا ما نحبوهاش
0: ما نحبوش تتصور
3: لانه تو حاليا لانه الاجانب فايقين برشا ورغم عندهم معلومه مسبقه على التاكسي في تونس وعلى كيفاش يتعاملوا
2: ما
3: معاشك المنعزلين ولا يعرفوا كل شيء تو بقديش التسعيره
0: يمشوا للفريق
3: يمشوا كل شيء يجيبوا الماء من برا يعرفوا باش مش ديما ياخذوا كل شيء يعني
0: في
3: فهمتي يعني ما تنجمش
0: تعديش عليه
3: بالضبط بالضبط
0: دونك ما نحاولوش انه
3: نحاولوش ما نحاولوش انه حب يشوه لنا صوره التاكسيات السائحه
2: لا تفضل سي عزيز يشوه صوره تونس الكل مش
0: اي بالطبيعه
2: صوره تونس الكل لكن التاكسي زاد فايق واعي انه راهو الفلوس
0: اللي باش ياخذها
2: اللي باش ياخذها وماهيش من حقه ماهيش باش تضيف له حتى شيء كان جات حاجه باش تغني ترمى حياله مو فهمه للسائح فماهيش باش تغني راك تبقى
3: هو مادام اللي يحسب للتاكسيات الموضوع هذا يعني تلم فيه ساعة وشكون اللي تدخل فيه دخلت فيه النقابة التاكسيات اللي هي استنكرت العمل هذا وحابة تعاقب الناس اللي موجودين في شيرة الساحل في نابل فهمتني وحطوهم عند حدهم يعني اللي تخدموا في خدمة غير قانونية ما استنوش حتى الأمن يتدخل لا هما كغيور أهل القطاع هما اللي يعرفوا اللي يروا الشيء هذا غلط وما يزموش يصير ودخلوا الحقيقة ووعوا الزملاء
2: وهذاك الشيء علاش الميزه اللي في تبرقة انها مدينه صغيره الناس كل تعرف بعضها
0: صغيره هي صغيره
2: هي الناس كل تعرف بعضها اي خطا يقع اول شيء يوصل لي بالوقت ونتدخل بالوقت فهمت والحق علاقتي مع السلطات معناها الامنيه ولا
0: متعاونين مع بعضكم
2: السلطات المحليه والجهويه كل حق علاقتي طيبه بهم معناها عاده نحلها بالوقت
0: تلموا الحكايه في ساعه هو على ذكر الأجانب راهو تو نعطيك هو على ذكر الأجانب راهو هات يلقوا حويجة في ريستوران مثلا شنو تنجم تلقى في ريستوران تاع أوتيل شنو تنجم تلقى تول أكيد باش تلقاها فوضى بالماكلة وبالصحن وبالوالد يصور في التول بعد ما تمشي العباد تقوم من الطاولة يصور فيهم شي يحب يوري معناها هاو التوانسة تولهم المسخة الوتلة تولهم وقت اللي هو مازال
4: السيرفيس
0: مازال
4: ما نظفش
0: واللي نشوفوا فيه وليدات صغار محليهم يخدموا في الصيف تلقاهم يلموا معناها ما يقعدوش ما يملي ما تنجمش انت الا ما توقف باش يجي يلم يصور في التول قعدت نخزر له مره اثنين طاوله اثنين وهو الطاوله اللي تفرغ يصورها شي يحب يسوق بعد ويهبط على علاش باش يصور
4: شي اسمه ما نجمش يقول لنا سمات السياحه كيف شو لنا في سمات السياحه
0: دونك ما تيحوش في الفخ هذا وما خلوش فرصه
2: للمدام
0: تفضل يا عزيزي
2: هذا زاد ما ينفيش وانه السائح بدل كومبليت ما هوش سايح بالحق اللي كان قبل
0: تو
2: وينو الالمان وينو السويس وينو وحتى كان يجيك معناها تونس تو ما عادش يجوها برشا سواح اللي عندهم بالحق اللي عنده الفلوس يمشي للبلايص اخرى
0: اي اصناف بالطبيعة السياح اصناف انت هيك حكيت على شيك وعلى لكم من بلج درجه درجه ثالثه ويجوب برخص الاثمان معناه
3: ويجوب كل شيء خالص ما
0: كل شيء خالص
3: كل شيء خالص في وكاله اسفار ما يصرف ما يجي ما يصرف شيء كل
0: 40 شيء دولار الليله 40 دولار الليله اول اكسكلوزيف
4: هذه يعني
0: معناها نحن نمشوا توينس قلوبنا نحطوها وهما يجوا من غادي معناها باش
4: وزيد انا اللي ريت حتى مش نرجع لخويا عزدين هذه الفكره اللي نعرفها انا واللي خديتها بعيني وشفتها بامي عيني وقت تجي تسمع توريست وتوريست نجينا قيهم انتريتيه اللي خرجوا يعني لا حول لهم ولا قوه
0: يجوا على الجمعيات
4: يجوا يدوروهم في الكار يركبوهم يجوا في الجبل يعني بيبيات وشنو تنتظر منه انت ممكن تهزيت بارازار سايح ولا اثنين جاكش على المطار وما نصورش انا معك بركه صغيره راي نعرفوها وانا تندو فوا بكرهبتي حبست وين البرد حبسني خويا قال لي قلت له بابا خويا راني مانيش نخدم راني ذيب بعدكم يعني وجي كنت النجم باش نقول لك انا هذا يعمل وهذا يعمل لكن منطقه برقه راهي صغيره وملاها كتبرقيه اصل اللي تعاطوا في المهنه من نشاط المهنه راهو وجهه برقه ما نتصورش انا باللي تغششت وقلت وقلت وقلت ما فهمش واحد رد علي بكلمه خايب خويا مرحبا بيك ونوروك ونعاونو هذا كان مش كرهتي خاطر سفر الزميل لا انا قاعد على الكورنيش ونشوف نشوف كيفاش يتصرف ونشوف خويا انت الاول لا هذاك الثاني لا ايش انت من هنا ايش يعني انسان تقدم في خدمات مانيش باش نشكر ولا انا راني يرد هذاك واجبك كتاكسي وهذيك خبزتك تحافظ عليها وهذيك وجهه برقه قبل ما تكون انت من مهما كنت انت راك وجهه برقه وانت راك برقه في حد ذاته وانت العلم الاحمر اللي ذاك فوق رايته انت راك هز بيدك مانيش باش نقول لك انا راك عملت كثر خيرك لا هذاك واجبك وجهه تونس والسياحه والمنطقه نتكلموا به انا ايش قلت لك انا نحكي على وجهه السياحه في كيف كما انت تحكي على وجهه برقه ولازم تكون في المستوى اكثر من هكا نتاعها
0: واضح
4: وبارك الله فيك
0: يعطيك الصحه سي عز الدين نشكرك برشا يعطيك الصحه وبارك الله فيك على قبولك دعوتنا بالطبيعه وشكرا لك على الاثراء
2: يعيشك ان شاء الله
0: تحيتنا لكل المستمعين في تبرق، عنا برشا مستمعين او في تبرق. باش ناخذ مكالمه اخرى هاتفيه قبل ما نمشوا لموضوع اخر. الو.
5: الو
0: عسلامه، مرحبا بيك.
5: الو لاباس، صباح الخير.
0: الحمد لله. تقعد لنا في بلايصه هكا راكحه باش يبدا الريزوبي باش نسمعوك. الو.
5: انا نسمع فيك.
0: بيه تفضل، مرحبا بيك. شكون معانا؟
5: عادل. عادل مرة في هيا بسنس.
0: من؟
5: عادل. عادل
0: هاي، مرحبا.
5: شو بيك أختي؟
0: منين يا عادل؟
5: عادل ذي بقص مرة في هيا كتنا ما تمدي الدهميني يا بسنس.
0: ومني مش قادة نسمع فيك، نعرف هالدهميني بالقدي أما مش قادة نسمع فيك بالقدي. ما عندكش برامو، ما عندكش ريزو.
5: هاك مريق لك.
0: بيه مريق على الأخر. تفضل. مرحبا بيك
5: أخوي. حب ندخل ناس في البرنامج نتاعك. بيه يختندس في برنامج، في البرنامج نتاعك كل الناس اللي قاعد نسمع فيه، وإن شاء الله موفق في البرنامج نتاعك.
0: بارك الله فيك.
5: من ديما ندخل ديما وفيل الإذاعة في البرنامج في حصص أخرى معناها.
0: أي مرحبا بيك. مرحبا
5: وبيك، عايشك يعطيك الصحة، ربي يبارك لك. نسمع ديما، نسمع الإذاعة ديما في الراديو.
0: الموضوع اليوم مش عندك تحكي فيه؟
5: الموضوع اليوم جبت حسب التاكسيات.
0: اي شو علاقتك بالتاكسي؟
5: علاقتك بالتاكسي تشند نحن المعتمدين الدهماني، معنا معناش تاكسيات، عندنا تاكسيات تخدم من معتمدين الدهماني معتمدين البسو. اي
0: صحيح.
5: هاي عندنا تاكسيات موجوده تخدم مثلا يمشي واحد بشخص قريه
0: كيما النقل
5: المعتمديه المعتمديه ياخذ قريه تويسي وروح. عنا نشكر التاكسي، نشكر سائق التاكسيات باهين مش خايبين، نشكروه.
0: عاد هذوما عندهم خصوصية أخرى، راه هذيك توفيلك دبوس الغاز يجي بالك وهو هابط للبلاد
3: موجودة. حتى في كيف موجودة
0: يجيب لك الخبز من الريف
3: ولا بالتليفون. بالتليفون ما تخرجش من دارك.
5: نحن معناتها الريف عندنا، نحن الريف عندنا نقل ريفي بطبيعة برا. أما المعتمدية وكنا طول الولاية مثلا اللي كيف نأخذ مثلا تاكسي مثلا البقعة نمشي تقري فيها يوصلوك مثلا من برنوصة للبلاد للمحطة، البقعة نمشي لها يوصلوك وامور مريقله وولاه ونسلموا على الضيوف معاك. تحيه لهم.
4: تحيك.
0: انت حبيت تفرح بهم، طلبتنا حبيت تفرح بهم.
5: لا حبنا نفرح بهم ولا ديما يختنس وسيل برنامج الاذاعه ديما. مثلا اي حصه مثلا كانت توقع فيها مكالمات انا اتصل ونسال
0: واحد. مرحبا ابقى ديما سمعنا،
5: ديما نسمعك.
0: شكرا لك يا عادل،
5: ان شاء الله دائما وبدلنا معاك في البرنامج هذا ان شاء الله.
0: شكرا، بارك الله فيك، يعطيك الصحه. شكرا، ان شاء الله ناخذ موضوع تلقى ما تحكي فيه بالكدا. ناخذ مكالمه اخرى. الو.
2: الو.
0: الو عسلامه.
2: عسلامه خشم
0: حسيل، وفما صوت اخر رحب بينا قبل.
2: الو.
0: نسمع فيك، تفضل. مرحبا بيك.
2: السلام عليكم خشم.
0: بحذيك بيبي صغير.
2: هاي حذاي بيبي صغير.
0: يفرح بينا قبل ما تكلمنا انت.
2: عايش.
0: ربي يفضله لك ان شاء الله.
2: انا سبتي رسيد والاولاد.
4: عايش.
0: شكرا لك، يعطيك الصحه. شكون معنا؟
2: والله ملاحظه صغيره سندس.
0: تفضل.
2: انا رضا جبالي بوليف.
0: مرحبا بيك. مرحبا.
2: ولكن ثم حاجه نحن نقطه نحب نتكلم فيها سي رسيد ويعطيه الصحه، هو انسان قديم في التاكسي.
0: اي
2: ولكن الوليدات هذا مش جدد في التاكسي، راهو يقفل في اي بلاصه يحبس واحد يقفل كان ويه يسمع كل كلام.
0: أيوة.
2: معناتها برسا ما نحطوش سيراسات والخدم كما هالصغيرات حق سيراسات مدرسة راه هو.
0: أي.
2: مدرسة سيراسات قديم.
0: تجربة وخبرة.
2: ينجم هو أثرهم.
0: نقطة مهمة برشا.
2: أنا بكرهبتي نخلي كرهبتي في بوليفة ونأخذ النقل.
0: أيوة.
2: من جراء برسا مشاكل خاصة نهار لحد. تراك يقف لك راه ويعمل لك يقف قدامك ديريكت اوتوماتيك، ما يمشي يقف لك. معناتها راهو شيء كبير ياسر يعملوا فيه، ودي يتكلم وزيد يسمعك الكلام.
0: يعني انت تقصد يحبس في اي بلاصه من غير
2: يعني
0: ما يعطيك اشاره انه باش يحبس؟
2: مستحيل مستحيل يعملها، مستحيل.
0: صغار انت قلت.
2: نعم.
0: ملاحظتك على التاكسيستية صغار معناه.
2: يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. ما نخرنوش سيراسيد والأولاد الكبار الآخرين يعطيهم الصحة.
0: معناه وكي يتكلموا حسيت أنه اللغة ما هيش هي لازم يخاطبك بها معناه.
2: صحيح يعطيك الصحة والله. وأنا تقولش لك زيدي لا زيدي هبطك من كرهبة وزيدي زي
0: وزيدي عارفك.
4: قلت لك.
0: هو راه سي رشيد مو يثقك راه. وبكري حكي على النقطة. أما كي جت الشكوى منك يولي توا معناها باش تكون الإجابة أخرى معناها.
6: سير سير نعرف أنا شد المعرفة وخديهم في التاكسي وهو سي محمد طار الخماسي يقدم لقمة الناس يقدم معناتها سي متربين ويعرفوا قيمة التاكسي. التاكسي راهو وجه البلاد
0: فعلا،
6: راهو وجه الكيف التاكسي، راهي ماشي حاجة معناتها كيكو برا.
0: ما صارتلكش حكاية باهية مع تاكسيست معناها كان ذوما تذكرها؟
6: والله وقعت
0: ذكر لهم حاجة باهية
6: والله صدقني.
0: واضح،
6: يعطيك الصحة. ومرسي ومشكورين،
0: بارك الله فيك انت، يعطيك الصحة، شكرا لك. نقطة هاي مهمة برشا. كان معنا شريفون نتفاعلوا مع المكالمة هذية معاك سي رشيد، نقطة مهمة برشا.
4: أكيد
0: تاكسيست وجه البلاد
4: أكيد أكيد
0: التجربة أكيد فما معناها عندها دورها، أنه واحد يوسع باله، يعرف يتحكم في الغش نتاعو، يعرف يتعامل مع الوضعيات، يعرف يتعامل مع الوجوه، كل وجه كيفاش يتعامل معاه. لكن يبقى زيد التأطير مهم جدا،
4: درجة أولى.
0: أحليها كيف قال بكري سي حاتم أنه القطاع دافع على روحه.
4: أي
0: محليها هذه اللي حشنا بي حشب القطاع يدافع على روحه.
4: أكيد
0: بشكون
4: يدافع على القطاع؟ قطاع عنده هيك لو عنده غرفة.
0: أي
4: أعضاء غرفة. أعضاء الغرفة يعني كاريير تاع مهنة، وجه البلاد.
0: أي
4: خبرة في القانون. خبرة في كل شيء. بقينا وقت تجي تسمع موقف كيف هذا، وخاصة الأولاد اللي يخذوا التراخيص برمية دو بلاس الاخرانيين، اللي يخذوا برمية دو بلاس الاخرانيين رو كي نجي نشوفوا ما تأطروش. شكون رو ما عملوا كونكور عطتهم السلطة الإشراف عطتهم برمية دو بلاس برا أطلع يخدم، أطرتوا في القانون ما أطرتوش، أطرتوا في أخلاقية المهنة ما أطرتوش، أطرتوا في أي حاجة تقالك بالتاكسي رو عندها قانون واحد،
0: معناها ما عندها أخلاقية أخرى، ما يأخذ الرخصة في يدو إلا ما يعمل دورة تكوينية.
4: أكيد تو أنت كي تجي تقول لي راه عطاها مناظرة ما نشعر
0: كتب كل شيء
4: في الهندام.
0: أيوة
4: في الأخلاق
0: ما يطلعش لي في شورت وفي
3: وين في رشيد وين مش يعملها دورة تكوينية. خلينا أنت جبت
0: المرور هي ليه نحن نحن على حلمة.
3: لا مش حلمة
4: شو
3: مش حلمة هي راي كانت موجودة
4: بس لي أنا تاني ما قلت ليه سمعني
3: كانت كوتيكا
4: إيش قلت لك
3: قائمة بالوجبة ذا تو نشوفوها حاليا
0: جبدت روح
4: جبدت كنت
3: لك هاو صحيح
4: هاو نقول لك يعني انا في ود المنظمه يعني كنقابه في
3: دغد خفي باش يحكي شويه
4: ما يصيرش غايبه
0: ولا لبسها من اللي تخلي الكاسك
4: لا طول ايش باش نقول لك
0: انا جيت حقي
4: شايف انا وقت اللي جيت تسمع الناس مع مواطن او قال بارك زومب مع كلمتين يعرفني ويقدرني ولكن نقدر الناس كلنا نحترم الناس كل كي كبير كصغير. صباح الخير خويا عسلامه وين قصد ربي لباس الفوني كان في ديني باش نقول لك مرحبا بي ماكش في ديني نقول لك خذ تاكسي اخرى. هذه الاخذ والرد بيناتنا نقدر يكون متبادل عسلامه في الامام بالسلام. اما بتجي انت تقول وا وا وا وا وتسمع رد الكلام مش باين ما تجيش. انا كي نبدا بروحي الساعه كاني لحيه تكون مهذبه كان وهنديم يكون لايق كي ما تخدمش ليا
0: بونتاكور
4: لازم نلبس من الفريف انا نلبس من الفريف نغسل بالصابون الاخضر ونلبس من الفريف
3: لكن الدورات التكوينيه وعلاش حبست
4: يا اخي والله انا كان جاي نقول لك
3: ما تهربش بينا
4: لا ما نهربش من كما مش نقترع نقول يا ولادي الاولاد اللي خذوه بريميد بلاس باش ناخذ اساميهم راهو عندكم دوره تكوينيه في المهنه في الاخلاق المهنيه في في في في يا انا باش ناطرهم وباريكزومبل انا معايا غرفه
0: ما يتفعلش الرخصه ما تتفعلش وما ياخذش رخصته الا ما يتكون
4: لا شوفي هما تو
0: خذوا برميد انت كي تعطيه رخصه مازال
4: هو يستنى عمل برميد هو عمل
0: ماشي
4: هو خذاه عمل برميد بلاس وخرج لا يخدم فيه راه ماذا بيه لكن القانون نتاع المهنه في وسط التاكسي ما دخان ممنوع باش تحلي الكاسات الاخر ممنوع انا باش نسمع راديو نسمع وحدي فهمتني باش نحل الشباك هذه باش نفس البلار للمواطنين الكل اما باش تقول لي انا راني نشعل سيجارو مع كامل احتراماتك الوشام وكل ممنوع
0: احنا
4: قبل واحد باش ياخذ رخصه يقول قال له موشم فيك صب على يديه ما فرق باش نحاه الحمي وهو نعيطوا لكم موجود من مازال حيل تو انسان ما نقولكش اخوي انت تحب تزين في وجهك في
0: معناها المهنه عندها
4: شروط
0: عندها انضباط
4: وقت تقول لي انت وجه البلاد شنو
0: عندها اخلاقيات
4: اخلاق
0: أي.
4: وجه البلاد شنو هي التاكسي
0: تاكسي.
4: في نظافتها في اخلاقها في شوفورها تو انا باغ اكزومبل ممكن ثقافتي محدوده انا مش نقول لك قاري مانيش قاري
0: ماشي بريميير
4: اما لكن تجي تقول لي سامحني عندنا وليدات قارين فاك عندنا قارين اللغه عندنا اللي قارين القانون بقونا كي درتهم لازم الوقت باش نقولوا حتى نوب عليهم ربي يشدوا دخلوا خدمه التاكسي كد ما قريت في الجامعة وخلقك العالية في الجامعة ريحة التاكسي كيف كيف
0: توظفها مكتسبات باش توظفها
4: باش يقولوا تو سمعناها تو نحن كي نجوا نسموا في كيف يقول لك التاكسيست الفيني يرحم والديه تو نسموا العباد ما نمشوا نعمل شهر هنا
0: العباد انا سميتنا تاكسيست لأنه بالحق أخلاق عالية
4: عالية خليني نذكروا نور لي وجهي ونعرف وني أنا باش نقول له يا فلان راك أنت يعطيك الصح خاطر باش نشكره هو بالذات انما ذا بين نشكر التاكسيات الكل
0: نشكر الناس الباهيه
4: اما انت كي تجي بار اكزومبل في موقف هذايا كيما نقول لك سيد سبحان الله ما ما ما, ما نقول ناقص في السياقه ما حبسش ما حدش كان يطول دخل نهار السوق باش يهبط عائلته ويعاود يقضي لا تزمر عليه خفوت هاللحظه هذيك خليه يهبط ومن بعد دوبل ولا يعني راهو الكياس راهو اخلاق
0: اخلاق
4: كيما تعديني نعدي
0: ونسيسني ونسيسك
4: إيه؟ تونا بار اكزومبل راني كنت حكيتها
0: باش ما نعطلوش سيركيلاسيون
4: بالله قلت لك راني عطلتها
0: كي يلزمني نتعدى عديني باش إيه انت تتعدى
4: باهي انا قلت لك تونا استعرضتك بغلطتي انا قلت لك راني نحبس دوزيام بوزيسيون ونحبس تروازيام بوزيسيون ونعطلها الناس الكل خاطر باش نجي نقول منهم نهار الوالي هابط الاداره نتاعو وانا حابس قدام نقطه قابلت نيته هو حبست جامر وعملوا الدنيا كلها انا حبست العزيزه هزيت ركبت كلت الدنيا وكلت يقولون نخدم وهذيك السيد مو تاكسي واللي حابس ما عطاني والعزيزه خلاه ولا نهز
0: وهو مواطن في الطريق
4: وفي الطريق عندما باش تقول لي مباشر ان انا عندي حتى ثلاثه كراب مباشرين في كياس هذوك اللي عملوا
0: السلاك تاعهم نعرفوهم تاع الحمايه الامبيلونس
4: اما نمشي نهزها
0: تو نكملوا ناخذوا ساعه باش ناخذوا تصويره اخرى
4: ما يسالش
0: للتاكسي تصويره مزيانه على الاخر باش تحكي لنا زميلتنا الو
7: في السماع سندس مرحبا اهلا وسهلا
0: عرفت الصوت
7: تحيه العمرتين وتحيه ريت تلمو نعرفوا بعضنا نتعاملوا معهم برشا حتى بالصوت حتى ما غير ما تسميه صوته معروف تحيه ليك سندس
0: حنين بن مصطفى طبعا زميلتنا قلت حتى الاعلام عنده دور وراهو وعنده حكاياته مع التاكسي حكايتك محلاها حنين حكيتك محلاها على الاخر نسمعوها مع بعضنا
7: بالحق لما نسيتهاش راهو وتو تذكرت شكون كان معايا كنت معايا ألفة وقتها في اولى خطواتها معنا أيوة. في الاذاعه
0: هاي كمعانا حتى هي تو
7: تذكرت تفاصيل الكل وقتها اما قبل هذا كنت حبيت نسلم برشا على ضيوفك وعلى شكرا على اختي الموضوع هذا تحية الناس نتعاملوا معهم كل يوم كل ساعة مرة على مرة بثلاثة مرات بالأربع مرات في النهار نحكي على روحي ممكن اللغال ممكن حنين تاع الرياضة يعني يعرفوني يعرفوني الولاد الكل
0: كلها يعرفوني
7: الكبير الأكبر منها في عمر عم رشيد ولا الأصغر ولا
0: علامة مميزة اللي قاعد تكيف حنين من مصطفى
7: نحب نسلم عليهم الكل سندس دون استثناء لأنهم مرات يتحملوك كما قال عم رشيد راه يتحملوك بغلاطك ويتحملوك بشوية نرفيز وكذا وكذا وممسعين بالهم ثم جيل صعد سندس يفرح للأمانة نتعامل معهم يعني ثم جيل مثقف ثم جيل أخلاقهم عالية وهم في العمر صغار على الأخر سندس وثم اللي أكبر منها مشوية زيدة يرحم والديهم وثم نقول كبارات التاكسي في الكيس زيدة كيف كيف ناس على قدر كبير من الأخلاق والتربية والاحترام تحية لهم الكل لأنهم تحسوا شريك معاك كما أخوك كما عمك كما تتعامل معهم ديما فهمتني يوصلوا حتى حزيت هكا من العائلة أنا يعني في ممكن وين هكا تتغسر غسرة أنت عطبيب أنت حاجة تاكسي ضروري ذاك علاش راهو علاقتنا علاقة
0: ألو كبيرة. نعرف تاكسي ذا مخلي نمرو تحت بالضبط
7: كمواطنين وعمر رشيد يتذكر حتى مع الوالدة يرحمها وغيرها اليوم من سندس ذكرت حاجة وانت وقت اللي طلبتني حكيناها قديمة سندس
0: أي عندها سنوات شهر رمضان يدور
7: عندها سنوات أي شهر رمضان أنا ذكرها وقتها في التنسيق ألفة عندها منوعة قبل ما تبدأ البرامج يعني الخاصة بشهر رمضان
0: قبل أنوار رمضان
7: اي قبل
0: اللي يخلط عليكم
7: المنوع قبل حتى المنوع اللي تسبق انوار رمضان نذكر انا في التنسيق وكهو ما تميش حتى حاجه هكا اي قلت خليني نروح انا في الكلوار نسمع في التليفون سوني ستوندار وقتها كان يعني في مكان في الطابق العلوي نتاع الاذاعه يعني حصير بقيت هكا نستنى ونسمع في زميلي عاود على اساسه مش عدي لي تليفون الاستوديو ديريكت نرجع ناخذ التليفون وإذا به سيد يقدم لي روحه على أساس أنه تاكسيست وهو من تونس العاصمة وعملهم الدنيا الكل عملها الحل الوحيد أنه يطلب إذاعة الكيف أي مرحبا بيك أعطيني التفاصيل قدم لي روحه وأعطاني اسمه رقم بطاقة تعريف نتاعه والدنيا الكل وقتها بديت نطمئن وحسيت اللي هو بالحق موضوعه راهو يكون صادق
0: جدي
7: سمع جدي أي سمع حاجة خضر لي خلي تسمعني بنتي راهو صباح بكري ركبت البنات بين خزرادار وبارد وجهه هذه يعني قراب للمحطه اصلا وراهم مروحين للكيف وراهم هما يحكوا راني سمعت اللي هما مش تعد يعني تعدوا التجروين وهما ممكن العائله راهم يسمعوني اصلا تو به ايه بابون بعد اسمعني هما راهم خلوا فاليز وخلوا في يعني فاليز اخرى وقت اللي حليتها من بعد وقت جيت من في اللافاج هكا يحكي لي هو راجل كبير نذكرها كما تو راهو سما مبلغ مالي شنو مبلغ مالي كبير صغير قال لي راهم 7 ملايين ورانا نحكوا نحن في المسافه الصغيره هذيك على اساس انه هذيك نتاع ابوهم باش يبيعها للحج اللي نذكروا كما هكا فهمتني وقتها نزيد حسيت لي الامور جديه فهمتني
0: وقتها لا تروحي للطيب عشاك
3: طيب تصحي
0: لا لا ايفكتيفمون
7: ليه هو سندس انا عرفتها اللي ما تعرف علاقات في تونس كيف لا عندي شكون من القروين بعث لي شويه حلو كذاب
0: مقروض عشتي بيه
7: اكثر من مقروض غسر لي على اساس ان الوقت هذيك راهي كارتوس المحطه نتاعنا في الكيف ويزمني ناخذهم من عنده الحصير كلهم سلموا مع بعضهم وقت سندس وقت يلزمك تخدم خدمتك فهمتي خذيت رقمه وخذيت تفاصيله الكل وخذيت رقم التاكسي وهو يعني على الأساس خلص معني ثبت في الأمور الكل وراني مانيش متحايل وراني كذا وكذا وراني رجل كبير وحكي لي على أولاده في بريطانيا وبنته في ألمانيا حسنوا يعني
0: يطمن فيك
7: يعني أثم حكاية صحيحة فهمتني وفيها مبلغ 7 ملايين مش شوي حسنوا ألفة في الديريك دخلت بحباها عطينا الأعلان رو تصل بينا واحد تاكسيست من تونس العاصمة رو هكا وهكا وهكا وعينك ما تشوف كان النور ريت ستوندار
0: 7 ملايين حتى ما عندوش عنده
7: بقى ممكن ساعتين بقى ممكن ساعتين تجروين كلها طلبتني يعني يسمعوا فيا تو
0: ايوه
7: ومن جمله المكالمات يعطوا في الرقم نتاع بنته ونتاع زوجته ونتاع بنته الاخرى ونعرف شنو ونعرف شنو الحصيل وفي
0: معناها هبه تضامنيه ايجابيه المكالمات
7: اي وراهو وضع هكا وراهو راجل هكا قال يطلبني السيد بيدو بول بنات ان شاء الله كانوا حي ربي يطول في عمره كان مات ربي يرحمه فهمتني اللي نذكرها صوته هكا مبحوث تحس اللي ثم الم فهمتني بابا مثبت ايه مثبت بنيته هاو تفاصيل ونعرف شنو ونعرف شنو الحاصل به ربط شويه ارقام منه وشويه ارقام من غادي وهم البنات من بعد وصلوا تجروين وعرفوا انه هما ضيعوا ولا الحقائب نتاعهم والمبلغ المالي رجعوا لتونس يعني هما الوقت هذاك في الطريق نسق مع واحده منهم يتقابلوا كيفاه سهلت عليهم العمليه انه السيد مش يبقى يستنى فيهم في المنطقه نتاع باب السويقه وحتى اللي يمشوا له وغادي امور امنيه خاطر سندس انا وقت
0: اكيد اجراءات
7: فهمتني وفت مهمتي على الاقل اللي نجم نعملها
0: الاعلاميه الرسميه
7: بالضبط وين توفى الحكايه توفى في المنطقه تاع باب السويقه فهمتني
0: علما وانه عملتي اكثر من واجبك راه ماهوش واجبك هذاك
7: اي اي
0: انت كنتي تعملي بلاغ فقط
7: اي انا حسيت سندس كيفاه انه وقت لي العدد تاع التليفونات كبر وزميلي في ستوندار حب حنين شنو هو الحكايه راهي تجربين كامله تطلب شنو هو الحكايه باهي حسيت زاده بالالم نتاع البوك طلبني فهمتني البنات وقتها مازلت ما تحصلتش عليهم خاطر حبيت نثبت معاه هو راهو بنيتي كذا وكذا وراهم جو ركبوا في التاكسي الفلاني وراهو هكا وهكا وهكا الحكايه مستحيله هي باش نجموا يتواصلوا لولا اذاعه الكيف وربي سبحانه خاطر
0: يعني تليفوناتهم هما زاد نسوهم في الفاليز
7: في يعمل لي راهم ثم التليفونات موجودين اما راهو ثم فاليز منهم كوديا فهمتني اما راني الفاليز اللي نجمت باش نحلها راني فيها 7 ملايين يلطيف 7 ملايين ضربه واحده ايه رام 7 ملايين وقتها صندوق بقيت نتبع في الحكايه حتى اللي نوصلوا البنات عاودوا رجعوا لتونس وتقابلوا في منطقة نتاع الأمن وقت الأمن يعني خدم خدمته ورجعوا الفليسات للراجل وهو رجل طيب صندس الله يرحم والديك والديه
0: يرحم والديك أنت زي
7: بشوية بشوية راجل فاضل ورب جيل ولده تبارك الله ما شاء الله فيهم في اليابان وفي ألمانيا وفي إنجلترا بناته ما شاء الله وبقينا يعني في علاقة متواصلة لهنا ليت علاش حكيت على اهميه التاكسي والدور نتاع كيما كان يحكي
0: الدور الاجتماعي والانساني للتاكسي
7: هو السوق في تاكسي ومش تاخذ هاك المبلغ المالي وتحط لي لي ثم امور اخلاقيه وثم
0: هو بذل مجهود باش يلقى
7: بالضبط
0: وباش يهز باش يرجع الامانه اللي هي ماهيش
7: امانه ما عندوش عليه سندس راهو واحد اخر ما عندوش علاش هو اصلا باش يعمل هالمجهود هذاك الكل ليه قال لي بنيتي ما نجمش نهز 7 ملايين
0: مسؤوليه
7: فيهم ليلي سبحان الله نتاع شنو من بعد نعرف اللي نتاع ابوهم وقتها ماشي للحج وكل شيء الحمد لله هذوما راهو ريت التاكسي اللي تمن بي عليه بنتك وهي خارجه معاه ولدك كيف كيف المراه الكبيره اللي قاضيتك توصل لك فهمتني مرات حتى حاجه هكا التاكسيسي نجم يقضيها لك فهمتني وهذاك علاش راهو هما جزء فاعل في المجتمع راهم ناس بالحق يأدوا في رساله غير انه ديك خدمته وربي عينه كما كان يحكي عم رشيد راهو ثم برشا حاجات لازم يكونوا موجودين الاخلاق الكبيره هاك النظافه برشا برشا حاجات
0: انا ذيك علاش يعطيك الصحه يعطيك الصحه شكرا لك شكرا لك على الجوله المزيانه
7: بها انت يا إذا حبي ذكرتني بحاجة ريت
0: أي نيلي نتذكر أني خلطت عليكم نخدم في أنوار رمضان يظهر لي بعدكم نجيك بخيتي لخر وقت نبيتي استغربت معناه وقتها الحكاية معناه وخايضة و يعطيك الصحة بقيت في بالي الحكاية
7: صندس والتفاعل وقتها من تجروين كبير برشا ويكلمك الراجل بيدو ويبكي وخلق رام هذوكم بناتي راهو المبلغ هذيك راهو نتاع بناتي راهو راهي هكا هاي ثم أمر راهو نعرف شنو راهو نعرف شنو المهم انه نحن وصلنا النتيجة
0: انه مجتمعنا التونسي مازال فيه الخير
7: لا لا مازال
0: من سائق التاكسي من الاعلامي من
7: الكل تونس تميل وما تطيحش بقدرة ربي فهمتني
0: يعطيك الصحة
3: حنان يا حنان
7: نعم
3: يعني ثم خبر
7: ماذا
3: مرحبا حنان
7: عايش خوي ربي فضل
3: ثم خبر قبل بسبع سنين هبطت على نسمة يقول سائق تاكسي يعيد 75 مليون إذا حليف ويرفض المكافأة
0: صارت 75 مليون و12 مليون مرة زادة
3: وفي
0: معناها
3: يعني التاكسي نزلت ديما نقول ثم الخير في الدنيا
7: اسمعني سندس راهو من الحاجه الغاليه للحاجه الموبيلك هو مفتاح مرات يرجعوا العبد فما بين 75 مليون
0: تليفون دار التاكسي ورجع وخذيته
7: انا مره تاكسي مثلا ذاك حكيت على الشباب الصاعدين توا جيل الباهي زاده انا مره طيحت تليفوني وفاق به هو وعرفني خاطر هو يعني عرفني من بعد قال لي كنت نجيبوا لك الاذاعه راني وقتها روحت قضيت شويه قيلوله ومن بعد اللي كنت نجيبوا لك الاذاعه يعني فهمتني يعرفوا العباد زيادة فهمتني
0: تتكون ألفة يعطيك الصحة يا حنان شكرا ليك
7: على الناس الكل شكرا ليك
0: شكرا ليك انت يعطيك الصحة على الجولة المزيانة اللي هزينا فيها شكرا كان عنا مكلمة أخرى ناخذها قبل ما نعلقوا عنا مكلمة أخرى ألو ألو عسلامة بيه عجبته الحكاية وسرح يظهر
8: نعم ألو
0: ألو عسلامة
8: الحبيب الشهرني سائق تاكسي الكاف
0: مرحبا بيك سي الحبيب أنت اللي وصلتني الصباح شفت كيفاش
8: حبيت نحييك ونحيي سي رشيد بحذاك
0: يعطيك الصحة
3: أنا اللي عرفتك
8: الشيخ والله في ما تسمع والمواضيع هذه الاجتماعية راهو خاصة التاكسي يعني مواضيع تسمعها الناس الكل لكن أختي باي حبيت نعمل مداخلة على الأخ اللي يحكي على الوقوف يعني نحبس ونجي معي أخت سندس
0: أي نسمع فيك
8: يحكوا مش هو الناس الكل راهم التاكسي يقول لك راهو يسمعني الكلام وراهو كذا احنا ساعات نبدو في بلاصه ما عندناش وين نحبس وين نركب وتعرف كيف يعني مثلا في نهج البوسة انا عندي راجل كبير مسكين بالعكاك يعني كي يفوت به 2 متر ومسكين عنده الخطوه بحسابه باش يدخل البوسة ياخذ داك الفرنك نتاعو يعني وين باش نحبس له انا الراجل يلزمني نحبس
0: هو يقول لك حبسني قدام البوسطه
8: البوسطه وغيره يعني من قد من البلايص باش نشوفها في الاشاره مثلا تعرف يعني راهو ما عادش عندنا وين نحبس فيه قبل صحيح كانت البلاد فارغه من الكراهب عندنا وين ناقف وعندنا وين نهبط وعندنا كذا اما اليوم راهو ما عندناش راهو كي حبسني راجل كبير مسكين شوف زوز فرانك ولا هابط للطبيب يلزمني نستنى مسكينك ربع ساعه حتى يهبط والله ما عندناش بال 12% راه يعني هنا اللي وراه وقت اللي زمر عليه يستفزوا هو مسكين متعب ويستفزك الراجل باش يهبط ويزود عليه هو يقول له يا وش باش يعمل هذا يعني يكون الرد نتاعو انفعالي في اللحظه هذيك كيفاش في البيه يعني راهو يجب تعذرونا في الحبسين
0: انت تجاوب في المواطن اللي تدخل بكري وقال على ردود الافعال العنيفه نتاع التاكسي
8: كل راهو تسمع فيه اختي باهيه
0: اي
8: راهو نحن مشكليتنا في الحبسين والله لو كان عندنا وين نحبسوا ساعات الراكب وصلنا نفوتوه ما لقوش وين نحبسوا احنا رانا نقدموا في خدمات رانا نهزوا في المريض رانا نهزوا للارجونس راهو اللي اخر الليل ما عندوش نروح نروحوا به احنا راهو اللي ولاده يخدموا كلهم ساعه تلقاني انا التاكسيست انا اللي نهزوا
0: صحيح صحيح برشا تلامذة نشوفهم صغار يطلعوا يبدا بالتليفون معاكم
3: باش نحكي لك حكايه
0: يعطيك الصحه سي الحبيب شكرا

0: بحول الله كانوا ناجحين في قرايتهم. أما حتى أمتهم توصل أمه تطلبني بالتليفون تقول لي يا أخي إبراهيم مش يقرأ تو.
1: أيوة أنت حافظه.
0: عندي الوحدة نتاعهم في البرابريز.
1: أيوة.
0: كل واحد
1: جدول
0: الأوقات نتاعه وكرتابلة تاع الصباح وكرتابلة تاع العشية. كي يمشي يقرأ يخلي كرتابلة تاعه في المال عندي، يعني موفر لهم التوقيت كامل لهم، هما
1: موفر وقتك لهم،
0: وقتي كامل، وقت يبدا في التوقيت تاع الخدمه تاع تاع خروجهم ولا تاع دخولهم البلاك تبدا منحية باش ما نعطلهمش، لانه ثم اللي يقرا في المدرسه هذه، ثم اللي يقرا في المدرسه هذيك، ثم اللي يقرا في حي الدير، لازم يمشوا كل في نفس التوقيت، لانهم يقروا في نفس التوقيت ديما. الحقيقة ذكرتوني تو بالمواقف هذية والله العظيم،
1: هذا جانب آخر ما يتعرفوش العظيم.
0: التوى حتى كي خرجت أنا من التاكسي، التوى العلاقة بيني وأهالي الصغيرة تضامة علاقة التوى نوامري عندهم ويكلموني في العياد ونمشي لهم ويجوني.
1: انت تعدي الوقت معهم أكثر
0: حتى
1: من
0: الصغار كي كبروا كي يعرضوني بالحمل.
1: يعطيك الصحة والله، يعطيهم الصحة برشا للتاكسيات اللي عملوا معناها إيه. الدورة ذي اللي ماهوش دور امرأة
2: أكيد.
1: يدخل في الجانب الإنساني والاجتماعي، الثقة المتبادلة بين الأولياء وبين التاكسيست على أولادهم.
0: لم تخدم البيخت وتبدأ عندها زوز صغار، وش تعمل لها؟ يتحبس خدمتها، يحبس الراجل خدمته، يلقى شكون ثقة في التاكسي وتولي علاقة بيناتهم، لأنه من الصباح لليل هو اللي يهز ويجيب، فهمتي؟ هو اللي يهز ويجي، هو اللي له به. وموجودة عنا الحقيقة، عنا موجودة ثم أولياء قاعد تتعامل مع الصغيرة تضامة باش يهزوا لي، ثم اللي يخرج السبعة تاع الصباح يمشي يخدم مثلا في الصحة، واللي يخدم الستة ولده يقرأ الثمانية يمشي يعملوا، يخليه واللي يخليه في الدار اللي يجي التاكسي يحل عليه الباب يهز.
1: أيوة.
0: بالتليفون.
1: صحيح.
2: هذه النقطة اللي حبيت نحكيت عليها، وجه التاكسي، خدمات، العمل الإنساني، الثقة، يعني هذوما كل يتلموا في شخصية التاكسيستي. وإذا كان نحبوا نحطوها في نسابة، أنا بالنسبة للوليدات الصغار هم مبجرين عندنا، خاصة الوليدات اللي يقروا، لكن روكي يبدا يقرا في الليسي، إنسان كبر واندمج شوية في الحياة ونعرفه
1: وقادر
2: يحبس تاكسي. أما الوليدات الصغار تاع الابتدائي، راني إذا كان ما نعرفش أمه وبوه راني ما نهزوش، خاطر علاش؟ هي عملت ثقتها في أنا، وأنا ثقتي راه بريكزوم باش نحطه قدام المدرسة. لكن الصغير ما نمنوش، تخلي يا ترى ما تخليش يبقى يلزمني يراقبوا وكذا. لكن احنا لو برشا عندنا تو تاكسيات العمل ضد الوقت، ضد الساعه.
1: صحيح.
2: يعني وقتاش يحط هنا كرسه اخرى و و هذه بار اكزومبل الانسان اللي متفرغ ولا يتفرغ ولا باش يحط روحه ولا كيما وليداته كيما وليدات
1: الناس ويضحي يوسع باله
2: ويقول نرجع للنقطه اللي جبت عليها،
0: حتى في المردود الشهري. الحقيقه تتعامل مع ناس تخلصك ما تحسبهاش. بالله العظيم الا وقت كي خلصك نلقى روحي نفسني مرتاح، كرهبتي مرتاحه، وتلقى عندك اربعه ولا خمسه صغيرات يخدموا ورا الشهر، كل واحد يعطيك باص فلوسك
1: ما يحسبش. يمالك اللي
0: المهم رتحته مخه مرتاح، ولده متهني عليه،
1: متهني عليه من عليه شيء يقرا.
0: يقرا.
2: نقطة أخرى حابب نحكي عليها اللي جبت عليها سند، هي إنسان اللي ضيعت فاليزات هذه في بالي بها النقطة هذه، وهي كنت أرجع لك بالتليفون، حاولت واجتهدت يعني بين سقط مع هذا مع هذا مع هذا الحصل.
1: أنا مرة هي قلت هي علاقاتها معناها هي
2: يتصل بلي
1: تعرفهم الكل باش يعاونوها
2: معناها معناش مزية هي وهي في الوقت هذاك تقولي في مشكلة لازمنا احنا نسعوا كلها نورنا لها وجه وعاونك السيد هذاك والبنية هذوكم. نحكي لك على الفاليز اللي ضيعتها، تركب معايا زوج بنات يركبوا جو من جندوبة عاملين ماستير ومتخرجين وحاسيل وامورهم، الفاليز اللي خلوها عندي شو نقول لك، هما يفارسوا في الكار تاع قصري، هبطوا في المحطة وقت اللي سارسوا كار خلوا الفاليز عندي، ما في بالي هبطوا عادي، تلفتنا قبل شو رايا يعني الكار مشت شكون باش نهزها؟ الطفله ما نعرفهاش.
1: ما عندك معاش
2: اش ولا الدور تو يجو قرب الوقت، انا وليت متخوش. هي اوتوماتيكمون ما عندناش خزنة امانات قبل في المنظمه تاعنا، طول هزيتها لمركز الشرطه. مركز الشرطه تاع مالها ركبت معايا فلانه هكا وهكا وصاف هكا وصاف، راهي خلف فاليس ما ندريش فيه. هما وقت سجلوه اسمك ورقمك وحطوها نقطه اسمها نقطه في مركز الامن، سجلوها في الدفتر نتاعهم خلاها ثم، يتصلوا هما قلت ركبت الكار قصري نلبسها هكا، اعطيت له برا برا برا برا اللي حصلوا على الطفل.

0: قال لي انت بار اكزومبل اوراقك كذا تبقى تمشي وتجي الا واش تقول هي واش فيها سبحان الله هزيتها وكذا. فما ناس تجرى يقول لك اخويا المشكله باش نعملها في الروح نمشي ونجي على المركز ام ثلاثه واربع مرات يكمل البحث وهزت اللي جتها وطمنت عليك الدبلوم نتاعها ولا فلوسها وعليه وعليه وعليه ما عنديش عليها مزيه. هذيك شنو هي؟ هي في لحظه فرحه متخرجه وفي لحظه اخرى خلت
1: مشغوبه
0: مشغوبه وخلتهم الكل. يعني هذه يا رجل العمل الانساني مع العمل
1: راه مجرد حديده واربع جل فولان
0: ايه. انا كما عندي بنتي كما عندي بنتي عندي بنتي مثلا في المهديه والاخرى في سوسه اذا كان ما تهنيش عليها بالملموس ديما نبقى مشخشة. هي ما في بالك هي خلينا ناخذ لك بنتي يعني خارجه من الجامعه مسكينه يعني مربي بحواله وعندها ركوب ما عندهاش ركبت روح ما روحت. يعني هذا كله حطه في اطار كيما نشوف بنتي والعمل الانساني هذا تو بار اكزومبل. انا وصلت نهز الاستعجالي في لحظه الاغماء وحلحت كذا الناس داخلين بعض خلينا نشوف له خلصني هو في اللحظه ذيك يعلم بها ربي داري عليك مش داري عليك. المهم وصلت حاجه اخرى نجي قدام باب السبيطار الحق تو قبل كانوا يعملوا تو من نزمروا عليه طول يحلينا الباب يعرفوا في حاله استعجاليه لان يعني التاكسي تعوض امبيلونس نحلوا نركبوا ونحطوا ونوصلوا برا خويا ان شاء الله لاباس. كان قبلتني مرحبا ما قبلتنيش خلي عند ربي يعني شنو انتظرنا من العمل هذه مره ليك مره ليا ناخذوا بعضنا باللسان الطيب
1: بالخدمات
0: وذين نحبوا نوصلوا
1: انه راهي
0: نرجع لكلمه الحبيب راهو الكلمه اللي قلتها وعاود قلتها لك انا من اول البرنامج راهو نحن توصل العديد من الامبوتياج راهو نحن نتسبوا في التعطيل نتسبوا في التعطيل بالوقوف تاعك دوزيام وتروزيام بوزيسيون خاطر انا مش نهز مواطن ونركب مواطن بحكم البلاد ولا الضيقة وانا جا اصبحت مرار ماهيش
1: ناخذوا مكالمه اخر مكالمه معنا الو
2: عسلامه اخت فندق
1: عسلامه مرحبا بيك
2: يعيشك نشكرك على الموضوع شيق بالقدا بالقدا
1: يعيشك شكون معنا
2: توصف لي من تجروي
1: مرحبا بيك مرحبا بهالي تجروي يعيشك
2: امامي يعيشك بلا حبيت من داخل خاطر نتعرضت لثلاث انواع من التاكسيات هما راهم كل مهما يكون هما بشر كيفنا نحن مواطنين. فما مواطن تلقاها ما شاء الله اخلاق ويمشي بضمير فما العكس فما كيما نحن بشر ما فماش حاجه يعني زيد الحاله الاولى تعرضها ولدي في تونس يقرا في الكليه الهندسه في تونس ركب مع تاكسيست راجل كبير يحدث فيه وعطاه لاميان وكل شيء وهذا ليج بحكمه ماشي للمطار مشى معاه وصلوا الرومبوا قال واهبط ما نعرفش واش تعمل هو بط وفص عليه بالفليج تاعو خليه وليدي يعني منه الرابي كيما
1: ايوه
2: بارا سيدي سميح. الحكايه الاخرى انا نهبط بحكم ديما عندي اوراق في الشؤون الاجتماعيه في كيف نهبط للسمكين وانا في السبيطار ونتعدى صعيب ياسر باش يهزوك من سما مثلا من السبيطار للشؤون الاجتماعيه ونسيدي صالح
1: اي
2: صعيب ياسر باش تاكسي تزق الا ولد حلال والله يمكن وقفت يمكن
1: تسمعوا ولا ولد حليل
2: ما حبسش لي حتى واحد ما حبسش لي حتى واحد قال لي اخواتي بعيد علي يا ولدي خذ فلوس قال لي بعيد علي. والحكايه الثالثه وقعت لي مع نفس التاكسي يعني اخر خلاني سام قال لي تعمل ما نجمش شوي فات شوي وقدام يلقى واحد اخر معاق مسكين ماشي نفس البلاصه ولا رجع ورجع يلقاني نستنى فك السخانه وهزنا وصلنا سام وين الشؤون الاجتماعيه يعطيهم الصح وكفر خيرهم بصراحة اللي يخدموا بضمير كما يعطيهم الصح. أما النقطة ذي متاع شؤون اجتماعي متاع كيف راهي متعبة بارشة من الناس خاصة المعاقين راهي تعبين بارشة بارشة
1: به واضح يعطيك صحة في دقيقة تجاوبها سي
2: رشيد
1: شكرا ليك
0: اختي بارك الله فيك كنت جبتها على الشؤون الاجتماعيه وجبتها ظهر لي في السبت اللي فات وعلى هزيناك وما هزيناكش. انا قلنا لك راهي نقطه على الشؤون الاجتماعيه كسلطه كدوله حطتها في منطقه غالطه يعني اذا كان انت راكي باش توصلي لها بشكل امس مش بشكل امس انا في كل كورس انا نمشي معاك
1: ماشي في
0: ابار ما هي في السيركوي لا لا ليزي البنيه التحتيه دمار ولا يزي ما عندكش تطلع لها وباش تطلع لها ببلاصه راهي تعوض لك اكثر من كورسه كنا نقول لك نحط لك العادات فما اللي يقبل فما ما يقبلش باش نقول لك راني مش ندور بك البيض باش تخلصيني في البلاصه ولا في اثنين انت فما مواطن يقول لك لا يا خوي وفما واحد يقبل ولا ما يقبلش اذا كان كورسه بطبيعتها جاي للزيتون راني نهزوكم معنا شمزيه لكن الدوله وقت اللي وصلت الاشراف حطتها ببلاصه زون مور يعني نقول لا فيها مواطن لا فيها من يمشي لا فيها من يجي كيفاش تحبني نهزك نهزك على حسابك مرحب ما جيتي ما كتفتني هذيك حاجه اخرى اما اختي رانا في خدمه كل مواطن وكل بلاصه بسكيف.
1: شكرا ليك سي رشيد بن جبلي شكرا ليك سي حاتم بشادلي شكرا لضيوفنا بتبيعه اللي قبلوا ودعوتنا المستمعين اللي تواصلوا معنا من اجمل الاعمال السينمائيه نذكروا تاكسي درايفر نذكروا فيلم اخر زاده في دانزل واشنطن نذكروا مصري فيلم مصري على جنب ياسطا حياه التاكسي اللي الهمت معناها ناس كتبت وعملت افلام مزيانه
0: كلها مغامرات كلها نكت
1: كلها شكرا لكم يعطيك الصحه عياد شكرا لك الفا الى اللقاء
3: وجهة نظر. وجهة نظر مع سندس مسعاوي.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
5: ابتداء من 14 سبتمبر 2026.
3: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكيف، شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
5: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
3: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرامج إخبارية حينية.
5: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم.
3: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
5: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
3: بكل الألوان.
5: بكل الألوان.
3: إشهار.
6: شق ثنايا الكريب، قعفور وبهارات المزيانة، في مكثر تحت قوس تراجان ملقانة، أرض القمح والسبولات، برقو جبل السرج، كسرة والشلالات، عين الذهب كنز مليان بالأسرار، نعشق على سليانة في المنار.
3: إشهار.
7: الخامسة مساء.
8: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
7: موجز الأنباء. تحية طيبة. تختتم اليوم بدستور من ولاية باجة ورشة عمل انطلقت أمس خصصت للتشبيك بين فاعلين بحوض مجردة من جمعيات ومستثمرين وهياكل وخبراء بهدف تطوير العمل المشترك لدعم السياحة والتنمية بحوض مجردة، وذلك في إطار مشروع طريق مجردة. انتظمت اليوم بمعتمديتي عين دراهم من ولاية جندوبة وكسرة من ولاية سليانة فعاليات الدورة الثانية من تظاهرة المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، حيث تم تخصيص فضاءات لتقديم خدمات التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق لفائدة النساء والفتيات الراغبات في بعث مشاريع أو توسيعتها وتطويرها. تحت شعار لكل طفل الحق وفي بيت يأويه، تحتضن تونس من 26 إلى 29 من سبتمبر بمدينة الحمامات الملتقى الدولي لجمعيات قرى الأطفال السواس بمشاركة ممثلي 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال السواس من مختلف قارة العالم. أكدت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف حرص تونس على مواصلة تعاونها البناء مع الآليات والولايات الأممية لحقوق الإنسان، وذلك خلال مشاركتها أمس في النقاش العام لمجلس حقوق الإنسان تحت البند الخامس من جدول أعماله المتعلق بهيئات وآليات حقوق الإنسان ضمن أشغال دورته 63. في الشرق الأوسط، شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة اقتحامات شملت اعتقالات في عدد من مدن الضفة الغربية، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال الصهيوني اقتحمت اليوم بلدة قباطية وقرية مسلية وبلدة عجة جنوب جنين، وشنت حملة مداهمات وتفتيش واعتقالات تخللها تحقيق ميداني واحتجاز عدد من المواطنين والاعتداء عليهم بالضرب. أقر مجلس الوزراء الإيطالي أمس مرسوما يتضمن تحديد سقف بنسبة 30% للطلاب الذين لا يحملون الجنسية الإيطالية ولا يمتلكون خلفية دراسية كافية في كل فصل دراسي إلى جانب حظر ارتداء البرقع والنقاب وتغطية الوجه بالكمامة الجراحية في المدارس باستثناء حالات المرض. إلى اللقاء.

مساء الخير، مرحبا بكم مستمعينا في هذا اللقاء المباشر نبض المساء. المشوار يبدأ معاكم من توا حتى للسبعة، إن شاء الله تكونوا بخير. تحياتنا للناس اللي تسمع فينا، الناس اللي مروحة توا من الخدمة، المروحين من القراية، إن شاء الله ربي ينجحوا لديتنا سواء كان التلاميذ أو الطلبة. إن شاء الله سنة موفقة للجميع. نحيي كل الإطار التربوي، كذلك الأساتذة الجامعيين الساهرين على إنجاح السنة الجامعية. بالتوفيق للجميع، إن شاء الله تفتح أبواب المستقبل أمامكم في التشغيل ولقاءنا. أكيد ديما نقولوا السلامة، ردوا بالكم، توخوا الحذر، سياق الرصينة، وإن شاء الله توصلوا سالمين غانمين لدياركم. فما نستخدم بالليل، إن شاء الله ربي يعاون الجميع. لقاءنا مستمعينا كما عودناكم ديما نأخذوا فكرة على الموسم الثقافي الجديد 2026-2027. إن شاء الله باش تكون حاضرة معنا السيدة إيمان خميري مدير دار الثقافة فرنانة، باش نأخذوا أكثر تفاصيل معها على البرمجة الخاصة بالموسم الثقافي، سواء كان مختلف الفنون، أكتوبر الموسيقي، نتحدث على المهرجان الإقليمي كذلك بالكيف مستمعينا للمسرح اللي هو نعرفه المسرح أبو الفنون، واللي فما عديد العروض إن شاء الله اللي باش تكون مشاركة في هذا المهرجان الإقليمي للمسرح. كذلك باش نتحدثوا على التتويجات في أكيد الخاصة بالإذاعة والتلفزيون، ونتحدثوا كذلك على البلاغات والانتدابات، نعطيكم عليها أكثر تفاصيل. مرحبا بكم الناس الكل، أخبار البلاد، حديث النت، مرحبا بكم الناس الكل. معاكم أكيد عايد الجندوبي في الإخراج الرقمي، خير الدين القرفي في مراقبة البث من الغرفة الرقمية المركزية ألفا، في التنسيق مكرم عويدي في التأمين الهاتفي. تحييكم في إعداد وتقديم هذا اللقاء المباشر نبض المساء عواطف اليعقوبي. أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكل تفاعلاتكم معنا على صفحة فيسبوك راديو كافة.

تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي؟

0: صوت الشمال الغربي في بوعرادة على الذبذبة 102.2.
1: ثنية زينة مع توفيق الشرقي.
2: يومكم جميل وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق. اليوم باش نحكوا كيفاش نجموا نحسنوا السلامة المرورية وكيفاش نجموا نحدوا من حوادث الطرقات. تونس تسجل جهود حثيثة لتحسين السلامة والحد من حوادث الطرقات عبر استراتيجيات وطنية وحملات توعوية مكثفة. أعذك علاش تونس أطلقت الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية 2025-2034، وتهدف إلى تخفيض حوادث المرور بنسبة 50% بحلول سنة 2034. تشير بيانات المرصد الوطني لسلامة المرور إلى استمرار التحديات المتعلقة بارتفاع عدد الضحايا نتيجة أسباب رئيسية أبرزها السرعة والسهو واستعمال الهاتف الجوال. أبرز أسباب حوادث الطرقات: السرعة تعد المتسبب الأبرز للعديد من الحوادث القاتلة على الطرقات التونسية. عدم احترام قواعد الجولان مثل تجاوز الأولوية وإهمال استخدام حزام الأمان أو الخوذة لسواق الدراجات النارية. السهو واستعمال الهاتف، هذا ما يشتت الانتباه أثناء القيادة وهذا يضعف رد الفعل السريع للسائق. إن شاء الله ثنية زينة لكم الكل. إلى اللقاء.
1: ثنية زينة مع توفيق الشرقي.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا في نبض المساكي. ما قلنا المشوار معكم حتى للسبعة متاع العشية. وأولى مصافحاتنا اليوم باش نتحدث على الموسم الثقافي 2026-2027 بحلة جديدة، أكيد تحضيرات وأكيد اجتماعات وكل ما يهم المحاور اللي باش يتم العمل عليها في الموسم الثقافي الجديد. اليوم باش نزوروا دار الثقافة فرنانة اللي حاضرة معنا سيدة إيمان خميري مدير دار الثقافة. مساء النور، أهلا وسهلا مدام إيمان.
1: مساء النور، مساء النور ليكم لكافة مستمعي الإذاعة، مرحبا بكم معنا مع دار الثقافة فرنانة.
0: مرحبا بك، أكيد نحييك ونحيي كل اللي يسمعوا فينا في فرنانة، في بني متير، في جندوبة، ولاية جندوبة ككل، هذه الولاية الجميلة واللي في الحقيقة تزداد به وقت ليكون فما موسم ثقافي، تحضيرات مسبقة وأيضا مختلف الفنون موجودة في دار الثقافة إلى جانب النوادي وكل ما يهم الشباب. يعني منظوريكم عمل كبير برشا تقوموا به. حبينا في البداية ناخذوا فكرة على هذا الموسم الجديد، أكيد عندكم عديد المحاور اللي تحضروا فيها سيدة إيمان.
1: أكيد احنا دار الثقافة فرنانة على مستوى مندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، نخدموا على سياسة وزارة الشؤون الثقافية اللي ديما عندنا محاور أساسية نخدموا عليها مع الفنون أكيد، وبالفنون نخدموا على مثلا محاور كيما سلوكيات المحفوفة بالمخاطر، كيما معناها حملات تحسيسية، أيضا نخدموا على السلامة المرورية، أيضا نخدموا على المرأة والعنف ضد المرأة، نخدموا على برشا محاور كيما قلنا، وأيضا نخدموا على تثمين و إبراز الفنون، وأيضا كل مؤسسة ثقافية يلزمها تخدم على الخصوصية نتاعها وتمن المنطقة نتاعها. فرنانة كغيرها من المعتمديات فيها من البوتنسيال معناها القوي، كسواء من جانب التراث أو من جانب المنطقة ككل، وأيضا تزخر بالمواهب، والحمد لله معناها الموسم الثقافي احنا ماناش باش نقيموه، لكن حاولنا الموسم الثقافي 2025 و2026 خدمنا على حاجات، أكيد في 2026-2027 باش نخدموا على حاجات أخرى، مع أنه باش إذا كان فما معناها تظاهرات ومحطات كبرى
0: مهرجانات نواصلوا
1: فيها ونطوروا فيها. احنا مثلا افتتاح السنة نتاع الموسم الثقافي اردناه يكون فيه التظاهرة الاولى تخدم على السلامة المرورية والاسعافات الاولية. عندنا التظاهرة في دورتها الثانية اللي هي معناها زخم نتاع مجموعة من الشراكات، عندنا تظاهرة اسمها عبور آمن نخدموا فيها مع المرصد الوطني للسلامة المرورية إقليم الشمال الغربي وقسم الإسعاف الطبي إقليم الشمال الغربي، أيضا بشراكة مع المندوبية نتاع التربية، كل المراني مش مؤسسة تربوية بالنشاط الثقافي وبورشات حية في السلامة المرورية وفي طرق استعمال معناها الطريق العام. وأيضا
0: نشر الثقافة المرورية
1: نخدموا زادة على المناسبات الوطنية كما عيد الجلاء، عيد الشهداء، هذوك مناسبات قارة ونحاولوا ديما نخدموا بهم بالنوادي نتاعنا
0: إبراز قيمتهم أكيد.
1: فوالا وهذه دعوة مفتوحة للنوادي في جو ينخرطوا في نوادينا، نادي المسرح بدار الثقافة فرنانة، نادي فنون تشكيلية، نادي موسيقى، وفما زادة نوادي كما نادي البيئة أو نادي السلام المرورية، هذو من نوادي معناها قارين موجودين في دار الثقافة.
0: يعني أساتذة يقوموا بالإحاطة بالمرتدي لدار الثقافة وأكيد تدريبهم وتكوين هالشباب هذية بشوي بشوية. يعني سيدة إيمان بعد يشاركوا يعني حتى في تظاهرات وطنية، نبدو جهويا إقليميا وطنيا، وتصير تتويجات وتصير يعني نقول وإحنا نجاحات في الميادين اللي يحاولوا يطوروها.
1: احنا رو الباز نتاع المؤسسه الثقافيه نتاعنا هي النوادي اللي بها هي نكتشفوا المواهب واللي نربطوا الصله مع الجماهير نتاعنا ومع رواد دار الثقافه وباش نبرزوا مواهبهم، باش نطوروها، باش نسقلوها
0: نعم
1: نحو انه معناها تطلع عندنا معناها مواهب او تبرز عروضها. وفما شكون معناها مولداتنا اللي توجهوا وعملوا لي كارت برو نتاعهم بطاقه احتراف واللي يولوا معناها يخدموا في القطاع الثقافي او زاده يكون عندهم ذوق وحس ثقافي. دار ثقافة تخدم على كما قلنا البرامج الوطنية للوزارة الشؤون الثقافية كما أكتوبر الموسيقي
0: أي اللي احنا تو ان شاء الله الجمعة الجاية تبدو من وقتاش، يعني هو نورمال ما تو احنا عنا المهرجان الإقليمي للمسرح بالكاف يبدأ من 3 أكتوبر ان شاء الله. يعني بالتزامن يكون سيدة إيمان وإلى بعده
1: احنا نورمالمون اكتوبر
0: موسيقى.
1: عندنا تظاهرة اسمها دروب موسيقية ان شاء الله نهار 23-24 اكتوبر 2026.
0: نعم.
1: مش تكون تظاهرة، دروب موسيقية. الباز نتاعها احنا عندنا نادي موسيقى باش نحاولوا نتمم المجهودات نتاع النادي تاع الموسيقى تاع دار الثقافة.
0: نعم.
1: باش تكون فما ورشات موسيقية مع اساتذة في الاختصاص وايضا عرض موسيقي باش نكون عرض نسائي لمجموعة نسائية. هذا اللي معناها في اكتوبر الموسيقي. ايضا ما ننساوش اكتوبر الوردي باش نخدموا زادة مع الصحة ومع معناها كحملات للتقصي والتوعية.
0: الهلال الأحمر التونسي ولا أيضا الوحدات الصحية، ديوان الأسرة والعمران البشري، يعني فيما يخص القابلات للتقصي المبكر على الأمراض السرطانية. عفى الله الجميع، نعرفوا كل أكتوبر يعني يعني فما تقصي وفما وقاية وقاية إن شاء الله ربي يبقي الستر على الجميع.
1: احنا نحاول نخدم على الفن والوقاية
0: طريقة يعني فنية يعني تبلغوها
1: إن شاء الله. دار ثقافة أيضا على موعد مع تظاهرة سينمائية. نعرف أنه 2025 خدمنا أيام معناها سينما الجهاد وكانت فرصة لدار ثقافة فرنانة باش تكون تشملها النشاط هذايا في إطار أيام قرطاج السينمائية. وهذا خلانا نخموا ونتوجوا النشاط هذا بفكرة تظاهرة في اللين سينما الدورة الأولى باش تكون في نوفمبر. باش تكون مراشات في التصوير، مسابقات، وبما أنه نحن دار ثقافة خذت استوديو رقمي وبودكاست في إطار مشروع مغروميك معناها باش تكون فما ورشات
0: التصوير. هذه سهل لكم يعني فيما يخص توظيف الذكاء الاصطناعي والرقمنة وكل ما يهم الموضوع، هذه حاجة به برشا.
1: خاصة باش نخدموا إن شاء الله على تثمين الجهة فرنانة أو باقي في جنوب
0: بيئيا وثروات الموجودة وكل ما يهم أثار والمعان
1: من ناحية التراث بيئيا. أيضا باش نعمل إن شاء الله بودكاست مع المبدعين والمثقفين نتاع جهة فرنانة أو جندوبة ككل. والأستوديو هذا هو فكرة من شباب فرنانة. كتابة الفكرة وتنسيق لها هو سيري بسليمي معناها بشي الاستوديو ذا بشي يحاول يغطي التظاهرات والمحطات الثقافية في دار الثقافة الكل.
0: حاجة به برشا
1: ما شاء الله
0: يعني ما شاء الله تو اللي يسمعوا فينا مدام إيمان نحكي على التلام ذا والأولياء اللي يسمعوا فينا وحبوا اللي ديتهم موجودين في دار الثقافة فرنينة ينشطوا في النوادي هذية شنو هو اللي يزم يحضروا، شنو الوثائق ممكن اللي يجيبوه لكم، يعني فماشي حاجة هكا كيفاش نمشوا لهم بورتا بورت، كيفاش بالضبط تصير العملية ولا تمشوا للمؤسسة التربوية كيفاش بالضبط؟
1: احنا دار ثقافة فرنانة موقعها الحمد لله جاي في وسط البلاد محيط بجملة من المدارس، مدرسة ابتدائية او معاهد ثانوية او مدارس اعدادية، عندنا شراكات فعلا. دار ثقافة راي صحيح فرنانة منطقة حدودية وعلى ذلك نحن نخدم أفير في دار الثقافة مفتوحة فيها من الإطارات الأساتذة ذات التنشيط.
0: نعم.
1: سي أحمد الخميري، سي بوجمع معروف، سي رياض البسليمي، وأيضا سي سامي الخميري. معناها هذوما مجموعة إضافة إلى مكتب الضبط بدار الثقافة وغيره وغيره. رأي مفتوحة دار الثقافة وعلى ذلك رأي المتنفس معناها متنفس كبير
0: والحاضنة للشباب والتلامذة يعني
1: هي الحاضنة الأولى للتلامذة والشباب. على ذلك احنا كما قلنا ما تسكرش دار الثقافة ومع انه الالتحاق بالنوادي التحقوا بينا بالمؤسسه مرحبا بهم، اكيد فما وثائق اداريه اللي هما معلوم الانخراط او معناها جوست ساور تنابرك يجيو لدار الثقافه ونعطوهم الوثائق اللي لازم يوفروهم باش ينخلطوا في النوادي، مع انه التظاهرات ايضا رانا نحن عاملين افكار معناها نحاولوا ديما نعملوا الحوارات الثقافيه جلسات معاهم نفهمهم ايش
0: توعيتهم والانصات ليهم والتواصل معاهم يعني مهم
1: فوالا
0: جدا.
1: نخدموا عليه اكيد احنا من عام لعام نحاولوا ننجحوا ونطوروا من العمل نتاعنا. فوالا كما قلنا عندنا محطات قاره كما بشائر رمضان في رمضان،
0: إن شاء الله
1: أصالة
0: فيفري.
1: وإبداع في شهر التراث، أيضا نخدم ملتقى الإبداع المسرحي مسرح، عندنا ملتقى مش ملتقى هو فنون المدينة اللي باش نخدموا على غلاف الكتاب غلاف المؤسسة باش نحاول الصور تاع دار الثقافة الكل باش يكون فيه سياسات تاع دار الثقافة تاع وزارة الشؤون الثقافية الكل، جداريات كيما سلام معناها المرورية يكون فما جدارية،
0: يعني التوثيق للأنشطة والمحاور اللي تخدموا
1: محاور
0: مجهوداتكم
1: كبرى.
0: يعني في إطار يعني نقول احنا البرنامج
1: فنون المدينة
0: الوطني اللي تخدم عليه الوزارة واللي
1: مفهوم
0: تحاول يعني يعني التوصل للتصدي لعديد السلوكات المحفوفة بالمخاطر، الحوادث الطرقات، خاصة توا البرنامج الاتصالي الخاص بمقاومة الإدمان مختلف
1: بارا
0: أشكاله.
1: بارا بارا
0: لهنا برامج تخدم عليها الوزارة بمعية وزارات أخرى وبمعيتكم أنتم يعني إطارات
1: برنامج
0: يعني
1: وطني
0: برنامج وطني. إن شاء الله بالتوفيق لكم، يعطيكم الصحة، أكيد خدمة كبيرة برشا
1: وشكرا
0: مش بالسهل، راهو تأطير الشباب وتحاولوا يعني تخدموا معاهم في النوادي خاصة مسرح موسيقى فنون تشكيلية وكل عام وسينما وكل عام يزيدوا هكا تبارك الله وينشطوا حتى في عندهم مشاركات في المهرجانات ويتوجوا وياخذوا بطاقة الاحتراف مش بالسهل، يعني هذه نتيجة مجهوداتكم على سادة والكل وإرادتهم هم ورغبتهم هما في الإبداع وفي المزيد العطاء في الفن حاجة به برشا. حابين نشكروك يعطيك الصحة، نحييك ونحيي كل اللي يخدموا في دار الثقافة فرنينة، نقولوا احنا من الكبير للصغير يعني من مدير دار الثقافة واحنا
1: هو شكر كبير لينا احنا والمندوبية جاوية للشؤون الثقافية بالحق على رحابة الصدر اللي نمشوا برنامج نحاولوا ديما انه باش نطوروا فيه بمعنى بتضافر المجهودات.
0: نعم
1: شكر كبير لكم انتوما ايضا
0: هذا واجبنا يا عائشة
1: اللي واكبتنا في الانشطة الكل والتظاهرات الكل،
0: ان شاء الله بالتوفيق
1: وان شاء الله اللي جاي خير
0: ان شاء الله اللي جاي خير اكيد ان شاء الله بحول الله. شكرا لك ايمان، بارك الله فيك من خميري.

0: Facebook.
1: تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف. إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم. ديما على الباج نتاعنا. راديو كيف. إذاعة الكيف.
2: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخ معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.
1: راديو الكيف.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: من بعيد 24 ساعة، بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
4: تمام الساعة 6 مساء.
5: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكيف.
4: تحية مسائية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأنباء. وضمن عناوينها، بولاية باجة المطالبة بتوفير بعض أصناف البذور والأسمدة لضمان انطلاقة ناجحة لموسم البذرة. دعوة إلى الترفيع في المساحات المخصصة لزراعة اللفت السكري بولاية جندوبة. المجلس الجهوي لولاية الكهف يطالب بإيجاد حلول للإشكاليات المعطلة للمشاريع الخاصة بالبنية التحتية والتسريع في إنجازها. مع قرب انطلاق موسم البذر والشروع في عملية تحضير الأرض، يطالب عدد من المتدخلين في منظومة الزراعة الكبرى بتوفير مستلزمات الإنتاج وخاصة بعض الأصناف من البذور ومادة الدياباي بالكميات الكافية لحاجيات الجهة، بما يضمن انطلاقة ناجحة للموسم الفلاحي. ناجي الخلولية.
6: مع انطلاق تحضير الموسم الزراعي، عبر البعض من الفلاحين عن تذمرهم من النقص في الأسمدة وبعض أصناف البذور الممتازة.
7: يلزم الأسمدة والزراعة هي الأولى، ثم الموجود وثم الأسمدة مش موجودة، شوية قليل أو ما ثماش، أو الجمعة الجاية وقت اللي تجي الناس تدفع في القمح في الاستبيات سنة ساعة واحدة يعطوش متاعوا بالظهر. نقول لهم يحضروا الزراعة، حضروا الأسمدة اللي لازم كل شيء باش
8: احنا خطط الفلاحة لنا رب كلش
9: ندرى يخلط الزراعة فيها نقص كبير برشا، و فماش الديابي فما شويه 45 وكاو الاخر كله ما فماش، ديما ماشي جاي وما فما حتى شيء اللي يشجع الفلاح باش يخدم على روحه. ان شاء الله يوفروا لنا كل شيء ان شاء الله.
10: وبالنسبه لي احنا الفلاح، جيت اليوم حضرت الارض، جيت الاول على الفصفات اليوم ما لقيتهاش، تو الديابي مش موجود، قام حال عباد تتخاطف فيا.
6: من جهته يدعى الاتحاد الجهوي للفلاحه والصيد البحري ببيجة سلطه الاشراف الى الاسراع في توفير كافه مستلزمات الانتاج في اجلها.
4: تابعت جلسة عمل انعقدت أمس بمقر ولاية جندوبة الاستعدادات لانطلاق موسم اللفت السكري خلال الشهر المقبل، حيث تمت الدعوة إلى الترفيع في المساحات المخصصة لهذه الزراعة ودعوة المركبات الفلاحية وشركات الأحياء وكبار الفلاحين للانخراط في منظومة اللفت السكري بما يضمن مردوديتها وديموميتها. وأكد الرئيس السابق لجمعية مزارعي اللفت السكري بجندوبة والفلاح شرف الدين التواتية أهمية هذه الزراعة في التداول الزراعي وإنتاج السكر، مطالبا بإقرار تشجيعات للفلاحين للإقبال على هذه الزراعة والتوسع في المساحات.
0: ماذا بينا نتوسعوا في زراعة اللفت السكري نظرا للقيمة نتاع الزراعة هذه والمردودية نتاعها والمنافع نتاعها، والأكثر هو تثمين المال اللي يمشي لللفت السكري، لأن المال يمشي لللفت السكري ننجو به البيلف، ننجو به السكر، ننجو به الميلاس. زراعة مستحبة في التداول الزراعي. كيفية التوسع في المساحات هو أنه الفلاح يلقى المربوح نتاعه، يلقى خلاصة، يلقى الزراعة ذي سهلة من ناحية التدخل نتاع المعمل في الزراعة وتوفير المزروعات وتوفير ليزانترون، توفير الماء في الوقت المناسب للإنبات، في العناية بالمزروعات والمداوات وبرشة تدخلات تكون في وقتها. فالفلاح إذا كان يشوف أنه زراعة البتراف هذه تمكنه من مربوح أكثر وتمكنه من راحة وتمكنه من تداول زراعي في أحسن الظروف يمشي لزراعة اللفت السكري، ونحن ماذا بينا نشجع الفلاح أنه يمشي لزراعة اللفت السكري في عوض برشة زراعات أخرى تستهلك أكثر الماء وما عندهاش منفعة كما اللفت السكري.
4: استعرضت جلسة عمل للمجلس الجهوي لولاية الكاف وضعية الطرقات والمسالك الفلاحية بمختلف معتمدية الجهة، ودعا رئيس المجلس لطفي الورغي لضرورة التنسيق المشترك مع مختلف الأطراف المتداخلة في هذه القطاعات لإيجاد حلول للإشكاليات المعطلة لمشاريع البنية التحتية والتسريع في إنجازها وفك عزلة المتساكنين.
11: جلسة تقييمية حول المسالك، حول القطاع الفلاحي، قطاع الصناعي، قطاع جميع القطاعات بصفة عامة. في آخر جلسة عملنا جلسة على المسالك الفلاحية والمسالك في ولاية الكاف في 12 معتمدية، الطرقات مالوريزمو حضروا ممثل سيد مندوب الفلاحة بكيف، مالوريزمو ما حضرش معنا سيد مندوب التجهيز، رفعنا بيان للسيد الوالي. نحبوا الحاجات هذه إن شاء الله ما تتكررش بالتنسيق مع المندوبيين الجهويين بولاية الكاف. نحبوا نوصلوا لهم رسالة كونه احنا رانا اليوم في خدمة كيف باش نحلحلوا مع بعضنا الاشكاليات الموجودة، باش نكونوا احنا معهم في تسيير ادارتهم، باش نسهلوا لهم خدمتهم، باش نحطوا حسب الاولويات. زادة عنا اليوم مسالك فك عزلة ما تخدمتش، عنا مسالك اعتمادتها موجودة ما تخدمتش، بيعت الحال يلزمنا مع بعضنا باش نحلحلوا الاشكاليات الموجودة في ارض الواقع، مش مسالك كهو، مش قطاع فلاحي كهو، نحكي على جميع القطاعات.
4: يواجه عدد من المقاولين بولاية جندوب عدة صعوبات تعطل عملهم وإنجاز المشاريع، منها بطء الإجراءات الإدارية ونقص المواد المقطعية وعدة صعوبات مالية، داعيا سلطة الإشراف إلى إيجاد حلول لهذه الإشكاليات. رئيس الغرفة الجهوية لمقاولي البناء والأشغال العمومية بجندوب لطفي الورغية:
12: البطء في الإجراءات الإدارية والبيروقراطية الإدارية. النقطة الثانية نعاني منها خاصة مقاولين يخدموا في الطرقات وبيستات هي نقص المواد المقطعية في ولاية جندوبة والشمال الغربي بصفة عام. بعض النقاط أخرى هي ارتفاع أسعار مواد البناء وصعوبة التمويل بالنسبة للبنوك، بين ارتفاع نسب الفائدة وتشدد البنوك في منح القروض، تقلب أسعار الصرف والتضخم اللي أثر زاد على تكلفة المعدات والمواد المستوردة. وفي ولاية جندوبة تقريبا معظم المؤسسات صغرى ومتوسطة، زيد المشاريع اللي يخدموا فيها غير قابلة للمراجعة في الأثمان بتاعها، كذلك ارتفاع الأداء الضريبي العوام الأخرى هذه، نقص اليد العاملة. وفما عندنا بعض المؤسسات صغرى اللي تشتغل مع الخواص، عندنا زادة مشكلة في مثال تهيئة ترابية بولاية جندوبة للحد الساعة هذه نخدموا مثال تهيئة نتاع عام 99، يخلي أسعار الأراضي ترتفع وتقل البناء بصفة عام. ندعو سلطة الإشراف إلى نظر بعجالة في الموضوع هذا. بين المقترحات العاجلة هي شوية سلاسة في الإدارة.
4: انطلقت اليوم بمدرسة علوم التمريض بجندوب الحملة الجهوية التشاركية للتوعية بالسرطانات الأنثوية والوقاية منها والتلقيح ضد الورم الحليمي البشرية. المدير الجهوي للصحة بجندوب خليل الغجتي:
13: يوم جهوي علمي وتوعوي وتكويني حول سرطان عنق الرحم اللي هو يبقى من السرطانيات اللي يمكن تجنبها ويمكن الوقاية منها بعديد من الوسائل. أساسا للناس كلها تعرفوا اللي التلقيح موجود، دكتورة من المركز الوطني لليقظة الدوائية اللي باش تحكي لهم على الفاكسان هذا كيفاش تلقيح آمن ويمكن معناها استعماله بصفة مسيف لبنياتنا اللي من 12 سنة ل 18 سنة. هو التلقيح موجود بالطب المدرسي والجامعي نأمنوه بالمدارس، وكذلك موجود بمراكز الصحة الأساسية للي يحبوا ينتفعوا بالفاكسان هذوم، ونحن ندعوهم باش يلتحقوا وينتفعوا بالتلقيح هذا.
4: انتظمت اليوم بمعتمدية عين دراهم من ولاية جندوبة والمركب الشبابي بكسرى بسليان فعاليات الدورة الثانية من تظاهرات المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وذلك ببادرة من وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وبالتنسيق مع المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وبمشاركة مختلف الهياكل المتدخلة. وانتظمت هذه التظاهرة بشكل متزامن بعدد من المعتمديات في مختلف ولايات الجمهورية، حيث تم تخصيص فضاءات لتقديم خدمات التأطير والتطوير للمشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق لفائدة النساء والفتيات الراغبات في بعث مشاريع أو تطويرها. خصص لقاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد اليوم بالمدير الإقليمي بالبنك الدولي لدائرة بلدان المغرب العربي ومالطا لاستعراض مشاريع وبرامج التعاون بين تونس والبنك الدولي في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي. وأكد المدير الإقليمي بالبنك الدولي استعداد البنك الدائم لمساندة سياسة الوزارة ودعم مشاريعها الاستراتيجية الرامية إلى تسهيل اندماج خريجي التعليم العالي في سوق الشغل، كما أعرب عن تطلع البنك لتوسيع هذه الشراكة لتشمل مجالات أخرى خاصة منها الطاقات المتجددة والتحول الرقمي. في أنبائنا العالمية، استشهد فلسطيني اليوم وأصيب آخران بجروحة جراء غارات شنها جيش الاحتلال على جنوب قطاع غزة، كما شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات شملت اعتقالات في عدد من مدن الضفة الغربية. وفي الجانب اللبناني، توغلت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم في بلدة كفر شوبة بجنوب لبنان وحاصرت مزارع تضم عدد من الرعاة بالتزامن مع غارات وقصف مدفعية وإطلاق نار استهدف عدة مناطق بالجنوب اللبناني. في نهاية النشرة من أهم ما جاء فيها من عناوين: بولاية باجة المطالبة بتوفير بعض أصناف البذور والأسمدة لضمان انطلاقة ناجحة لموسم البذرة، دعوة إلى الترفيع في المساحات المخصصة لزراعة اللفت السكري بولاية جندوبة، المجلس الجهوي لولاية الكاف يطالب بإيجاد حلول للإشكاليات المعطلة لمشاريع البنية التحتية والتسريع في إنجازها. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.

0: راديو الكيف. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. مرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معاكم المشوار الإذاعي حتى للسبعة. وصلنا ركن انتدابات وبلاغات، ونذكروا أن وزارة الدفاع الوطني دعت مواليد الفترة ما بين غرة جان في 2000 وسبتمبر 2006 إلى تسوية الوضعية إزاء الخدمة الوطنية، لاسيما أن حصل ثالثة للتجنيد لا تزال متواصلة إلى 2 أكتوبر 2026. وضحت وزارة الدفاع الوطني في البلاغ لها اللي نشرته يوم أمس أنه كل شاب بلغ سن 20 مطالب بتسوية وضعيته تجاه الخدمة الوطنية، إما بالتجنيد أو بالإعفاء النهائي أو بالحصول على تأجيل مؤقت، ويشمل ذلك التلاميذ والطلبة التونسيين سواء كانوا يدرسون داخل تونس أو خارجها، ويمكنهم الحصول على وثيقة تثبت تسوية وضعيتهم، وهي التأجيل بسبب الدراسة ويتم تجديدها سنوياً. أيضا أنه عدم تسوية الوضعية بعد مرور 4 حصص تجنيد أي بعد سنة كاملة قد يعرض المعنيين بحصة التجنيد إلى عقوبات تصل إلى السجن، وتشمل حالات التأجيل الدراسة المنتظمة وبعض الأوضاع العائلية، فيما يمنح الإعفاء النهائي إلى بعض الحالات الصحية أو العائلية. وللاطلاع على حالات التأجيل أو الإعفاء يمكن زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني www.defense.tn. وللإشارة فإنه انطلقت حصة التجنيد الأولى لسنة 2026 يوم 2 مارس 2026 وتواصلت إلى غاية 10 أبريل الماضي، فيما تواصلت الحصة الثانية إلى غاية 3 جويلية 2026 وانطلقت الحصة الثالثة يوم غرة سبتمبر الجاري وتتواصل إلى 2 أكتوبر 2026. اللقاء مازلنا مواصلين معكم مستمعينا على موجات إذاعة الكاف.

مرحبا بكم. نواصل مع البلاغات. وزارة الخارجية أكيد تشدد الوزير للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي في لقاء ليه يوم أمس بنيويورك مع المفوضية الأوروبية للمتوسط على ضرورة مراجعة اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي بما يضفي عليها مزيد من الواقعية والإنصاف ويجعلها مجسمة لشراكة حقيقية ومتضامنة تستجيب للتحولات الراهنة وتراعي بصورة أفضل مصالح الطرفين وأولوياتهما، لا سيما فيما يتعلق بالمبادلة التجارية والتعاون المالي والبرامج العلمية المشتركة. وهذا البلاغ من قبل الوزارة يمثل أنه مناسبة لتأكيد أهمية العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي وضرورة مواصلة تطويرها في إطار شراكة متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل والندية وتراعي سيادة تونس وتحترم مؤسساتها الوطنية. كما أنه تم التطرق في هذا اللقاء أنه الحديث على تونس أنها يعني من شأنها تعزيز الاندماج والتعاون في الفضاء المتوسطي على أساس شراكة فعلية ومسؤولية مشتركة تراعي أولويات الدول الشريكة وتأخذ بعين الاعتبار محورية القضية الفلسطينية لتتطلب حل عادل وشامل ودائم لا يمكن في غيابه إرساء ركائز الأمن والاستقرار والتنمية المشتركة في المنطقة. وهذا اللقاء كان مناسبا للحديث على ملف الهجرة والتنقل اللي أكد فيه الوزير تمسك تونس بمقاربة مقاربة شاملة متوازنة للهجرة تقوم على احترام حقوق الإنسان ومعالجة الأسباب العميقة للهجرة غير النظامية مع مواصلة مكافحة شبكة التهريب والاتجار بالبشر وتعزيز مسارات التنقل والهجرة النظامية. وفي المقابل المسؤولة الأوروبية يعني أكدت أنها تعي متطلبة المرحلة بخاصة تعلق بتونس واحترام السيادة وتطوير أطر الحوار وأنه إن شاء الله باش يشكل مجلس الشراكة التونسية الأوروبية منطلق لهذه العلاقة. هذا البلاغ اللي رد علينا من وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اللي تتعلق يعني بمراجعة الاتفاقيات الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي. مازلنا مواصلين معاكم المشوار مستمعينا، وحبيت نذكر أنه إن شاء الله انطلاق حملة أكتوبر الوردي باش تكون نهار 30 سبتمبر بشارع الحبيب بورقيبة. هالحملة هذه أكيد أعلنها الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري للتقصي حول سرطان الثدي لسنة 2026 عفى الله الجميع، والبرنامج الحملة الوطنية أكتوبر الوردي لتضمن أنشطة توعوية وتثقيفية وعيادات للتقصي المبكر حول سرطان الثدي لجانب مشاركة العيادة المتنقلة مامو لايف المخصصة للتقصي المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم. وهذه الحملة تتنزل في إطار البرنامج الوطني والجهوي للاحتفال بشهر أكتوبر الوردي اللي يهدف إلى التوعية بسرطان الثدي والتحسيس بأهمية الفحص السريري والتقصي المبكر بما يساهم في تعزيز فرص العلاج والشفاء. ويحتل هذا المرض عفى الله الجميع المرتبة الأولى لدى النساء في تونس اللي سجلت سنة 2024 نحو 4400 إصابة، ويحتل سرطان الرئة المركز الأول بين الرجال بنحو 3000 إصابة، ويأتي سرطان القولون والمستقيم في المرتبة الثانية ب 2300 إصابة جديدة لدى الرجال و 1940 إصابة جديدة لدى النساء. والقسم الوبائيات بمعهد صالح عزيز أكدت رئيسة القسم السيدة هيام الخياري أنه هالإحصائيات هذه ارتكزت على أحدث البيانات الصادرة عن السجل الوطني للسرطان في شمال البلاد، لافت أنه
السجل الوطني للسرطان يعد الوسيلة الأساسية لمراقبة تطور هذا المرض في تونس، حيث يتم حصر جميع الحالات المسجلة بشكل دقيق. إن شاء الله ربي يشفي كل مريض ويبقي الستر على الناس الكل. لقائنا مازال متواصل معكم مستمعين على موجات إذاعة الكاف.

مرحبا بكم على موجات إذاعة الكاف. هذه أجواء في عشوية الجمعة في نبض المساء، إن شاء الله تكونوا بخير. تحياتنا لكم كنتوا تسمعوا فينا. أكيد حبيت نذكر فيما يخص السياحة والصناعات التقليدية بمدينة التبرقة أنه فما نوع من التعاون بين التبرقة وجنوة، بلدية جنوة، للتجارة والصناعات التقليدية والسياحة. هذا اللقاء كان في إطار مشروع التعاون الدولي ترام الممول جزئيا من الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية بتونس وبإشراف المنظمة الإيطالية غير الحكومية. هالمشروع

0: هي مشاركة بلدية جنوة وبالتنسيق مع بلديتي كالاستا وكارلوفروتي بتكوين فرصة لتعميق البحث في التراث الثقافي المشترك اللي يتشكل عبر الطرق البحرية للمتوسط، وكذلك فتح أفاق الشراكة المستقبلية بين جنوة والمؤسسات التونسية مع التركيز على استكشاف مجالات تعاون جديدة تدعم التنمية المستدامة بين الضفتين. هذا في المجال السياحي وترويج المنتوجات الحرفية في طبرقة، وفي أكيد بين طبرقة أو جنوة، ونعرفوا فما تاريخ مشترك وقريبة هكا تقريبا كنا تحدثوا على تاريخية هذه المنطقة فيما يخص الملحمة الطبرقية. لقائنا أكيد مستمعينا، حبيت نحيي كل أصدقائنا اللي تفاعلوا معنا على صفحة الفيسبوك راديو كيف. بارك الله فيكم الناس الكل على الكلمات الرقيقة والحلوة ومشاعركم النبيلة، وأيضا نحيي كل الناس اللي تسمع فينا خارج حدود الوطن اللي في الحقيقة يحبوا يسمعوا برشا الأغاني التونسية على موجات إذاعة الكيف. نحييكم ونحيي كل يسمع فينا زيدا في الشرق الجزائري اللي يحبوا زيدا الأرغام التراثية. نحيي كل الفريق التقني أكيد، عايد الجندوبي في الإخراج الرقمي، خير الدين القرفي في مراقبة البث من الغرفة الرقمية المركزية، ألفة بوعشة في التنسيق لمختلف فقرات هذا اللقاء المباشر، نبض المساء، مكرم عوادي في التأمين الهاتفي، أجمل تحايا عوض في العقوبي، دمتم بخير الناس الكل وإلى اللقاء.
1: راديو كيف.

0: نبض المساء. نبض المساء على موجات إذاعة الكاف.
1: إذاعة الكاف، إذاعة الكاف، إذاعة الأولى في الشمال الغربي.
2: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف من الاثنين للأحد
3: بين ثنايا الذاكرة في سهرة الاثنين مع كامل الزديري والدكتور محمد التليلي.
2: في سهرة الثلاث تقترح إيمان مرعي بلا قيود.
3: موسيقى من العالم في سهرة الأربعة مع آمنة الخليفي.
2: وتسهر نهار الخميس في ضيافة نجم مع حنان بن مصفى.
3: سهرة الجمعة فنية تجمع بين المسرح والسينما في أضواء وظلال من اقتراح عادل الخماسي.
2: سهرة السبت من اقتراح حمادي الخماسي وموعد مع الإنشاد الصوفي والطرق الصوفية.
3: وتسهروا في ليلة الأحد مع برنامج المكتوب منه هروب مع فتح الرئيس.
2: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكاف
3: بكل الألوان.
2: بكل الألوان.
4: راديو الكاف. راديو الكاف.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
6: السابعة مساء.
7: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
6: موجز لأهم الأنباء. طاب مساءكم. مع قرب انطلاق موسم البذر والشروع في عملية تحذير الأرض، يطالب عدد من المتدخلين في منظومة الزراعة الكبرى بولاية باجة بتوفير مستلزمات الإنتاج، وخاصة بعض أصناف البذور ومادة الديابي بالكميات الكافية لحاجيات الجهة، بما يضمن انطلاقة ناجحة للموسم الفلاحي. تناول المشاركون في جلسة عمل التأمت يوم أمس الخميس بمقر ولاية جندوبة جملة من الإجراءات المتخذة لإنجاح الموسم الزراعي الحالي ومجمل الإشكاليات والصعوبات التي تحول دون جاهزية الأطراف المتداخلة لتأمين انطلاقة مريحة لهذا الموسم، سواء تعلق الأمر بقطاع الحبوب أو بقطاع اللفت السكري أو بموسم جني الزيتون والحلول الممكنة لتجاوزها. دعا رئيس المجلس الجهوي بولاية الكاف لطفي الورغي إلى ضرورة التنسيق المشترك مع مختلف الأطراف المتداخلة لتحسين وضعية الطرقات والمسالك الفلاحية بمختلف معتمديات الجهة وإيجاد حلول للإشكاليات المعطلة لمشاريع البنية التحتية والتسريع في إنجازها وفك عزلة المتساكنين. انتظمت اليوم بمعتمديتي عين درهم وكسرى فعاليات الدورة الثانية من تظاهرات المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. تحت شعار لكل طفل الحق في بيت يأويه، تحتضن تونس من 26 إلى 29 من سبتمبر بمدينة الحمامات الملتقى الدولي لجمعيات قرى الأطفال SOS بمشاركة ممثلي 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال SOS من مختلف قارات العالم. أكدت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف حرص تونس على مواصلة تعاونها البناء مع الآليات والولايات الأممية لحقوق الإنسان، وذلك خلال مشاركتها أمس في النقاش العام لمجلس حقوق الإنسان تحت البند الخامس من جدول أعماله المتعلق بهيئات وآليات حقوق الإنسان ضمن أشغال دورته 63. عالميا، قال مسؤول إيراني كبير لرويترز اليوم الجمعة أن طهران لن تبدي أي مرونة بشأن برنامجها النووي حتى إذا قبلت الولايات المتحدة اقتراحها لمعاودة فتح مضيق هرمز، والذي يدعو إلى اتخاذ خطوات تشمل رفع الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية. وقال المسؤول أن الممر المائي سيظل مغلقا إلى أن تلبى جميع شروط إيران من جانب الولايات المتحدة. إلى اللقاء.
8: سبورت تايم. سبورت تايم. سبورت تايم.

مرحبا، اهلا وسهلا. 7:03 على موجتنا، تحيه لذي لكل السيد المستمعين. هذه سبورت تايم حتى للتسعة كالعادة، مع المتابعات، مع الاستضافات والأخبار اللي تهم فرق الشمال الغربي. اليوم الافتتاحية باش يكون حديثنا على موضوع يتعاود كل عام تقريبا في الفترة هذه، بعد ما يتم الإعلان عن التلامذة اللي توجهوا لشعب الرياضة. تصير تقريبا انتقادات كبيرة في عملية الانتقاء والاختبار والنتائج وغيرها. المنتخب الوطني التونسي كالعادة يواصل يعني يتحفنا بأدائه الرائع، وظهر يعني فهم الدرس بعد المونديال البارح. المنتخب الوطني التونسي ما بعدش برشا على الأداء اللي ظهر به في أمريكا والمكسيك، والحق انت عربي ما تنجمش تطلب حاجات مستحيلة. يعني ذك ذوكم هما الملاعبية، يعني ما هوش مش يتبدلوا في شهر ولا شهرين، صعب شوية العملية هذيك هو اللي موجود عندك. باش نرجعوا نحكوا على المنتخب الوطني التونسي، والبارح مقابلته أمام منتخب أوغندا 1-1. كان زدنا شوية وقت ربحتنا أوغندا في ملعب رادس. مواضيع أخرين، انطلاق بطولة الرابطة الثانية مبرمج بنهاية الأسبوع بين غدوة وبعد غدوة عن نزوز في رقم الشمال الغربي أولمبيك الكيف جندوبة رياضية. كذلك مش يكون حديثنا على يعني مواضيع تم في رقم الشمال الغربي كما ذكرت. إدارة الفنية الجامعة التونسية لكرة القدم اللي عينت ممثلين لها في الجهات. اليوم مش يكون ضيفي إن شاء الله المدرب سي محمد الساحلي، مش يكون ضيفنا بعد شوي لأن يعني العمل انطلق على مستوى جهة الكيف. نحكيه شوية على عملية الانتقاء، على الوليدات هذوما، على قريتهم، على المتابعة، كل ما يهم الوليدات هذوما مع سي محمد الساحلي. حسين العكرمي مش يكون معايا من دهماني لأنه جلسة عامة انتخابية مش تكون هالأربعة 30 سبتمبر. ثم قائمة موجودة في الكواليس، ثم شكون اللي يحب يرغب. ثم الهيئة هذه من المفروض يعني توفى عهدتها مع الجلسة العامة الانتخابية. نحكي شوية بعد شوية على كل ما يخص فريق نادي الدهماني. الجمعة اللي فاتت، وهو مش الجمعة اللي فاتت برك، كان عندي مود نحكي على قاعة الكيف ونقول جاوبوني كهو، انا عندي سؤال نحب نطرحه وقتها باش تبدا فيها الاشغال، وقتها بنشوفوها ترجع يلعب فيها النادي الرياضي الكيفي وفرق الجهه الكل، لانه مش كالباسكيت كهو. في كل مره ثم يعني حتى غابت المعلومه اصلا. هم المفروض انه القاعه انطلقت اشغالها وشرفت على النهايه والنادي الرياضي الكيفي يستغلها. الاسبوع الفارط في رساله موجهه للسيد والي الكيف القاعة، وجديد انه ان شاء الله في الايامات القليلة القادمة ثم طلب عروض باش ينطلق في تهيئة القاعة، ولا في برا نصلحوه برا مش مشكل. المهم عطونا حاجة نعرفوا الموضوع هذا وين ماشي. اللي فهمته اللي ثم طلب عروض ان شاء الله في الايامات القليلة القادمة. تونس بطلة إفريقيا في الكرة الطائرة. المنتخب الوطني التونسي فاز منذ لحظات بالبطولة الإفريقية للأمم في الكرة الطائرة، وهكا باش يكون حاضر في الأولمبياد وفي المونديال. برافو، هذا يعني خبر باهي نبداو به اليوم يعني حصتنا. شكرا للمنتخب الوطني التونسي للحضور، كنا انقدنا عملية الافتتاح وافتتاح البطولة الإفريقية للأمم. أما نفرحوا برشا على الميدان وقت يكون التتويج تونسي وتتويج المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة باللقب الإفريقي. هذوما تقريبا عموم مش نحكيو فيهم. ما ننساش الأولمبي البيجي الملعبية في إضراب اليوم الثاني على التوالي. نسيف البيوي ماهوش راضي على الوضع ولا يعني اللي صاير في فريق الأولمبي البيجي، ممكن يغادر إذا تواصلت الوضعية هكا، وبرشا حديت في فريق الأولمبي البيجي إن شاء الله يتوجد لهم الحل. تحية العيد في الإخراج، شكرا زملائنا في قاعة المراقبة، نغموا ورجعين.

0: سبعة وربع أهلا وسهلا بتحية لكل مستمعينا وين ما كانوا. كما ذكرت المتابعات نبدأوها من الكيف، وكما ذكرت الإدارة الفنية للجامعة التونسية لكرة القدم في خطوة إن شاء الله إن شاء الله تجيب نتائج، وإن شاء الله المراكز الجهوية للنخبة اللي موجودين للرياضيين للنخبة وخاصة في كرة القدم تستعيد نشاطها وتستعيد دورها الرئيسي، لأنه مهم جدا المراكز ذو مراهم أنجبوا عديد الأسماء في كرة القدم التونسية. وقت اليوم رو نحكيه على المنتخب ونحكيه هكا على وضعية وغيرها، ممكن الفترة يعني الفراغ اللي مر بيها المراكز هذوما في السنوات الأخيرة في 15 سنة هذوما كان عندهم أثر حتى على المنتخبات الوطنية. خليني نحكي على الكيف وسعيد اللي يلتحق بيه كما ذكرت في العناوين. المدرب سي محمد ساحلي هو المستشار الفني لدى الجامعة التونسية لكرة القدم. إن البارح ونشوف في سي محمد تصاور من مركز رياضي النخبة في الكيف وانطلقت التحذيرات، حاجة تفرح، حاجة ما تنجم كان تشجع الوليدات على الخدمة والفرق زادة كيف كيف، وفرصة الظهور مرورا بالمركز هذا راهي كبيرة برشا. سي محمد ساحلي مساء الخير، أهلا وسهلا بيك، تحية ليك، شكرا على قبولك دعوتنا وألف مبروك الثقة اللي تمنح لشخصك لكفاءتك لاسمك لمسيرتك انه تكون اليوم المستشار الفني الجهوي لدى الجامعة التونسية لكرة القدم، ويعني عودة العمل والروح ان شاء الله نشوفوها بالنسبة للصغيرات والمكتعرف احلامهم كبيرة وهما في عمر صغير. اهلا وسهلا بك محمد.
1: اهلا وسهلا بك اختي حنان، ومشكورين انتم على الدعوة. يعني كي قلت لي يعني صح قبلت الدعوة، أنا ما عديش مزيه ساعة
0: يعيش ربي يحفظك،
1: معناه منورتنا في الشمال الغربي ونحن على ذمتها ويزمنا فاهموا الناس والناس تسمعنا وتعرف المستشار الفني شي الدور متاعه
0: ايه.
1: ومشكورين انتوما وكافة العمال متاع إذاعة كيف
0: يعيشك سيد
1: بالفنيين وبنتوما ويعطيكم
0: الصحة. يعيش كنت أخونا راك وعلاقتنا كبيرة وكان عندك دور كبير معنا في برامجنا الرياضية. اليوم سي محمد ساحلي يعني العودة والعمل، نشوف التصاور، نشوف الوليدات، شكون هم الوليدات هذوكم، كيفاش يتم اختيارهم، علينا أساس شكون هم الفرق المعنيين أن وليداتهم يكونوا في المركز هذا. مستشار فني لدى الجامعة التونسية لكرة القدم على مستوى ولاية الكيف، شنو معناها، شنو الخدمة اللي تخدموا فيها، شكون معاك، المركز اللي قام القراية وكلهم نحب نعرفها معاك سي محمد الساحلي ويعرفوه من الناس اللي يسمعوا فينا، نجدد ليهم التحية من هذا الفضاء.
1: مرحبا بك اختي حنان مرة أخرى. بالنسبة للمعنية المستشار الفني الجهوي هو معناها عنده دور متابعة نشاط الفرق التابعة للرابطة بصفة عامة، الرابطة معناها على الشمال الغربي، مواكبة بطولات الفئات السنية، متابعة اللاعبين المنتمين للنخبة الوطنية كبدا، ثم لاعب ولا اثنين يعني نتابعوا معناها قريب ونشوفوا معناها المردود نتاعه ولا التحسن نتاعه ولا، وثم تقارير بطبيعة نبعثها للإدارة الفنية، زيارة ميدانية للتمارين ومباريات انتقاء لاعبين شبان، يعني نتفرج في المواتشيات كلهم نتاع يعني الرابطيات الموجودة لهنا، برمجة دورات انتقائية جهوية، يعني نجم نلم من صغيرات في السنية بطبيعة تابع البرنامج نتاع الإدارة الفنية، نعمل يسموه المنتخب معناه الجهوي
0: الجهوي
1: مثلا نقولوا مواليد 2012 يعني نعمل تجمع نتاع 10-15 فريق في كيف باش نشوف المستوى نتاع اللاعبين هذاك ونختاروا منهم معناها اللاعبين اللي هم موهوبين، نساهم في اعداد الرزنامة العامة للبطولات الجهوية للشبان بطبيعة بالتنسيق مع الرابطة الرابطة تاع كرة القدم، الإشراف على المنتخب الإقليمي إذا كان قرر الإدارة الفنية باش تعمل مثلا منتخب إقليمي مثلا إقليم نقولوا الكيف وجندوبة وبيجا سيليانا باش تعمل منتخب إقليمي يكون الإشراف تحت المستشار الفني، وبرمج دورات تكوين فئة المدربين تاع كرة القدم معناها تحت إشراف الإدارة الفنية. كما تعرف يسوى المدربين يسمى عنده شهادة معناها من من من من القسم الوطني وأنت هابط، يعني عاملين مثلا مدرب في القسم الوطني يكون عنده الكفرو ولا الكاف آ، مدرب في الرابطة الثانية يعني عنده الكاف آ حصيله، يعني ننظم دورات باش نساعد المدربين نفسهم يحصلوا على الشهادة نتاعهم. هذا دور المستشار الفني. الدور الثاني يعني نخدم دوبل كاسكيات، معناها عندي نسهر على تدريب لاعبين معناها رياضيين نخبه كره قدم اللي هما ينتمون للمركز تكوين الشبيه، المركز اعداد وتكوين رياضيين النخبه، مش نستفهم يعني. قبل كان عندنا مركز تكوين شبان في كرة قدم،
0: هذا اللي نعرفوه من بكري.
1: المركز هو ذاك أختي حنين تسكر عنده 5 سنين 6 سنين،
0: هي ذاك عليش رو فترة الفراغ طولت شوية.
1: بالتنسيق ما بين وزارة الرياضة والإدارة الفنية جامعة تصنيف قدم ومع السيد معناها مدير المركز اللي هو سي وسام شلبي، معناها نحب نقدم له تحية على المجهودات اللي قدم فيها، وتمنيت يكون معنا أختي حنين.
0: إيه إن شاء الله وسام يكون حاضر معنا إن شاء الله في مواعيد قادمة.
1: لا ينجم يجاوبك عليها هو، حاجات ينجم يجاوبك عليها، لأنه الأمور اللوجستية اللي هي هو.
0: الإقامة والإعاشة والقراية ذوق من كل عن سي وسام.
1: عن سي وسام عندي الأمور الفنية نحكيك عليها. يعني هذوما الوليدات نحن عملنا 4 أيام. لمينا معناها مثلا أحسن لاعبين مواليد 2012. ولاد جندوبة لمينهم في جندوبة في ملعب جندوبة، معناها كل فريق من ولاد جندوبة الفرق كل دون استثناء وقتي حنينة من ربط لويت حطيت للقسم الوطني، اخذينا أحسن 4 5 لاعبين مواليد 2012 ولمينهم في جندوبة، عملنا منهم عملية انتقاء. نفس العملية عملناها في الكيف، ونفس العملية عملناها في جندوبة، ونفس العملية عملناها في سيليانا. بعض صغيرات هذوما كلهم اللي هم 5 4 ولايات لمينهم في الكيف، واخترنا منهم الوليدات كنت تشوفي فيهم في
0: يعني هذوكم الوليدات اللي نشوف فيهم توا، هذوكم راهم من سليانة ومن جندوبة ومن الكيف.
1: لا سامحيني، هذوما الوليدات هذوكم هما من الكيف في الساعات. الوليدات الاخرين مازلنا ننتظروا في النقلة نتاعهم، لأنه ما تعرفي طولت النقلة
0: بالضبط. هذاك علاش حكيت على الملف التربوي نتاعهم.
1: عندنا شويه صعوبه في الحكايه هذه، معناها الوليدات اللي هما خديناهم من جندوبه ومن المعتمديات ثم وليت خريم من مكسر ومن جندوبة ومن تيرا، خذيناهم كيف كيف، هما العدد نتاعهم طاوة 19 لاعب. عندنا 8 لاعبين بالكيف يعني هما حاضرين، زدنا معاهم وليدات 2013. بقينا نستنوا في الأمور المعنية الإدارية اللي تعطت شوي
0: على مستوى يعني قريتهم تحكي لي. إن شاء الله نشوفوا مع سي فوزي ومع كذلك المندوب الجهوي للتربية سليانة، إن شاء الله نوعدك إن شاء الله بداية الأسبوع تتحل المشكلة.
1: به
0: واضحه الحكايه. ان شاء الله سي فوزي الرحالي وسي المغري يكونوا حاضرين معانا وتتحل المشكله.
1: ان شاء الله. بالنسبه للحصص نتاع التدريب مشكور معناها السيد مدير المعهد للرياضه والتربيه الفنيه بكيف سي نعمان القمامي، عملنا معاه كونفونسيون العام اللي فات، واعطانا الملعب ونتدربوا في الملعب وظروفنا طيبه والحمد لله.
0: يعني تصور هذوما من الفضاء المعهد العالي للرياضه،
1: معهد العالي للرياضه والتربيه الفنيه
0: ما شاء الله، يعني الملعب في حاله جيده محمد.
1: معناها مشكور فهمتي
0: بالتنسيق مع الرياضه
1: كوتيتيل، معناها وزارة الرياضة والإدارة الفنية جامعة تونس كرة قدم، الاثنين معناها الجامعة تتهيأ بالأمور الفنية، والوزارة الرياضة بالأمور معناها اللوجستية اللي هي الماكلة نتاعهم والمبات وكل شيء يعني.
0: واضح.
1: وزادوا وفروا لنا وسيلة نقل يعني الحمد لله، يعني خاصة على حاف الأثناء عملنا وتعبنا شوي. يعني أختي حنان معناها المطلوب هو أن نحن نخدموا على أرواحنا.
0: هذا هو.
1: يعني نتقوا الله في الوليدات هذوما.
0: هذا هو.
1: ونحاولوا كما قلت انت السونتر تاعنا خرج برشا ملعبيه، ونحب نذكر الناس اللي خدمت فيها سي الحبيب الخماسي، سعد جواد الرواني، سي منير بن خميس، ان شاء الله ما ننسى حد معناها هذوما
0: الناس الكل اللي خدموا في الفتره هذيك. سي مولدي
1: يعني هذوما الناس سيهموا باش خرجوا لاعبين من المركز هذايا فهمتي، باش ما نستثناش لاعبين شهاب جبالي، عاطف الدخيلي، غازي العيادي، على الدين بوسليمي، يعني ملاعبية تعرف فيهم
0: ديجا محمد سليتي، نبيل ميسي، وكلهم برشا ملاعبية برشا. هذاك علاش راه قلت اليوم راهو كل شيء متوفر، الملف نتاع القراية نتاعهم ان شاء الله توا بداية الاسبوع تتحل الاشكالية هذه، لانه زاد عندنا راهم مديرين جهويين متفاهمين للامانة كي سي فوزي كي سي المغير، ان شاء الله يعني نشوفوا لهم الحل نتاعهم ما عليك امكان الخدمه. هو ثم نقطه وانت تحكي لي يعني المهام نتاعك محمد للامانه، خلينا نكونوا صريحين، وانا لا غالب هذه كتبيع. اليوم رابطة الشمال الغربي والسنين اللي فاتوا الكل ثم إشكاليات في بطولة الشبان، ثم جمعيات على جمعيات يلعبوا زوز مقابلات ثلاثة مقابلات تكهو، يا ثم غيابات، ثم أمور ماهيش ماشية، ثم العناية الكل بصنف الأكابر، الوليدات الصغار منسيين. هذه حقيقة وين نعرفها مرو هذوما، وطرحتوا الموضوع اليوم الناس الكل روحت الجمعيات عندكم دور كبير، انه جمعيات اليوم ترجع تتولها بالصغيرات هذوما، خاطر وليداتكم عندهم فرصة باش يكونوا مع هالوليدات هذوما. اليوم شنو بطولة شبان يتلعبوا فيها ثلاثة مقابلات واربع مقابلات، يجي الشتاء ما عادش نلعبوا، ومن بعد نبقوا هكاك كيما عملناو لجوان ولجويليا، صغيرات عندهم النوفيام وعندهم السيزيام وهما هم في الكريب هم في سليانة هم في البلاصة الفلانية. اليوم مسيرش ما ثمش حتى مشكل، نعاودوا نرتبوا البيت من جديد، راه ثم في جهات الاخرين ناس طايره تيران من غير ما نسمي الجهات. اليوم ما ثم حتى مشكل، راه وقت اللي تجلس مع سي مراد وسي محمد الساحلي والناس المعنيه بالرابطه والمستشار الفني الجهوي، وثم حلول. اليوم شنو اصناف الشبان ما يلعبوش مقابلات، شنو ملاعبي في ساقه اربع خمسه مقابلات في موسم كامل؟ يعني اليوم راهي المسؤوليه جماعيه، راه محمد الساحلي ما ينجمش يخدم بالوضعيه هذه، خاطر ثم وليدات ممكن راهم هما تبارك الله يعني يكونوا مواهب اما ما يلعبش، ما عندوش حاجه هكا في تخليه كيما الجهات الاخرين. يعني اليوم هو ندائي للرابطه الجهويه، وان شاء الله سي مراد يكون ضيفي في الايامات القليله القادمه، انه موضوع الشبان وبطوله الشبان راجعوها شويه على مستوى رابطه الشمال الغربي بالكيف، راه ما عندنا حتى مشكله مع حتى شخص ومع حتى طرف، فقط هما الوليدات هذوكم كما قال حماتا وكلمة تقوى الله فيهم، رام عنا بارش وليدات ينجموا يوصلوا لبعيد إذا تم يعني احتضانهم وتأهيلهم ويلعبوا مقابلاتهم وكذا، وعندهم فرصة الالتحاق بالمنتخب هذا، علاش لا هكا ولا لا حم؟
1: سامحيني تو عم نول بالنسبة للمركز تكوين شبان، بالرغم يعني تحل في ظروف صعيبة ياسر، ولهنا نحب نعاود نشكر معناها سي وسام الشلبي اللي هو يعني حرص باش يرجع السونتر يخدم، ومشهوداته الخاصه ما نجمش نوصف لك معناها السونتر، ولا يعني نزل تشوف الكره حصيله، وبالرغم من الظروف الصعيبه ما عندناش وسيله نقل، يعني نزل في الصغاره على مرتين، يعني الظروف اللي عشناها يعني يجيب لي ثمانيه صغار وبعد يلحق لي ثمانيه اخرين، وكرهت الخدمه روا معناها باش تعرفي الظروف اللي عشناها. وبذاك الكل عندنا لاعب مشى للفريق الوطني يوسف العمدوني، مشى معنا مواليد 2011 تو موجود في بورصدريه، وعندنا لاعب محمد الورته ثاني اللي هو ولد دهماني، بالرغم كما كنت تحكي اختي حنان يعني يلعب في زوج ماتشات في العام، معناها جو تفرجوا عليه تو يعني امضى مع النادي الافريقي، وان شاء الله ربي يوفقه ومعناها ان شاء الله ربي يوصله بسلم، لانه الوليد عنده مستقبل باذن الله، هو الوليد يوسف، وعندنا ما خير منهم ونجم نوصله. باش نرجع لك الموضوع نتاع بطولة الشبان اختي حنان، بالنسبه لعمناو عملت التقرير نتاعي للاداره الفنيه وحكيت على الحكايه هذه، ونحب نحكي لك معناها كيما حكيتيني بصدق، خاطر نمشي نحكي بصدق، نحب نحمل المسؤوليه هنا للجمعيات،
0: هم يتحمل المسؤولية الأولى.
1: باش نعطيك معناها حوايج، معناها رانا حكيت حوايج كارثية، فهمتي؟ معناها يوصل رئيس نادي، تلف الرئيس نادي يوصل معناها باش ما يمشيش، نقول له عمر الفيدو ماتش، حط رابح حسين بلاش، والو صح ونمشي وكذا، يعني مش معقول راهو الحديث هذايا، فهمتي؟ أنت مستشار فني، نمشي باش تفرج على مباراة في بلاد، نلقى الفريق اللي يلعب في بلاده عامل هزيمة بالغياب، لا مش معقول معناها. هنا يا أختي حنين كان نحبوا نتقدموا يلزمنا نكونوا قاسيين، ثم قانون راهو يحكم، هو الغياب هذا والفورفي تتعاقب عليه الأكابر، صنف الأكابر. كان نوصلوا نحن نجلسوا ونقعدوا، الفريق اللي باش يعمل انخراط ويلتزم ويتلهب صغيرة الضامة وما كانت الظروف يساهم في البطولة ويلعب ماتشاته على روحه، فهمتي؟ نولوا النجم نقدموا بالصغيرات، والنجم الصغير تلقي في ظهره على الاقل 15 ماتش 20 ماتش
0: على الاقل.
1: اما وقت اللي نحن معناها ما نطبقوش قانون على الجمعيات، والله ما يسالش وما عندهمش باش يتنقلوا وما عندوش كار وكذا، وخليه واجلوا الماتش وما يلعبش، ليش باش نوصلوا، فهمتي؟ اذا كان نحبوا نتقدموا في حنان، رانا نتقدموا كان بالتطبيق القانون. انت عامل جمعيه وعامل انجاجمون، رئيس جمعيه عامل انجاجمون من الايكول حتى للسينيور، مش معقول تنهيب فريق الأكابر وقت الوليدات صغار ذاك، معناها ما نحكيش ليك معناها ظروف تعيسة، لا يتنقلوا لا يلعبوا لحد شيء، ما نازموش نوصل، فهمتي؟ يعني المسؤولية مشتركة في حنيان، فهمتي؟
0: ايه في الاستماع ليك محمد الساحلي
1: معناها في
0: المستشار
1: حاجه
0: الفني. ايه
1: اللي يغيظك وانه مسؤوليه مشتركه، معناها
0: ايه
1: الجمعيات معناها مش قايمه بواجبها وقاعده معناها ما نقولوش تتلاعب، معناها يعني ماهيش هي بالصغار
0: ايه
1: حكواتك
0: هذاك علاش راهو ما نجموش نخدموا الخدمه نتاع الاداره الفنيه وهالبرنامج اللي عملته في
1: حيتي
0: الجهات ومستشار
1: الاستاذ
0: فني
1: مرعب
0: جهوي بملاعبيه لاعبين 3 مقابلات في موسم.
1: حيتي
0: ايه ما
1: هذا
0: نجموش
1: جمل
0: ما نجموش.
1: وليه مطالب اختي حنين توا
0: ايه
1: نحن راهو ما عادش بالوراق، توا عطينا ابليكاسيون
0: ايه
1: صغير يلزمنا نحطوا له قداش درب نحصه قداش لعب بنماطش، فهمتي؟ معناها باش تمشي اسم من هنا للاداره الفنيه، شو نقولوا مثلا فلان الفلاني لاعب بالفريق الفلاني راهو معناها لاعب ممتاز ونجم يكون معناها عنصر بالمنتخب الوطني،
0: صحيح.
1: هما كي يدخلوا لازم يلقوه قداش لعب مرماتش قداش ترينا من حصه التدريب بالتنسيق مع المدرب باش يكون هو مؤهل باش يكون في الفريق الوطني. هنا باش نحط لاعب من فريق لعب 2 مباريات ما فهمتش، يقولوا كيفاش هذا يلعب لاعب نخبه يلعب 2 مباريات ما يجيش يلعب 2 مباريات
0: ميجيش ميجيش هذاك علاش ثم
1: ان شاء
0: خدمه
1: الله
0: كبيره
1: بشوف معك
0: مشتركه الاطراف الكل الجمعيات الرابطه المستشار الفني لدى الجامعه التونسيه لكره القدم الناس الكل الناس الكل سي وسام المركز نحكي الامور اللوجستيه والحكايات هذوكم الكل نتصور يعني ما ثمش تقصير اليوم علاش لا نشوفوا وليدات من جهتنا راهم قادرين يمشوا بعيد يمشوا جمعيات كبار في تونس.
1: وحاجه اخرى كنت حابب نقول لك المراكز تكون شباب شو ولو 19 اللي في تونس.
0: ايه
1: الإدارة الفنية قاعدة حارسة، نحن بيجا كانت مع كيف عاودوا رجعوا معناها مركز تكوين الشوبين في كرة القدم.
0: اي زاد هذيك راهو مركز مر بفترة فراغ كبيرة في بيجا. اي
1: رجعوا توا سميتي حنين يعني تزيد مركز في بيجا وتزيد مركز يظل في سيدي بوزيد ومركز يعني ولوا 7 توا 7 مراكز خلال كرة الصدرية اللي عاودوا تحل والحمد لله معناها فهمتي معناها الإدارة الفنية قاعدة تخدم يلزم الجمعيات تتعاون وتتفاهم وتقبل دور المستشار، معناها كي نمشي نطلع على فريق راني مش باش نراقبك ولا باش ليه بالعكس نعاونك باش نقدم لك هذه المساعده باش نعاونك المدربين نتاعك اللي ما عندوش شهاده باش نقيد له اسمه ونبعث له الاوراق نتاعه باش هو يعمل تكوين وياخذ الدبلوم نتاعه، فهمت؟
0: علاش ليه؟
1: حتى نجم نقدمه مش كالمباريات برك راهو حتى الناس اللي تاثر في الصغيرات راهو لازم تكون ناس اكفاء وناس قادرين معناها باش يوصلوا لك انت لاعب باش انت تنجم تختار وتهزوا المركز تكون شوبان.
0: معقول.
1: يعني منظومه كامله اختي حنان.
0: معقول.
1: ان شاء الله نجلسوا مع سي مراد وان شاء الله قلت ربي يسني يعني نحرصوا على الشوبان هذوما ويلعبوا اكثر ما يمكن من مباريات.
0: ان شاء الله. شكون معاك سي محمد الساحلي في نحكي فنيا يعني؟
1: هو لحد الان اليوم مدرب الحراس هو خليل والله اللقب تاعو خليل عصاوي هو مدرب حراس وكان حارس بونافيك تياس. عنده المستوى الاول في تدريب الحراس بدا الحصه نتاعو اليوم نخدم نواياه فهمتي وان شاء الله ربي يوفقنا
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: ان شاء الله ربي يوفقنا.
0: يعطيك الصحه سي محمد الساحلي المستشار الفني لدى الجامعه التونسيه لكره القدم والمشرف على الوليدات هذوما اللي شفناهم ان شاء الله ان شاء الله الامور بالنسبه لقرايتهم. اي تفضل
1: يقول لي خليتك برشا وقت.
0: لا لا تفضل.
1: ثم حاجه اخرى نحب ان يعني الناس تسمع فيها اللي عندهم اكاديميات كره قدم.
0: ايه
1: معناها
0: موضوع كبير اليوم اكثر من 600 طفل وين يتدربوا ما عندهمش وين يتدربوا ما عندهمش وين
1: نعرف هذه اشكاليه نتاع الملعب ان شاء الله كي يرجع بن جيلان تتحل بالنسبه لنا ظرف باش نتعدوا به في الكيف لازمنا نحملوه الناس الكل ان شاء الله يتصلح الملعب ونحن ضاي ظرف نتعدوا به في حنان الحمد لله كي الملعب باش يتقد هذه نفرحوا لها نحن
0: ان شاء الله.
1: عندي اشكاليه نتاع الاكاديمي ما يكونش فين يتدربوا ان شاء الله نقول لهم حد يتدربوا اما حبيت نداء لانه الجامعه التونسيه كره القدم خذت على عاتقها وانهم اللي زاكاديميه هذوما باش ينضوا تحت الجامعه التونسيه كره القدم.
0: ايه
1: وني معناها على ذمتهم اللي زاكاديمي اللي يحبوا
0: إيه؟
1: يدخلوا وينضوا تحت الجامعه يتصلوا بيا معناها شخصيا باش ندخلهم في المنظومه ويدخلوا والمدربين نتاعهم معناها عندهم الاولويه في التكوين باش يتحصلوا على شهيدهم وثم حتى بطوله رايد ستعمل حسب الاعمار
0: يعني ثم الوليدات هذوما عندهم فرصه الموجودين في الاكاديميات انهم زاد ياخذوا حظهم
1: سي الاكاديمي تو باش تاخذهم من جامعه توصيك وتقدم على عاتقها الاداره الفنيه عملوا لهم بلاتفورم باش نصبوها نحن الاكاديمي تاع الكيف تصبوا في البلاتفورم الاكاديمي تاع جندوب الاكاديمي تاع بيه كل ولايه باش يعملوا لها بطوله حسب الاعمار مثلا الكيف نعملوا بطوله مصغره يخرج منها فريق نعمل بطولة إقليمية يخرج منها فريق وبعد نعمل بطولة وطنية فهمتي نتاع الأكاديمي بالإجازات وأمور تنظيمية ومنظمة وباش نعاونوهم فهمتي وممكن ياسر ثم أكاديميات معناها اللي هي متميزة باش يعطوهم معناها ممكن شوي اثاث شوي كرات، فانت حاسين تاخذ برنامج كبير. هذه دعوه عن طريق اذاعه كيف، معناها انا على ذمتهم للاكاديميه معناها نتاع ولايه كيف، ولايه جندوبه ولايه سليانه. مرحبا بهم اخويا، اتصلوا بيا في كل وقت، انت اختي حنان وموجود على ذمتهم باش نعاونهم وندخلهم في المنظومه
0: ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا ليك سي محمد الساح، اللي يعطيك الصحه، موفق ان شاء الله انت والفريق اللي معك الكل. سي شلبي زيدا، لانه
1: اختي حنان إيه؟ يعني تعملوا نهار التصحيح
0: إيه؟ ان شاء الله. اسمعني، نهار الاثنين الحي ان شاء الله نتبعوا الوضعيه نتاع الوليدات مع الساده المديرين الجهويين سي عبد الله وسي فوزي الرحالي، ان شاء الله نسهلوا عمليه التحاقهم بالاعداديات هما في العاده اللي موجودين في الكيف. عددية برنوسة وتبدأ الأمور واضحة إن شاء الله مع سي لطفي زيدا، كيك نسهلوا لهم عملية الالتحاق بالعددية البرنوسة في الكيف من سليانة ومن جندوب، وهكيك تبدأ الخدمة مريحة ليك أنت وليهم هما زيدا. ما كتعرف القراية هي الأولى وعندها أولوية واضحة. يعطيك الصحة سي محمد ساحلي، شكرا ليك، موفق. نبقى في الكيف، الرابطة الثانية تنطلق غدوة إن شاء الله، الفريق أولمبيك الكيف يعود للأضواء للرابطة الثانية من خلال مشاركته وسنين البطولة، بطولة الرابطة الثانية المجموعة الثانية، يواجه اتحاد قصور السيف إن شاء الله نهار لحد ماضي 3:30. دعوة موجهة لجمهور الكيف، تحذيرات الانتدابات الفريق، يعني نشوف من خلال ما نتابعه على الأقل، نقول أن الأجواء طيبة في انتظار أنه تبان بالكرة هكا ولا ليه. سي صلاح بضيف، مش ترجع بيك الذكريات للزمن الجميل لسنوات كان فيها أولمبيك الكيف رقم صعب في الرابطة الثانية وحقق الصعود ومر بصعوبات، وانت كنت من الناس اللي عايش الفترة هذه. أولمبيك الكيف يعود للرابطة الثانية في موسم حق فيه الفريق الصعود العام اللي فات، بدلوا برشا حاجات الرابطة الثانية، حاجة أخرى انتدابات عقود احتراف، يلزم برشا خدمة ملعبية زيادة من نيفو معين وغيرها. سيسلاح حاضر أولمبيك الكيف إن شاء الله، مرحبا بيك ساعة
2: ليك ورسادة المستمعين.
0: يعيشك، مرحبا بيك سيسلاح.
2: والله كما تعرف في حنان، التحضيرات بدأت من أول شهر أوت، حضرنا جبنا تم انتداب 10 لاعبين أحسن ما فما في الرابطة الثانية، المجموعة فيها 28 لاعب، قمنا بتربص في عين درام، قمنا بأربع مقابلات ودية، تعادلنا في ثلاثة مع اتحاد السكاك الحديد الصاقسي ومع جندوبة ذهاب وإياب، وربحنا بوعوان
0: أمل بوعوان
2: أمل بوعوان 4-0، وخسرنا مع الفريق اللي بأول ماتش وقتها 3-1. المجموعة ممتازة، أجواء خارقة لهذا، لكن شوية مشاكل في التجهيزات الرياضية وسيرتو التيران زال بعد ما نصورش يستوعب الجمهور الكبير تاع الأولمبيك. الأمور ماشية أبان دوبلاش شوي شوي، إن شاء الله بتضافر جهود وسيد ويلي واقف بحزم، وعارف الابروبو نهار لحد عطونا 770 تذكرة.
0: علاش سي صلاح علاش 770؟
2: قال لك تيران غير مش مؤهل للاستيعاب جماهير كبيرة. تم اجتماع نهار امس في 11 في الولاية، وحضرت فيه هناك تداول كبير
0: شوية 700 شوية قفصة 3000 اي شوية،
2: وعدنا قال بحول الله نمشي ونزيدوا شوية شوية ان شاء الله نكونوا عند حسن الظن،
0: خاطر هو جمهور مش يكون عنده دور كبير
2: اكيد. جمهور كبير ويحضر بعدد كبيرة، وسيرتو لكن مشت
0: نتيج شوية 700 شوية 700 شوية ما عنده ما يعمل
2: والله كنا نستنوا في 15 ميال فين تاع ديماراج ان شاء الله وعدنا السيد الوالي
0: ان شاء الله ان شاء الله
2: نزيدوا شوي شوي، كل جمعه نزيدوا شوي، وان شاء الله نكونوا عند حسن الظن، وان شاء الله جمهور الاولمبيك يكون باعداد كبيره. والله اذا المناسبه حنان نحب نجبد على نحكي شوي على الشبان تاع الاولمبيك.
0: اي
2: جمعية شبان عندنا درجة 250-300 موجات
0: ما شاء الله،
2: ما لقيناش ما عندنا وين نلعب.
0: اي ما فماش،
2: ما فماش نهار لحد باش نمشوا لبني خلاد، ما لقيناش كار، وعملنا فورفي او بعثنا فيديراسيون باش بور روبورتي لو ماتش باش ياجلوه، ما فماش حاجة تفرح بالكل. لكن إشكاليات مع بلدية الكيف، مع المندوبية، مع جمعية برنوسة الأخت صبرة الجمعية، الوقت هما شوية ونحن شوية، تعرفي توا عنا جمعتين، ثلاثة جمعات، ثلاثة جمعات من الأولاد الصغار ما ترينوش، هذي وجينيور واللي باش يمشوا يلعبوا، عنا تروا كاتيجوري باش يلعبوا هنا مع بني خلاد. وثلاثة يمشوا يلعبوا كما تعرفي دوب المينين دوب الكادير ودوب يعني ما مستحيل،
0: يعني فما إشكال حقيقي على مستوى الفضائيات
2: كبير كبير بالكل. إن شاء الله كما كان يحكي أخويا محمد ساحل على التيران بن جيلاني، طبعا التيران بن جيلاني قال له المقاولة عطينا وعد بحول الله في آخر نوفمبر أول ديسمبر يبدأ هذا. إن شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله، خاطر بالحق العدد المجازين ما شاء الله اليوم راهو يعني اولمبيك الكافي اطر في هالعدد هذا، راهو حاجه كبيره بصراحه. يعني اليوم زاد عنا فرصه محمد ساحلي هو المستشار الفني لدى الجامعه التونسيه لكره القدم، اليوم فرصه للوليدات هذوما، علاش ليه ما يبرزوش، ما يكونوش زاد اسامي في في في في كره القدم التونسيه وتكون عندهم حظ كيفهم كيف الجمعيات الاخرين. اليوم ضروره ملحه انه ملعب بن جيلاني يحضر، وعلاش ليه ما يتحلوش افاق اخرين، راهو مركب الكيف فيه فضاءات ما يزيدون ثلاثه ملاعب اخرين ولا اربعه. ان شاء الله ان شاء الله يتحل المشكل هذا، ان شاء الله يتحل المشكل هذا المعبي به بالشوك والبك والدنيا ذيك الكل نأطروا به. سي سلاح يعطيك صحه، نرفعوا لذين شكرا ونواصلوا بعد شويه مع بقيه ضيوفنا. هذه سبورت تايم حتى للتسعة.
3: مستمعينا الكرام، حان الان موعد اذان صلاه العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينه الكاف وما جاورها.
4: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: رجعين مرحبا، تقبل الله صلاة الجميع. كما ذكرت الرابطة الثانية اللي باش تنطلق غدوة كان سي سلاح بضيف معانا، برشا فرق موجودين التوا في مقر الجامعة يستنيو في الإجازات نتاعهم. كما ذكرت غدوة تبدأ البطولة، إن شاء الله تكون بداية موفقة لفرق الشمال الغربي. استضافات غدوة إن شاء الله مع كريم هيكل وسي مكرم يكونوا موجودين. إذاعة الكيف صوت الرياضة في الشمال الغربي على موجاتنا، أكبر فضاء رياضي في الأقليم، هذا الإعلام العمومي، هذه إذاعتكم، هذا الفضاء فضاتكم، وإن شاء الله البث المباشر للمقابلات الرياضية يكون على موجات إذاعة الكيف والجمهور نتاع راديو الكيف في تونس وخارج تونس من البلاد الشمال الغربي الكل. أي مرحبا بكم. نواصلوا، عم طاهر حاضر معنا الافتتاحية، برافو لمنتخب الكرة الطائرة. إن الجمعة اللي فيت انقضت الافتتاح والنقطة تقريبا السوداء في البطولة هذه. المنتخب قلت راه مش تبدل بين شهر ونص، صعيب شوية كان نشوفوا منتخب يعني بعد خيبة المونديال نشوفوا الناس هذوكم بيتهم تبدلوا ولو حاجة أخرى ليه، أو ولا بالعكس زادوا ممكن فيهم اللي طاح مستوى أكثر. شعبة الرياضة كما قدمت في العناوين وقلت هذوما نقاط نتاع عم طاهر ينجم يحكي فيهم. عميمو مساء الخير، اهلا وسهلا،
1: يعيشك
0: الناس، سلم عليك الناس تحبك. سليم كان يحكي لك في حكاية بكري شوية، حكاها لي جمعة اللي فاتت، يشرفني حضورك، شرفني اني كون انت المؤطر وانت الاستاذ وانت يعيشك، ربي يفضلك.
1: شرفني باش نخاطب جمهورنا العزيز في الشمال الغربي، وانا راني شاطري بالشمال الغربي.
0: يا سيدي نتشرف ومرحبا بيك، اهلا وسهلا،
1: قريت في الشمال الغربي.
0: يعيشك يعيشك، شكرا ليك. اي عمي نبدو بالايجابي، الفولي باهي، لقب جاء في وقته، جاء في وقته لقب.
1: اي ترشحوا هزوا ثلاث حوايج في بطوله واحده.
0: اي
1: اولا نسترجعوا بطوله افريقيا من مصر.
0: اي
1: سنين ترشحوا لكاس العالم للمره 11
0: ايه. 12 اي
1: ثلاثة ترشحوا راو للجوز الأولمبيك،
0: الأولمبياد،
1: وهذا أول منتخب تونسي يضمن الترشح نتاعو للألعاب الأولمبية. هذا في هذا الكل فخر كبير، هذا نسينا فك الحفل الخايب والباهر نذكروه، والخايب كيف كيف نقولوا عليه، ما نحسبوش من بعضنا، راو احنا نتخذوا في بعضنا ونصلحوا في بعض
0: بالضبط.
1: والغاية نتاعنا هي ضربوا تونس
0: هكي.
1: وهي صورة تونس باش تتروج يعني على احسن ما يكون في الواحد.

0: انها بجد حاجه اخرى
1: ايه
0: فرشيه
1: ايه
0: كيفاش في التعليق ما يكونش هيك التعليق هذاك تاع مهد خاطر، لا يكون تعليق حي
1: اي
0: ويكون
1: اي اي
0: بلاتوات في
1: اي
0: الهوليبول كيما
1: اي
0: في الهوند كيما في الباسكيت، وتكون امور وتكون الاذاعات التونسيه كلها موجوده، لان هذا حدث راهو
1: صحيح
0: اول منتخب افريقي يدخل للالعاب الاولمبيه السنه
1: صحيح
0: اللي هي الالعاب الاولمبيه بتصير في باريس عام 28. هات توا فهمني ليه توا المنتخب هذا اليوم فرحنا به ولا
1: اي
0: ما غدا لازم نخطرو
1: اي
0: العام 28
1: ماله
0: ما ناخذوش ما نرقصوش على وزنينا
1: صحيح
0: فهمتني، يلزم من غدا نبداو نخطرو عام 28 كيف باش يوصل، لانك كنت توا نتفحص في المشاركات كلها يعني المشاركات يعني ضعيفه في الالعاب الاولمبيه في كاس العالم، ماذا بينا نقدموا تو ماذا بينا ندخلوا ادوار اخرى فهمتني،
1: ايه
0: عشان
1: ونطوروا
0: هذا تو
1: ونطوروا
0: نحطوا
1: ايه
0: فيه، لان ثم تو في بالك الاستشاره الوطنيه حول الرياضه
1: ايه
0: اللي هي نفرحوا شويه كي نلقاو اللجنه الاولمبيه هزت المشروع نتاعها للوزاره،
1: بيه بيه
0: هي هزت المشروع نتاعها للوزاره ووراته وفرحوا به يعني لخيان الواحد، بقى المستشارين تاع السيد الوزير والمديرين المدير العام تاعه وغيره وغيره ماذا بينا يهفتوا شويه يهفتوا شويه ويخليوا الوزير ورئيس الجمهوريه ينجموا يتفاهموا ينجموا يتصافوا وينجموا يقعدوا مع بعضهم في الطاوله ويناقشوا هالمشروع هذا اللي هو المشروع اللي هو 26 36، ولكن انا في رايي مو 26 36 في رايي 26 50، علاش 26 50؟ مناش انا بتاعت الفكره هذه، منظمه الامم المتحده هي اللي قاعده تنظم في الرياضه في العالم 26 50، وثم معطيات كبيره وثم حوايج بما انهم مزروبين شويه في الوقت تو مره جاي حلوهم يعني بند بند، خليني نمشي لك للهاندبال توا. الهاندبال اللي خسرنا الكاديو في جونيور بنفس الخساره مع مصر بنفس الطريقه بنفس الدقائق بنفس كذا، نحب نقول له راهو الهاندبال باش ينجم ينجح يجب يكون عندنا مشروع، احنا في غياب المشروع رانا نقعد كان نعيشوا في القديم، القديم مش عندنا وعايشين على الذاكره والذكريات، الذاكره والذكريات صحيح باش تحفظ الهمم، ولكن الذاكره والذكريات يجب نبنيو عليها، كي نبنيو عليها نوليو نقولوا نجموا نربحوا مصر، يا اخي احنا مصر ما ربحناهاش 2010 في القاهره بالذات في مجمع الصالات
1: في القاهره
0: ربحناها وقت حاضر الناس تعرف تتكامل تعرف تتاثر تعرف شنين كيفاش نجموا نربحوا وكيفاش الله يقدر نجموا نخسروا، هذوما اللي الاخفاق راهو موش عيب وموش عار، التلميذ كما ينجحش السنه
1: ينجح العام الجاي
0: راهو ينجم ينجح بمصر، هذا يعني اللي نحبوا عليه احنا، من ايش كي ننتقدوا في جماعة كرة اليد راهو عندنا بونت ومعاها شنو ربحنا ولا خسرتها معاها؟ احنا ربحنا يبقى الراية هذه قدامي راية تونس هذه والتي حطيتها في الـ في, الـ في الواحد بتاعك في الـ في الـ في, الـ في صفحة الفيسبوك بتاعك، فهمتني؟ هي راية تونس هي اللي تجمعنا، راية تونس هي اللي تخلينا
1: صحيح
0: تفرز علينا باش ناخذوا معاك
1: نختلف وماما
0: واحد على اليمين واحد على اليسار واحد غضبان واحد كذا، علاش بالله انت نسال سؤال بسيط جدا وبربي ما ياخذوني على قد عقلي، تو اللي معتبرين معارضين نتاع الهاك يجيبوا 278 واحد في ملتقى والجماعه ما جابت 60، يعطيني ولدك وفهمني شكون اللي شكون اللي عنده افكار خير شكون اللي عنده افكار خير، لكن 280 كي نلم منهم جمله جمله نعمل 280 جمله كي نعمل 280 جمله
1: ايه
0: نعمل كراسه
1: ايه
0: انت ال 60 بتاعك تنجم تلم منهم 40 لكن ما تنجمش تعمل منهم جمله
1: بيه. خليني في النقطة هذه تقرا سوليف الأخبار وراجعين لك مش نشدوك عم تاهر معانا أي أبقى معانا لحظات فقط سوليف في موجز لهم الأنباء وبعدها راجعين
2: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة باش يحضر معانا ضيف حبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول باهي
3: على السلامة مدام
2: مرحبا
3: بارك الله فيك على الاستضافة هذه أنا فرحان اللي قبلتكم إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
4: إن شاء الله
3: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء الكل امشيوا في الفضاء حاوصوا امشي امشي امشي
2: زينب اخدم معاهم.
3: نمشيو البوز ومن بعد نرجعو.
2: يلا بوز.
3: ها زينب شبيك روتيري شويه هكا ماكش قد بعضك؟ اذا عندك مشكله وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
2: اخطر حاجه مش انك تغلط، اخطر حاجه انك تلقى الف سبب باش تعاود نفس الغلطه، لين تولي الحاجه اللي جربتها مره هي اللي تجرب فيك كل يوم.
4: لا للمخدرات، نعم للحياه.
5: مساء الخير، تمام 8 هنا بإذاعة الكاف.
6: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف،
5: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. انتظمت اليوم بمعتمديتي عين دراهم من ولاية جندوبة وكسرى من ولاية سليانة فعالية الدورة الثانية من تظاهرة المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وتم تخصيص فضاءات لتقديم خدمات التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق لفائدة النساء والفتيات الراغبات في بعض مشاريع أو توسعتها وتطويرها. مع قرب انطلاق موسم البذر والشروع في عملية تحضير الأرض، يطالب عدد من المتدخلين في منظومة الزراعة الكبرى بولاية باجة بتوفير مستلزمات الإنتاج، خاصة بعض أصناف البذور ومادة الدي بي بالكميات الكافية لحاجية الجهة، بما يضمن انطلاقة ناجحة للموسم الفلاحي. دعا رئيس المجلس الجهوي بولاية الكاف لطفي الورغي لضرورة التنسيق المشترك مع مختلف الأطراف المتداخلة لتحسين وضعية الطرقات والمسالك الفلاحية بمختلف معتمديات الجهة وإيجاد حلول للإشكاليات المعطلة لمشاريع البنية التحتية والتسريع في إنجازها وفك عزلة المتسكنين. أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ أن الوزارة تعمل على وضع رؤية متكاملة لتطوير منظومة زيت الزيتون في تونس في أفق سنة 50 و2000، بما يستجيب للتحولات الاقتصادية والمناخية والتكنولوجية ويعزز مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي والأمن الغذائي وتنمية الصادرات وخلق مواطن الشغل وتثمين الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة. تحت شعار لكل طفل الحق في بيت يأويه، تحتضن تونس بداية من يوم غد بمدينة الحمامات الملتقى الدولي لجمعيات قرى الأطفال سواس بمشاركة ممثلي 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال سواس من مختلف قارات العالم. أكدت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف حرص تونس على مواصلة تعاونها البناء مع الآليات والولايات الأممية لحقوق الإنسان، وذلك خلال مشاركتها في النقاش العام لمجلس حقوق الإنسان تحت البند الخامس من جدول أعماله والمتعلق بهيئات وآليات حقوق الإنسان ضمن أشغال دورته 63. موعد الإخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعينا الكرام في تمام 9. عودة إلى أجواء الرياضة معك حنان من جديد.
1: شكرا سليم. فرجعين هذا موجز الأخبار بتاع 8 على موجاتنا، نجد تحياتنا لكل مستمعينا، ونعاود نرحب بستار سيسي اللي موجود معنا في الافتتاحية. وبعد ما حكينا على الفولي وعلى الترشح للمونديال والأولمبياد واللقب الإفريقي، توقفنا عند رياضة كرة اليد. حمتاهر أهلا وسهلا بك، باهي نسمعوا بعضنا ونتحاوروا. المهم كرة اليد التونسية هي اللي رابحة باش نقدموا
0: كذكرى الحلوة نتاع 2005 اللي هي قاعدة حلمة لذيذة.
1: صحيح،
0: علاش الحلمة لذيذة ما نعودوش نحلموها مع بعضنا؟ احنا قادرين باش نحلموها مع بعضنا لو كان نمد يدينا لبعضنا.
1: معقول،
0: ما نقولش هذايا انا على خاطر انا شد الزمان. نقول لي نحبان واللي جاد اللي بعيد عليه واللي مش الزمان جاد كل شيء ما يعجبوش. لا مش هذا، يلزمنا نتفاهموا على شيء يعجبنا الاثنين، هذا الاول. سنين نحب انا حاجه اخرى، عزل الاداري على الفن. صحيح المدير الفني خلينا نقولوها متجاوزته شويه الاحداث، فهمتني؟
1: ايه؟
0: عنده برشا ما نشوفش في الساحه وعنده برشا غايب على
1: كل يد.
0: لكن هذا ما يمنعش الماكينه تعاود تدرز من جديد وتعاود ترجع تخدم.
1: صحيح
0: القرار الفني هو للفن، ما فيش ما يجيش انا مثلا تو من القرارات يعني اللي قاعده صايره تو في كره اليد. الناس اللي يحبوا يحترفوا برا خاصه في الخليج الشيء ما تعترض على الناس وتخلي الناس، علاش خويا خليهم يمشوا على رواحهم خويا، هاش يقول لك علاش خليهم يمشوا على رواحهم؟ راه مش الغرض الرياضي برك، الرياضي راه اخر ما خمو فيه، هو الغرض الاجتماعي.
1: اي
0: هو انت كي ما تخليش السيد ذاك الوليد هذاك يمشي وباش يصور ترى فلوس لبوه ويخرج عائلته من عرش انا من يعاونهم يا سيدي، ما نقولش يخرجهم من كذا يعاونهم، فهمتني؟
1: يعاون
0: يا اخي مش كيما تهرموا انت، مش ولي حالة احتقان ويخلي يولي فركشت في الخرجة الحرقة ويولي فركشت في كذا ويولي ما ينجحش في قرايته ويولي ما ينجحش في خدمته وتشرد له مخه وكذا. يهديك ربي، راهو التسيير الرياضي راهو يلزم يكون انسان عارف بالبسيكولوجي سوسيال، يهديك ربي. راه مش نرشم حاجة في مخي ونجي نعطيها للعباد ونسقط عليهم ونعلم، لا راهو راهو التسيير الرياضي راهو علم، راهو فن، راهو مش اللي يجي يسير، راهو مش اللي يجي يسير.
1: كلامك معقول بس
0: ما احترمناش خاص اللي يسيروا توا، واللي يحبوا زاد يتعلموا بكل تواضع نعلموهم راهو.
1: ايه معقول برشا،
0: ومش انا برك غيري،
1: معقول برشا
0: غيري. عندنا في البلاد عندنا كفاءات في البلاد باش تتعلم، اسمعوهم اسمعوهم اللي خارجين من الكليات الجدد.
1: ايه
0: اللي هي علومه توا اللي خارجين من الكليات وخاصه معاهد الرياضه.
1: ايه
0: ولو ان فلسفه معاهد الرياضه ما عادش للاستهلاك الداخلي ولا للتصدير.
1: للتصدير
0: هذا واضح.
1: ايه
0: ما عادش يقعد 10 سنين بطال.
1: ايه
0: لا يساعده هو لا يساعده،
1: يمشي لاسواق اخرى يخدم ويكمل يقرا ويعمل دكتوراه ويدبر شويه فلوس كما قلت انت ويعملها من الكل. ايه
0: هذوما كلهم يعملهم، ينجم يعملهم وغدا يكسب خبره.
1: صحيح
0: يجينا صاحب خبره.
1: صحيح معقول برشا،
0: اللي مش يقعد يتعلم فيه عاد يخسر الوقت.
1: ايه
0: هزو غاد،
1: معقول برشا،
0: فهمتني؟ فيه نحب نمشي بك للموضوع نتاع كره القدم اللي هو
1: مصر اصرار العم طاهر الحاح. انا يعني قلت في العناوين ما تبدل شيء عم طاهر، وهو راهو صعيب يتبدل، راهو مستحيل.
0: شو اخسر لي؟ مش هذه بزاعاتكم ردت اليكم؟
1: لا لا ذي
0: كورتكم ردت اليكم.
1: هي.
0: يا ولدي تحبوا
1: هذه برامجكم واستراتيجياتكم وخدمتكم هو شعطتكم. اي
0: صحونا البطول،
1: اسمعني عم طاهر تحسهم سيئك هو
0: صحونا المنشآت.
1: اي
0: صحونا برشا حوايج تو نجيو، وزيد بخلاف هذوما اضغطونا على التزخم المالي في الكره التونسيه.
1: اوه رهيب جدا،
0: هذوما المواضيع كلها راهي مربوطه ببعضها. التكوين، التكوين، التنظيم تاع البطولة، التزخم المالي. موش نحك راسي أنا كل يوم في بالله سمح لي تو في 4 أسابيع من البطولة، شوف قداش المدرب تقال.
1: إيه
0: ومازال
1: مازال أعطيك بركة ترجع البطولة تو تشوف. هو ثم شكون تو اللي حضر باش يغادر؟ إيه
0: في الجولة الخامسة عندك 1 ولا 2 باش يمشيو.
1: إيه صحيح
0: مش يمشيوا، فكر عملنا وحسبناها المرة الأولى.
1: ايه؟
0: قلنا راهو 6 مش يتصيروا في 6 جولات، في 6 مشاو 6 جولات.
1: سي
0: فهمتني؟ هنا نحب نمشي بك حاجة أخرى على العمل القاعدي والتأطير والشيء هذا كله. الوليدات نتاعنا الآلاف المؤلفة اللي يحبوا يدخلوا معهد الرياضة واللي يحطوا يحبوا يمشوا
1: موضوع كبير عم
0: طاهر،
1: موضوع كبير عم طاهر.
0: راهم وليداتنا. أنا عندي توا وصلتني عريضة من
1: ايه؟
0: القصرين من أولياء ثلاثة في القصرين،
1: ثم من القروين زيدة.
0: القروين طلبوني قبيلة، ما عنديش حتى ساعة من زمان طلبوني.
1: ايه؟
0: وقالوا لي راه عندنا عريضة. أخويا إيش يقول لك أنا؟ علاش نقعد في العرايض؟
1: علاش ما نمشوش للشفافية عم طاهر؟
0: المسألة هذي يا حنان، المسألة هذي قاعدة تتعاود
1: كل عام.
0: كل عام قالت عاودت علاش الاخطاء تو سامحني ما نختيوش في ونعهدوا على من رواه
1: ايه
0: ما نختيوش في مدير فن دخل ولده على اساس انه في المنتخب هو مش في المنتخب ويدخل للسي سبورتيف قبل الناس الكل معقول هذا
1: كان جات حد المدير الفني
0: باش يهل الواحد
1: ويتحرى في الملف هذا في الجهات الكل
0: ويقول لنا يندرى صحيح ولا غلط
1: اي
0: زاد الوزير يجب يتواصل معنا راه
1: هي ملف كبير وحال تحت احتقان كبير راه
0: تواصليه في الـ في الـ في الـ في, الـ في الوزاره رهيبه راه حتى حد من يجب يديك خبر في الوزاره ورغم ان نعرف ان في الوزاره ومتقسم جد هذا متقسم فما شكون كل يوم يطلب في الناس ويقول لهم هالوزير شعمل له هالوزير شعملش
1: هيك
0: وطالب تونسي صغيرة يوصلنا الأخبار
1: هي
0: هي هي هذي السيد هذي اللي طوى حتى روحه مستشار مع الوزير وهو الفت خلاصك الوزارة قلوا لي شوية ركع شوية ركع شوية خلي وزيرك يتكلم
1: راهي وزارة حساسة راهي وزارة كبيرة وزارة الشباب والرياضة يعني شو ايه
0: حق راي حق وزاره سياده
1: رأي. وزاره سياده رو...
0: حق وزاره سياده رأي.
1: دورها كبير برشا
0: دورها كبير برشا في ناحيه معالم المجتمع
1: ايه اليوم الوليدات هذوما شنو مصيرها معناتها اللي عنده 10 سنين في التيكواندو اللي 10 سنين في الجمباز وغيرها وغيرها وغيرها ما ينجحش
0: الملف يزو يتحل يتحل بشفافيه ويزلزم المره هذه نعمل استثناء ناخذ عينه من اولياء تلاندا ويحضروا في الكوميسيون هذه لان الاولياء ما عادش صابرين ولا شاكين يا خويا ارفع الشك انت ارفع الشك
1: وخليها الشفافيه كبيره في الانتقاء وفي عمليه الالتحاق بالمعاد يعني فرحت برشا مثلا عم طاهر لانه في جهه سليانه
0: اي نجيب شكون يمثل القروي من الاولياء
1: صحيح
0: مع قفصه نجيب شكون يمثل الاولياء من قفصه
1: معقول
0: هما يختاروا بعضهم في بعضهم ما يصيرش خاف كل عام هكا خاف كل عام هكا شنو اللي يقولوا
1: وعندها سنين راي الحكايه كل عام تتعاود
0: كل عام تتعاود مش معقول مش كل عام تتعاود بربي خلينا حاجه اخرى تعاود تو عام 24 وتعاود السنه هي الاحتفال التحفول اللي صار في معهد بيير دي كوبرتان في
1: الشعلة الأولمبية
0: الشعلة الأولمبية صارت احتفالية حلوة ياسر وين الاحتفالية اللي يعجبني فيها هي الرمزية أولا اسم باعث الألعاب الأولمبية الحديثة
1: بيير دي كوبرتان باش يعرف روحه وين يقرا الطفل شكون هو السيد هذاك
0: على المنصة
1: حبيب
0: الغريبي مع رئيس اللجنة الأولمبية محرز بوسيان مع السيد مدير المؤسسة عاطف الحذري
1: ليه
0: تقول هاي هاو المعهد ليه خرج المخب هاو المعهد يا اخي احنا بلي غريب راهي بطلت عالم وبطل اولمبيا فهمتني تفرح ياسر كي ترى معهد كي هكا خادم كي هكا هاو خلينا نسوق الاحداث صح ان شاء الله صرنا فكره تولدت جديده وتصير يعني مش يصير يعني تاثير التلاميذ في المعاهد التونسية مؤسسة التربوية بصفة عامة من أجل يعني ترسيخ القيم والمثل الأولمبي إن شاء الله هذا الحلم تاعي عندي اكتشف من عام نحلم به اليوم بشروني قالوا لي راهو صارت المفاهمة بين الوزارتين يعني الشباب والرياضة والوسيط اللي بيناتهم هو اللجنة الأولمبية الوطنية إن شاء الله هالمشروع هذا يرى النور وخاطر راهو يربحنا برشا فلوس والفلوس راهو ما نخسروا لهم شيء شيء في مكتوب ولا شيء في مكتوبك نخسروا لهم مش تربح الدوله دواء واش تربح الدوله في المؤسسات السجنيه واش تربح الدوله في القضاء قداش من القضيه تمشي راهو نربحوا اطارات راهو نربحوا مهندسين راهو نربحوا طب راهو نربحوا كفاءات راهو تونس نواره بربي خليها تزيد تشع وخليها تقعد يعني نوارة في العالم
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله
1: موجودين الكفاءات ومازالت الناس اللي تخدم ومازالت العقول ولادة تونس اي بيه راهو مسيرش فترة الفراغ يمروا بها اكبر دول في العالم. اما
0: احنا راضيين احنا راضيين
1: المهم نعاودوني
0: راضيين اللي نخدموا يسمى خدمة معناها باش يولي عندنا امل باش يولي عندنا افق
1: اي
0: باش يولي عندنا تونس الجديدة اللي احكيو عليها فهمتني تونس تسترجع الإشعاع متاعها والحيوية متاعها والقدرة خاصة والقدرة على الإنتاج لأن بلاش إنتاج نجم نعمل حتى شيء
1: صحيح.
0: في أي قطاع من القطاعات قطاعنا إحنا قطاع الأخرين قطاع الكهرباء قطاع التريسيتي قطاع التلفز قطاع الفلاحة قطاع المرش الصيد البحري أي قطاع أي قطاع راهو ينفع البلاد
1: صحيح.
0: وأي حفرة نحفرها في القاع راهي ما تنفعش البلاد واي حشيك دي شيء نرميه في القاعه ما ينفعش البلاد لانه زر بصحه الكل مربوط ببعضه هذا يلزمنا نقريه لوليداتنا في الحلقات اللي ان شاء الله باش تجي في اللجنه الوطنيه الاولمبيه
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله يعطيك الصحه متاهر كالعاده
0: يعيشك
1: شكرا لك منور يا سيدي تحياتي للعائله
0: على الكيف العادي
1: يعيشك ربي يفضلك شكرا ليك هذه تحياتنا رجعنا فيها لمواضيع على الساعه 16 دقيقه بعد 8 حاضر معنا حسين العاكر مسلم تحيه ليك سي حسين اهلا وسهلا حسين عرفناه امين ميل في فريق نادي الدهماني الفريق اللي يستعد لجلسه عامه انتخابيه شنو جديد انا عندي في الكواليس استقاله صحيحه غالطه شنو اخبار الفريق الخدمه يعنيني الفريق لو الاخر كل امورها تتفض اي سي حسين مرحبا بك
7: مرحبا بك مدام حنين ومرحبا بمستمعي اذاعه الكيف
1: اهلا وسهلا
7: نادي الدهماني بور لو مومون ما عندوش هيئه موجوده خاطر احنا هيئه تسييريه كنا نسيروا معينه مع عند السيد الوالي تنتهي معناها المده نتاعها الرياضيه نحكوا بانتهاء الموسم الرياضي تبقى وتبقى العمل الاداري هو اليومي تاع مثلا فلوس حاجه سيال انجاجمون تاع جمعيه ريكروتمون حكي
1: انتم كيفاه يعني فهمني حسين اخوي خذني بشوي بشوي هيئه منتهيه يعني
7: هيئه تسييريه هيئه تسييريه
1: انتهت مهامها بنهايه الموسم الرياضي مال شكون يشرف على الانتدابات على الامور نتاع
7: هذه تشرف عليها الهيئه اللي هي تعتبر هيئه متخليه وفاقده معناها مش للصلوحية ما في أقدر لأنها لازم تكمل الجمعية ثم هيئات كي كيتوف العهد نتاعها يقولك صاي الجمعية خلي شو تتحالي الكاتب العام والكاتب العام يسير نحن بحكم سي حسين رئيس تاع الجمعية والأعضاء اللي معانا بقينا نسير وباش كي نوصلوا للسفينة اللي باش يجي ولا اللي كان باش يواصلوا الموجودين يوصلها لبر الأمان معناها يمدها خاطر وقت تعرف اللي 30 في الشهر هذا بعض ركريت مونيات ما عادش نجمو نعملو تتفكر برشا معناها السوق
1: تاع فهمت تو يعني لازمنا يعني تغلبوا في المصلحه تاع الجمعيه حتى الجيزه العامه الانتخابيه
7: ثم جمعيات اخرى يقول كملت صحيح ما عنديش فيها الجاي نحن لا جمعيه قائمه بالذات اداريين ورياضيين معناها قاعدين ننسقوا مع جواريات قاعدين نكونتاكتو صححنا ثم جواري صححنا اليوم مالين قاعدين نعملوا تقرير مين عادنا عباد متخلده بالذمه قاعدين نخلصوا فيها معناها قاعدين نخدموا عملنا انجاجمون العادي مشاركين جبنا اللي ذوك الفينيات والمستلزمات اللي ما عند الجامعة تنشير كرة القدم جبنا الكور اللي هما من حقنا تعطيهم كل جامعة وكل عام معناها موجودين إن شاء الله وقاعدين نحضروا في جلستنا العامة كيف عاد الخيراتات قاعدة تتبيع علينا على جلسة الانتخابية إن شاء الله نهار 30 وعيننا الهيئة المستقلة المستشرف على الانتخابية طبق القانون الأساسي تاع الجمعية وان شاء الله تصير في ظروف طيبه وان شاء الله يا رئيس يكون جديد ولا هيئه تكون جديده ان شاء الله مبروك على
1: دائما اما في الكواليس سامي هكا مش تقدم ترشحها
7: والله بور لو مومو ما نحكوا نحن نحكوا حكايه رسميه بور لو مومو حسب ما عندي معطيات من عند الهيئه العليا المستقله اللي موجوده حاليا هنا انا ما فهميش سامي تو بور لو مومو ما تقدمش حتى قائمه
1: وقتاش اخر اجل الحسين
7: اخر اجل قبل 3 ايام من غلق باب ترشحه منه انا الجلسه العام يوم ويوم الجلسة ما تحسبش
1: يعني نهار الاثنين ولا غدوة نتصور ليه
7: غدوة معناها من نهار اثنين ثم يا ثم قائمة كان بعد نهار اثنين ما فماش قائمة وصل الكتاب العام يعني ما فماش قائمة مترشح.
1: في الكواليس ثم اسم أيمن العياري باش يوصل العمل مع فريق النادي الدهماني.
7: لا القانون الدنيا والقانون تاع الكور يقول مش اونج بوا ليكيب كي غاني نحن المحافظة على الفريق اللي كان عملناه العمل بالماريس بيه في السي ان شاء الله علاش لي الهيئة اللي باش تكون موجودة معناها نحن لعملناه ما بدلوش. نحن منصته تو معي من العياري في بعض الانتدابات وان شاء الله اللي باش تجي تواصل على نفس المنوال هذايا ولا ما نعرفش نحن فور لو مومون هاي من العياري هو اللي قاعد يشرف على الانتدابات بحكم هو يعرف نقاط الفريق خاطر هو اخر واحد اللي نجم
1: والخدمه ولا العوده للتمارين مش تبدا مع بدايه الاسبوع القادم ان شاء الله.
7: ان شاء الله بدايه الاسبوع القادم معناها ثلاث الاربع ما نعرفش بالضبط اللي تلم الجروب قاعدين ما تعرف امور ماليه لازم اللي مش يشد هو اللي نيجوسيها ما نخلوش ليه نحن مونتونيت كبيرة ولا كذا هو غير قادر ولا لعله هو مش يكون بنفس التواجد تاعنا باش يزيد ولا ما نعرفوش قاعدين حافظنا على المجموعة ما سايبناش حتى جوار نفس المجموعة كلها معانا مع الوليد عندنا دي كونتاكت مع بعض الجواريات وان شاء الله معناها اللي باش يجي يكمل على نفس المنوال هذايا.
1: حسين باش نشوفوه في الموسم القادم مع نادي الدهماني؟
7: لا يعني راهو نادي الواجب ديما عايط لي وما الدهماني معناها هي اللي عرفتني وهي خلتني تو نكون في ذاعة الكيف وهي اللي عرفتني برشا عبيد انا موجود صرت معناها هيئه ولا الهيئه التاثيريه معناها كعيطوري باش نكون فيها انا راني ما نبخلش معناها بحتى قطره نتاع عرق وبحتى وقت وحتى كذا على الجماهير اللي عرفتني جماهير كبرتني جماهير عرفتني على العبيد وان شاء الله نخدموها ونرجعوا لها شويه من اللي عملتهم.
1: انت شكرت الهيئه شكرت اللاعبين موسم استثنائي لفريق النادي الدهماني. تذكر حسين الموسم لقيت هذا عمناه ثم مشكله كبيره الفريق ما بداش يتدرب ما ثماش هيئه مديره كذا تحملت المسؤوليه. تحيه كبيره سي حسين الجريدي جيلاني رئيس الجمعيه.
7: اي حسين الجريدي معناها خذ الجمعيه في وقت استثنائي
1: نذكره مليح الفتره هذه وقتها ما ثم حتى شيء
7: جا قمر على جمعية معناها ما هيش تترينا ريكريتمونيات وقت ذاك تسكرت مش كما نحن تو قاعدين نعمل صحيح. نحن تو داخلين في كونتاكت وقاعدين نسير وقت نحن لقبالنا ما فهميش ما ثم حد شيء
1: معقول
7: شينا نقول حد شيء نقول تيرام ساكر ما نيش نترينه في تيرام تي أنا ظروف كبيرة ونجحنا وانها نعتبر ونجحنا
1: وقتها اي واحد تقولوا نادي الدهماني صعد جديد للرابطة الثالثة المستوى الاول في الوضعية هذيك لا هيئة مديرة ولا لاعبين ولا انتدابات ولا حد شيء يقولك هاي به كيف يمنع مطيوح يسموا وعملوا موسم طيب
7: كواليس كرة القدم مخترية
1: ذلك
7: يقولوا شكون مش يتيح مع الدهمين
1: صار موسم استثنائي صعد اولمبيك الكاف نادي الدهماني مرتبة ثانية وكان موسم متميز جدا. شكرا للهيئة المديرة الوقت هذاك كما ذكرت حسين خدم خدمة كبيرة انت سي محمد علي الناس الكل اللي خدمت والوقفة انت عباد الدهماني
7: رئيس الجمعية نشكر الجمهور اللي
1: جمهور.
7: نحن ما نلعبوا في التيران تي انا والعباد تتنقل
1: ثم
7: جمعيات عندها تيرانيات وفي الواد انا ما عنديش وما تدخلش حتى مدخول من الجمعية نحن يتنقلوا للقصور وزودي قصتي كي يدخل بها باش يدعم الجمعية
1: هذا هو نذكر في الموسم اللي قبل الفارت كنتوا موجودين يعني فيها يعني تاع سي مراد المهم نادي الدهماني بخير وان شاء الله تبدا التحضيرات ويكون
7: نهب نديا معناها لسلطه الاشراف اللي هي الولايه معناها لسلطه
1: الجهويه
7: ونحن سلطه جهويه نحن رانا جمعيه موجوده في ولايه الكيف معناها جمعيه لازم نحبوا شويه دعم خاطر نحن ما عندناش المؤسسيه تدعم فينا واللي حسب ما نعرف نيه وسياسه تاع دوله وكذا رانا نحن نلعبوا في نفس الصنف وفي نفس الاهداف مع جمعيات اخرى هم فرنسيب معناها بحسب نعرف نيه ورئيس الجمهوريه وش يقولوا قلت نحن نقصنا من الجهويات معناها منقص علينا من السياح لو من الشمال الغربي نحن حاسين رواحنا جمعيه الدهماني في جهويه وصل ولايه نتاعنا يعني. فهمت نحن نلعبوا مع نفس الجمعيه نلعبوا نفس الاهداف ناخذ نفس الفلوس هم فرنسيب ولدك يتكبر واحد على واحد تحس الاخر يكرهك ما عادش يحبك نحس روحنا مانيش ولاد الكيف
1: لا لا لا بيس قدرة ربي تحل الاشكال
7: هذه راهي على جمعية الكل وانا مش ندافع على روحي نلعبوا في السي ان ناخذوا قد نلعبوا في الاستوديو ناخذوا كيف نلعبوا في الريجيونال ناخذوا كيف نجم تزيد شوي على الاهداف جمعية تلعب على تفادي النزول وجمعية تلعب على ماهوش نفسه اما بقيتها تاخذ كيف انا عملنا من الولايه نحكي على الموسم الاداري معناها خليني 7 ملايين والله رغم ذاك الحاجة اللي تحسب للدهماني تحسب لها بلدية الدهماني ويحسب لها المعتمد اللي موجود فيها أنه صباح عشية وقت لا تلقيه الراجل تطلبه يضم حبات فطور يدبر كذية معناها عبيت تجري معاها وليدها معتمدية الدهماني جهة الدهماني وكهو كأين وبقية ما فهم حد شيء نكذب عليك معناها نقول لك نحن كان شوي دعم للجمعية شوي دعم نحن خطر عادنا لكاليتية تاجواريات نحن عادنا لكاليتية وعادنا المسيرين الموجودين أي واحد يسير الدهمين يراه ينجح به خطر نحن تربينا أني دخلت الجمعية عمري 23 سنة تلمذت عند أجيال تلمذت معناها عند عبيد وعرفوني سنور الدين اليعقوبية سي توفيق القزديوي سي عدن الطوزري مراد برشة أنيس الخميسي برشة تلمذت عندهم وكبرت معاهم مش على الرمودي مش عادي يطلبوني يسهلوني توشي حوالي الجمعيه ينصحوني خاطر واحد راه ما تعرف ما نغلطوا ونصيبوا نجموا نغلطوا هذه ما تجيش هذه تجي باين المطلوب هذا واحد حاجه في قلبه نحب نقولها نحن في الدهمياني نحس روحنا مانيش ولاد اللي ولاد الولاي
1: لاباس لاباس ان شاء الله ان شاء الله الامور الموسم هذا ماك تعرف عملوا الاولمبيك الكيف الناس الكل من بعيد ومن قريب حاولت تعاون حاولت ترجع الفريق يعني هذا للرابطه الثانيه
7: متامين والله كنت في فيدراسيون قابلتي مختار بالحمد
1: وهذاك اللي يبقى راهو حسين وهذاك اللي يبقى
7: ونحن في كل ما نطلع وكل ما نحكوا نقولوا راهي الاولمبيك كيف جمعيه الولايه الاولمبيك كيف تستحق تكون في حتى مشي في الدو تكون في الا وتاريخين جمعية معناها ونحن مضابين هي تكون الفوق ونحن تلينها ونعاها نتبعه
1: يعطيك صحة حسين شكرا ليك نذكر جلسة عامة انتخابية بشكون بتاريخ 30 أكتوبر إذا حسين العاكرمي نادي الدهماني شكرا ليك الدهماني مش يمشي الباجة كما قدمت في العناوين الامور ماهيش هي اضراب اللاعبين تململ شنو صاير بالضبط في الاولمبي البيجي جلال كان في كل مره يلمح اللي ثم اشكال نصيف البياوي شفناه في تصريح في اخر جوله تلعبت في البطوله وقت الحكاية على الجانب المالي واللاعبين ما همش خالصين وقت كامل تغشش شويه لكن هذيك الحقيقه راهو انت اليوم لاعبي راهو يخدم على روحه وعنده عائله وراه عائله وراه برشا حاجات يلزمه فلوس ويلزمه شهريته اليوم وقت شهرين حق جاري فما اليوم واتنتوس تقص عليه فلوس وشهريته وشهريتين يبقى ساكت صعيب شوية فما بالك يعني ملاعبية ثم شكون من جهات أخرين ثم شكون عنده التزامات عائلية وغيره وكذا عودة مدرسية برشا حاجات اليوم ملاعبية أضربوا على التمارين مضربين جلال ومازال متواصل إضراب أهلا وسهلا بيك ثماش تربص عند راها ما ثماش مقابلة ودية ثم إضراب للاعبين أهلا وسهلا
8: مرحبا بك حنان أهلا وسهلا بيك وتحية لكل السادة المستمعين والمستمعات
1: هذا اللي صاير جلال واللي تبدلت الوضعية
8: نعم فعلا الأولمبي البيجي أرهقنا وأتعبنا وفي الحقيقة شيء ما يفرحش فريق الأولمبي البيجي بعد بداية موسم خلناه وأنه لن تتكرر أخطاء الموسم الماضي لكن للأسف تكررت بنفس الطريقة وممكن حتى الأصعب ولا الأتعس بكل صراحة في فريق الأولمبي البيجي أنا سأبدأ من آخر جملة قلتها حنان مدرب نصيف البياوي في آخر تصريح ليه وهذا ما أثار غضب الرئيس النادي السيد كمال والي قال وأنه هناك يعني لاعبين ما همش خالصين وهناك أزمة مالية في فريق الأولمبي البيجي شهرين لم يتقاضوا أجور عندهم الحق من لاعبية وكأنه هذا التصريح كان بداية شرارة انطلاق موجة الاحتجاجات وحتى الإضراب ومقاطعة التمارين بالنسبة للاعبي فريق الأولمبي البيجي حقيقة أمور سيئة للغاية الفريق لم يتدرب إلى حد الآن ولو أنه ألوم الهيئة المديرة والهيئة التسجيل لفريق الأولمبي البيجي والهيكل الإعلامي لفريق الأولمبي البيجي لحد الآن على الصفحة الرسمية لم يصدر أي يعني توضيح أو بلاغ خاص بإضراب اللاعبين عن التمارين والأسباب الحقيقية والأمور يعني
1: بلي شنو طبيعة. شنو مثلا جليل هو مش يقوم توا اليوم سي كمال ويلي يقول الله يعمل يقول بيه الملعبية مش مخلصين اي ومن بعد شنو هو توضيح
8: من حق الأحباء فريق الأولمبي بيجي بالحوار معك حنان من حق أحباء فريق الأولمبي بيجي وقلت راهي هناك فشل اتصالي وإعلامي رهيب في الهيئة التسهيلية لفريق الأولمبي بيجي ما هوش موسم هذا حنان يعني وكأن العملية ممنهجة باش تكون واضح معاك على السنوات الماضية الكل يعني هناك فشل إعلامي رهيب في فريق الأولمبي البيجي لوجود المعلومة صحيحة في فريق الأولمبي البيجي أخبار الفريق موجودة على صفحات أخرى موازية لفريق الأولمبي البيجي لا مجال للحديث عن صفحة رسمية وأخبار صحيحة لفريق الولف البيجي. علاش؟ لأنه أخبار تنجم تكون مخلوطة بنسبة كبيرة، لكن التوضيح لابد أن يكون على صفحة رسمية. لابد من حبايب فريق الولف البيجي يعرفوا الحقيقة على صفحة رسمية، لابد أن تكون هناك معلومة.
1: وإلا يكون ناطق رسمي، خاطر الأولمبي بيجي نذكروا في سنوات كان عندهم ناطق رسمي، يعني المعلومة ما تكون توصل للناس الكل من مصدر رسمي، وباش ما يدخلوش فك
8: هذا ما تحدث عنه، لأنه في غياب المعلومة الرسمية فالإشاعة تصبح حقيقة.
1: صحيح.
8: وهذا خطر كبير على فريق الأولمبي بيجي. قلنا أكثر من مرة ونقدنا أكثر من مرة، ولكن هناك هيئات مديرة لم يعجبها نقدنا، لأنه قلت أنا أحباء فريق الأولمبي البيجي وحتى الإعلاميين وكل زملاء من حقهم باش يعرفوا الأخبار الصحيحة من الخطأ في فريق الأولمبي البيجي، لكن هذا الصمت وهذا يعني السكوت عن ما يجري حقيقة في فريق الأولمبي البيجي خلى عديد التأويلات وأخبار عن إضراب وعن ديون كبير وغير
1: ذلك. الإضراب موجود جليل.
8: موجود.
1: هي.
8: موجود.
1: الغاء ترب الزيد، الغاء المقابل الودي، هذوما موجودين.
8: به.
1: وثم شكون حتى يتحدث إنه نصيف البيو إمكانية كبيرة لو ينسحب.
8: بالضبط. وهذا الحديث هذا الكل.
1: هي.
8: كي ندخل صفحة رسمية نلقى أخبار عندها 15 أيام معناتها تحكي على مباراة تقدم ساقط الدي. أين وين الخلل؟ هل معناتها سنصدق الأخبار الرائجة في صفحات أخرى موازية، أم نصدق الأخبار متاع مباراة على تقدم ساقط الدير وعصافير تزقزق وما ثم حتى شيء، أم نصدق معناتها آخر معناتها تصريح للمدرب نصيف البياوي في معناتها بعد مباراة تقدم ساقط الدير؟ هذا هو الإشكال يا حنان، لأنه إشكال. وخنجيو نحن نحكيو على هيئة السرية وهنا سأنتقد معناتها هذا السعي مع مش نحكي على الأولمبي بيجي، لو مش نكون واضح معك حنان سأحكي على كل من يفكر في هيئة السرية، لأنه هذه الطريقة في هيئة السرية
1: ما عندها وين توصل هالهيئة السرية.
8: بالضبط بالضبط بالضبط حنان، برافو عليك. يعني ما عندها وين توصل، ومعناتها ما النتيجة هي ستكون الخراب وغير كان الخراب، لأنه معناتها الناس داخلة في الربح وخارجة من الخسارة.
1: صحيح.
8: لأنه الهيئة التسييرية أثبت وأنها الفشل الدائم لهذا التسيير، لأن الناس ما عندها معناتها حتى مسؤولية. أنا وسير عامل مزية، السلطة الجهوية هي اللي تتحكم في كل شيء، وقت معناتها الأمور تنزلق نحو الأسوأ وقدم يعني استقالتي للسيد الوالي، وهو يعني المعني بالأمر باش يشوف على هيئة تسيري أخرى. لكن نحن لو نحكي على رابطة محترفة أولى، على فريق عنده 97 سنة من التأسيس، لأنه هذا هو ما يسمى بالعبث حنان. فما حملة تحدي انطلقت، فما مداخيل ما نكرهوش حنان، لأنه حتى الحملة التسيري حملة الدعم قاعدة الناس تنخرط فيها. أول مرة أشوف معناتها الدعم في فريق الأولمبي بيجي بالطريقة هذه، أول مرة شخصيا ونتابع أخبار فريق الأولمبي بيجي عن قرب وحتى عن بعد. لكن في الحقيقة لا شيء يسر في فريق الأولمبي البيجي، ما زالت الأمور معناتها ماديا بعيدة كل البعد، ما زالت هناك أزمة كبيرة مالية. إلى متى يعني باش تبقى هالوضعية هذه برغم الانخراطات برغم يعني الاشتراكات التوزيع لغير ذلك؟ ماذا يجري حقيقة على الأمور المالية؟ نحكي توا يعني الحقيقة، الوصف الحقيقي للأمور المالية في فريق الأولمبي بيجي. دخل لاعب خرج لاعب، جيبوا لاعبية، جاء إطار فني قال لهم لاعبية ضمة فسخولهم وجيبوا لاعبية أخرين، هذا هو العبث يا حنان. يعني وقت انت
1: تمام اصلا شكون يتحدث؟ وحتى الانتدابات اللي صارت دانيال مورا وفيها باشا امور ماهيش هي، تما حتى شكون يحكي على اصابات نحطها بين قوسين، وهو مازال الموسم تو نكتشفوا صحيحه الحكايه ولا لا.
8: بالضبط. علاش قلت لك حنان لا شيء ما ثم حتى لا نطق رسمي ولا صفحه رسميه باش تحكي ولا ندوات صحفيه على الاقل باش توضح لنا الرؤيه في فريق الأولمبي، ماذا يجري في فريق الأولمبي بيجي؟ لا أحد يخبرك ماذا يدور داخل
1: صعب صعب المهمة راهو الحكايات هذه والتعتيم وهذا الكل راهو ما عنده وين يوصل بالضبط. بالنسبة بالضبط. لفريق الأولمبي البيجي إذا ما ثماش تمارين جلال ما ثماش في انتظار انه نشوفوا الحل المشكل المالي الكبير اللي يعيشه فريق الأولمبي البيجي
8: يعني عوض الإصلاح يعني استغلال فترة توقف البطولة الرابعة المحترفة الأولى كل قدم وإصلاح الأخطاء وإصلاحها يعني الأعداد الفريق من جديد بدنيا وفنيا وبرمجة مباريات ودية حتى يقوي نسق ويرجع فريق الأولمبي البيجي في انتظار قلت ست مباريات ستكون صعبة انطلاق من الجولة الخامسة مع فريق الترجي لكن شوف شنو صار حنان هذا هو ما قلنا أنه في أخطاء الموسم الماضي قاعدة تتكرر هي نفسها لكن بأكثر خطورة وهذا هو ما يجب أن يعيه أحباه فريق الأولمبي البيجي قلت أنا دائما مع أنه جلسة عامة انتخابية هيئة كاملة في فريق الأولمبي البيجي وبطبيعة الحال هذه الإشكاليات القانونية والمادية وغير اللاعبين ما يتم حلها إلا بإعادة نظام أساسي وتركيز نظام أساسي متطور في فريق الأولمبي البيجي مع ذلك سيبقى يعاني من هذه الإشكاليات ومن هذه يعني الفراغات الكبيرة على مستوى الإعلام على مستوى الهيكلة على مستوى يعني اللجان إلى غير ذلك ويبقى رئيس واحد هي تستريل فيها أشخاص أو كذا أشخاص كذا أشخاص يخدموا في فريق الأولمبي البيجي مش معقول نبقاو بهيئة تستريلية ونبقاو بعيدين عن المحاسبة وعن يعني وضع برنامج سواء قصير أو متوسط أو بعيد المدى في فريق الأولمبي البيجي ولا غير ذلك لأنه معناتها إذا كانت تنتفي هذه المقومات الكل وهذه الهيكل الكل فلن ينجح فريق الأولمبي البيجي وإن نجح فهو نجاح يعني قصير المدى ثم يعني سرعان ما تعود الإشكاليات في فريق الأولمبي البيجي
1: هذا هو يعطيك صحة جليل إن شاء الله الأزمة تنفرج قبل عودة البطولة والسينافة ونشوف الأولمبي البيجي يرجع يلعب مقابلاته على الأقل في ظروف خير في انتظار أنه زاد تحسن النتائج شكرا لك جلال
8: شكرا لك حبيبي
1: يعطيك صحة سليم نسمع أغنية ومن بعد راجعين مع فوزي نكملوا مع أخبار جندوب الرياضي وكما ذكرت رملكوش مش يكون غدوة إن شاء الله مع كريم في العشية تسمعوهم في المباشر عشية انطلاق بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم.

0: 43 دقيقة بعد 8 مواصلين. شكرا على ملاحظاتكم. فرق الشمال الغربي الكل إن شاء الله تبعا يكونوا موجودين معنا، مازلنا كبدينا في الشبكة الجديدة، وراو كل مرة يكونوا حاضرين معنا فرقنا من مختلف الاختصاصات، وعدينا حتى المواسم الفارطة. جمعيات مغمورة ماهيش معروفة، هذا حقكم، كما الجمعة اللي فات وقت عدت معنا جمعية تبرقة. شكرا الناس يهزوا تليفون وشكرونا، هذيك راهو حقكم وواجبنا باش نحنا نلوجوا عليهم الجمعيات هذوما، ونقدموا الناس اللي يخدموا المتبرعين والناس اللي عاطيه من وقتها باش تأثر. وليديت وقت نحكي على ارقام تاع 150 مجيز و200 مجيز، راهو حاجه ماهيش سهله بالنسبه للفرق في جهتنا. اخبار جندوبة الرياضيه كما ذكرت السيدافيت، راه غدوه عند كريم ان شاء الله نسمعوا هيكل، نسمعوا مكرم، وتمنياتي بحظ سعيد للزوج جمعيات في بطوله الرابطه الثانيه لكره القدم. فوزي كل يد اخذت اختها، انتدابات، مقابلات وديه، هيئه جديده بالنسبه لفريق جندوبة الرياضيه، وموسم اخر في الرابطه الثانيه مؤكد. يعني طموح جندوبة الرياضيه هو العوده للرابطه الاولى، لانه في كل موسم تقريبا تكون قريبه جدا، وللاسف يعني الفريق ما يوفقش في الصعود. هالموسم سينطلق، ومقابلات فرق شمال الغربي نهار الاحد. اخبار جندوبة الرياضيه معاك فوزي.
1: تحية لك وللسادة المستمعين. بالفعل حنان، مع هيئة قديمة جديدة، فريق جندوبة الرياضية هيئة تسييرية بقيادة سعد الله الخلفاوي أخذت بزمام الأمور في وقت متأخر نوعا ما، مع إسناد بطبيعة الحال تدريب الفريق إلى المدرب القدير هيكل العياري. وكالعادة يعني في فترة وجيزة قام بالانتدابات اللازمة بالنسبة لفريق جندوبة الرياضية، تقريبا 9 لاعبين فيهم بعض اللاعبين الشبان، دون أن ننسى بطبيعة الحال أبناء الجمعية هيكل العياري، يعني منساش أبناء الجمعية أعطاهم حظهم مع المجموعة. تقريبا كل اللاعبين مؤهلون للمشاركة في لقاء القيروان يوم الأحد بملعب القيروان، بعد ما أشرنا الأسبوع الفارط رفع الملعب للانتداب بفضل تدخل والي جندوبة بلدية جندوبة، كذلك الجامعة التونسية لكرة القدم، والهيئة بطبيعة الحال نجحت في رفع الملعب للانتدابات، وهيكل العياري أمامه بطبيعة الحال كل اللاعبين على ذمته.
0: فوزي وانت تحكي على عقوبة رفع من الانتداب بالنسبة لفريق جندوبة الرياضية، وأشرنا ليها الأسابيع الفارطة، فوزي شكر كبير لبلدية جندوبة لأنه ساهمت مساهمة كبيرة في المبلغ المالي
1: 99 مليون من بلدية جندوبة. بطبيعة الحال المكلف بتسيير بلدية جندوبة فتحي جناوي قام كذلك بمجهود كبير من أجل هذا الدعم اللي خلى فريق جندوبة الرياضية يؤهل كل اللاعبين في لقاء القيروان. بطبيعة الحال تحية لفتحي الجناوي المكلف بتسيير بلدية جندوبة، كذلك والي جندوبة الحريص حنان. يعني دائما نقول ربما فما يعني كلام أنه مبالغة، لكن
0: لا هو مش مبالغة رأى.
1: برك حديث يعني كل ما نحكي على والي جندوبة يعني
0: لا هو ثم تفاعل كبير ظاهر من خلال التدخلات وقت نجهول ورسائل توصلوا، تدخل في ملعب تبرقة، تدخل في القاعة والجمعيات اللاجئة. رو وقت لي نقول أن نوجه رسالة للسيد طيب دريدي ولا سي وليد كعبية ولا سيد والي سليانة، رو لمصلحة الفرق هذوكم، وشكرا على التفاعل والتجاوب. رو هذيك هو والله لم ألتقي طيب ولا سي وليد كعبية مر أي ولا فوزي، نتصور ممكن نكون في خدمتك ولا حاجة، أما باهي راو كنت جاوبوا. يعني الأسبوع الفارط وقت طرحت قلت وقتي جاوبوني على قاعة الكيف شنو مصير، شنو مش تبقى مغلقة هكاكا، جاوبوني خطر عندي عام ونسأل حتى حد ما جاوبني. اللي جابة وصلتني في وسط الأسبوع إنه إن شاء الله ليامات الجايين ما همش برشة مش يهبطوا أبيل دوف، هاي بيه ميصير شو نتبعوا فقط. هي الملاحظة
1: يعني مثال يحتذى بهم، يعني مثل ايه هذه المسؤولين
0: للأمانة يعني أو كل واحد من جهته باش نحاولوا
1: مش نحكوا حتى في الرياضة، في كل القطاعات يعني يتفاعل مع كل شيء بطبيعة الحال. تحية لهؤلاء المسؤولين. قلت جندوبة الرياضية في مواجهة هامة أمام شبيبة القيروان يوم الأحد أمام لطفي القادري، وحوار بطبيعة الحال بين هيكل العياري ولطفي القادري إن شاء الله.
0: اسمعني ثم مقابلات هكا شوك من بداية الموسم
1: فعلا يعني
0: ايه
1: حنان، يعني بين التلميذ والاستاذ، يعني نعرف لوسي القاضي مدرب قدير، كذلك هيكل
0: ايه
1: العياري يشق طريقه بنجاح. وعاده ما مباريات جندوبه الرياضيه والقيروان سواء في جندوبه او في القيروان تكون دائما مشوقه. ان شاء الله فريق جندوبه الرياضيه، ولو انه على مستوى التحضيرات يعني اقل شويه من شبيبه القيروان، تقريبا تحضيرات كانت متاخره 4 مباريات وديه، ان شاء الله فريق جندوبه الرياضيه يتوفق في العودة بنتيجة إيجابية من ملعب القيروان. حنان
0: ان شاء الله ان شاء الله. هذا اخبار جندوبه. ابو سالم المرجين بدات تبلور الامور، ثم حاجات
1: تتضح
0: هكا،
1: يعني بالنسبة
0: هيئات
1: فعلا
0: تسييريه بدات التحضيرات. باهي باهي، خل
1: انطلق التحضيرات بالفعل. المرجان تبرقة مع الحسناوي رئيس الهيئة التسييرية، وكنا أشرنا أنه بديع زواغي هو المدرب، وتم تكليف مؤخرا خالد الغربي كمدير فني للأصناف الشابة من أجل تكوين فريق للمستقبل المرجان اللي يغادر الرابطة الثالثة المستوى الأول. إن شاء الله كذلك المرجان يستفيق من هذه الصدمة، خلينا نقول بعد الرابطة الثانية الرابطة الثالثة ثم الرابطة الثالثة المستوى الثاني. اتحاد بوسالم كذلك أشرع في تحضيراته مع طارق العبدلي، مع تقريبا إلى حد الآن 9 أو 10 انتدابات بالنسبة لاتحاد بوسالم من أجل العودة السريعة إلى الرابطة المحترفة الثانية، في انتظار جلسة عامة ربما ستكون تقييمية ثم انتخابية بالنسبة للنجم الخميري بي عند راهم، وقد يكون قد يعود أقول قد يعود سمير الحويزي لرئاسة فريق النجم الخميري بي عند
0: شنو
1: راهم تقريبا.
0: الإشكال فوزي بالنسبة للقائمة نتاع سمير؟ شنو اللي صار بالضبط؟
1: والله حسب معلومات اللي عندي

0: للنجم الخميري بعين درام، وهو الحارس السابق لهذا الفريق العريق النجم الخميري بعين درام، اللي انجم العديد من اللاعبين المعروفين، لكن للاسف ظل دائما مغمور، ظل في الاقسام السفلى. ان شاء الله النجم الخميري يستفيق من هذه يعني الوضعيه السيئه، خلينا نقول بالنسبه للنجم الخميري بعين درام، على مستوى الدعم وكذلك على مستوى عديد الاشياء الاخرى، يعني الخلافات والاختلافات بين المسؤولين في النجم الخميري بعين درام، رغم ان هذا الفريق يعني عاده في كل موسم ينجب عديد اللاعبين، اخرهم كان الرويسي اللي يلعب حاليا في فريق جندوبة الرياضية، وكذلك الخميسي اللي يلعب في الملعب التونسي، ان شاء الله النجم الخميري يكون نجم يعني بالفعل في قادم المواسم. تقريبا هذه الفرق اللي بدات يعني تستعد في انتظار جمعية غردماء، كذلك نعرف الفريق مولودية
1: الهوند فوزي بداوا في تربص تحضيري في بالي هكا، في
0: انتهى التربص الاسبوع الفارط مع يسري المازني، كان تربص ناجح بالنسبه لفريق جندوبة الرياضية لكرة اليد، مع عودة الطيور المهاجرة الفداوي، وكذلك الخميسي، كذلك مرداتي عفوا، الطيور المهاجرة اللي كانت تلعب في الملعب التونسي، وكذلك في فريق جزائري بالنسبه للمرداسي، فما نيه بطبيعة الحال من اجل اعادة الاشعاع لفريق جندوبة الرياضية لكرة اليد، اللي يبقى حاليا بين قوسين في نقطة استفهام، يبقى في حاجة أقولها مرة أخرى للدعم والدعم بالنسبة لجندوبة الرياضية لكرة اليد.
1: واضح، يعطيك الصحة فوزي، شكرا لك.
0: شكرا.
1: هذه أخبار الرياضة على مستوى جندوبة في رق اللاجئة، وكما ذكرت جندوبة الرياضية باش تبدأ الموسم إن شاء الله نهار الأحد في مواجهة لشبيبة القيروان، اللقاء منقول على موجاتنا كيف لقاء أولمبيك الكيف واتحاد قصور السيف كذلك في استوديو الرياضة. شكرا لكل ضيوفنا اللي كانوا تباعا حاضرين معنا من 7:15 حتى التوا. شكرا لسليم في الإخراج، تحية ناجح في المراقبة، قابلوا إن شاء الله في مواعيد قادمة.

0: Sport Time. تمام التاسعة هنا بإذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: ومنها نحييكم مستمعين الكرام في موجز لأهم الأنباء. انتظمت اليوم بمعتمديتي عين دراهم من ولاية جندوبة وكسرى من ولاية سليانة فعالية الدورة الثانية من تظاهرة المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وتم تخصيص فضاءات لتقديم خدمات التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق لفائدة النساء والفتيات الراغبات في بعث مشاريع. دعا رئيس المجلس الجهوي بولاية الكاف لطفي الورغي لضرورة التنسيق المشترك مع مختلف الأطراف المتداخلة لتحسين وضعية الطرقات والمسالك الفلاحية بمختلف معتمديات الجهة وإيجاد حلول للإشكاليات المعطلة لمشاريع البنية التحتية والتسريع في إنجازها وفك عزلة المتساكنين. مع قرب انطلاق موسم البذر والشروع في عملية تحضير الأرض، يطالب عدد من المتدخلين في منظومة الزراعة الكبرى بولاية باجة بتوفير مستلزمات الإنتاج، خاصة بعض أصناف البذور ومادة الدياپي بالكميات الكافية لحاجية الجهة، بما يضمن انطلاقة ناجحة للموسم الفلاحي. أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ خلال افتتاح أمس أشغال ورشة الحوار الوطني بين القطاع العام والقطاع الخاص حول تنمية وتثمين واستدامة منظومة زيت الزيتون في تونس، أكد أن الوزارة تعمل على وضع رؤية متكاملة لتطوير منظومة زيت الزيتون في بلادنا في أفق سنة 50 و2000. تحت شعار لكل طفل الحق في بيت يأويه، تحتضن تونس بداية من يوم غد بمدينة الحمامات الملتقى الدولي لجمعيات قرى الأطفال سواس بمشاركة ممثلي 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال سواس من مختلف قارات العالم. أكدت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف حرص تونس على مواصلة تعاونها البناء مع الآليات والولايات الأممية لحقوق الإنسان، وذلك خلال مشاركتها أمس في النقاش العام لمجلس حقوق الإنسان تحت البند الخامس من جدول أعماله والمتعلق بهيئات وآليات حقوق الإنسان ضمن أشغال دورته 63. قال مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز للأنباء اليوم إن طهران لن تبدي أي مرونة بشأن برنامجها النووي حتى إذا قبلت الولايات المتحدة اقتراحها لمعاودة فتح مضيق هرمز، والذي يدعو لاتخاذ خطوات تشمل رفع الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية. وقال المسؤول الإيراني إن الممر المائي سيظل مغلقا إلى أن تلبى جميع شروط إيران من جانب الولايات المتحدة. مستمعينا الكرام، هذه الأخبار مفصلة وأخبار أخرى تأتيكم في نشرتنا القادمة في تمام العاشرة. إلى اللقاء.
2: أضواء وظلال. أضواء وظلال.

كل أصدقائنا المستمعين على موجات إذاعة الكيف، نتواصل مع بعضنا في رحلتنا اللي تتواصل معكم حتى للحداش متاع الليل في جملة من المتابعات واللقاءات. تحياتي لكم الكل وين ما كنتوا في السهرة الإذاعية اللي تهتم بالمسرح وتهتم بالسينما وتهتم بكل ما هو فنون في سهرتنا الليلة. مش نحكيه في الجزء الأول على تظاهرة الخروج إلى المسرح في تنفيذ وتصور لقطب المسرح بمدينة الثقافة. شكون معنا بطبيعة الحال أحد المشرفين على تنفيذ هذا العمل في جملة من الأعمال المسرحية التوى مازالت مسرحية الفضل جعايبي قاعدة تخدم، وإن شاء الله بعد مش نقوموا بقراءة لها من خلال الضيف اللي باش يكون معانا في سهرتنا، اللي أكيد باش نحكوا برشا على المسرح الليلة خاصة بالنسبة للمشاركة وكذلك التتويجات، كذلك بالنسبة للمشاركات الدولية، كذلك على الأعمال الجديدة المسرحية، دون أن ننسى التجربة اللي بديناها مع الأسبوع الفارط اللي هي باش تكون حول المسرح وستينية المسرح في الكيف. على كل شيء العرفاوي إن شاء الله باش يكون معانا بعد مع العشرة غير ربع بإذن الله. قبله باش يكون خبيب العياري اللي باش يعرض غدوة في نفس التظاهرة هذه، واللي نهار الأحد كذلك باش تشهد عرض مسرحية الموت للمخرج الأزهر الفرحاني، إلى جانب الأعمال الأخرى اللي باش تعرفوا عليه. هذا من الجزء الأول. الجزء الثاني باش نحكيوا على السينما، كذلك على جديد السينما، وما ننساش أنا نخليكم الفضاء مفتوح أصدقائنا المستمعين باش تحكيوا معنا في خصوص التواصل مع المستمعين في بعضكم على www.radiokef.n. كالعادة سليم الرزقي في إخراج الرحلة بتقنيته والبحث متاعه، في إمضاء الرحلة معكم من الأستوديو عادل الخماسي. مراقبة البث نجاح الورداني اللي إن شاء الله يضمن لكم صوت متميز على موجات إذاعة الكيف في سهرتنا، ونأخذ بعين الاعتبار بالنسبة لكل الساهرين معنا ومستعملي طرقاتنا طريق سالك وآمن بإذن الله.

مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين على موجات إذاعة الكيف، نتواصلوا مع بعضنا في رحلتنا. تحياتي لكم الكل اللي تابعوا فينا داخل وخارج الحدود في رحلتنا المسرحية السينمائية اللي تتواصل معاكم حتى لحتاش نتاع الليل. تحياتي للجميع. حبيت في انتظار أن يكون معنا خبيب العياري من واد الزرقاء، إن شاء الله يكون المنع خير. إذا كان خبيب يسمع فيها لأكيد أنه يتصل بنا. خبيب اللي إن شاء الله غدوة باش يشارك بمسرحيته هاملت في تظاهرة الخروج للمسرح اللي باش تكون في مدينة الثقافة، والافتتاح الرسمي لهذه التظاهرة وتوا قاعد يسير بقاعة عروض اللاجئات مع مسرحية الفاضل الجعايبي اللي بعدها تكون مشفوعة بطبيعة الحال بالنقاش اللي هو نعرف قيمة التظاهرة دي، أنه في خصوص النقاشات اللي تصير بعد نهاية كل عرض. وإن شاء الله إذا كان عطانا الحظ شوية وقت إن شاء الله شادي العرفاوي اللي باش يكون ضيفنا باش يعطينا أجواء الافتتاح، وكذلك كما قال هو باش يكون المراسل متاعنا وناخذ فكرة مباشرة كيفاش الأجواء متاع الافتتاح وكذلك متاع النقاشات متاع العرض هذايا. كذلك الهاربات ترجع من جديد بالجوائز لتونس من خلال جملة من الجوائز اللي تحصلت عليها، وذي تجسيم جديد للعمل الجماعي مهم برشا. ونقول أنه العمل يأخذ وقته في التحضير ويأخذ وقته كذلك في الانتاج، البساطة متاعه خلاته يكون حاضر في المحافل الدولية ويرجع بالجوائز. أكيد أنه عنا ما نحكوا الليلة خاصة في خصوص الجوائز اللي موجودة واللي توجت بها التظاهرات الثقافية بالنسبة للإنتاجات اللي موجودة برشا. في الحقيقة هي برشا أعمال تتويجات المسرح واللي تدعم ريادة التجربة بين ظفرين، لأنه في العالم تغيرت بعض المعطيات ونشوفه تو حتى في المسرح العربي بدأ يزحف مثلا في تونس، في السعودية، في الأردن، رغم أنه الأعمال بكل صدق التجربة انطلقت من تونس، معناها اللي أشرف عليها بعض الفنانين، لكن التألق متاع الأعمال هذه ما لها إلا تجدنا عديد الأعمال الأخرى، و معناها تأكد على قيمة وريادة المسرح التونسي. إن شاء الله بعد شوية باش يكون معايا إذن الممثل والمخرج اللي باش يحكينا على افتتاح الخروج إلى المسرح من مدينة الثقافة مباشرة العرفاوي، اللي باش يعطينا قراءة وبقية البرنامج.

مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين، تحياتي للجميع. إذن بالنسبة لعرض الافتتاح في الخروج إلى المسرح، ما زال إلى حد الآن متواصل. إن شاء الله دوبما يوفى العرض باش يكون معنا العرفاوي حاضر واللي يعطينا قراءة للافتتاح وكذلك القراءة لبقية الأعمال الأخرى. نعرف حلم هو جديد الفاضل الجعابي اللي تعرض في إطار فعاليات تظاهرة الخروج للمسرح الليلة في 7، من المفروض أن تكون في 7 لكن التأخير ديما موجود. مسرحية الحلم هي إنتاج فاميلي للإنتاج وفنون للتوزيع، نص جليلة بكار، سيناريو وإخراج سيناريو ودراماتور جليلة بكار الفاضل الشعابي، إخراج وسينوغرافي وإضاءة الفاضل الشعابي، مساعد مخرج ياسمين النصري، ملابس جليلة مداني، مؤثرات صوتية وضاح العوني، توظيف الإضاءة يزيد بالهادي، أداء جليلة بكار جمال مداني، محمد شعبان، منير الخزني، حسناء غنام. هذا فكرة عن عرض الافتتاح متاع الليلة. غدوة كما قلت باش يكون موجود عرض عملت لي خبيب العياري من وادي الزرقاء، ان شاء الله بالنجاح والتوفيق. ثم نهار الاحد باش يكون عرض مور اكسبريس للازهر الفرحاني وغرت للانتاج بالكيف، والاعمال هذه تكون مشفوعه بطبيعه الحال من يوم 25 الى غرورة اكتوبر بالنقاشات واللي هي اهم الى جانب العروض، مش يشرف عليها المخرج والمؤطر وليد أدغصني. بعد الأخبار نرجعوا.

0: العاشرة ليلا هنا على موجاتنا.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: السلام عليكم مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم، أهلا بكم لأخير نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. وفي عناوينها: بولاية جندوبة بحث والاستعدادات لانطلاق موسم اللفت السكري ودعوة إلى الترفيع في المساحات المخصصة لهذه الزراعة. المجلس الجهوي لولاية الكاف يبحث وضعية الطرقات والمسالك الفلاحية بمختلف معتمديات الجهة ويدعو لإيجاد حلول للإشكاليات المعطلة لمشاريع البنية التحتية. وورشة عمل بتستور للتشبيك بين جمعيات ومستثمرين وفاعلين من الشمال الغربي في إطار مشروع طريق مجردة. مع قرب انطلاق موسم البذر والشروع في عملية تحضير الأرض، يطالب عدد من المتدخلين في منظومة الزراعة الكبرى بولاية باجة بتوفير مستلزمات الانتاج، خاصة بعض الأصناف من البذور ومادة الدي بي، وذلك بالكميات الكافية لحاجيته الجهة، بما يضمن انطلاقة ناجحة للموسم الفلاحي. الزميل ناجي الخلول مراسل في الموضوع.
2: مع انطلاق تحضير الموسم الزراعي، عبر البعض من الفلاحين عن تذمرهم من النقص في الأسمدة وبعض أصناف البذور الممتازة.
3: يلزم الأسمدة والزراعة هي الأولى، ثم الموجود وثم الأسمدة مش موجودة، شوية قليل أو ما ثماش، أو الجمعة الجاية وقت اللي تجي الناس تدفع في القمح في الاستبيات سنة ساعة واحدة يعطوش متاعوا بالظهر، نقول لهم حضروا الزراعة، حضروا الأسمدة اللي لازم كل شيء باش
4: احنا اختط الفلاحة لنا رب كل
5: الزراعة يخلط. الزراعة فيها نقص كبير برشا فماش دي بي فما شويه 45 وكاو الاخر كله ما فماش، ديما ماشي جاي وما فما حتى شيء اللي يشجع الفلاح باش يخدم على روحه، وان شاء الله يوفروا لنا كل شيء ان شاء الله.
6: وبالنسبه لنا احنا الفلاح، جيت اليوم حضرت الارض، جيت الاول الفصفات اليوم ما لقيتهاش، تو دي بي مش موجود، قام حاله بات تخاطب فيا.
2: من جهته دعا الاتحاد الجهوي للفلاحه والصيد البحري ببيجة سلطه الاشراف الى الاسراع في توفير كافه مستلزمات الانتاج في اجلها.
0: تابعت جلسة عمل انعقدت أمس بمقر ولاية جندوبة للاستعدادات لانطلاق موسم اللفت السكري خلال الشهر المقبل، حيث تمت الدعوة إلى الترفيع في المساحات المخصصة لهذه الزراعة ودعوة المركبات الفلاحية وشركات الأحياء وكبار الفلاحين للانخراط في منظومة اللفت السكري بما يضمن ديمومتها ومردوديتها. تأكد رئيس السابق لجمعية مزارعي اللفت السكري بجندوبة والفلاح شرف الدين التواتي أهمية هذه الزراعة في التداول الزراعي وإنتاج السكر، مطالبا بإقرار تشجيعات للفلاحين للإقبال على هذه الزراعة والتوسع في المساحات المخصصة لها.
7: ماذا بينا نتوسعوا في زراعة اللفت السكري نظرا للقيمة نتاع الزراعة هذه والمردودية نتاعها والمنافع نتاعها، والأكثر هو تثمين المال اللي يمشي لللفت السكري، لأن المال يمشي لللفت السكري ننجو به البيلف، ننجو به السكر، ننجو به الميلاس، زراعة مستحبة في التداول الزراعي. كيفية التوسع في المساحات هو أنه الفلاح يلقى المربوح نتاعه، يلقى خلاصة، يلقى الزراعة ذي سهلة من ناحية التدخل نتاع المعمل في الزراعة وتوفير المزروعات وتوفير ليزانترون، توفير الماء في الوقت المناسب للإنبات، في العناية بالمزروعات والمداوات وبرشا تدخلات تكون في وقتها. فالفلاح إذا كان يشوف أنه زراعة البتراف هذه تمكنه من مربوح أكثر وتمكنه من راحة وتمكنه من تداول زراعي في أحسن الظروف، يمشي لزراعة اللفت السكري. ونحن ماذا بينا نشجع الفلاح أنه يمشي لزراعة اللفت السكري في عوض برشا زراعات أخرى تستهلك أكثر الماء وما عندهاش منفعة كيما اللفت السكري.
0: استعرضت جلسة عمل للمجلس الجهوي لولاية الكاف وضعية الطرقات والمسالك الفلاحية بمختلف معتمديات الجهة. هذا ودعا رئيس المجلس لطفي الورغي إلى ضرورة التنسيق المشترك مع مختلف الأطراف المتداخلة في هذه القطاعات لإيجاد حلول الإشكالية المعطلة لمشاريع البنية التحتية والتسريع في إنجازها وفك عزلة المتساكنين.
8: جلسة تقييمية حول المسالك، حول القطاع الفلاحي، قطاع الصناعي، قطاع جميع القطاعات بصفة عامة. في آخر جلسة عملنا جلسة على المسالك الفلاحية والمسالك في ولاية الكاف في 12 معتمدية والطرقات. مالوريزمون حضروا ممثل سيد مندوب الفلاحة بكيف، مالوريزمون ما حضرش معنا سيد مندوب التجهيز، رفعنا بيان للسيد الوالي، نحبوا الحاجات هذه إن شاء الله ما تتكررش بالتنسيق مع المندوبيين الجهويين بولاية الكاف، نحبوا نوصلوا لهم رسالة كونه احنا احنا رانا اليوم في خدمه كيف باش نحلحلوا مع بعضنا الاشكاليات الموجوده باش نكونوا احنا معهم في تسيير ادارتهم باش نسهلوا لهم خدمتهم باش نحطوا حسب الاولويات. زاد عندنا اليوم مسالك فك عزله ما تخدمتش، عندنا مسالك اعتمادتها موجوده ما تخدمتش، بطبيعه الحال يلزمنا مع بعضنا باش نحلحلوا الاشكاليات الموجوده في ارض الواقع، مش مسالك كهو مش قطاع فلاحي كهو، نحكي على جميع القطاعات.
0: انطلقت اليوم بمدرسة علوم التمريض بجندوبة الحملة الجهوية التشاركية للتوعية بالسرطان الأنثوي والوقاية منه والتلقيح ضد الورم الحليمي البشري. المدير الجهوي للصحة بجندوبة خليل الغنجدي ومزيد من التفاصيل.
9: يوم جهوي علمي وتوعوي وتكويني حول سرطان عنق الرحم اللي هو يبقى من السرطانيات اللي يمكن تجنبها ويمكن الوقاية منها بعديد من الوسائل. أساسا للناس كلها تعرفوا اللي التلقيح موجود، دكتورة من المركز الوطني لليقظة الدوائية اللي باش تحكي لهم على الفاكسان هذا كيفاش تلقيح آمن ويمكن معناها استعماله بصفة مسيف لبنياتنا اللي من 12 سنة ل 18 سنة. والتلقيح موجود بالطب المدرسي والجامعي، نأمنوه بالمدارس وكذلك موجود بمراكز الصحة الأساسية للي يحبوا ينتفعوا بالفاكسان هذوم، ونحن ندعوهم باش يلتحقوا وينتفعوا بالتلقيح هذا.
0: انتظمت اليوم بمعتمد عين درهم من ولاية جندوبة والمركب الشبابي بكسرة من ولاية سليانة فعالية الدورة الثانية من تظاهرة المبادرة الوطنية لتوحيد مصاري ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وذلك ببادرة من وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وبالتنسيق مع المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وبمشاركة مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية المتدخلة في منظومة ريادة الأعمال النسائية. هذا انتظمت هذه التظاهرة بشكل متزامن بعدد من المعتمديات في مختلف ولايات الجمهورية، حيث سيتم تخصيص فضاءات لتقديم خدمات التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق لفائدة النساء والفتيات الراغبات في بعث مشاريع أو توسعتها وتطويرها. انعقدت اليوم بمعتمدية تستور من ولاية باجة في إطار مشروع طريق مجردة لجمعية ميوزم لاب ورشة عمل خصصت للتشبيك بين فاعلين بحوض مجردة من جمعيات ومستثمرين وهياكل وخبراء بهدف تطوير العمل المشترك لدعم السياحة والتنمية بحوض مجردة. هذا وذكر رئيس جمعية ميوزم لاب محمد علي برجب أن الورشة ضمت 32 من الفاعلين والجمعيات بولايات جندوبة الكاف باجة سليانة وبنزرت، وتهدف إلى جمع مختلف الأطراف على وادي مجردة الذين ينشطون في قطاعات مختلفة على غرار الخدمات والسياحة والمنتجين للتعرف على بعض وتقديم رؤيتهم بما يساعد على العمل في إطار من التعاون، معتبرا أن وادي مجردة أكبر مصدر للمياه في تونس يمثل عنصرا جامعا لهوية ثقافية وطبيعية وموروث ثري يجمع مختلف الفاعلين. تجدر الإشارة إلى أن مشروع طريق مجردة يهدف إلى تثمين المواقع الأثرية وتطوير السياحة الثقافية في الشمال الغربي التونسي من خلال فرعها الجهوي بالكاف، وسيتم في إطار نفس المشروع تنظيم تظاهرات ثقافية وسياحية مختلفة في أوائل أكتوبر القادم. في أخبار العالم، مستشهد فلسطيني اليوم أصيب آخران بجراح جراء غارات شنها جيش الاحتلال على جنوب قطاع غزة، كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واقتحامات شملت اعتقالات في عدد من مدن الضفة الغربية. كما توغلت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم في بلدة كفر شوبة جنوبي لبنان وحاصرت مزرعة تضم عددا من الرعاة بالتزامن مع غارات وقصف مدفعي وإطلاق نار استهدف مناطق عدة في الجنوب. هذا ويواصل الجيش الصهيوني خرق اتفاق الهدنة ويكرر من اعتداءاته على لبنان وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية في المنطقة. ختاما، وفي اليمن دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد العليمي مساء اليوم إلى التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف حول قواتهم المسلحة والأمن، وذلك لمواجهة ما اعتبره بالحوثيون. نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، وفي ملي تذكير بأبرز ما جاء فيها. في ولاية جندوبة بحث والاستعدادات لانطلاق موسم اللفت السكري ودعوة إلى الترفيع في المساحات المخصصة لهذه الزراعة. المجلس الجهوي لولاية الكفي يبحث وضعية الطرقات والمسالك الفلاحية بمختلف معتمديات الجهة، ويدعو إلى إيجاد حلول لإشكاليات المعطلة لمشاريع البنية التحتية. وورشة عمل بتستور من ولاية باجة للتشبيك بين جمعيات ومستثمرين وفاعلين من الشمال الغربي في إطار مشروع طريق مجردة. شكرا على كرم المتابعة، نلتقي تمام 11 ليلا بإذن الله تعالى، اللقاء.
10: أضواء وظلال. أضواء وظلال.

0: أضواء وظلال مع عادل الخماسي.
1: أي من ماذا حسن؟
2: ربنا يحرس الشباب.
1: أني قلبي كذي، دايما يكون قلبي كذي.
2: ده الفرح الليلة حيبقى فرح العمر يا نعيم، فرح العمر الصحيح.

0: مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين على موجات إذاعة الكاف، الجزء الثاني من رحلتنا ظلال وفنون متواصلة معكم. مش نمشي مباشرة لمدينة الثقافة توك في عرض افتتاح خروج إلى المسرح مع الفاضل الجعابي. شادي عرفاوي معي مباشرة على الخط في أجواء وقراءة للبداية وكذلك لبقية البرنامج. شادي مرحبا بك.
1: ونورتونا بهالتليفون توا اون ديريكت ونحن سخان، فهمتني؟
0: اي
1: مازلنا كي خرجنا من العرض، فهمتني، متاع سي الفاضل الحلم. فهمتني، كان عرض متميز، جمهور يعني فاق كل التوقعات، يعني سالة كومبلي.
0: نعم
1: فهمتني، وكان عرض متميز وتوا مشاو للدباء.
0: اي هو كذلك من النقاط القويه معناها في الخروج الى المسرح والخروج الى الحياه اللي نظموا قطب المسرح والفنون الركحيه ومسرح الاوبرا، انه ديبا معناها نتاع نقاش العروض هذه.
1: عاده توا عندها سنين، فهمتني، انه بعد كل عرض يصير نقاش حلو وياسر، فهمتني، لتبادل الافكار، لطرح قضايا طرحتها المسرحيه وتثمين المجهود بتاع الناس اللي خدمت وتعبت، فهمتني. عادة هامة جدا حميدة بتو، فهمتني، والنقاش يثري بعض الفرجة يثري.
0: نعم، إذن التظاهرة انطلقت اليوم وتتواصل حتى اليوم 1 أكتوبر. شنو العروض اللي باش تكون حاضرة في هذا التظاهرة؟
1: برشا عروض، فسيفسي المسرح التونسي، الجودة والطرح الجديد والأفكار الجديدة هي اللي المقياس باش خدينا العروض هذية. غدوة عنا خبيب العيار إن شاء الله، كوميديا هاملت، كوميديا الموت إن شاء الله الساعة 7. نهار الأحد عنا سراب وحفظ خليفة الموت، الأزهر الفرحاني. نهار الأحد الأزهر الفرحاني الساعة 5، وفما عرض حفظ خليفة سراب الساعة 7.
0: نعم،
1: وتتواصل العروض كما اللي موجودة في البرمجة. نعم، نختتم زادة قامة شهيرة السي عبد العزيز المحرزي. عنا عروض أولى مثلا 3 نهج فلسطين، إنتاج مسرح أوبرا تونس لمروان المساوي.
0: نعم،
1: يعني عروض جرس المسرح الوطني، عروض متميزة.
0: نوما لدليل المفتاحي كذلك موجودة.
1: نوما لدليل المفتاحي زاد يعتبر عرض أول.
0: ايه،
1: يعني هناك فسيفسي المسرح التونسي. يعني
0: فما كذلك اختيار لكم في هالتظاهرة هذه أنه دخول مجاني معناها لمحبي المسرح.
1: دخول مجاني، ونحن نحب الجمهور يعني يواكب التظاهرات هذه ويواكب العروض المسرحية. جمهور طلبة المعنى يعني فالمسرحي، جمهور الطلبة، جمهور هواة المسرح، محترفين المسرح، الجمهور العادي. صنعنا تقاليد معينة مع الجمهور هذه ولا يعني ولد الدار.
0: نعم، يعطيك الصحة، ما نفش نطول عليك شاد لاعتباره مش تدخلوا في النقاش العرض. يعطيك الصحة، شكرا ليك، لنا عودة بإذن الله لقراءة الباقي البرنامج. شكرا ليك سيدي خويا،
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

مرحبا بكم الكل أصدقائنا المستمعين اللي تابعوا فينا على موجات إذاعة الكافي سهرتنا ضوء وظلال، متواصلين معكم حتى الأحداث متاع الليل. تحياتي للجميع، لكل من يتابع فينا على الباج متاعنا، الصفحة الرسمية والوحيدة www.radiokaf.tn. تحياتي لكل من انضم لنا في الاستماع والمتابعة الآن. صابرين اليونسي تحياتي ليك، تقول تحية لكل المستمعين، مساء النور والرياحين. تحية طيبة لك عادل كامل فريق البرنامج، معاكم بالتوفيق للجميع. تحية عاترة لكل مستمعي إذاعة الكاف، وسارة طيبة لكم. نبيل بن علي البرفلي إن شاء الله بالتوفيق يا عادل، وسارة ممتعة للجميع. صابرين اليونسي بطاقة ورود تبعثينا كذلك. نجاح المنصر، الله يسعد مساكم جميعا. تحياتي لكم الكل اللي تابعوا فينا داخل وخارج الحدود، برشا مستمعين يتابعوا، وإن شاء الله تكون الأنغام اللي اخترناها تروق لأغلبية المستمعين. رضاء الجميع غاية لا تدرك، لكن أكن حاولوا وأنه تكون حاضرة الأنغام اللي تحبوها بإمضاء بتبعات الحال. سليم الرزقي.

Yeah.

ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن.

في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن، ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن.

ستفتش عنها يا ولدي يا ولدي في كل مكان.

0: حتى يصبح أشجارا أشجارا.
1: خمسين دقيقة بعد العشرة متاع الليل كأصدقائنا المستمعين، نقترب من نقطة نهاية رحلتنا. شكرا لكامل فريق العمل. نجح الورتاني في مراقبة البث، سليم رزقي في إخراج رحلة، ومن الاستوديو رفقكم عادل الخماسي. تصبحون

قال فرحك قال جرحك قال صبر كانت قال حب كانت كتبتها أنا قلتها كانت عشان كل غنى قال فرحك قال جرحك قال صبر كانت قال حب كانت كتبتها قلتها كانت عشان كل غنى قال فرحك قال جرحك قال صبرك.

قال فرحك قال جرحك قال صبر كانت قال حب كانت كتبتها قلتها كانت عشان كل غير قال فرحك قال جرحك قال صبر كانت

أضواء وظلال.

0: أضواء وظلال مع عادل الخماسي.
1: تمام، والحديث عشر ليلا هنا على موجاتنا.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم لآخر مواد إخبارية لهذا اليوم. أشرف وزير التربية اليوم على الورشة الوطنية لوضع برنامج تنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي، حيث صادق المشاركون خلال هذه الورشة على مخرجات مختلف الورشات على أن ينطلق تنفيذ البرنامج بداية من غرة أكتوبر القادم. انتظمت اليوم بمعتمدية عين دراهم من ولاية جندوبة والمركب الشبابي بكسرى من ولاية سليانة فعالية الدورة الثانية من تظاهرة المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. انعقدت اليوم بتستور من ولاية باجة في إطار مشروع طريق مجردة لجمعية ميوزم لاب ورشة عمل خصصت للتشبيك بين فاعلين بحوض مجردة من جمعيات ومستثمرين وهياكل وخبراء بهدف تطوير العمل المشترك لدعم السياحة والتنمية بحوض مجردة. تنطلق الحملة الوطنية أكتوبر الوردي للتقصي حول سرطان الثدي لهذه السنة يوم الأربعاء 30 من سبتمبر الجاري من شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة وفق ما أعلنه الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. هذا وتنتظم حملات تحسيسية وتقص للكشف عن سرطان الثدي من خلال المندوبيات الجهوية للديوان الموزعة على 24 ولاية وذلك عبر خدمات قارة وحدات متنقلة. شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي اليوم في نيويورك في الاجتماع الوزاري 50 لمجموعة 77 زائد الصين تحت عنوان الجنوب العالمي ومستقبل العمل متعدد الأطراف. في أخبار العالم، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد العليمي مساء اليوم إلى التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف حول قواتهم المسلحة والأمن وذلك لمواجهة الحوثيين. ختاما، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي للصحفيين في الأمم المتحدة اليوم أن بلاده قدمت للولايات المتحدة خطة ملموسة من 7 أيام مشيرا إلى أن القرار بات الآن بيد واشنطن. شكرا على كرم المتابعة، ليلة هادية الجميع وتصبحون على خير.
3: راديو الكافي.

الزريابيات جولة فنية مع الإبداعات الموسيقية، يرافقكم فيها عادل حمدي.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام مع هذا الموعد المتجدد من برنامجكم الموسيقي زريابيات. زريابيات جولة نغمية عبر عوالم الإبداعات العربية، ونخصص موعد اليوم للحديث عن ركن مميز لموسيقانا وهو المقام. لقد دخلت كلمة مقام في الاصطلاح الموسيقي العربي للدلالة على تركيز الجمل الموسيقية على مختلف درجات السلم الموسيقي حتى تحدث تأثيرا معينا على مؤديها ثم على سامعيها، ولعلها قيست في ذلك على معناها الأصلي في اللغة العربية الذي هو موضع الأقدام أو المنزلة. وقد اشتهرت الكلمة الأخيرة في المغرب العربي للدلالة على الدرجة الصوتية. ثم تحولت كلمة مقام في أغلب البلاد العربية والإسلامية، فصارت تستعمل للدلالة على مجموع السلالم الموسيقية التي وضعت لكل منها أبعاد مخصوصة بين مختلف درجاتها لتحدث التأثير المطلوب وتجمع على مقامات. وفي مصر كان الفنانون يطلقون على هذا المعنى كلمة نغمة، التي حولها بعضهم فصيرها تدل على الدرجة الصوتية. أما في الجزيرة العربية بما فيها إمارات الخليج واليمن، فالكلمة المعروفة لهذا المعنى هي صوت، وهذا هو التعبير القديم الوارد في الكتب التراثية. أما في المغرب العربي فالكلمة المستعملة لهذا الغرض هي الطبع، فيقال مثلا طبع الحسين أو طبع الحجاز، ولعل استعمال الكلمة الأخيرة فيه إشارة إلى ارتباط المقامات الموسيقية بطبائع الإنسان. مستمعين الكرام، هناك العديد من الطبوع أو المقامات المشتركة بين تونس والجزائر، ومنها الطبع المزموم التقليدي، ونجد في البلدين الشقيقين نوبتي مالوف تشتركان في العديد من الأجزاء، ومنها البراول المعروفة بأليف يا سلطاني. نقترحها عليكم بصوت مطرب الشرق الجزائري الشيخ محمد الطاهر الفرقاني، متبوعة بأغنية بالله يا أحمد يا خويا التي عرفت بصوت صالحة.

استمعنا إلى مطرب الشرق الجزائري الشيخ محمد الطاهر الفرقاني يغني براول أليف يا سلطاني من نوبة المزموم، متبوعة بأغنية بالله يا حميد يا خويا من نفس المقام، ونواصل حديثنا عن المقام في الموسيقى العربية. مستمعينا الكرام، تعد المقامات الموسيقية العربية بالمئات، ولكل بلد عربي مقاماته الخاصة، بالإضافة إلى مقامات مشتركة كثيرة، وتصنف هذه المقامات عادة إلى مقامات تقليدية وأخرى شعبية. ففي تونس وبقية بلدان المغرب العربي تتكون مجموعة المقامات أو الطبوع التقليدية من المقامات التي وردت فيها نوبات مألوف أندلسية، ونذكر منها في تونس المزموم ورست الذيل والعراق والحسين والنوا والإصبهان والإصبعين. أما المقامات الشعبية فهي تلك التي اختزلت إبداعات مختلف الفئات الشعبية على مر العصور، وهي ثرية ومتعددة، وتختلف من منطقة إلى أخرى، بل ومن مدينة إلى مدينة، وهي لهذا تعد بالمئات. ونذكر من هذه المقامات الشعبية العرضاوي والمحير سيكا والمحير عراق والحسين صبا وكذلك الصالحي. مستمعينا الكرام، من صفات الملحنين الكبار القدرة على مزج المقامات التونسية والمشرقية وإخراجها في تناغم يلج الآذان ويسر الوجدان. ومن هؤلاء الكبار نذكر شيخ الموسيقيين في تونس الشيخ محمد التريكي، الذي لحن أغنية ومزج فيها بين مقامي النهاوند والحجاز المشرقيين بالمزموم ورست الذيل والإصبعين، وهي طبوع تونسية. ويقول مطلع الأغنية: زعم يصافي الظهر يا مشكاية، ونعود نضحك بعد طول بكاية. نظم هذه الأغنية شاعر الشباب محمود بورقيبة، ولحنها محمد التريكي سنة 1927، ونقترح عليكم بصوت نعمة.

من كلمات شاعر الشباب محمود بورقيبة وألحان محمد التريكي غنت نعمة زعمي صافي الظهر يا مشكاية، ونواصل سمرنا مع المقامات في الموسيقى العربية. مستمعينا الكرام، ذكرنا أن لكل بلد مقاماته الخاصة، ولكن الجدير بالذكر أن نفس المقامات تقريبا تؤدى بطرق مختلفة، وكأن الموسيقى لغة عالمية موحدة تؤديها الشعوب بلهجات مختلفة. فمقام المزموم التقليدي التونسي يقابله في الشرق العربي مقام المهور، ويقارن في أوروبا بالمقام الكبير، كما أن مقام حير سيكا التونسي يذكر بمقام النهاوند المشرقي، ومقام الرهاوي الجزائري، ومقام بوسلك أو سلطان يكاه في تركيا. ومن أكثر المقامات انتشارا في العالم نذكر المقام الخماسي، وهو موجود في دول آسيا وأفريقيا وكذلك أمريكا الجنوبية، وهو موجود بكثرة في أفريقيا السوداء. ويعرف المقام الخماسي في المغرب الأقصى براست كناوي نسبة إلى مدينة كانو بنيجيريا. ويقول الأستاذ محمد الفاسي في إحدى دراساته أن هذه النسبة مرتبطة بكلمة أكناوا البربرية، ومعناها اللغة التي لا تفهم، وبذلك تصبح الكلمة دالة في المغرب الأقصى على موسيقى الأقوام التي لا نفهم لغتهم. أما في تونس فكان المقام الخماسي يعرف باسم رصد عبيدي نسبة إلى العبيد أو الزنوج. وعندما تأسس المعهد الرشيدي سنة 1934 اصطلح على حذف نسبة العبيدي ليصير اسم المقام الرصد بالدال، وذلك لتفريقه عن مقام الراست المشرقي. مستمعين الكرام، مطرب الخضرة علي الرياحي التجأ إلى مقام الرصد ليتغنى بحبيبته الزنجية الإفريقية، وذلك في كلمات للشاعر نوردين صمود.

حبيبتي

حبيبتي حبيبتي حبيبتي حبيبتي حبيبتي زنجية حبيبتي حبيبتي زنجية حبيبتي حبيبتي زنجية حبيبتي.

غنى علي الرياحي من نظم الشاعر نور الدين سمود أغنية حبيبتي زنجية، ونواصل الحديث عن المقامات الموسيقية العربية. مستمعينا الكرام، ربما جاز القول أن الموسيقى أكبر لغة موحدة في العالم، فقد استعصت على الحدود وعبرت الثقافات واخترقت البلدان وألفت بين مختلف الشعوب، والأدلة على ذلك كثيرة، ومنها أسماء المقامات. فعديد المقامات العربية تعود إلى الفارسية، ومنها مقام الرست المنتشر في كل الدول العربية، وهو من أصل فارسي ويعني المستقيم، ومقام الرهاوي نسبة إلى مدينة فارسية، ومقام السوزناك ويعني في اللغة المؤلم، وكذلك مصطلح النيروز من مقام النيروز ويعني عيد الربيع، والدلنشين ويعني بالفارسية ساكن القلب. كما أن العديد من أسماء المقامات الموسيقية العربية تعود إلى اللغة التركية، ونذكر منها مقام القار جغار، ومقام شد عربان، ومقام البوسلك، والشوق أفزة، والشوق أور، والشوق آرا، والسوزدل. ومن علامات وحدة اللغة الموسيقية لدى الشعوب مقام المجار الغربي الذي يذكر بالمهور والجهركاه المشرقيين والمزموم التونسي، وكذلك مقام المينار الغربي والذي يقارن بالمحير سيكا التونسي والنهاوند المشرقي. مستمعينا الكرام، من أكثر المقامات تداولاً في الموسيقى العربية نذكر مقام الكردي، ومنه لحن الشيخ سيد درويش دور أنا هويت وانتهيت، نقترحه عليكم بصوت سعاد محمد.

مستمعينا الكرام، من ألحان سيد درويش غنت سعاد محمد دور أنا هويت. تختلف دلالة مصطلح المقام في العراق وإيران عنها في مصر وسوريا والمغرب العربي، فهي تدل على ارتجال الغناء والعزف بطريقة خاصة، ويمكن القول أن المقام العراقي يتميز بكثرة الارتجال مع الانتهاء بأداء أغاني صغيرة تدعى باستت. وتؤكد الدراسات والبحوث أن الموسيقى العربية بدأت تاريخيا بالارتجال وظلت كذلك لفترة طويلة، ومع ظهور علي بن نافع الملقب بزرياب حدث التغيير، فعند انتقاله من بغداد واستقراره بالقيروان ثم بقرطبة تحدى أستاذه إسحاق الموصلي وأسس مدرسة للتلحين المضبوط كانت منطلقا لظهور الموشحات والنوبات التي انتشرت في كامل بلاد الأندلس وشمال أفريقيا. مستمعين الكرام، لقد عرف المقام العراقي بفضل أساتذة كبار، نذكر منهم روحي الخماش وشعوبي إبراهيم ومحمد القبانجي، لكن يبقى أكبر سفير لهذا المقام في الوجدان العربي المطرب ناظم الغزالي، الذي نقترحه عليكم في أغنية يا راهب الدير، ونصل به إلى نهاية موعدنا مع زريابيات الذي خصصناه للمقام في الموسيقى العربية. إلى اللقاء ومتابعة طيبة مع بقية برامج إذاعة الكاف.

وسارت بالهوى الإبل يا حادي العيس عرج كي أودعهم يا حادي.

لم أنكر مودتهم، يا ليت شعري، يا ليت شعري بطول البعد، ما فعلوا لما علمت بأن القوم قد رحلوا.

طيبة الدير. يا راهب الدير، يا راهب الدير.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

أهلا وسهلا بكم أصدقائنا المستمعين، مرحبا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج كرهبتي. تحية إلى كل أصدقائنا المستمعين، تحية إلى كل من يجلس الآن خلف مقود السيارة. إن شاء الله طريق السلامة لكم الكل، إن شاء الله نهاية عطلة أسبوع تكون موفقة ومريحة وآمنة، خاصة على مختلف شبكة الطرقات. ديما تفقدوا سياراتكم، تفقدوا كرهبكم، ديما كونوا حذرين، كونوا منتبهين أكثر، خاصة مع النزول متاع الأمطار، ربي يرحمنا بالغيث النافع. ديما راي السياقة تكون مهارة، تكون قيادة آمنة وتكون قيادة دفاعية، بشكل نظم سلامتنا الناس الكل على الطريق، وإن شاء الله ثنية زينة لكم الكل. كل هذا جملة من المواضيع مع جملة من الخبراء والفنيين والتقنيين في برنامج كرهبتي. مواضيع بالطبيعة تمس الناس الكل، الناس الكل تقريبا توا أغلب العائلات عندهم كهرباء، أكيد عندهم علاقة بالتأمين، عندهم علاقة بالفحص الفني، عندهم علاقة بالنقل الغير منتظم اللي يأخذ اللواج، اللي يأخذ التاكسي، شركات جهوية للنقل. تقريبا ملفاتنا اللي نطرحها ومواضيعنا نطرحها الكل هي من مشاغل المواطن، واحنا ديما نحاولوا باش نكونوا قريبين برشا من خدمة المستمع الكريم. اليوم الركن الاول اللي تعودتوا به زوج سيارات في الميزان، وتلبية لرغبة المستمعين اللي يطلبونا يحبوا نحكوا لهم شوية على السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة البريد اللي هي توا تقريبا حديث الساعة. اسك السيارات هذه تنجح ما تنجحش، السيارات الهجينية شنو نقاط القوة شنو نقاط الضعف، السيارات بدأت تدخل تونس عنا ولا حضرنا لها الأرضية الكل. اليوم باش نعطيكم السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة وكل مواصفات العلامات التجارية هذه، زوج سيارات في الميزان. ندخل من بعد ركن الخدمات كالعادة، ديما ركن أوتوميكانيك، يعني كنتم الصيانة والمراقبة الدورية للعربات، كيما نجاوبوكم على الأسئلة ونعطوكم الحلول الممكنة للأعطاب المستعصية عليكم وإلا الفجئية اللي تجي في السيارات متاعكم. حاولوا باش نقصوا عليكم التعب وباش نقصوا عليكم خاصة المصاريف متاع ربما تصليح الكهرباء من الجراج للجراج، احنا نحاول نقربوكم المعلومة وين ما كنتم. ركن التواسيرونس، نحكو ديما على مشاغل قطاع التأمين، شنو علاقة شركات التأمين بالحرفاء، وديما تبقى المعرض للمشكلة كل جمعة هو التأمين على الدراجات النارية. صباح بركة مكالمات هاتفية يقول كرانا دورنا دورنا ما حبت حتى أسيرونس تأمن لينا، راه عطيناكم الحل وتنزودوا نعطيكم اليوم الحل كيفاش تعملوا أصحاب الدراجات النارية كيفاش تأمنوا درجاتكم النارية. ركن اوتو ترانسبور، نحكوا على قطاع النقل الغير منتظم، اللواج والتاكسي والنقل الريفي، وكثيره هي المواضيع اللي تجلب الانتباه واللي الحقيقه كثر عليها الحديث خاصه بعد صدور القائمه الاوليه لسيارات الاجره. وذاك علاش اليوم مع خبيرنا في النقل الغير منتظم ومع رئيس لجنه النقل اليوم باش يكون زاده حاضر معنا، شكون يمثل قطاع سيارات الاجره، باش يحضر معنا امين عام الاتحاد التونسي سيارات الأجرة اللي يحكي على مستوى وطني شنو ربما مؤخذاتهم على هذه القائمة الأولية. نقول الأولية لأنه مازال ثم اعتراضات ومازال ثم أمور أخرى، تو نحكوا في أكثر تفاصيل بعد شوية. اليوم صديقنا حاتم الشادي يتغيب علينا اليوم لأنه خارج حدود الولاية، إن شاء الله طريق سلامة يا حاتم، أكيد يسمع فينا ويتبع فينا وينجم يتدخل في أي موضوع، ينجم يكون معنا بالتليفون ويتدخل معنا خاصة في الأخبار المتفرقة وفيما يخص قانون الطرقات. إذا كان ثم سؤال يخص قانون الطرقات بطبيعة يكون معنا هو في المباشر عبر الخطوط الهاتفية. هذه سمعتنا الأولى بطبيعة، ديما تدخلاتكم كالعادة تكون على 78-227-700 وإلا 70-281-725 وإلا 70-281-726. هذه بالنسبة لسمعتنا الأولى. سمعتنا الثانية باش تكون ربما نزيدوا شوية وقت باش نجاوبوا على بعض الأسئلة اللي توصلنا في السمعة الأولى وشوية من أخبار المتفرقة. بعد شوية في ركن على الطريق باش يكون حاضر معنا رئيس فرقة حرس مرور الكاف، يكون حاضر معنا اليوم في المباشر سيد نقيب، شحتينا الخطة الأمنية لفرقة حرس مرور الكاف من أجل تأمين حماية محيطات المؤسسات التربوية وكذلك المراقبة الميدانية على الطرقات والتصدي لحوادث المرور. وبالطبيعة نجيكم للركن الأخير، ركن المسابقات والجوائز،
كيما وعدناكم اليوم في الشبكة الشتوية الخريفية اليوم باش نبدو لكم جوائز جديدة. اليوم الجائزة الأولى 100 دينار نقدا من إهداء شركة بن رجب لصنع وبيع الأبواب والنوافذ والأثاث. هذه هي الموجودة شركة بن رجب، هذه موجودة في طريق بوليفة قرب الملعب المعشب. الحقيقة ثم تخفيضات هامة برشا خاصة في النوافذ البي في سي والنوافذ الحديد، والصنع راهو يكون حسب القياسات المطلوبة، انت تعطي القياس والسلعة نتاعك تحضر لك في اقل من اسبوع، خدمة وجودة في اسرع وقت ممكن مع اسعار لا تقبل المنافسة. اللي عنده يحب ياخذ اتصال نعطوكم التليفون 42 181 501 42 181 501 ويخدم مش كيف بركة، يخدم على مستوى ولايات الشمال الغربي. إذا ما تنسوش شركة بن رجب لصنع وبيع الأبواب والنوافذ والأثاث، راهو بالحق ثم ناس ما تنجمش تعمل شبابك كله بثمن الألمنيوم غالي تو الحديد غالي، هذايا أسعار لا تقبل المنافسة، تنجم تأثث دارك كامل بشبابك كل بأسعار بالحقيقة تبقى مندهش. جربوا وقولوا لي بعد هذه الجائزة الأولى 100 دينار نقدا لأصدقائنا المستمعين. الجائزة الثانية إذا تحب تتعلم السياق على قاعدة صحيحة والتكوين الجدي يزمك تبدأ بالكود، احنا نوفروا لك الخطوة الأولى، تأخذ الكود معانا بلاش من غير ما تدفع حتى مليم في ساعات التكوين، وإذا كنت تكمل مع نفس المدرسة باش تأخذ البيرمي نزيدوك 5 سوايع جراتوي. الجائزة نحسبوها ساعات تبدأ بين 350 400 دينار ما تلقاها كان في مدرسة الياس محجر لتعليم السياقة شارع المنجي سليم بجانب مقر الإذاعة الجهوية بالكفة. الجائزة الثالثة كيف مدرسة تعليم السياقة سليم هادي بجندوبة توفر لك زادة تعليم مجاني في الكود في قانون الطرقات، تتعلم عن بعد وإلا بالحضور، إذا كان بعيد أنت في باجة ولا في سليانة ينجم يعلمك عن بعد حتى لتأخذ الكود من غير ما تدفع حتى مليم، هذا ما يكون كان في مدرسة سليم هادي بجندوبة. 3 جوائز في انتظار السادة المستمعين وإن شاء الله حظ سعيد لكل أصدقائنا المستمعين. قبل ما نسمع نغم خليني نقدم لكم توتلي كيب تأمل لكم هذا البث المباشر. سليم الرزقي في الإخراج الصوتي، حمد عزيز الشير اليوم يرافقنا في الديجيتال باش تكون لكم أحسن صورة بإخراج رقمي متميز، سعاد في التنسيق العام للحصة، فتح دريدي في استقبال المكالمات الهاتفية، وزميلتنا هند اليونسي في مراقبة البث من القاعة الفنية الرقمية. شو رأيك سليم يظهر لي وردة؟ نبدو بوردة.

0: نرجع لقاءنا المستمعين، نواصل معكم هذا اللقاء. هذا كان مقطع غنائي حكايتي مع الزمان وردة جزائرية. معذرة على غالب ما نجمش كملوا لأن الوقت يضغط علينا. 10:16 ولقاء نتواصل معكم إن شاء الله إلى حدود منتصف النهار في توقيتنا الجديد اللي رجعنا له الحقيقة القديم الجديد. رجعنا للشبكة الشتوية والخريفية جديد وقتها مش يولي من 10:30 نهار. نقدم توت ليكيب الحاضرة معنا اليوم. نبدأ بميني سي محمد خضيري يضيف لي رئيس لجنة النقل وممثل الاتحاد الجاي للصناعة والتجارة بالكيف. مرحبا سي خضيري.
1: مرحبا بك سي توفيق ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات، ونستبشر خير بالامطار الذي حلت علينا ان شاء الله.
0: ان شاء الله ربي يرحمنا ديما. سي ناجي بن سلطان ضيفنا اليوم، امين عام الاتحاد التونسي لسيارات الاجره. مرحبا سي ناجي.
2: مرحبا بك سي توفيق ومرحبا مستمعين اذاعه الكاف كل.
0: سي شاكر البرهومي استاذنا وخبيرنا في ميكانيك وكهرباء السيارات. مرحبا سي شاكر.
3: مرحبا سي توفيق ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات.
0: سي مروان السلطاني خبيرنا في التامين. مرحبا مروان.
4: مرحبا مرحبا بالسادة المستمعين.
0: أيه.
4: وان شاء الله يسالونا برشا اسئله.
0: أيه. اليوم اليوم اليوم اليوم, أيه. اليوم بلاصتك بلاصت حيط بالشدة. أيه. أيه. خالف البلاصه.
4: أيه. ولا أيه. ها باش نلعب زوز ادوار.
0: زوز ادوار
4: الخبير والمشاكس
0: والمشاكس وكرامك. أيه. اليوم مرحبا بك. أيه. سي محمد صالح البوسالمي خبيرنا ومكون في ميكانيك وكهرباء سنوات. مرحبا سي محمد صالح.
5: مرحبا بك سي توفيق. غياب سي حاتم اليوم شكون مشي شاكس؟
0: هاو مروان اليوم عندنا مشاكس اكثر من حاتم الشيلي اليوم عندنا مروان السلطاني اليوم. مرحبا سي محمد صالح. هاي خلينا نبدا معاك سي محمد صالح، شنو حوال الصحه عندكم؟ طقس ممطر غادي في القصرين في سبيبه تو ولا؟
5: الحمد لله ثم امطار في سبيبه. لا ما فماش امطار، ناقص شويه امطار. ثم في الروحيه في معتمديه تخرين ما ناقص شويه امطار، لاباس الحمد لله
0: ان شاء الله. هاي سي محمد صالح زوز السيارات في الميزان اليوم. باش نحكوا اليوم على التويوتا ياريس ابريد. هذه بالطبيعه كنت تذكر الجمعه اللي فاتت شكون قال بالله حكونا على التويوتا كورلا. كورلا راه مازالت ما هبطتش في الـ في الـ في الابريد. تو هبطت التويوتا ياريس ابريد سعرها 84,900,000 وعندنا اللام جي زد اس بالطبيعه. اي زد زد اس اي زد اس 84,950,000. هاي نبدا معك سي محمد صالح. لام جي وما ادراك من لام جي.
5: لم جي اليوم كيما كالعاده ان شاء الله سي شاكر ما تغشش ديما نحن نختاروا الكهرباء الباهيه.
0: تويوتا سي شاكر مش مسيبها راه تويوتا، حتى تويوتا علامه مميزه كبيره راه سي محمد صالح.
5: مميزه اكيد معروفه تويوتا.
0: هاي
5: بالنسبه للام جي هذه ال 64 كيلو واتور هي سياره كهربائيه ماهيش موجوده سيرا ريفاج. فيها خمسة بلايس خمسة بيبان. وفيها جارانتي 7 سنين ولا 150,000 كيلومتر بالنسبة للكروسة، وبالنسبة للبطارية هذا 7 سنوات و 150,000 كيلومتر. فيها محرك كهربائي موتور واحد فندي. البويسونس نتاعه 64 كيلو واتور.
0: معناها هذه تمشي كان بالالكتريك هكا هو.
5: الكتريك فقط.
0: فقط. الكتريك
5: فقط. البويسونس فيسكال نتاعها 4 خيول. والشوفو دين 170.
0: باه الكهرباء هذه حسب ما تصفحت وشفت سي محمد صالح شنو التمتاز بيه؟ برشا ناس تقول لك سياره كهربائيه هي تمشي بالبطاريه، البطاريه ذي قداش تشد، قداش عمرها، قداش الفلوس نتاعها تنجح لعندي وين نشارجيها؟ هذه المشاغل تقريبا نتاع المواطن توا.
5: والله نقسموا بالنسبه للكهرباء السياره ذي نحكوا على حاجتين. بالنسبه للسياره كسياره الكروسه وال وطول ما تباعها فيها طول زوبسيون كهرباء كبيره اس يو في مناس رياضيه. بالنسبه للبطاريه نتاعها بالنسبه للاوتونومي نتاعها راهي تشد حتى ل 460 كيلومتر تقريبا.
0: 460 كيلومتر كي تشارج هذه.
5: نحكوا ساعه الموتور نحكوا تو نوصلوا فهمتني.
0: اي اي اي
5: الترانسميسيون فيها بوات اوتوماتيك وبروبليسيون من العجل التالي هما اللي يدوروا فهمتني يدور الموتور. الكبيرة كهرباء طولها 4.47 متر، عرضها 1.85 متر وارتفاعها 1.63 متر. الكوفر نتاعها يهز 453 لتر اذا كان بالكراسي من غير الكراسي الاخرين. اذا كان راكدوا الكراسي الماكس يولي يهز 1441 ما شاء الله. من 0 ل 100 كيلومتر في 8 ثواني. السرعة القصوى نتاعها 170 كيلومتر. بالنسبة للاوتونومي قلنا 460 كيلومتر. واضح. اما نوع اخر حساب تاع اوتونومي يقولوا 540 كيلومتر هذا في بالطريقه القديمه الحساب القديم، لكن الطريقه الجديده 460 كيلومتر. بالنسبه للكونسومسيون تاعها الكتريك بالطبيعه كونسومسيون الكتريك تاكل في 16.6 كيلوات في 100 كيلومتر. بالنسبه للبطاريه الشارج نتاعها اذا كان شارج لون شارج معناها في بيتها في شارج 8 ساعات ونص. بالنسبه للشارج رابيد 24 دقيقه.
0: 24 دقيقة.
5: 24 دقيقة تشارج.
0: معناها هذايا إذا كان رابيد، وإذا كان باش ترجع في الدار يلزمك 8 سوايع ونص.
5: 8 سوايع ونص.
0: باه.
5: بالنسبة ليزيكيبمون سيكيورتي فيها تو ليزيكيبمون ماهيش موجودة في كراهب أخرى.
0: كل شيء.
5: كل شيء فيها ليزيرباك من قدام ومن تالي فرونتو لاتيرو سونترو ريدو. عندها ليرت نتاع فرانشيزمون تاع الليني، عندها اونتي باتيناج، عندها ديماراج الكتريك. اليرت اذا كان ثم مشتير كوليزيون الحاجه ثم اليرت.
0: كل شيء كل شيء موجود فيها لي زوبسيون كلها.
5: نحكي فيها كل شيء. لي جون تاع لي 18 بوست.
0: فماش حاجه فماش حاجه مش موجوده في الكراهب الاخرى، هذه كلها موجوده في الكراهب.
5: لا هي ما ثم كراهب اخرى تلقى فيها حاجات وما تلقاش حاجات اخرى، هي فيها الحوايج كل.
0: به
5: الحوايج كل.
0: معناها حسب رايك انت تنصح الناس اللي يحبوا يشروا الكهرباء هذه الام جي هذه الكهربائيه؟
5: كي قارنها انا بالبي واي دي في نفس تقريبا في نفس الواحد ب 123 مليون و 990.
0: تولي هذه
5: ثم فرق ثم فرق كبير ونفس معناها الوضعيه والموتور الاخر اضعف شويه من هذا والجارانتي اقل 6 سنين. دونك بالنسبه لهذه الام جي اس
0: ب 4950 معقوله ياسر. يعطيك الصحة سي محمد صالح فكرة. أي
4: بالله توضيح نحكوا على الام جي اس 5 مش زد اس.
0: اي اس
4: 5 اس 5
0: اس 5
4: مش زد اس. زد اس على خاطرها فيها الابريد وفيها ليسونس.
0: جيستومون
4: اي اس 5 100% الكتريك.
0: جيستومون هو حكى على الاس 5 اللي هي الكتريك فقط. انا في بالي مش حكي على الزد اس اللي هي ابريد وميم تو
4: ايسونس.
0: ايسونس باه. يعطيك الصحة سي محمد صالح. عايش الشيك. التويوتا يا ريسي محمد صالح يقول لك الام جي وما ادراك بالام جي وقال لك اخترت الكرهبة الباهية. انا في بالي خليك التويوتا الحاجة الباهية اليوم.
3: والله سي توفيق هو اختياراته ديما سي محمد صالح اختياراته ديما صائبة ويعرف من اين تاكل كتفك. ولكن حتى التويوتا ياريس خاصه الهبريد زاد السياره ممتازه جدا، خاصه السياره هذه هي صغيره وتسهل حتى التنقل في وسط المدن. معناها سياره كبيره
0: وزيد
3: هبريد ونلاحظوا هذه رغم السومه نتاعها تسمى مرتفعه شويه 84 مليون و900
0: 84
3: السياره هذه الاخرى كل شكل رباعيه الدفع شكل كبير سياره كبيره شويه. هذه سهله التنقل في وسط المدن خاصه صغيره نجم تلقاها في اي بقعه تنجم تحطها في اي باركينج سهله. السياره هذه شنو الامتيازات نتاعها؟ السياره هذه اولا صحه البابلول هي ديسبونيبل موجوده في تونس ينجم
0: موجوده بطبيعه
3: ينجم واحد الجارانتي نتاعها من 3 سنين حتى والا 100000 كيلومتر. تمتاز بانه موتور ايسونس موتور الكتريك.
0: تخدم هذا
3: فيها سيلندريستي كبيره شويه في الموتور 1499 سنتيمتر كيوب دليل على انها قويه. مع كوبل 120 نيوتن متر زاد الكوبل نتاعها قوي بوات فيتيس اوتوماتيك. الوضعيات الكل الاخرى السكيورتي كلها موجوده معناها في الواحد.
0: ما عادش نحكوا
3: طولت عليه عادي. وين الكوتي نحكوا فيه ديما تو نحكوا كوتي لي كونستركتور بصفه عامه لعبوا على شنو؟ لعبوا انه التحول نتاع موتور ايسونس ولا موتور مازوت للموتور ابريد الموتور الكتريك هو انه الناس تخمم في البوليسيون تخمم في عن التلوث انه نقصوا التلوث من
0: صديقه للبيئه
3: صديقه للبيئه ونلوجوا على اقل كونسوماسيون زياده باش الانسان يكون يصرف اقل. دونك هذه تاكل في كونسوماسيون معناها توصل حتى 2.7 لتر بار 100 كيلومتر معناها بريسك
0: عباره
3: ما تاكلش وما معناها الكونسول اللي شاري ما يصرفش. يبقى الوضعيه الوحيده ولو انه نحن هل نحن حضرنا الانفراستركتور الارضيه للتصليح وهذه زمان
0: تصليح وللشارج.
3: دونك نحن قاعد ثم الريفاج كبير ياسر وقاعدوا فلي كبير ياسر باش يدخل لتونس في لي موتور هذول معناها لي فواتير هبريد ولي فواتير الكتريك مي الارضيه غير متواجده.
0: اسك عندنا دي كراج سبيسيال
3: باش
0: يصلحوا
3: بالضبط هذه ندعو من
0: هذا يبدوا يعملوا في التكوين تو
3: ماذا
0: في مراكز تكوين تو بدات تخدم في السيارات الكهربائيه
3: حتى سي توفيق وانا
4: في باجا
0: ثم برشا مراكز
3: باجا وثم ثم زوز ولا ثلاثة سناتر ولكن سي توفيق حتى ديار انه ديار مثلا رونو ثم بيجو فيات انه يحاولوا لي تكنيسيان نتاعهم يحاولوا يبعثوهم يحاولوا يكونوهم باش راهو اذا كان تخلف لي كبير برشا رانا نتعبوا وما نلقوش شكون يصلح لنا السيارات هذه.
0: باهي مروان وانت عندك تجربه في السيارات الكهربائيه ها تلاقي صعوبه تو في باش تشارج الكهرباء نتاعك؟
4: اي شويه صعوبه صحيح الانفراستركتور كيما حكينا بكري شويه ماهيش موجوده. فما بورن واحده دو ريشارج في الكيف اللي هي في توتال عين مناخ. فما بورن اخرى في حي الدير مازالت ماهيش فونكسيونيل. نستناو
6: في وكالة التحكم في الطاقة باش تعمل ريسبسيون
4: موجودة حاضرة. ايوا يلزمنا نحلوها لو بلوتو بوسيبل على خاطر لاحظت من الكيف لتونس للي ندخلوا لتونس
6: ما فماش
4: ما فما حتى بورن دو ريشارج. هذه حاجة يلزمنا نلتفتوا لها. وكيما حكينا بكري راهو فما فلو كبير نتاع كراهب قاعدة تخرج لبريد 100% الكتريك.
6: وقاعدين يدخلوا تونس زاد ثم طلبات عليهم رغم التخوفات هذه.
4: لا لا ثم طلبات كبيرة على خاطرهم سيارات باهية وعلى على كلامنا ديجا راهو في الديار اللي يخدموا الكراهب الكتريك واللي بريد راهو فما دي تكنيسيان بعثوهم من الشين معناها من الصين ولا من الديار اللي موجوده فيهم باش يعملوا فورماسيون للي تكنيسيان عندنا في تونس ويوريهم ويفسروا لهم
6: زادهم يربحوا باش يروجوا
4: سيارات خاطر لوجيكمون فما الكراهب اللي يخرجوا توا فيهم عامين جارانتي معناها اوبليجي باش تصلحها في الدار. واذا كان مشيت للدار
6: ما تلقاش تكنيسيان
4: باش تلقى تكنيسيان وتلقى معاه السيد اللي باعثينه من الدار من الخارج على ذمتهم هو على ذمتهم هما مش على ذمتي انا هو على ذمتهم هما تدخل الكهرباء باش هو يفسر لهم ويوريهم ويستانسوا بالاعطال ويعرفوا كيفاش يعملوا لونترتيان
6: تاعهم. باهي باهي خلينا نمشي لوامضة كهربتي باش نبداو نستقبلوا التليفونات ومن بعد نرجع شويه اذا كان عندك ما نعرفش عندك توضيح تحب تعرف في السيارات الكهربائيه. باهي قبل ما نمشوا لوامضة ما يسالش تفضل مروان قبل ما نمشوا لوامضة.
4: باهي السيارات عندنا الهاف كيما التويوتا هذيا فيها بطاريه صغيره وما فيهاش بورن نتاع ريشارج تتشارجا وحدها الموتور يشارجيها وحدها اوتوماتيك. وشنيه الهاب مش نخدمو وقت اللي نحبو نحن راهو الموتور ايسونس تمشي من الصفر حتى يكشي ل 60 70 كيلومتر في الساعه الكتريك تفوت 70 كيلومتر في الساعه تتقلب وحدها
6: ايسونس
4: ايسونس خاطر البطاريه نتاعها ما تشدش برشا. باهي البي هاف اللي هي بلاجن هايبريد نسميوها نحن اللي هي كيما الهاف بالضبط كيما الهاب بالضبط اما فيها بورن نتاع ريشارج في الكهرباء معناها تنجم تشارجي البطري
6: وتنجم تشارجي روحها بروحها ولا
4: تشارجي روحها بروحها وتشارجيها انت زاد ياكوردو اما البطري نتاعها اكبر منها شويه وهذه تنجم معناها في سرعات عاليه في ال 100 فوق ال 110 120 يخدم الموتور ايسونس باش يدز مع الموتور للكتريك
6: يولو
4: يخدموا الزوز يدزوا مع بعضهم. باه نتعداو الثالثه اللي هي الريف اللي هي سياره 100% كهربائيه اما فيها موتور ايسونس. الموتور ايسونس شنو هو دوره؟ انه كي تطيح البطري تطيح من الشارج الموتور ايسونس يخدم باش يشارجي البطري برك ما يدزش العجالي مش كيما اللي بريد ما يدز دوره انه يخدم باش يشارجي البطري وبس اما الكهرباء تبقى ديما تمشي الكتريك. والرابعه اللي نعرفوها الكل اللي هي 100% الكتريك
6: باهي نمشي لومضه كهربتي شاكر الوقت يضغط علينا برشا في تو نرجعوا اذا كان ثم حاجه تو نرجعوا لها اي لومضه كهربتي سليم ونرجعوا نبدا نستقبلوا التليفونات.
7: عندك مشكلة في كهربتك وصعب عليك الحل؟ حاب تعرف كل ما يتعلق بشركات التأمين والفيزيت تكنيك؟ إذا احتكاك تقدم لك الحلول الممكنة مع فريق من الخبراء والتقنيين والمسؤولين في برنامج كهربتي كل نهار سبت مع توفيق الشارني على موجات إذا احتكاك.
6: نرجو أصدقائنا المستمعين توقيت لتدخلاتكم الهاتفية على الرقم 78-227-700 وإلا 70-281-725 وإلا 70-281-726 وإن شاء الله المستمعين يكونوا اليوم فايقين بالتوقيت بتاعنا تبدل اليوم رجعنا من 10 صلاة ما يكونوش يستنوا فينا لحداش مش يكونوا حاضرين معنا في برنامج كهربتي إن شاء الله يكونوا توا في الاستماع. تحبوا تصلوا في ميكانيكو كهرباء السيارات تحبوا تصلوا في التأمين تحبوا تصلوا في النقل الغير منتظم هذه كلها موجودين معنا ليزكسبير باش يجاوبوا على الاسئله نتاعكم الكل. مرحبا بكم الناس الكل. اي شاكر كنت باش تعطي معلومه
3: وخاصه ربي سبحانه من علينا بالخير بالمطر. رغم السيارات الكهربائيه هذه ما نحاولش ندخل بهم في الماء. راهو ينجم تضرب البطاريه فاسيلمون، دونك نحاول اني نتفادي اذا كان عندي سياره كهربائيه اني نتفادى اني مش نشق بها الاوديه ولا نحطها في برك نتاع ماء.
6: واضح
3: راهي نضرب البطاريه ديريكتمون.
4: اي تليفونات ونتفادى الركزات على خاطر البطاريه هي جايه اللوطه على كبرى السياره لوطه بالكل، دونك نحاولوا باش ما نركزوش بها.
6: باه واضح. اي ناخذوا التليفونات تاع الساده المستمعين. المكالمه الاولى ديما الاولويه ديما لصوت المواطن معنا. الو عسلامه.
8: الو عسلامه.
6: مرحبا اختي عسلامه.
8: وبيك عايش مواطنه من ولايه الكيف.
6: مرحبا مرحبا بك.
8: ان شاء الله تكونوا بالخير.
6: يعيشك.
8: باه نشكر اولا اذاعه الكيف العريقه وكامل الفريق البرنامج القائم على برنامج كرهبتي.
6: مرحبا.
8: خاطر خصص لنا مساحه اعلاميه باش نناقشوا فيها مشاغل قطاع النقل وطرح قضاياه.
6: اها.
8: باه موضوع المداخله نتاعي اليوم مهم.
6: اي.
8: انتظره كثير من المهنيين في قطاع النقل.
6: أي.
8: فارغ الصبر.
6: اي.
8: ويتمثل في مسألة إسناد رخص سيارة أجرة لواج وخاصة النتائج الأخيرة.
6: تحكي على القائمة الأولية اللي خرجت مدامة.
8: أي أي أي, أي, أي, أي. وأكيد رك في توفيق تتسائل تقول امرأة اش تعمل تسأل فيا. أنا نسمح لروحي باش نتكلم خاطرنا زوجة سائق من سيارة أجرة.
6: معناها تعنيك المسألة. تعنيك المسألة.
8: شريكة معاه ونتحمل معاه أعباء ومشاق المهنة هذه ونستنوا سنوات من أجل الحصول على رخصة.
6: باه ندخلوا في الموضوع مدام باش نربحوا الوشاي الوقت. أي.
8: باه صدرت النتائج الأولية. وأنا لا أشكك في نزاهة ومصداقية النتائج ولا اللجنة الساهرة على هذا العمل. وكلامي ما يمسش حتى شخص.
6: باه مالش نقول المشكلة وين؟
8: باش نتحدث على مشكل إداري تسبب في عدم قبول مطلب إسناد الرخصة لزوجي وعديد من الزملاء. وهي المشكلة انه زوجي وزملائه مثلا تفاجئوا انه ما تسندش ليهم الخط.
6: شنو المشكل الاداري؟ شنو المشكل مدام؟
8: باهي باهي ما يلزمنا هو كي ما تسندش ليهم رخص يلزمنا نقدموا مطلب اعتراض. باهي مطلب الاعتراض معناها يلزمنا نعرفوا الاسباب نتاع الرفض اللي نورمالمون الولايه باش تبعث مضامين.
6: في بالي باش يبعثوا لكم. في بالي يلزم يبعثوا لكم الاسباب نتاع الرفض
8: لانه يلزم عندنا الحق في النفاذ الى المعلومه. نحن كي نكتبوا مطلب الاعتراض نعرفوا يكون واضح وما يتلغيش من بعد وترسينا نبعثوا في مطلب تعديلي. باهي من بين الاسباب اللي مثلا زوجي نجم يكون ما خذاش على جالها الرخصه هي مطلب القصاصه ولا البطاقه اللي عمروها باش قصد الحصول على رخصه.
6: عمروا قصاصه بيديهم هما. هم
8: عمرو لا عتوخذوا استمارة بطاقة من الولاية اللي هي قانونيا نورمال ما تكون فيها يعني العرف المتداول انه تكون فيها خانة واحدة يعمر فيها خط جوالين واحد. هذا هما في الولاية اعطوهم مطلب فيه عدد خانات يعني اختيارات وقالوا لهم تنجموا تعمروا عديد الاختيارات وعلى ضوء هذيك تو نحدوا لكم خط الجوالين.
6: معناها الاولى الثانيه الثالثه الرابعه ونحن نعطوكم.
8: خاطرشك هي نورمالمون ماهيش مناظره هي اسناد رخص.
6: أي.
8: لكن بالترتيب التفاضلي هذا باش يقع التناظر بين عديد الملفات صحيح ولا لا؟
6: اي اي اي
8: هما اعتبروا اعتبروا المطالب لاغيه للي عمر اكثر من خط جوالين.
6: اكثر من خط جوالين واحد.
8: باهي شنو هي ذنب المهني هذا الصيد اللي ثم شكون نحكي على زوجي ولا على بابا ولا على خويا اللي نجم يكون قاري ولا ماهوش قاري ومستواه التعليمي اذا كانت مدوله سامحني سي توفيق ما تقاطعنيش خليني
6: ما الوقت يا مدام الوقت راه ثم ناس تسال
8: شنو هي الذنب نتاعو اذا كان هو يقولوا له يعطيه ورقه بالطريقه هذيك وما يعطوش حتى اشاره انه عمر مطلب واحد ولا ملاحظه ومن بعد يتفاجئوا انه تنحى المطلب نتاعو ولا يعتبر لاغي وتسند رخص الناس ما عندناش حتى مشكله معاهم ربي يهنيهم بالنتائج نتاعهم. اما يبدا عنده 5 سنين ونا زوجي مثلا 20 سنه ولا بابا 30 سنه ولا واحده ما يستنى فيها وقتاش ياخذ مطلب الرخصه هذايا ويتفاجئوا انه من منبر الاذاعه هذه كل ثقة في رحابة صدر السيد الوالي واللجنة الجهوية للنقل باش يعاودوا يفتحوا لنا الملفات ويعاودوا يدقوا فيها وباش نضمن الانصاف.
6: واضح واضح وديجا حاضر معنا
8: عضو المعلومة
6: عضو واضحة مدام
8: شخصي عندهم الحق سي توفيق انه يعرف مجموع النقاط نتاعو والترتيب التفاضلي. ما تكونش هكاك يسمع بواحد خذا رخصه وهما يعرفوا رواحهم اللي هما يعرفوا ترتيبهم. يعني
6: اكيد اكيد
8: ما يعترضش على انسان خذا ان شاء الله ربي مبروك عليه وما نقطعوش.
6: ولكن من حقي من حقي انا باش نعرف شكون قدامي وشكون شكون قدامي
8: يستحق مني ولا ما حقش علينا. ما تعطونيش الاجابه
6: الاسباب
8: نحن
6: واضح يا مدام. واضح يا مدام شكرا لك على اتصالاتك الصحه. واحنا معنا عضو من اللجنه الجهويه اللي حاضر معنا وحاضر في استاذ رخص تو يعطينا اكثر معلومات ويوضح لكم العمليه كيفاش تمت كيفاش تمت. مكالمه اخرى. الو عسلامه. الو
9: صباح الخير.
6: صباح الخير سيدي عسلامه. مرحبا.
9: اي مرحبا بك سي توفيق.
6: سلمان مرحبا بك يا سلمان. مرحبا بك
9: جماعه برنامج كلها سيدي
6: سي توفيق. سيدي
9: نحن مش نحبوا نحموا التلامذة نتاعنا
6: اي
9: هكا
6: ولا
9: قرايا
6: اي
9: بالله يا سي توفيق بجاه ربي شوفوا لنا الوضعيه نتاع شعبتين الدودان قدام مدرسه نيمار.
6: مدرسه
9: ربي يا ربي تعرف هي قضيه الشرق الاوسط.
6: مدرسه نيمار الدهماني
9: اي طريق جريسه بالله شوفوا شوفوا سي توفيق انا نصور كان تحب مش نصور وانا بعطيك الفيديوهات تشوف الكراهب ما عادتش تمشي في اتجاه واحد ولا يمشي في اتجاه اخر فهمت ولا الكراهب موتورات الفرزه فهمت
6: هذه هذه داخل مناطق العمران داخل مناطق العمران
9: ان شاء الله به داخل مناطق العمران تبع الشرطه تخدم على رواحها
6: ان شاء الله الجمعه ان شاء الله الجمعه الجايه يكون معنا رئيس مصلحه شرطه المرور الكافر ان شاء الله ويعطينا اليوم معنا حرس مرور الكافر ان شاء الله باش يحضر معنا وان شاء الله باش يكونوا كلهم على الهياكل الامنيه باش يكون حاضر معنا وتجاوبكم على الاسئله هذه نتاعكم الكل. سؤال باش يبقى معنا سلمانة حتى نبلغوه للسلطات الجهويه. مكالمه اخرى. الو عسلامه.
10: الو
6: مرحبا سيدي عسلامه. مرحبا
10: بك عايش توفيق.
6: شكون معايا سيدي؟ هاي
10: سي كمال سائق سياره اجر.
6: سائق
10: سياره اجر.
6: سياره اجر مرحبا بك. هاي بالكيف
10: هذا عليك موضوع.
6: هاي تفضل. هاي تفضل.
10: يعطيني في 270 وما لين عليه البطاقه الثانيه على رغم الولايات المجاوره ليس المليون في البطاقات في 270 بدايه باش تعمل
6: 270
10: باش نوكلوا السيارات لا حاجتنا بالرخصة لا حاجتنا حتى الحاج.
6: باهي.
10: يمدوا في بطاقة مهنية باش نوكلوا السيارات.
6: واضح السؤال سخضير يا خاطر الصوت مش واضح. واضح تو نجاوبوه من بعد من بعد. قول لي واضح السؤال ولا سخضير؟ واضح السؤال نجاوبوك من بعد سي كمال. شكرا لك ولو اني خاطر الصوت ماهوش واضح لي بكذا. أما كي تقول لي راه واضح السؤال نتعدى. أي مكالمة أخرى. ألو.
11: ألو.
6: عسلامة مرحبا.
11: ألو.
6: مرحبا.
11: أنا عبد العزيز أيوبي من مطعم ديت الطويرف
6: في
11: أجر الواج.
6: سي عبد العزيز من الطويرف. مرحبا سي عبد العزيز. صح سائق سيارة أجرة.
11: سيارة أجر الواج.
6: هاي مرحبا بك مرحبا تفضل.
11: أنا عندي 10 سنين.
6: ها؟
11: ومباشر للمانا.
6: ها؟
11: والمعتمدين ما فيها حتى خط الواج.
6: ها؟
11: 2021 2018 المطلب الأول و2021 تجديد.
6: ها؟
11: عندي فيه الموافقة.
6: ها؟
11: و2025 جدد.
6: ها؟
11: فما راني يدخل لي نقل الريفي من الساقيه مباشر معناتها النقل الريفي بشهاده اهالي الساقيه امنين نحكي معاكم مواطنين. يدخل هو الاول على المعتمديه ومقيم في سقف سيدي يوسف ومباشر معناتها النقل الريفي الامن يثبت المعتمد يثبت المواطنين تثبت. انا عندي 10 سنين وستة شهور ما يثبت قدامهم في اللجنه اللي
6: هو اقدمي هو في النقاط ترتب قبلك ولا ترتبت انت قبله؟
11: هو اصلا القانونيين اللي ما يجيش قبلي اصلا ما يجيش قبلي هما انا عندي 10 سنين
6: اي
11: ستة شهور خدمه مباشره فعليه قدامهم اعطوا لي 3 سنين و9 شهور.
6: وعلاش؟
11: وهو السيد هذا معتمدي الساقيه
6: من غير ما نجبدوا من غير ما نجبدوا الاسماء
11: اي
6: ما نجبدوش الاسماء اي
11: معتمدي الساقيه ما باشرش بشهاده المهنيين وشهاده المواطنين والامنيين. لا علاقه بقطاع اللواج حطوا له 9 سنين و5 ايام.
6: معناها سي عبد العزيز ترى انت حسب من منظورك انت وانه القائمه ماهيش صحيحه وانت عندك الاولويه باش تاخذ انت باش تخرج اسمك انت هكا.
11: اي انا تظلمت.
6: عملت اعتراض ولا يا سي عبد العزيز؟
11: عملت اعتراض.
6: عملت اعتراض به احنا راهو نحكوا توا ومازلت الاعتراضات تشق على النظر فيها راهو بالزمن احنا
11: السيد الوالي قال لي الاعتراض وبعد نرجع
6: اكيد الاعتراض لازم تكون فيه بيانات ويلزم تكون فيه اثباتات باش نجم يتقبل الاعتراض نتاعك. باهي سي عبد العزيز واضح شكرا لك يعطيك الصحه على التدخل معاك يا سي عبد العزيز. تو سي خضير من بعد يوضح لنا مازلت مكالمات. الو عسلامه. الو اليوم يظل الموضوع محير بتاع النقل اليوم. الو عسلامه. الو
12: عسلامة
6: مرحبا عسلامة تفضل سيدي. مرحبا
12: الغربي من سليانة. سي محمد الغربي من سليانة تاكسي.
6: تاكسي. مرحبا سي محمد، مرحبا بك.
12: بالله عندنا إشكالية كبيرة برشا تاو موجودة في سليانة. اللي احنا معناتها في القرار معناتها الإعفاء الجبائي من امتياز الجبائي نقولوا واحد. فهمتني؟ بالنسبة للسيد الوالي لهنا احنا في الرايد الرسمي موجود كل 5 سنين عندك الحق في مرة في الامتياز الجبائي. وبالنسبة لوالي سليانة ماخذ ديسيزيون واحد وقال لك انا نعطي كان 7 سنين. فهمتني؟ باه. وثم إشكالية أخرى، أنا مثال خذيت الامتياز الجبائي صبيت المطلب متاعي في دار البيجو يا أخي، وقت كلموني هما مشيت أنا للدار مع الأساس مش خارج الكهرباء، قالوا لي راهو الامتياز الجبائي الدات متاعه في الرايد الرسمي موجود، أنه كما نقولوا نحن وقت يوفى العام ذاك اللي خذيته من حق الوالي أنك في صورة ما ما استنفعتش به أنه يزيدك عام إضافي. رجعت تو من شهر ماي واليومنا هذا وأنا نجري وراه باش يجدد لي المال الامتياز الجبائي متاعي، رفض وقال لك ما نعطيكش وما لا نعطيك في المطلب الجديد ولا نجدد لك هذا.
6: واضح واضح سي محمد، واضح الاشكالية متاعك على الصحة. انا واضح علاش نقول واضح باش نربحوا الوقت برشا، لانه ثم برشا مكالمات هاتفية في الانتظار والوقت كما تعرفوا لقيت شوية برشا الوقت. مكالمة اخرى حاضرة. باه الو عاصمة.
13: صباح الخير يا سي توفيق.
6: مرحبا عبستار، مرحبا بك.
13: تحياتي ليك وما نطولش في دقيقة ولا أقل. تحية للخبراء اللي معاك. أنا معاك كيف معناها الدود أنا تقول عليه ثم الفريق الرئيسي نتاع مدينة السرس اللي فيه كل المعاهد وكل الزيت نتاع كل ماله، وأنت في بالك عندك 5 أيام في الداخلة نتاع السرس الجنوبية معناها
6: إيه صوت هرب عبصار. الصوت هرب يا عبصار. باهي صوت هرب عبصار. فهمنا دودان في السرس الجنوبي في المفترق من التكوين المالي. وصل الملاحظة بتاعك، وصلت عبصار. إذا كان ثم مكالمة أخرى سليم، هاي ثم مكالمة أخرى. ألو عسلامة.
14: ألو
6: مرحبا عسلامة.
14: أهلا بيك عسلامة.
6: مرحبا سيدي، شكون معايا؟
14: عبد السلام مولي شيخ سيرة أجرة بولاية الكيف.
6: عبد السلام المولي، مرحبا سي عبد السلام.
14: في توفيق، مرحبا بك ومرحبا ومرحبا ومرحبا بالجماعة الكل.
6: مرحبا بك انت سي عبد السلام، تفضل.
14: في توفيق توا عندي فوق 20 سنة سيارة أجرة، عندي الأقدمية. فهمتني؟ هل يعقل هل يعقل على ورقة نتاع الاستمارة هذيك أنا ننسى ما نحطش فيها نمر بطاقة تعريف. فهمتني؟ لا يرفضوني نهائيا. هل يعقل هذايا؟
6: معناها نسيت الرقم نتاع بطاقة تعريف؟
14: اي قانونيا قانونيا قانونيا سي توفيق قانونيا نعرف القانون.
6: نسى الرقم تلغي المطلب نتاعه
14: قبل بمدة. فهمتني؟ يعلمونا اللي ناقص ورق يجيبها. علاش صار الشيء هذايا؟
6: وحط صورة من بطاقة تعريف الملف ولا؟
14: قالوا لي فهمت الاستمارة هذيك ناقصة في التعمير، جيت نشوف نلقى نمره بطاقة تعريف ناسي مانيش حاطه، بقينا نمر بطاقة تعريف عنده في كل وثيقة.
6: لا وحاط نسخة وحاط نسخة من بطاقة تعريف ولا في الملف ولا؟
14: نسخة من بطاقة تعريف ونسخة
6: موجودة
14: ثمانية ونسخة من البرمية ونسخة
6: واضح واضح واضح يا عبد السلام، واضح. شكرا لكم على الاتصال، مش نكتفي بهذا القدر من المكالمات الهاتفية. طب مش تعطي كلمة فيسع خليني ما عادش التليفونات تقولي لي برشا برشا. باه سعاد تقولي أصر الوقت يا سعاد، ما عادش نجمو نجاوبوا على التليفونات. ألو على السلامة. ألو عسلامة، مرحبا.
15: معك منير من تبرق. بالله
6: سي منير من تبرق، مرحبا سي منير.
15: بالله باش نسال على سيدي سالم الهاني على الزملاء اللي معاك، صح؟
6: اي تفضل سي منير، سؤالك يا سي منير.
15: اي بالنسبه لنقل ريفي، الاندرا يخدموا معناتها اذا عنده خط وشتاته ينجم يهز من تبرقه ولا لا؟
6: عنده خط وشتاته ينجم يهز من تبرقه والا لا؟ هكا ينجم يهز من تبرقه ولا هكا سي منير؟ باه يظهر لي المكالمه انقطعت، باش نكتفي بهذا القدر من المكالمات الهاتفيه. خلينا ناخذ معنا سي ناجي بن سلطان، خلي يزيد يوضح لنا الاشكاليات هذه باعتباره هو امين عام الاتحاد التونسي لسياره الاجره. مرحبا سي ناجي.
16: مرحبا بك، مرحبا بالمستمعين.
6: بعد ما سمعت التليفونات اعطينا شنو ابرز المؤخذات نتاعكم على القائمه الاوليه اللي صدرت في سناد رخص سياره الاجره.
16: تفضل. مرحبا بالمستمعين الكل. الموضوع بديناه مع بعضنا من الاول رفعا لكل التباس الساعة مش الناس كل نحطها في نطاقها. شوف الجماعة اللي حبوا يستغلوا الوضعية تاع الشوفرة اللي مخذوش ويقلبوها للسياسة، نحذرهم راني نشكي بهم. نحن مش جايين للسياسة. لا لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا جا صارت ويهبطوا فيها في الباجات نحن
6: نحكوا في البرنامج
16: صحيح في البرنامج نحن بالنسبه لنا نحن اول واحد عاوننا في الموضوع هذا ابتداء من القائمه تاع منوبه هو السيد الرئيس مشينا له للقصر وبعثنا له شفره ويعطيه الصحة وقف معاه وحاول تحل التحقيق في منوبة وخذيه كل واحد حقه نفس الحكاية بتصير الجمعة الجاية مع الواجهات الكاف والواجهات والرخص
6: تاع المؤاخذات سي ناجي
16: المؤاخذات مش نحط الناس في إطار
6: هذه كلها مش تزيدنا حتى شيء
16: بالنسبة للمؤاخذات
6: تفضل
16: بالنسبة للمؤاخذات احنا كاتحاد متبني للواجهات ولا المنظمين اللي هما السمسارة كي تصل بينا مظلوم رانا مش نقفوا معاه
6: بالطبيعة
16: كي تصلوا بينا الشفرة اللي هما مظلومين قابلنا سيد الوالي نهار الجمعة بارك الله فيه وهو اللي طلب يقابلنا شرح لهم ووضح لهم كل شيء لقينا ثم المقتنع وثم مش مقتنع لا علينا زاد هو بيدو سيد الوالي مشكور قال لهم اخوي تعملوا الاعتراضات تاعكم مادام ال 15 يوم الاجل مازال محلول ونحن نشوف صار لمركيك صبوا الاعتراضات وما ندخلش في التفاصيل اخرى خاطر وصلت المحكمه الاداريه دونك القضاء هو باش يبت نحن خاطر
6: اكيد
16: البيه الفايده الاشكال الكبير وين؟ الاشكال الكبير في الامر 581 جاء صارم جدا وما فيش مفصلاء وضيع حقوق الناس برشا
6: اي جوستومون انت ما طالبوا بتغيير القانون
16: نحن
6: القانون هما تو يطبقوا في القانون
16: نحن لا بالنسبه للولايه طبق القانون لكن ما ننسوش حاجه في الفصل في الامر 581 كيما ما تذكرش جو دي بيان كيما ما تذكرش ثبت فيه مباشر ولا مقطع كيما العكس بالضبط كيما زاد ما منعكش باش تثبت مباشر ولا باهي نجور تو الاصل الامر 581 علاش وتنقح ولا لك صعيب خاطر قبل صارت تجاوزات جماعة الغرف تحضر هذاك بتاعنا نحطوه مباشر مش بتاعنا نحطوه مش مباشر ولو نحن باش نطالبوا ديجا عندنا رونديفو باش نعطوا من السنواب الجمعة الداخلة باش تقابلوا مع رئيس اللجنة تاع النقل
6: في السنواب
16: تنقيح واش باش نطالبوا باش نطالبوا بحاجة واحدة فقط ثقتنا كبيرة برشا في الأمن نحبوا بحث أمني ما نحبش واحد نقابي يمثل الواجهات في اللجنة علاش خاطر النقابي ديما معروفة هذاك بتاعنا نحطوه هذاك مش الأمن صريح وواضح وزيد حاجه اخرى الاداره الامنيه تاعنا نعرفوا كيفاش تخدم راه ماشي باش تحط واحد هو بركه باش ديما يسال اخوي ما ثم رخص باش نعرفوه مباشر ولا لا المقطع ولا الامن يعرف خدمته خير منا نحن وثيقه الامن يعرف باش كي يعطي تقريره السيد هذايا ما يستحقش رخصه خاطر راه مقطع ولا مش مباشر تمشي به حد اخر بخلاف الامن بخلاف البحث الامني
6: بحبوا حتى حد يدخل انا فهمت من كلامك سي ناجي وانه في اللجنه الجهويه وقع تطبيق القانون كما هو
16: بصعوبة بصعوبة
6: يعني ما تاخذهمش
16: لا مش ناخذهم لا ما ثم
6: اخذ في تنقيح القانون لا صحيح طالبوا بتنقيح القانون
16: لا ما ثم ديكار
6: تقول لي ثم اجتهادات
16: لا وثم ديكار كما كان يدخل تو سي تاع طوير في سي عبد العزيز تظلم عيني عينك الناس الكل تقول لك السيد هذا ملي خلق يخدم ناقل ريفي بعمره ما خدم لواج وانت تقول الناس كل وتعطي اي هو جاب وثائق صحيح الاداره تقول لك جاب وثائق نحن مش نتهموه بالتدليس لكن ما ثبت زاد في الوثائق تو جايب شهاده عمل وهو بعمره ما خدم والامن قال لك راه ما خدمش والمواطنين قال لك ما خدمش ثبت بطاقه العمل تكون عطاها له وخدم ولا
6: سي ناجي السي خضيري باعتبارك انك عضو من اللجنه الجهويه واكيد ان الملفات هذه كلها عندك عليها فكره كامله كيفاش تنجم ترد على سي كمال سيارة أجرة سي عبد العزيز سي شكون يا ربي سي عبد السلام الوضعيات هذه كلها كيفاش كانت؟ شوف
1: بسم الله الرحمن الرحيم
6: أي
1: الإنسان في الأمر هذايا أنه يكون محايد بين الشرتين بين الناس كل
6: بالطبيعة
1: والعدل والقانون
6: القانون هو فوق الجميع
1: إيه تكون عادل والقانون يتطبق بالنسبه في اللجنه هذه تتخدم هو على الامر 581 بجميع بنود اولا تعمل لجنه مصغره في الولايه يفرزوا الملفات حسب الوثائق والوثائق فيها شروط اي وثيقه ناقصه راهو يعتبر الملف ملكي وعلاش كان قبل نعملوا قائمة
6: حسب القانون 581
1: 581 كان المنشور سمحني كان المنشور 40 يعلقوا القائمة ويطلعوا على الملفات وبعد يحط لك الوثائق الناقصة
6: وتكملها
1: انت يعطيك مدة 15 يوم ويعاودوا يعملوا بد تو كي جا الأمر 581 تعمل تقبل الملفات ويعطيك الكوردوني شنين الوثائق وانت يلزمك تطبق على
6: أي وثيقة ناقصة يلغى
1: مهما كانت التكاليف يعتبر لفك ملغي شوف
17: تحمل مسؤوليه
6: تحمل مسؤوليه
1: شوف القانون استنى افهم
17: ما أي سامحني كيما السيد اللي حكاه
4: نساء بطاقة تعريف نتاعه ولا شنو هو
6: بطاقة تعريف بطاقة مهنية
4: يتحمل المسؤولية.
2: لا ما هو ورد بالك سي عاطف ثم حاجة حاجة تو أنت تعاملك ماكش تعمل ناس بطاقة راه أكثرها مساكن مش عقارية. لا لا نعرف نحن تو نحكوا
6: القانون سي ناجي اليوم اليوم خلينا نحوا الأمور الإنسانية اليوم نتحكوا بالقانون لأنه هو اللي يعاملك بأمور إنسانية يولي هو مطالب
2: صحيح نعرف حتى السيد الوالي قال هنا العبيد عنده حق
6: يلزم يطبق القانون
2: لكن ثم حاجة ثم القانون
6: تحبوا تطلبوا تلقيح القانون
2: رجال القانون شوف رجال القانون كل في العالم يقول لك ثم القانون ثم روح القانون
6: صحيح
2: لو أنت باش تجيني على كاس ما حدش فيها كروات تلغيه ولا الأخرى خاطر بيترو ما حضرتش ونحن راهو في السيخ ضيري في باله عندنا أكثر من عامين نشكو نتشك وزارة الداخلية على بيتروا بيتروا تاع اللواج الطرد بشهرين بثلاثة عليه انت تو باش تقدم في وظيفة عمومية في وظيفة عمومية تقدم توصيل تاع بيتروا يتقبل كي يقبلوك يقولوك جيب لي بيتروا هذا عندنا شكون ترفض بيتروا مازال ما حضرتش
6: رجعت شو ذنبه سيناجي رجعت للمشكلة بيدها في القانون
2: هي.
6: مش فيهم هما مش في اللجنة انتم راهو انتم اي مش تعطيك كلمة السيدة خذيلي انتم راكم قلتوا اللجنة الجهوي اللي انعقدت القائمة ذي ما عرفش بين ظفرين فيها بعض الإخلالات لكن هما بتوا حسب يحكي سخذيري أنه وقع تطبيق القانون بحذافيره
2: إيه تطبيق القانون لكن ثم ناس لكن ثم ناس تو أنت هنا في الإذاعة تعرف شكون يخدم شكون ما يخدمش تو نحن في المحطة محطات كل في كم ترى جمهورية ما عرفوش شكون يخدم شكون ما يخدمش
6: النقطة هذه النقطة هذه كيفاش تعرفوا فلان خدم مباشر وواحد مش مباشر
18: كملك الكور مش على الملف
6: به الوقت
18: لو سيخ الوقت وضع الامر 85 ما فيش حتى جدال اي تعمير واي غلط يعتبر الملف ملغي مهما كانت التكاليف هذه تحضرها اللجنه المصغره تحط راه نقص ولا مش حاط رقم بتختاريف تجتمع اللجنه تاع النقل وبالملف يدرسوه ملف ملف هذا يقول لك واش ناقص تخزروه يسمى ريفيزي خاطر ما جاش حسب القانون
6: باه النقطه دي تعدوها ما ناقص وثيقه ناقص
18: حاجه يلغى باه بالنسبه للامر اي انسان تظلم ولا عنده حاجه يعمل اعتراض حسب ما جرى ليه ومازال الاذيه تسمى قائمه اوليه وباش تجتمع اللجنه

0: كيت بك من بعد كي تبعت لك
1: شبعت لك
0: من بعد علاش سبيب سبب اللي لقى على رفضك خاطر هما عنده 21 يوم يبعثوا لهم كتابين في جواب يعلموهم يقولوا
1: لهم وصلت لهم المطالب صحيح
0: توصل
1: لا هاو هذا يقول لك انا ناقص بطاقه تعريف
2: زعما وصلت شيء
1: هاو في بين
0: قداش حاجه
2: لا الاعتراضات صارت نهار الجمعه هذه خاطر القائمه طالقت نهار الخميس دونك مازالت جديده راه
0: مازالت جديده مازالت
2: مازالت جديده الحكايه
1: المواطن قال انا نسيت رقم بطاقه تعريف كيفاش عرف اللي هذا هو السبب الالغاء تاع الملف نتاعو
2: كي اتصل بالاداره قالوا
0: خاطر الاداره كي تمشي للاداره تقول له ليش به اسمي ما طلعش يعطيه الكوردون على السبيل فهمت
2: الله احنا علاش نعاتبوا سي توفيق سامحني سي خضيري نعاتبوا على حاجه واحده مش على تطبيق القانون مش على تطبيق القانون نعاتبوا عليه ناس تعرفوهم مليح مكثر الواجهات مش قاريه بالحق مش قاري هذه وتلقى تو عندنا واحد من ساقي سيدي يوسف خدم 40 سنه وحاط لي 30 به 30 اكثر واحد هو او ما خذاش كي تجي تشوف على شنو هي كروا ما حطيهاش فك الكاز هذيك اللي عطوها له مش قاري شنو ذنبه على الاقل الاداره هنا تتعاون مش مش معناتها انه امراه باش تعمل تتعاون توريك كيفاش يعمر
1: كان من المفروض المنظورين بتاعه انتم تقولوا له عمر بالقدام
2: ما تصلش بينا عمر واحد ما تصلش بينا
1: جستمو ما كانش عمر واحد كانوا يستعين بشكون يعمر له بدقه باش ما يحصلش
2: اما رفع الالتباس توفيق سماح ثم شوفره توا اللي طلعت تسميهم في القائمه شيخ نحب نقول لهم يا ولادي رانا مش ضدكم باش تاخذوا
1: رانا نطالبوا بحقوق الناس
2: رانا اعترضنا مع الشوفره مشوا عليكم انتوما على ذاك كان عنده حق تو يضاف ما عندوش حق انت رخصتك ربي يبارك لك خاطر يحرضوا فيهم اللي نحن
1: لا لا لا
2: ضد سنادهم
1: لا لا لا
2: لا مش صحيح
1: خذ رخصتك اما بالعدل بين الناس قال
2: صحيح عادل وكهو
0: توفيق باختصار وما نطولوش انها راي القائمه هذه النهائيه باش تطلع راي في سلب القانون وفي سلب العدل يستحيل باش واحد يتعدى لان رجال تخدم سمعنا
1: هاي تطمينات
0: شوف
1: يقول لك يستحيل باش توقع ثغره نعدها
0: حاجه اخرى باش نقول لك سامحني سامحني راي ما فيهاش لا شؤون اجتماعيه ولا مراعاه
1: قانون
0: عدل كروا ولا انسان باش نعاملوه على رقم نحطوا له اذا حسب ملفه فيه حتى لو كان نقطه مش واحد راهو
2: هذاك قال ليه صلابة القانون قوية
1: طالبوا بتنقيح القانون سي نجم
2: طالبوا بتنقيح
3: القانون رغم اني خارج على النطاق نتاع
1: الموضوع
3: الموضوع ولا ان العتاب وين كان الشوفرة هذه كان يكونوا مثلا اعضاء النقابة نتاعهم يعودوا ما يعدوش دوسيات ديريكتومون الولاية تعدوا على اللجنة هذه تعمل لهم فرز وتعاونهم ثم شكون
1: امه
3: تعاون وتعمر معاه وباش
1: يضمن الملف نتاعه
3: باش يضمن الملف نتاعه
1: علاش نقول لك المنظورين نتاعهم المفروض المنظورين
2: هذا اكبر غلطة خاطر ما اتصلوش بحد حد عمر كل واحد واحد
4: هذه غلطتهم هما سامح
2: هذه غلطتهم هما ما نجمش نكلفوا هو مسؤولية ربما يا سيدي هو ما يتفهمش مع عضو النقاب ما يمشيلوش
1: يمشي لواحد اخر
2: النقابات متعدة يمشي ماشي لهذاك يدوروه يجيبوه لهذايا ودخلوا من باب خرجوا من باب
1: اخر هاو خسر هو عمر بالغالب
2: مسكين الله غالب دونك نحن توا
1: القانون
2: نحن توا
1: تعلمنا قبل القانون مقطع
2: نحن توا على شنو هي نحن نحن والله شوف احقاقا للحق احقاقا للحق سيد الوالي متفهم برشا اما ما لقاش الثغره كيفاش باش عام احنا باش نتصلوا بالرئاسه وباش نتصلوا بس النواب ساعه على تنقيحه نحبوا نحطوا الامن استشاره امنيه فقط للي منقطع ولا لا خاطر الامن كي يعطيك هذاك المنقطع راه مش يكذب عليك حد اخر ينجم يزيف
1: شكرا لك سي ناجي يظهر لي وقيت الاخبار توا من بعد نرجعوا
4: سي توفيق تحيه لولدي اسكندر تحية للأصدقاء التاكسيستية سي توفيق بوساحة وسي قدور عبيدي وصديقي المخلص سي بن جدو كمال بن جدو وإن شاء الله ملتقى
1: تحية لهم الكل وإن شاء الله اسكندر يتربى ديما
4: يسمع فينا اسكندر وقمر
1: إن شاء الله ربي يفضلهم لك يا مروان إن شاء الله ربي يفضلهم لك بعد الحدث نرجع شوي باش ناخذ مروان وشاكر باش نعطيكم شوي وقت إن شاء الله
4: نحب سواق التاكسي بما نحكيو تشجعوا خذوا سيارات كهربائية راهي هايلة ونعرفهم هما يحسبوها بالورقة والستيل وقداش تكونسومي قديش تاكل وش عندها
1: تبقى معي خمس دقائق بعد
4: نشجعوهم نحن
1: شكرا لكم
2: لحظة الكلمة الأخرانية الكلمة الأخرانية نداء لشوفرة كل أي واحد يجي يستغلكم في موضوع السياسة أعطيني اسمه ونحن كمنظمة ما نسيبوش خاطر لا للسياسة
1: احنا في خدمة المواطن
2: نحن الرئيس هذا يعاون فينا وعاوننا في منوبة باش نجيو نحرضوا ضده
1: شكرا لكم نرجعوا بعد ال11 بعد ما نفتحوا المجال اللي زمان من قسم الأخبار

0: كرهبتي
1: كرهبتي كرهبتي
0: كرهبتي
1: كرهبتي
2: مع توفيق الشيري.
1: مع توفيق الشيري.